0: كتأصيل نظري علمي دقيق. كان فهمتني ظهور؟
1: فهمتك. وسؤالك مهم جدا وهو في عمق فكرة الكتاب. الكتاب ليس تنظيم، ليس عندما أريد أن نصنف هذا الكتاب، ليس كتاب سوسيولوجي، ليس كتاب أكاديمي، وليس كتاب صحفي، وليس كتاب في السرد، إنما موجودين فيه الأثاث كل. إذا حبينا نصنفوه ممكن نقول كتاب فكري هجين، فيه الجناس الصحفية، فيه الجنس البعد الأكاديمي المفاهيمي، وفيه أيضا الجانب الروائي السردي عندما تلقى فيها. وهذه نوعية أنا التقطها من خلال الكتابات، من خلال المطالعات متاعي حول المحور الذي أشتغل عليه، أنه الكتابات هذه كل الكتابات بالرغم أنها تهتم بجوانب فكرية ومغلة في الفكر وفي الأكاديمية غير ذلك، إلا أن الجانب السردي الروائي القصصي موجود فيها وحاضر فيها بقوة. لأنه القارئ الحالي، القارئ ما عادش يقرأ الكتاب الأكاديمي الثقيل بالمفاهيم
0: الجاف.
1: شكرا لك. هي وانت اشتغلت في كباحث في علم الاجتماع وتعرف انه الكتاب الاكاديمي هو موجه الى نخب معينه، الى هو كتاب محكم ممكن طول عمره يقعد بين رفوف الجامعه ومراكز البحث وغير ذلك. لا، انا اتحدث الان وفي العالم، مش التقطها من خلال الكتابات، هي كبرى الكتابات الاكاديميه يا إيهاب الان يعاد كتابتها وأعطائها بعد أكاديمي مخفف يسموه، أكاديمي مخفف. إذن أنا الكتاب
0: هذا احنا نسميه أنسنة الصحافة، الأنسنة.
1: أي طبعا هو الكتاب بين الرواية والصحافة وعلم الاجتماع المفاهيم. إذن وهذه جنس كتيب من الكتابة، ليس أنا من توجي با أنفونتي ماشي أنا اخترعته، إنما هذا من خلال الاشتغال على التحولات ومتابعتها ورصدها تفطنت إلى أن الكتابات الأكثر رواجاً، مثل رواج تجاري، الأكثر رواج، الأكثر قراءة، خير مش نستعملوا الأكثر قراءة لأن احنا منبيع السلعة وإن نعيش في مجتمع السوق كل شيء تحول إلى سلعة، هذا نحكو عليها حتى في التحولات الموجودة في كده. لكن الأكثر قراءة مش الأكثر رواج هو الكتب التي تجمع بين ثلاث أشياء، بين الملاحظة، بين الحضور الأكاديمي الخفيف، وبين الجانب السردي. لذلك أنا استفدت في كتابي أذايا من خلال العودة إلى السرد والواقعية السردية عند نجيب محفوظ. أنا رجعت إلى كتابات هذونا وفهمت كيفاش تكتب الرواية، وحتى أجعل النص عفوا حتى أجعل النص مهضوم
0: وقريب من الناس، قريب من الفرد، قريب من المواطن. وهو تقريبا نحب نأكد كلامك حتى في علم الاجتماع، يعني من المدرسة بعد دوركيم وكونت اللي كانوا يحبوا يكموا علم الاجتماع يردوا علم 100% كالعلوم الصحيحة، المدارس مدرسة شيكاغو واللي بعدها والكتابات اللي تكتبت راهي تكتبت دراسات وكتب في علم الاجتماع بطريقة سردية وتلامس المواطنين وتلامس الأفراد.
1: حتى نتفاعل ومش حتى نبعد على الكتاب، لكن خلينا هو خلي بعد لا يقروه الناس ممكن نتحدث عن الكتاب. أنا اليوم نتحدث حول الكتاب، عندما نتحدث اليوم حتى كبار علماء الاجتماع سواء في العالم العربي او في العالم او في اوروبا او في حتى الولايات المتحده الامريكيه، لانه مفهوم التحولات ورصد التحولات والبحث في التحولات، يعني 90% من المصادر نتاعي كلها امريكيه.
0: هو مدرسه شيكاغو خدمه
1: هذه احنا مازال انا اعطيك ثم موضه الان علماء الاجتماع يتصالحون مع السرد. أكبر مثال على ذلك ننطلق من طاهر لبيب. طاهر لبيب بعد أن اشتغل في علم الاجتماع وكتب كتابات كبيرة وعاد إلى الرواية، عاد إلى النص الأدبي، لأنه يقول هو طاهر لبيب أستاذنا في الجامعة وكان لشرف أن تلمذنا عليه وقرينا عنده وأشرف على بحوثنا، أنه معناته لأنه وجد أن النص الأدبي قادر على إيصال الفكرة. عندما في روايته الأخيرة عند حدث العفو العنوان مش
0: انا بدي ما حضرتوش كان درا شنو
1: خبر خبر كان خبر ان والحاجه من عفوا استاذنا على المصدر هو يتحدث عن ازمه المعنى من خلال مقاربه روائية سردية. ثم كتاب من أحسن الكتب التي تناولت المجتمع العربي، دراسة استطلاعية في المجتمع العربي، كاتبه حليم بركات. حليم بركات هذا أديب وروائي سوري وأيضا سوسيولوجي. نعطيك حاجة أخرى، الذين كتبوا في العلوم الإنسانية والاجتماعية داخل الحقل الثقافي الأكاديمي العربي، عبد الله العروي كتب من أحسن ما كتب في تطور تاريخانية المجتمع والدولة عربيا وفي المغرب، وكنت كتابه الإيديولوجيا العربية المعاصرة، فهو نص ممتاز جدا إلى حد الآن، عنده أكثر من 30 سنة. عبد الله العروي هو أيضا روائي، إذن ثم تداخل،
0: التداخل
1: تقاطع. شكرا على أنك تعاوني سي إيهاب، أنه هذا التقاطع بين أجناس مختلفة أكاديمية وأدبية وغذلك. أنا مثلا من بين الأشياء اللي استفادتني في تجربتي أنه الصحافة، ولذلك أنا كريت كنت مؤخرا صدرت كتاب حول سوسيولوجيا الفساد،
0: ظاهرة الفساد
1: معناتها بالتونسي فرحت. أنا نفرح أن الصحفيين لا يشتغلون على الآن فقط، إنما يحاولوا يمروا من قراءة الحدث إلى قراءة التحولات، وهكذا يستفادوا من تجربتهم، لأن الصحفي عنده تجربة كبيرة، عنده مخزون. الصحفي وعلم الاجتماع يشتركوا في حاجة مهمة جدا اللي هي الملاحظة، الأوبسرفاسيون، والملاحظة هي أداة مهمة في البحث الأكاديمي وفي المناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية. الملاحظة بالمشاركة، الملاحظة العلمية، وهي ملاحظة دقيقة ومهمة في رصد التحولات وتغييرات في المجتمعات.
0: رصد التحولات، مع التحولات من القرية إلى الشبكة، رحلة في قلب التحولات، وهو نذكر اللي تبعوا فينا هو الكتاب الذي سيصدر قريبا الباحث والصحفي منظر بالضيافي. ملخص هذا الحديث حول التقاطعات، حول إثراء خلينا نقول المقاربات أو الديسيبلين معناها بينها وبين بعض، إش تقول أنت؟ بدأت علاقتي بالتحولات مبكرا منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، حين أجبر الجفاف وانحباس المطر أهل قريتنا أسرى ولاية القصرين على الرحيل. يعني تحولات كبرى، الجفاف، تغيرات المناخية، كيف يمكن قراءة هذه التحولات من وجهة نظر الصحفي والباحث؟
1: أنا انتقل تجربتي برصد التحولات، التحولات انتقلت من القرية. إحنا في نهاية الثمانينات في قرية هادئة، المجتمع تقليدي كما يقول دور كايم، يقوم على الزراعة وعلى مناشط زراعية وعلى تلاحم عائلي وروابط دموية تقليدية، وهناك طمأنينة، هناك راحة، هناك اطمئنان، هناك حتى الزمن بطيء وروتين وعادي ونتأقلم معه. فجأة سميتها لكن صدمة التحولات، فجأة القرية الهادئة المطمئنة يضربها الجفاف، فتحولت معناتها الحياة الناس، وهجر الناس القرية لأنهم ما عادش نجموا يعيشوا. الحياة الأساس، الحياة كلها هو الاقتصاد، وإحنا كان عندنا اقتصاد معيشي زراعي، اقتصاد الكفاف كما يسموه المؤرخين وعلماء الاجتماع. فهذا لما تضرب هذا الاقتصاد معناتها شرايين الحياة، قلب الحياة، انتهت الحياة في القرية. فأجبرنا الجفاف على مغادرة القرية، وعلى أنه الدوار، وانت قريت علم الجميع تعرف معناتها دوارك، الروابط التقليديه في القريه الصغيره الدمويه وكل شيء، الدوار نتاعنا فرغ، المدرسه فرغت وسكرت وتحولت الدوله عطتها.
0: خليني نقرا حاجه اخرى. كانت حياتنا في القريه هادئه وبسيطه، تقوم على تضامن بسيط وطبيعي، التضامن الالي وفق دوركايم، او التراحمي وفق المفكر المصري عبد الوهاب المسيري، تضامن تتقاسم فيها العائله العمل والمواسم والافراح، وتشكل الارض فيه معنى الحياه أكثر من كونها وسيلة للإنتاج. لكن حين عم الجفاف، أغلقت المدرسة وتفكك الدوار وتفرق الناس كل في اتجاه، ليتقدم الخلاص الفردي على روح الجماعة. ربما اللي تبعوا فينا يعتقدوا أنه هذا نص أدبي، وهو نص أدبي، أنت قاعد تسرد في حكاية، ولكن هذا النص الأدبي خلفه قراءة سوسيولوجية على ما يمكن أن يحصل للفرد من تأثير تحول بسيط بسيط بين ظفرين، جفاف يغير ويعاد تشكيل وبناء المجتمع والعائلة والفرد وكل الروابط الاجتماعية بسبب ذلك الجفاف.
1: بالفعل أنا لذلك أتحدث عن صدمة التحولات. هي إحنا نتعلم في حياتنا بالصدمات، لابرونتيساج بار لو شوك. الصدمات هذه صدمه، انا جيت ثلاثه صدمات كبرى خلوني افكر في التحولات. الصدمه الاولى صدمه المناخيه، معناتها، وهي اللي تحدثنا عليها في من قريتنا الآمنة اللي جبرتنا على أنه نهز حوايجاتنا وشلاقاتنا وملاقاتنا، وسمحنا في الكلمة التونسية، وهي وننزح وكل واحد يبحث عن خلاص والفردي. ومن هنا انتقلنا من المجتمع التقليدي التراحمي كما قلت لك أو التضامن الآلي متاع ابن خلدون متاع دوركاي إلى مجتمع المدينة اللي هو قائم على الفردانية وقادم إذراعك يا علاف. كان خرجت ودبرت جبت عشاك كان ما جمش تبات جعان، معناتها انتقلنا من نمط حياتي إلى آخر، من القرية الهادئة إلى المدينة الديناميكية القلقة. لذلك أنا وبعد ذلك انتقلنا من المدينة إلى الشبكة السائلة كما يقول باومان، الشبكة السائلة وهي الشبكة السائلة بمعنى اللي فيها اللايقين، معناتها أصبحنا نعيش اللايقين، معناتها وهذه ثلاثة انتقالات من القرية إلى المدينة إلى الشبكة، من المجتمع المطمئن التقليدي البسيط التضامني الآلي التراحمي إلى المدينة التي هي مجتمع فيه سرعة أكثر، فيه اقتصاد آخر مبني على الفردانية ومبني على ثقافة أخرى، ثقافة النقود المال. قبل في القرية إحنا كنا نتذكر، أنا هي بتوا كنت نتذكر والمذكرة والذاكرة تجني العشر، قلت مهم جدا السرد في الإنتاج في الأعمال الأكاديمية مهم جدا. انتقل كنا إحنا معناش نوسيون تاع الفلوس، كان عنا الترك، كان يجينا بيع كل مرة في الأسبوع على الدابة نتاعو، معناتها ويبدي يبيع، أمي تشري ما عنده معناتها الحلوى للصغار، تشري ما عنده هي أدوات الزينة التقليدية، كل شيء تعطيه العظم تاع الدجاج ويعطينا هو كذا، نعطوه الشعير، نعطوه القمح وبقمح ويعطينا هو التمر ويعطينا الحلوى، يعطينا كل شيء. انتقلنا من في المدينة لا ما عادش العظمات نتاعنا ما عادش يصلحونا، انتقلنا عندك النقود، إذا ما عندكش النقود أنت ما تستطيعش تعيش، أنت ما تستطيع تأمين حاجياتك الضرورية والأساسية باش تنجم تعيش وتستمر. وبالتالي انتقلنا من الطرق المقايضة إلى النقود، هذا انتقال. الاقتصاد هو عصب الحياة، هو روح الحياة. إذن شوف الانتقال فيه انتقال في العادات والتقاليد، انتقال في السلوك، انتقال في أدوات الانتاج كما يقول كارل ماركس، وانتقال أيضا. بعد ذلك في المدينة وبعدنا استطابنا العيش وتأقلمنا التأقلم الذكي سميته أنا مع نمط الحياة المديني الحضري الجديد المبني على كما قلت لك ثقافة النقود، المبني على ما نقولش الأنانية، المبني على الفردانية.
0: بعد ذلك يطرأ الجديد،
1: يطرأ الجديد
0: اللي هو السائل حسب باومان.
1: أنت
0: يعني لا شيء ثابت،
1: صحيح كل شيء متغير، اللي هو المجتمع السائل السوسيتي ليكيد، وهي كلمة مفتاح ومفهوم وباراديغم أساسي لفهم ما باش نحكو عليه في جزء كبير من هذا الكتاب، واللي هو المجتمع الشبكي. المجتمع الشبكي وهذا مفهوم لعالم الاجتماع الإسباني كاستيل. كاستيل يتحدث عن المجتمع الشبكي. إذن شوف من خلال السرد، من خلال الخرافة بين ظفرين، القصة الذاتية الحميمية الفردية، ننتقل ثلاث أطوار من القرية من المجتمع، عفوا نكمل لك الفكرة، من المجتمع التقليدي إلى المجتمع المديني إلى المجتمع الشبكي. من مجتمع القرية اللي كان فيه الطمأنينة إلى مجتمع المدينة اللي فيه السرعة والتسارع والفردانية، إلى المجتمع الشبكي اللي هو مجتمع سائل ويقوم على مفهوم مركزي وأساسي موجود تلقاه في الكتاب هذا، ما نغلوش الناس في اللي حكوش عليها برشا، اللي هو مفهوم اللايقين. واللايقين هذا استعملوا عالم الاجتماع إدغار موران وفصل فيه كثيرا، وهو مفهوم أساسي. ثم ثلاثة مفاهيم أساسية في سميتها أنا علم اجتماع التحولات أو سوسيولوجيا التحولات، المجتمع الشبكي، اللا يقين ولا كومبليسيتي،
0: وسائل
1: والمجتمع السائل بومان، اللي هو
0: بومان
1: هذا ثلاثة مفاتيح أساسية اللي فهم سوسيولوجيا التحولات.
0: ثلاثة مفاتيح أساسية، ناخذ فاصل صغير ومن بعد نفكوهم، لأنك كل فترة نحب خلينا نقوله كل حقبة زمنية، كل حقبة زمنية شنية خصوصياتها، شنية أهم المبادئ الكبرى لهذه الفترة، فترة القرية المدينة ثم الشبكة أو القرية الشبكية. ولكن سؤال آخر بعد الفاصل باش نسألك عليه، ليست فقط التغيرات المناخية أو الجفاف اللي هو أحدث كل هذه التحولات، ربما تحكينا على شنو اللي صار أيضا اقتصاديا سياسيا دوليا لتحدث كل هذه الرجات. فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في برنامج التوانسة على إذاعة تونس الثقافية. اليوم ضيفنا الصحفي والباحث الأستاذ منذر بالذيافي، باش نحكيه على كتاب سيصدر قريبا مع التحولات من القرية إلى الشبكة، رحلة في قلب التحولات. كما كنتوا تتابعوا فينا الجزء الأول خصصناه إلى مفهوم التحولات من خلال مقاربة على الأقل ثلاثة علماء الاجتماع: الإسباني كاستيل اللي حكى برشا وخدم برشا على الشبكة، مورا اللايقين، وباومن اللي هو بولوني مفهوم السائل، حكي على الحب السائل، على كل شيء سائل في هذه الحداثة السائلة، كل ما هو سائل في هذا العالم الجديد والمتجدد، أين تتشكل وأعيد تشكيل كل شيء، علاقات الإنتاج، أنماط العيش، الهوية. إذن قلنا حقب، ثلاثة حقب، خصوصيات هذه الحقب، وما هي خلينا نقول كما يقول ابن خلدون الفواعل اللي دفعت بهذه التحولات الكبرى. بطبيعة نميزوا بين تغير اجتماعي وتحولات، لأنه تحولات طويلة وكبيرة في الزمن، بينما التغيرات الاجتماعية هي يمكن قصيرة وصغيرة ولا يمكن التنبؤ بها أو ملاحظتها بيسر. إذن
1: نرجع إلى ما نسميه بالمرحلي أو التحقيب، تحقيب أن الحقب. احنا قلنا باش الناس يفهمونا ويتابعونا، ما ندخلوهمش بالجانب الاكاديمي والمعرفي والباراديغمات وكل شيء، لا، هما ثلاثه حقب اللي اي تونسي يسمع فيا باش يحس بكلامي وباش يحس لي انا صادق معاه. لذلك تبنيت صادق هنا بمعنى ليس بالمعنى الاخلاقي، بالمعنى المعرفي، مش لا نعطي دروسا لاحد، انما نحاول فهم وتفسير التحولات كما عشناها. لكن ثلاث عناصر في التحقيب هذا: أول حاجة من خلال التجربة الذاتية، ثاني حاجة من خلال المعيش اللي الانتقال من طور إلى طور، من خلال من القرية الدوار إلى المدينة إلى العالم الشبكي، لأنه في العالم الشبكي مش نعيش فقط داخل الشبكة، أيضا في السفر. أنت لما سافرنا أنا كمشينا إلى مدن كبرى رصدنا أيضا أثر هذه التحولات وأثرها، لأنها كان الدافع وكان الموتور لها، إذا حبيت سمحت
0: تجاوز
1: نقول هذه، هي اللي هو الشبكة. الآن الديناميكية التي تقود هذه التحولات هي الإنترنت، هي الشبكة،
0: هذه الحقبة الأخيرة تحكي عليها.
1: الآن ماذا حصل؟ الحصل في التحولات، باش نمر بسرعة كي باش نحاول نفهمه، انتقلنا من مجتمع الطمأنينة إلى مجتمع القلق، انتقلنا من مجتمع اليقين والبطء والتدرج والتأني إلى مجتمع السرعة، ومش السرعة فقط، إلى مجتمع التسارع. اليوم نتحدث عن الأكسيلاراسيون دو ليستوار، ثم الانترنت، الشبكة أدخلت، أنا نسميها اليوم، وربما الناس تعيش التحولات لكن لا تتفطن إليها. ما نعيشه اليوم هو تحول حضاري كبير، تحول إنساني حضاري كبير، على غرار
0: نحكي على تونس،
1: العالم. تونس جزء من العالم. اليوم نحكي عن لما نتحدث عن الشبكة نتحدث عن العالم، قرية واحدة، كوكب واحد. ما يحدث في الولايات المتحدة، في اليابان، في الصين، في بكين، في غير ذلك، نعيش في اللحظة نفسها نحن في تونس. بالتالي أصبح مش مجتمع معولم فقط، احنا ما بعد المعولم، لأنه معناته ديما ما نحبش نقول برشا كلام صعيب، نحكي الحداثة وما بعد الحداثة والمجتمع الشبكي، لا، خليني نحكي بمفاهيم بمصطلحات يفهمها الناس. الناس اليوم مع الشبكة، مع الريزو، أصبحنا نعيش المجتمع الشبكي. إيش نوع معناتها المجتمع الشبكي؟ المجتمع الشبكي أصبح في حد ذاته بنية.
0: ما هي خصائص المجتمع الشبكي؟ ونحب ديما أنا صحيح للعالم كل كيف كيف، اللي يحصل في نيويورك، في جابان، يحصل في تونس، بتمييزات اللي هي في العالم، فما نوع من اليقظة من أخطار هذه التحولات، أخطار باش ما تنزاحش وما تنحرفش على الأقل المخطط ليه. في الغرب في فترة ما حكيوا على مجتمع المخاطر،
1: هذا مفهوم أساسي في علم الاجتماع التحولات،
0: ولا علم اجتماع التحولات، مجتمع المخاطر. المجتمع الشبكي هل هو مجتمع مخاطر؟ ما هي خصوصياته؟ هل استعدينا في تونس عائلة، تنشئة اجتماعية، دولة، مؤسسات لهذا المجتمع الشبكي اللي تحكي عليه؟ هل هناك استعداد؟ البرة فما قوانين تهبط، فما قوانين، فما آليات، فما مؤسسات من أجل صد الانحرافات الممكنة من المجتمع الشبكي. هل احنا استعدينا؟ وما هي خصوصية المجتمع الشبكي في المحل التونسي؟
1: ساعة ملاحظة، باش نفتح ملاحظة بسيطة بين التسعين. رواية أستاذنا الكبير طاهر ربيب هي عنوانها في انتظار خبر إنا.
0: قلت لك أنا قلت لك خبر كان
1: هكا صححناها، ومعذرة اللي سمعوا فينا ومعذرة الأستاذ طاهر ربيب. أنا نحكي لك، شوف التغيير، أي تغيير، التغيير ثم زوز سلوكات تجاه التغيير. ثم سلوك محافظ يرفض التغيير ويحب يقعد في الزون دو كونفور نتاعو، يخاف. وثم ناس ياخو عنده روح المغامرة، على أساس أنه التغيير ما ينجم يكون كان إيجابي. أنا في تقراتي أنا من الجانب أرى للتغيير وللتحولات من الجانب الإيجابي، وأن مطالب الأفراد والمجتمعات والدول، سمعتني نجاوبك، أنا الأفراد والمجتمعات والدول مطالبين أنه يتعاملوا مع التغيير من بعده الإيجابي، وتحويله من تصور ممكن يكون أزمة إلى فرصة. إذن التغييرات والتحولات لابد أن نتعاطى معها كفرص لا كأزمات، وبالتالي العيش في المستقبل يفرض، العيش في المستقبل يفرض علينا ملائمة التحولات الكبيرة الحاصلة اليوم. مثلا نتحدث عن مجتمع شبكة وعصر شبكة،
0: والعيش في الشبكة. قبرك علاش سألتك، علاش سألتك احنا كي على مجتمع شبكة، علاش طرحت هذا السؤال؟ هل احنا في تونس مجتمعا، تنشئة، مؤسسات، قانون، استعدينا لهذه التحولات؟ لأنه صحيح لتغيرات إيجابية، ولكن التغيرات حتى في العالم الغربي، الانتقال إلى العالم الشبكي والسائل كما قلت أنت، راهو فيه عديد المخاطر وفيه عديد الانحرافات، وصغار تنتحر، وفما ولا تنافس، معناها المصعد الاجتماعي تغير، التمثلات للدنيا وللنجاح تغيرت. يعني هذه الانحرافات بين ظفرين، هل احنا في تونس الشبكه هذه اللي نعيشوا فيها واللي نتعاملوا معها، هل حذرنا البنيه التحتيه فكريا، ثقافيا، انفراستركتور بالمعنى البناء الصحيحه ام لا؟
1: انا شو نقول، احنا ثم الانتقالات قبل كنا نحكوا على علم الاجتماع والسوسيولوجيا الكلاسيكي ولا حتى السوسيولوجيا الحديث، كلها ثم ترابط، كلها قامت على فكره دراسه الانتقالات الكبرى والتحولات الحضارية الكبرى، من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، ومن المجتمع الصناعي نتحدث الآن إلى المجتمع الشبكي. إذن في كل انتقال، كما يقول غرامشي، قل نودع عالم قديم ونذهب نحو عالم جديد لم تتشكل ملامحه بعده، عالم يستأذن في الانصراف، وعالم لم يتشكل بعده، وفي الأثناء نعيش أهوال وممكن وحوش. هذه كلمة غرامشي في كتابه دفتر سجل. نحن في مراحل الانتقالية نعيش صعوبات، كما سماها غرامشي أهوال، سماها وحوش، نعيش طبيعة. هذه طبيعة التحولات، تحولات، أتحدث عن التحولات الكونية وحتى في التحولات المجتمعية. إحنا مثلا في السنوات الأخيرة يقولنا إحنا برشا كتابات وبرشا زملاء في علم الاجتماع وفي الصحافة وغير ذلك كتبوا برشا كتب يحكوا فيها على الانتقال السياسي والديمقراطي والانتقال. هذا الانتقال بطبيعته صاحبته العديد من المرطبات، صحبته العديد من الأزمات. إذن في كل انتقال هو بالضرورة مصاحب بصعوبات، بمطبات، بأزمات. إذن هذا من حيث الكونستا. لكن كلامك صحيح ووجيه جدا،
0: لكن رد فعل المؤسسات يختلف من دولة إلى أخرى.
1: لكن
0: في الزمن، يعني أنا أوكي، التحولات والانتقالات الكبرى يمكن تكون مفاجئة أو يمكن تكون طويلة الأمد، ولكن رد فعلنا كجسم اجتماعي هو اللي يختلف من دولة إلى أخرى.
1: احنا شو نقولك، في تقديري كل دول العالم من بينها تونس، احنا ما نعملوش الاستثناء، احنا مشنا خارجين، احنا نعيش في عالم وعولم كوكبي كل شيء. انا اتفق معك انه الانتقالات هذه لابد ان ترافقها دراسة للقوانين، لابد ان توفرها مناهج تربوية وتعليمية جديدة وغير ذلك مواكبة لهذا. اذا المجتمع الشبكي الجديد، المجتمع المعولم، المجتمع الرقمي يفترض اصلاحات في التربية، في الاقتصاد، في القوانين، في غير ذلك. وهناك صعوبات، وهناك مطبات، وهناك مخاوف. انا البارح نقرا في كتاب ممتاز جدا عنوانه عصر الذكاء الاصطناعي، تكتب عنده تقريبا شيء 15 سنة، اكثر 15 سنة. تعرف شكون كاتبه؟ كاتبه هنري كيسنجر. هنري كيسنجر اللي هو وزير خارجية المشهور في أمريكا وكل شيء. طب تقول لي وش مجيب هنري كيسنجر
0: للذكاء الاصطناعي؟
1: للذكاء الاصطناعي. لكن تنبأ للمسألة دي وحكي عليها وقال لابد أن على العالم أن نتهيئوا لأنه ثم مخاوف كبيرة أنها. وباش ننتقل ليك من هنري كيسنجر نعطوا أمثلة كي نعطوا أمثلة نفهموا. ثم كتاب ممتاز جدا كاتبه الصحفي، نرجع للجانب الصحفي بتاعنا اللي انطلقنا منه، الصحفي الأمريكي الشهير اللي يكتب في نيويورك تايمز، عنده عمود توماس فريدمان. توماس فريدمان كتب كتاب ممتاز جدا في 500 صفحة عنوانه المجتمع المسطح. القرى وسيئة الآن التكنولوجيا وشبكة الانترنت وكل شيء فرضت نفس المجتمع المسطح، عنوان حلو طريف. هذا صحافي، لكن صحافي يكتب بعمق. صحافيين معناتها مش
0: كما صحافي كروزي يكتب المجتمع المأزوم.
1: هو كتب المجتمع المسطح، كتب ممتاز جدا
0: سوسيتي بلوكي،
1: يحكي فيها على الصعوبات ومش... وكتب عنده درنيير موصى في تقريب دو سمين، سمع منذ أسبوعين كتب مقال ممتاز جدا في الركن بتاعه الأسبوع في نيويورك باش نجاوب على الأفكار كنتي. قال بمناسبة القمة الصينية الأمريكية وقتها ترامب ماشي، قال أهم شيء يجب تتفقوا عليه كيف إدارة الإدارة، إدارة وحوكمة الذكاء الاصطناعي. وقال عبر عن المخاوف نتاعو، قال راو ينجم يتحول الى مطبات كبيره على الاستقرار العالمي والكوني، وقال راو يخوف كما تخوف القنبله الذريه. شوف قالك ولهذا الناس هذونا اللي هما يعيشون معناتها اكثر منا في الجانب التقدم المعرفي الاكاديمي وتحولات المرتبطه بالذكاء الاصطناعي وبثوره رقميه يتحدثون على مخاطر هذه. لكن مع المخاطر
0: تتحدث، تتحدث على حاجة مهمة في هذا الكتاب اللي هو إعادة تشكيل الهوية والمعنى في العصر الرقمي.
1: طبعا التحولات أي تحولات شوف التحولات الكبرى اللي وقعت في تاريخ الإنسانية اللي قرناها عند ابن خلدون وعند دوركيم وعند ماركس وعند ماكس فيبر، التحولات الكبرى كلها ارتبطت بثلاثة أشياء. أحدث ما يسمى بقطع، قطع على مستوى الفرد والمجتمع والدولة والمعنى الأفكار. أخسر الفرد المجتمع الدولة والمعنى الأفكار. هذه كنت تقع فيها علاقات جديدة تصورات جديدة كل شيء، ثم قطعها كبيرة تقع. إحنا مررنا من لحظة حضارية إلى أخرى، مررنا من المجتمع الصناعي إلى المجتمع الرقمي أو المجتمع الشبكي، وبالتالي ثم تغييرات في إدارة العلاقات الإنسانية، ثم تغييرات في الدولة، مفهوم السيادة في المجتمع الرقمي أصبح مفهوم سائل أيضا كما يقول باومان. إذن لابد من إعادة قراءة معناتها إدارة المجتمع والدولة وفق المعطى الجديد، وفق المعطى التحولات الجديدة المرتبطة بالشبكة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل الفرد والمجتمع والدولة والعلاقات الجيوسياسية. لذلك اللي يسمعوا فينا
0: احنا تو في تونس
1: لازم يكونوا منتبهين ياسر، رانا احنا العالم كنقول احنا امام انتقال حضاري كبير،
0: حضاري كبير
1: مش مجرد انتقال عابر تو نصلحوا.
0: لا لا لا لا تقول لك شبيه باختراعات، مش اختراعات، نظريات اينشتاين ونيوتن وغيرها من التغيرات الكبرى العلميه الكبرى،
1: شبيه بالانتقال اللي فسرته، شبيه بالانتقال اللي مراته الانسانيه من المجتمع الصناعي الى من المجتمع الزراعي الى المجتمع الزراعي الصناعي
0: الاكبر. المره هذه الذكاء الاصطناعي اكبر.
1: لا هو تنقول لك اكثر، علاش متفق معك كلامك على راسي وعيني وانا ابصم لك بصوابعي العشره انه
0: اخطر واكبر،
1: اكثر راديكاليه واكثر جذريه. لانه انا في التحولات في الكتاب موجود تحديت علاش قلت تحولات كبرى، علاش سميتها تحولات كبرى مش هيك كبرى كيكه، لانه علاش؟ لانها تحولات شامله، لانها تحولات جذريه، لانها تحولات متسارعه، لان هذه كل يجعل منها اخطر، ولان اللي يحكم فيها المطور نتاعها كل هو الشبكه، هو الذكاء الاصطناعي، هو لو ريزو.
0: سؤال محوري
1: اسمحني. العالم الجديد كنا نعيش في بناء تقليدي قبل في المجتمع الصناعي، عندنا طمأنينة الدوله المصنع الاحزاب المنظمات، توا ما عادش في المجتمع الشبكي المجتمع الرقمي، ما عادش هذوك كل اصبح سوائل، واصبحنا نتحدث سمحني الذي يشكل الفرد والمجتمع والدوله الان ليس الحزب ليس الدوله انما هو الشبكه الشبكة هي التي تسير
0: خوارزميات
1: يعني. الخوارزميات يعطيك الصحة هي التي تعيد تشكيل الفرد والمجتمع والدولة وأيضا تعطيك الهوية. أصبحنا نتحدث قبل عن هوية مستقرة وشيخين احنا عرب ومسلمين وشيخ. لا احنا توا عندنا هوية تعرف شنو متعددة ومتنوعة.
0: توا السؤال المحوري اللي تبعوا فينا، هل تونس الآن، تونس المجتمع التونسي توا بالبنية التحتية في التكنولوجيا وكل شيء بوضعيتنا ولا وضعنا في ذكاء الاصطناعي وإدارة الذكاء الاصطناعي، هل يمكن أن نقول أن تونس الآن هي تعيش مجتمع شبكي بالمفهوم اللي شفته أنت وقريت عليه في الغرب؟
1: إحنا نقول لك نعيش المجتمع الشبكي.
0: خاطر راه علي سلدك سامحني قصيت عليك. استضفت العديد من أساتذة علم الاجتماع، هو ما يسمى مجتمع تحديث المجتمع التونسي، وكان ديما نطرح السؤال يا اخي هل المجتمع التونسي حديث او تقليدي؟ الكلهم اجمعوا تقريبا اللي الحداثه مست من فوق تونس، وفي العمق العمق المجتمع التحتاني هو المجتمع التقليدي بامتياز. نفس السؤال نحب انا نعمله كالك على المجتمع الشبكي، هل احنا مجتمع شبكي عايشين فيه بجوارحنا الكل وعنا تاثيراتنا وانعكاساته واحنا كيفاش نتفاعلوا معاه، أم فقط استعمال سطحي للمجتمع الشبكي وإنزال نظريات غربية كما أنت حكيت على عالم الاجتماع الإسباني على تونس اللي هي مجتمع تقليدي تقريبا ما زلنا في المرحلة ما قبل ما بعد الدولة؟ علينا نقول
1: صديقي وأنت الدارس لعلم الاجتماع والصحفي النبيه، هذا سؤالك هو في جوهر الموضوع. نحن للأسف الشديد ونقولها ونصارحه بعضنا على مستوى التحديث، عشنا كما يسمها جورج بالوندي عالم الاجتماع الفرنسي ان مودرنيزاسيون دو فاساد، عشنا تحديث سطحي
0: ممتاز.
1: زيد
0: صحيح، قال السلطه كان
1: يعني باش نجيك باش نجيك لانك انت هزيتني وانت هزني انا نجيك. الهدف نتاعنا انو نفهموا ونكونوا، لانه انا اشتغل في تقديري بظفرين نحب نحلها، انه القوس هذا مهم جدا، الذين يشتغلون في المعرفه ويريدون ان يكتبوا للراي العام كل شيء، أنا في تقديري لابد أن يكونوا في علاقة تواصل مع صانع القرار.
0: به؟
1: إحنا نكتب لصانع القرار للدولة. مش معناتها يريد الناس تفهمني بالمعنى الصحيح. المثقف لابد أن يكون في خدمة المجتمع والدولة والمؤسسات. أنا مش عنديش حاجة أكتب إلا لهذا. ما عنديش طموحات أخرى لا باش نولي مسؤول لا باش نولي حاجة. أنا مال أريد تفسير الظواهر وإعطاء تأويل لها وجعل الأفكار في خدمة المجتمع والدولة والأفراد. هذه مسألة أساسية،
0: هذه مقدمة أساسية.
1: الآن
0: أحنا في مجتمع شبكي أم في طور التحول؟ هو علاش نعاود فسألك على سألتك في علاقة بالتحديث المجتمع التونسي وفي علاقة بالمؤسسات التونسية الآن ما زلنا بالأوراق، ما زلنا مضمون تعملوا على الانترنت مش تهز ورقة. راهو المجتمع الشبكي اللي تحكي عليه أنت بالمفهوم الغربي راهو فيه قواعد، فيه أسس، وفيه معايير، وفيه روابط وعلاقات اجتماعية.
1: أتنقلك حاجة، أنا فسرتك وقلتك على مستوى التحديث اكتشفنا تو بعد 50 سنة وستين سنة الحقيقة أنه عشنا تحديث يصح فيه المثل الشعبي يزيد 70 تلقى الطين مع بعض المكاسب طبعاً، بعض المكاسب في التعليم وكل شيء. الدولة الوطنية التي قادت التحديث لم تستجب خدمتها الحقيقة معناتها باش ما نكونش شيطنوها، لكن في نهاية المطاف لم تستجب إلى حاجيات وانتظارات المجتمع. الأزمات التي نعيشها الآن يا إيهاب ليس مسؤول عليها الوضع الحالي، إنما هي أزمة متراكمة وتراكمت على بعضها وكل شيء، ولذلك لما تتراكم الأزمات عملية حلها وإيجاد
0: إذا ما نجموش نحكيو على مجتمع شبكي.
1: أتوجيك باش نوصل باش نوصل كيما حكينا على أنه التحديث في جزء كبير منه كان تحديث فوقي عملته الدولة، وكان تحديث كما قال جورج بالوندي فساد، تحديث واجهة تجمع كانت تجمع جسح مودرنيزاسيون دو فساد في كتاب انتروبولوجيا الافريقيه، وينجم اي واحد يرجع له باش يقولوا الفلام هذا مشنا نحكوا فيه كلام معناتها ما عندوش مرجعيه وما عندوش شواهد. اذا نفس الشيء الان ينطبق على التحديث الرقمي او المرور الى المجتمع. الحقيقه المجتمعات العربيه ومن بينها تونس من كل المجتمعات العربيه هي مستهلكه للمعرفه، هي لا تنتج المعرفه، وعندما لا تنتج المعرفه لا تنتج الثروه، وعندما لا تنتج الثروة لا تقوم بإصلاحات جذرية تخليك في مصاف الدول المتقدمة. تعرف وش باش يصير في مع الثورة الرقمية ذي؟ مع الثورة سامحني،
0: انت درت ورجعت لي السؤال اللي قلتك من الاول، هل
1: متفق معك؟
0: أنا متفقين طبعا.
1: متفقين بل. انه الان المجتمع الرقمي تعرف وش باش يصير، من بين النواحي السلبية نتاعو انه يتحدثوا الباحثين على انه باش نجدوا مجتمعات ودول طبقية. اش معناتها؟ معناتها دول متقدمة جدا وتستثمر وتوظف الذكاء الاصطناعي وتوظف الثورة الرقمية لصالحها في الانتاج وفي التقدم وفي ذلك، ودول بعيدة ياس. هو ولا لو جاء عليك المقولة، هو كبير، هو رقمية كبيرة بينه وبين الدول الأخرى. هذا حال كل الدول العربية من بينها تونس. حتى الدول اللي مثلا الغنية شوي وتقول رانا نستثمر وحطت مليارديرات وكل شيء، لا هي تستهلك فقط وتعيش تقدم ومودرنيزاسيون وحداثة متاع بنايات فقط.
0: خليني توا باش نرجع لك سؤال في نفس السياق هذا، سؤال نقدي نوعا ما استفزازي، قبل ما ناخذ الفقرات فقرة، ما زالت لنا تقرب 10 دقائق أو أكثر شوي. إذا كان احنا لم ننتقل إلى المجتمع الشبكي بالمفهوم الصحيح، هل انتقلنا من القرية إلى المدينة؟ قبل ما ناخذ المجتمع الشبكي، من القرية إلى المدينة، مدينة بالمفهوم اللي كتبوا عليها، كتب عليها فيبر وكتب عليها دوركيم وكتب عليها زيمل وكتبوا عليها العلماء وعلماء الاجتماع والفلاسفة وأفلاطون وغيرها، هل احنا الساعة اصلا انتقلنا من القرية الى المدينة؟
1: انت توهنا باش نجاوبك بالدرس اللي قريته 30 سنة التالية عند الاستاذ الكبير الله يرحمه سفرج الاسطنبولي اللي قدرنا سوسيولوجيا التحضر.
0: باه ممتاز.
1: اي فانا باش اعيد ولا كان نقل الكور نتاعي.
0: باه
1: انتقلنا المدينه، اش من تعرف اش عملنا احنا الانتقال من القريه الى المدينه الحقيقه لم يكن انتقالا موفقا جدا في جوانب تحضر منه، بل احنا تعرف شنو للاسف احنا ريفنا المدينه، هزينا قمنا بترييف المدينه ولم نقم بتمدين المدينه في جزءك، ما نعرفش واضح الفكره.
0: واضح.
1: اذا نعطيك حاجه بسيطه، في العديد من الاحياء حتى الى حد الان في تونس انتقلنا احنا الريفيين وانا منهم، انتقلنا بعادتنا بثقافتنا بنمط عيشنا باسلوبنا الى المدينه، فكان انه قدام الحي نتاعنا يعني نعملوا جوجه معناتها طابونه باش نطيبوا بها الخبز، انه نحاولوا ننقلوا نمط الحياه نمط العيش الريفي الى المدينه، ونعملوا نجوا حتى في الشارع نتاع الملك العمومي ونحبوا نفكروا ونزرعوا فيه شويه خضره، مش ورد خضره يعني مربوطون بثقافه اخرى، وهنا هذا مش فولكلور رد بك باش الناس يسمعوني لا هذا نحن نفكك الانتقال تمدي. لذلك جات في الاحياء حول العاصمة سموها علماء الاجتماع اللي اهتموا بالجوانب العلم الاجتماع الحضري كيف سفرج اسطنبول وغيرها مقارنة في الجامعة التونسية لي بيدونفيل أي حياء الصفيح برشا حياء ما نحبش نسميته، لكن مجهود الدولة الوطنية حقيقة باش نكونوا أمنا، الدولة قامت بإفار كبير مجهود كبير وكبير جدا في أنه تعاون إدماج الريفيين اللي زي حالاتنا اللي جو هربوا من الجفاف ولا هربوا ما عندهم بالبطالة وغير ذلك، إعادة إدماجهم في النمط المديني، وتم تحقيق العديد من النجاحات. الآن أحياء كانت موصومة بأن أحياء صفيح الآن أصبحت أحياء حضرية وفيها الرفاه، والدولة استثمرت كثيرا وحاولت أنها ونجحت إلى حد ما في جعل هذه الأحياء أحياء مدينية.
0: طيب نقدموا شوية فقرات فقرة تقريبا كل فقرة باش نحكيوا عليها بدقيقتين. نذكروا اللي ضيفنا هو الصحفي والباحث منذر بالضيافي، والكتاب الذي سيصدر قريبا هو مع التحولات من القرية إلى الشبكة. كان تتبعوا فينا يعني حوار شيق وثري وممتاز، ونشوفوا كيفاش احنا نحكيوا على التحولات وعلى التحديث وكلها تقريبا مشوهة نوعا ما.
1: تعرف نقول الكلمة تعرف شنو؟ الكلمة أحسن شيء هجينة.
0: هجينة هجينة صحيح، كلمة هجينة أكثر من تعبر أكثر من مشوهة. الآن في هذا الكتاب مع التحولات من القرية إلى الشبكة تحكي على التعقيد وعودة منطق الإمبراطوريات، وتقول تثير هذه التحولات كما بدت لنا إلى أن النظام الدولي يشهد عودة ما يمكن تسميته منطق الإمبراطوريات. ماذا تقصد؟
1: أنا باش
0: هذا كله في إطار الشبكة.
1: أي في إطار طبعا، لأنه الانتقال ثم دو فولي، ثم زوز عناصر كبار في الكتاب، ثم مقاربة سوسيولوجية وثم مقاربة جيوسياسية، باش اللي يتبعوا فينا يفهموا، يقولوا علاش كنتوا تحكوا في حاجة انتقلتوا إلى حاجة أخرى، لأنه كله مربوط ببعضه. إدغار موران لما تحدث في كتابه مجتمع الأزمة، كتاب ممتاز جدا أيضا، خرج بعد الكوفيد. بعد الكوفيد أنا حكيتك على صدمة التحولات، أنا الصدمة الأولى عندي المناخية، مساش نحكو كلام كي باهي صدمة الأولى المناخية، كيفاش المناخ تطرد المناخ، طردنا من القرية وشرنا أنا وعائلتنا وأصحابي كلهم. وأيضا الصدمة الثانية هي صدمة الوباء. أنا في انطلق الوباء معتيك علاش السرد والحكاية والخرافة بين ظفرين مهمة جدا في الكتابات الحديثة. أنا الأسبوع الأول بتاع الكوفيد وقتها عندي خدمة، كنت موجود في باريس وأنا مروح في المطار فارغ، الناس بعيدة على بعضها، الناس خايفة مع بعضها، سلوك الريبة، الناس كل شيء تغادي، أكل المجتمع كان فيه تلاقي وتواصل، كل واحد شاد التليفون وخايف من الآخر، والناس تخزر لبعضها بريبة وبخوف. وفجأة كي روحت هنا قلتك المشهد بقى راسخ في ذهني إيهاب. بعد يكون أسبوع قريت مقال ممتاز جدا لإدغار موران يتحدث فيه كيفاش إحنا عشنا مجتمعات، كنا نتصور مجتمعات، لكن اليقين الكل اللي عندنا فقنا أنه هش، أنه مؤسسات هشة، أنه اقتصاد هش، أنه علاقات هشة، وأصبحنا نعيش لا يقين. هذا كيفاش فسرها عالم الاجتماع، وبالتالي هذه على المستوى هشاشة العالم. العالم اليوم على المستوى الجيوسياسي ننتقل من بسرعة، اليوم التحولات الكبرى الجيوسياسية ذاهبة نحو من عالم أحادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب. وفي العالم متعدد الأقطاب باش تبرز فيه الأقطاب التي لها إرث حضاري كبير، الصين لأنه وراءها إرث حضاري ومخزون حضاري كبير، باش تكون وراها دول عندها ثقافة الإمبراطورية كما مثلا روسيا، غذاك الدول والكيانات الصغيرة عليها أن تجاهد كثيرا من ظفرين وتناضل كثيرا لإعادة إدماج نفسها في المنطقة المنطقة الإمبراطورية اللي آخذ في التصاعد. للأسف هنا وهنا نقول كلمة واحدة، هناك أمام تصاعد المنطقة الإمبراطورية الصيني الروسي حتى في المنطقة بتاعنا الإيراني التركي أيضا، للأسف على المستوى العربي هناك حالة من الفراغ المصاحبة بالعجز.
0: سؤال أخير، جدوى وأهمية هذا الكتاب حول التحولات الكبرى.
1: هو الجدوى نتاعو في أقل من دقيقة. الكتاب اللي باش يقراه باش نعمل شوية ببليسيتي مساج ترويج.
0: لا هو البرنامج هذا أساسا أيضا للترويج للكتب بتاع الباحثين والكتاب.
1: اللي باش يقراه كأنه يقرأ في رومان، كأنه يقرأ في قصة. ونحاول إيصال الأفكار ما يحدث الآن من تحولات كبيرة بلغة سهلة فيها مفاهيم صحيح، لكن مفاهيم نحاول تبسيطها نعملها لا فيلغاليزاسيون. اللي باش يقراه على مستوى القارئ العادي باش يستفيد لفهم وتفسير ما يحدث من تحولات، هذا مستوى القارئ العادي. ثم آخر، بخلاف القارئ العادي أنا أتوجه إلى صانع القرار، يريد صناع القرار يهتموا باللي نكتبوا فيه، لأنه الهدف نتاعنا هو أنهم الدولة والمجتمع يستفادوا من إن وجدوا استفادة، إن وجدوا من لا ندعي
0: ذلك. لفت نظر أو شنو صاير في المجتمع،
1: هل وجدوا استفادة فمرحبا يستفادوا، ما خسروا حتى شيء من إن وجدوا استفادة. وهنا تزني للمعطى أخرى، أنه كمثقفين، أنا جزء من المثقفين أو المشتغلين في الشأن العام الثقافي والفكري والأكاديمي والبحثي وغير ذلك، أدعو دائما إلى تجسير الفجوة بين المثقف وصانع القرار من أجل خدمة الشأن العام والرأي العام والبلاد والعباد.
0: يعطيك الصحة الباحث والصحفي منذر بن ذيافي، كنا معاه لتسليط الضوء على كتاب مع التحولات من القرية إلى شبكة، الذي سيصدر حديثا، وفيه كما قلت أنت مزج وتجسير مش فقط بين الناخب ولا النخب وأصحاب القرار، بل بين النظري، تأصيل النظري والملاحظة الصحفية، بين السرد والكتابة العلمية. يعطيك الصحة وشكرا على الحضور.
1: شكرا لك إيهاب وكل التوفيق.
0: شكرا لك. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج توانس على إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد أخرى، إلى اللقاء. توانس توانس توانس
2: خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

صالحني وسلم بيدك، إلا حبيبي ما ريدك. ويش يفيد حب جديد، إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك

0: جماليات
1: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
2: مستمعي ومستمعات إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في الاستوديو الجديد للإذاعة، وهنا نهنيو إذاعة تونس الثقافية بهذه المعنى الإخراج الجديدة. متابعي برنامج جماليات، بطبيعة الحال اليوم لقائنا باش يكون مع أحد أعمدة الفنون البصرية في تونس، ضيفنا الفنان التشكيلي والجامعي أيضا سي المنصف نوار. سي المنصف مرحبا بك.
3: وبيك عايشك، شكرا على الاستضافة، ومرحبا بالسادة المستمعين.
2: يعيشك سي المنصف، نستضيفوك اليوم ربما للحديث عن معنى إحدى إشكاليات الفنون البصرية ومواضيعها، خاصة وأنت تقيم المعرض الشخصي متاعك أو المعرض الفردي تحت عنوان نشيد الثورة الذي تم افتتاحه يوم 12 جوان بمدينة الثقافة. ربما وباش ننظر معاك في بعض الإشكاليات التي تتناول المواضيع الإبداعية ومسألة الالتزام تجاه مع القضايا الفنية أو القضايا التشكيلية إلى آخره، لكن قبل ذلك دعنا نعرف المستمعات والمستمعين على منصف نوار وعلى ما يقدم ومن هو منصف.
3: شكرا أستاذة أحلام. أنا منصف نوار من مواليد 23 فيفري 69، خريج معهد فنون جميلة سنة 1994، ثم درست في المدارس الإعدادية، ثم توجهت لإحضار رسالة الماجستير في حدود في سنوات 2002-2003. بعد
2: معناها مريت بتجربة التعليم الثانوي
3: يعني.
2: ثم وما أدراك بتجربة التعليم، يعني
3: مهمة،
2: قدم الكثير بالنسبة للفنان أو المدرس.
3: أي مهم على المستوى البيداغوجي. صحيح
2: أكيد.
3: ثم طرقت للماجستير متاعي، بعدين كملت الماجستير متاعي، ثم من الماجستير كملت تروحة الدكتوراه، ناولت فيها موضوع الجسد اللي خذيته كماتية تشكيلية بداية تقريبا من سنة 2000-2001 إلى حدود هذا معناتها هذه السنة.
2: سيمون سفنتي، تعرض أعمالك من اللي تخرجت وإلا بعد كيف كملت في مرحلة الدكتورة؟
3: أنا قبل كنت نعرض بصفة هاوي، حتى قبل ما نعمل فنون جميلة كان عندنا نشاط تشكيلي في المرسى ونعمله معارض، معناها كو سوا في المرسى ولا في سيدي بوسعيد.
2: اي الحركه التشكيليه ديما ناشطه.
3: ولا كان عندنا نادي رسام الله يرحمه سي نور الدين الخياشي، كان عندنا تظاهره زاد قديمه.
2: اي
3: فهمت. دونك كانت فما حركيه، معناها من الطفوله من الصغر كانت فما حركيه،
2: يعني
3: فما
2: شغف من اصله
3: من الصغر. اي من الصغر. بعد معناتها البكالوريا، ما اخذت البكالوريا اداب، توجهت للمعهد الفنون الجميله وبديت ندرس يعني عند يعني فنانين يعني متميزين الحقيقه،
2: اسماء كبيره، اسماء كبيره الكل نتوجه لهم بالتحيه من هذا المنبر. رئيس المنصف، معناها مسيرتك ربما القريحه كانت موجوده من البدايه وتطورت تدريجيا بعد اثناء معناها توجيه نتاعك اخترت مجال الفنون الجميله.
3: الفنون الجميله نعم. وفي الفنون الجميله اختصاص، عملت اختصاص رسم.
2: اي
3: دونك سي الحبيب شبيل علي رحمه الله،
2: علي
3: ثم سي رفيق الكامل ايضا، هما معناتها من الرموز الكبيره في مجال الفنون الجميله.
2: في الفتره الحديثه، في
3: الفتره الحديثه يعني الحقيقه استفدنا منهم استفاده كبيره، معناها على المستوى التقني المهاري الى اخره. ومن الفتره هذيك يعني بديت يعني بكون في مسيره ولا في شخصيه ولا في شخصيه فنيه باش نحاول ناسس اسلوب خاص بيا وعالم خاص بيا، بالاضافه الى مطالعات شخصيه. يعني انا الحق معناتها مولع يعني بالشعر ومولع بالموسيقى الى اخره، حتى بالفلسفه. ف يعني ككل شاب طموح سعيت يعني باش نطور من ناحيه مهاراتي التقنيه والابداعيه في الرسم، وفي نفس الوقت يعني كنت نقرا نطالع نشوف الاحداث السياسيه، معناها سواء في تونس ولا في العالم ولا في الوطن العربي الى اخره. لا محالة تأثرت بالمدارس القديمة بالفن التشكيلي، نجم نقول حتى من العصر الإغريقي، معناها حتى لعصر النهضة في الرومانتيقية في السريالية.
2: يعني ربما هذا ما يعكس اللمسة التقليدية بين ظفرين في أعمالك، معناها كونك تلتزم بإتقان الرسم والجسد اكسترا.
3: لقيت فيه يعني مطية وفي جانب تعبيري يعني متميز، لأنه في بعض الأعمال اللي رسمتها وحتى بالرجوع إلى عنوان المعرض أنا سميته نشيد الثورة،
2: المعرض الحالي انتعك.
3: يعني استلاما حتى من الجسد اللي وقع حرق نفسه يعني الله رحمه البوعزيزي في مشهد درامي لمحالة، مشهد درامي تراجيدي معنى أثر عليا نسبيا، فهمت؟ وحتى الأحداث السياسية اللي صارت في مثلا في العراق ولا في غزة ولا في لبنان،
2: هذه على مستوى التأثيرات ربما. لكن خلينا نزيد نتعرفوا على مسير تكسي المنصف مش ما نحرقوش شوية الأحداث. دونك أنت بعد قلت التخرج وتأثير الدراسة والمطالعة والاطلاع على الموسيقى كذا، معناها أنت تجمع بين المجالات هذه الكل، واللي هي ربما كان الأثر متاحة توضح من خلال أعمالك الفنية. لكن نحكي لنا شوية على مسيرة العرض سي المنصف، من وقتاش بديت تعرض مثلا، أهم المعارض متاعك إلى آخر.
3: أنا نذكر معناها في سنة 2000 دخلت وقت الاتحاد الفني التشكيليين،
2: يعني بدايتك كانت بدايتك خليني نقول في مجال الاحتراف أي كانت في سنة 2000 مع الاتحاد الفني التشكيليين.
3: الحق ولقيت عائلة موسعة، معناتها أذواق مختلفة، رؤية مختلفة، توجهات مختلفة، يعني أكيد. أسرة تخليك تنمو معها، تعاونك باش تنمو وتنمي معناها قدراتك إلى آخره.
2: يعني هي الاتحاد هو خلينا نقول أعرق جمعية في تونس التي معناها لملمت شتات الفنانين بالضبط. رغم أنه في تاريخها فما عديد الاختلافات، لكن الاختلافات ديما نقولوا لصالح المسألة الإبداعية ولصالح تاريخ الفن في تونس، ومروا عليها كبار معناها الفنانين ورموزهم سواء في ترأسها وإلا في المساهمة في برامجها إلى آخره. دونك سي موزف بدايتك كانت مع اتحاد الفنانين التشكيليين سنة 2000، بديت بمشاركة جماعية.
3: مشاركة جماعية نعم. الحق كانت فرصة كما قلت لك باش تعرفت على عديد الرسامين ورسامات وعديد التجارب، وهالاختلاف والتنوع يثري معناه يعطي ثراء كبير معناه بالنسبة للرسام.
2: أكيد يعني لأن ديما نقولوا يفو إدوكي لو روغار، معناها العين هي اللي تتدرب باش تعطي للرسام ربما مجال من الحرفية فيما بعد. أي
3: بانك من معارض الاتحاد، ثم معارض قمنا بها هنا في تونس، ثم معارض مشيت للخارج يعني فهمني مشاركات في الخارج، فما دي بيانال شاركت فيهم. سنة 2009 أنجزت معرض شخصي في سيدي بوسعيد اسمه لو كور دون تو سي زيتا، كتب عليه المرحوم الأستاذ الجامعي سي زبير الأصرم، وعرضت يعني مجموعة كبيرة من الأعمال في رواق الهادي التركي في سيدي بوسعيد.
2: في سيدي بوسعيد قعدت مرتكز على العاصمة ربما، والمرة هذه هربت شوية لمدينة الثقافة.
3: هربت شوية من
2: على الضحية الشمالية عفوا.
3: وفي غضون هالمعرض هذا الشخصي يعني بديت نكون في نقولوا احنا في طريق ولا في منهج لتأسيس رؤية شخصية.
2: أكيد.
3: اعتمدت فيها على التقنية بتاع البنتيور الويل، خاطر 2009 وقتها كان موجود معنا نخدمه أكثر بالبنتيور الويل أكثر من الأكريليك. استعملت فيديمون لديسان، عرضت لديسان، عرضت لسونجين، عرضت
2: وضحنا لسونجين، خلي المستمعات والمستمعين يفهمونا
3: لسونجين قلم.
2: وانت الأستاذ الجامعي سي المنصف لهنا ميسالش وتقري في الأركيتكتور
3: قلم يعني نقولوا احنا لونه أحمر دموي ويعطي فوائد ضوئية جميلة ياسر.
2: ومن هنا جات تسمية السونجين هو يعني قريب شوية للفوزان خليني نقول، موجود حتى صيغة قلم.
3: فما قلم وثم دي باتوني كتاب يشير معنا. ولونه قريب للدم معناها احمر فهمت جميل يعني
2: يستعملوه برشا في الرسوم الكلاسيكيه
3: بالضبط وخدمت بالسونغين واستعملت معاه الباستيل كيف كيف هو قلم زاد ابيض يعني شبه التباشير
2: اي كي تقول لي سونغين وباستيل هنا نقول اكيد انا ما شفتوش المعرض هذا لكن نقول اكيد معناها فما رسوم فما اجساد فما معناها تولي أهمية للرسم والخربشات الخطية وما إلى ذلك.
3: صحيح اعتمدت فيه على على خاصة على الرسم الخطي لو ديسان ولكن مش بالمفهوم الكلاسيكي ديسان معناتها بالمفهوم المعاصر وأنه يكون التكوين يعتمد على معناها السوبربوزيشن تطابق الأشكال على بعضها وإلا تجاورها وإلا تداخل الأشكال فيما بينها. بمعنى انه الرسم ما يهديش صوره تلقائيه ولا صوره واضحه من المره الاولى على المتفرج ان يكتشف شي خبيه الرسم
2: يعني كان هنا نستشف انه مفهوم المعاصره فيه نوع من خرق المعهود والمألوف وفيه زاد ايضا استثاره المتفرج للاكتشاف والمساهمه في اكتشاف ربما رسمه. جميل جدا سي المنصف. اي
3: دونك هو استدعى المتفرج لأعمال ذهنه ومخيلته البصر نتاعه الإيحاءات اللي نجم تعطيها الصورة المرسومة الإمكانيات نتاع التكوين في الفضاء طريقة التعامل مع الفضاء التشويه اللي ندخله على الجسد من التواءات مثلا وإلا من تداخل شفافية فهمت دونك يولي الفضاء كما قلت لك محل يكون محل اكتشاف وهو دعوة المتلقي للتأمل للتفكير للنظر وللتأويل الشخصي. المادة الحقيقة دائما وأبدا أنا هذا تصوري للمادة هي دائما مشروع الاكتشاف باعتبار أنها تخفي قوة تعبيرية معناها خاطر ما تعرف ثم جانب الفيزيائي في المادة.
2: المادة المقصود به هنا السونغين.
3: السونغين ولا حتى الأكريليك ولا القلم ولا الباستيل.
2: الأكريليك اللي استعملته.
3: بالضبط. وفما جانب تعبيري فيها وفما جانب جمالي أنا أكيد. نشوف ثلاثة مستويات هذه الحقيقة دائما مجال بحث قد يمتد لسنوات
2: حتى الملء والفراغ سي المنصف ينجم يكونوا مجال تعبيري ينجم يكونوا مادة للتعبير الإضاءة الإنارة أي. وأنت أدرى بهذه المسائل بهي سي المنصف نجزو بيك احنا توا من 2009 إلى 2026 هذا المعرض التشكيلي الفردي متاعك الثاني ولا؟ فما معارض بيناتهم؟
3: لا هذا المعرض الثاني المعارض اللي بيناتهم هي معارض جماعية
2: مشاركات جماعية مشاركات جماعية معناها الفنان منصف نوار كان ناشط بمشاركته الجماعية وبحرصه كونه يكون حاضر في معناها ربما مواضيع عامة لكن اليوم نلقاوك معنا في معرض فردي وهو نشيد الثورة كما كنت ذكرت في انطلاق معناها حوارنا معك كونه تم افتتاحه يوم 12 جوان بمدينة الثقافة واحتوى على مجموعة من الأعمال. أنا حقيقة شفت هذه الأعمال وأبهرتني أسلوب معناها جديد أو دعنا نقول متجدد تشكلات شاعرية نوعا ما أجساد متناغمة تخرج الأشكال عن طبيعة أشكالها وتتجلى الحركات وهذا ربما ما يضفي شيء من الحركية على لوحاتك اللي عرضتها. لو تحاول سي المنصف أن تقدم لنا معناها هذه الهواجس التي تجسدت في معرض نشيد الثورة اللي تواصل إلى غاية 30 جوان بفضاء رواق مقام بمدينة الثقافة.
3: شكرا. إذن في المعرض هذا معرض نشيد الثورة نجم نحدد ثلاثة نقاط رئيسية فيما يخص التجربة نتاعي. النقطة الأولى هي الجسد دائما هو مطية بالنسبة لي متاع بحث ما نعرفش وين مش تهزني التجربة والمغامرة هذه
2: مطية متاع بحث سي المنصف بمعنى
3: بريتكست
2: أي بمعنى ربما الفكرة الأساسية هي الخروج من الجسد خاصة وأنك بحثت فيه وبحثت عليه في مجال حتى بحوثك النظرية ودراساتك إلى آخره ونلقاوه اليوم بمثابة عنصر تشكيلي للتأسيس المنحة الذي توخيت أي دونك هو الجسد مطية لكن معه برشا أشياء أخرى الجسد
3: صحيح هو علاش الجسد خاطر يتميز معناه يتميز بالحركه ويتميز بالتواصل، وفي بعض الأعمال يظهر في حالة حركة أو في حالة تشظي أو في حالة انفجار أو في حالة تداخل، فهو شاهد على عصره من ناحية وهو شهيد. دونك نقول الجسد اللي نحطه في الفضاء أو في التكوين داخل الفضاء لا يتكرر في اللوحة الثانية والثالثة والرابعة، معناتها كل تكوين لكل لوحة هي عالم
2: مستقل
3: على الثاني. أنا من طبيعتي ما نحبش التكرار، لأنه نتصور أنه التكرار والمعاودة يعني تمل منها المشاهدة العينية. فدائما كنت شغوف ودائما أبحث عن تكوينات جديدة تتميز. تكوينات بالتوازن، تتميز في مناطق معينة بالهدوء وبالحركة في مناطق أخرى. استعملت معناتها طرق لا محالة كلاسيكية، وأسمح لنفسي باش نقول أني استعملت النقطة الذهبية ولا طريقة معناتها الأنتيير دو تيير، ولكن
2: هي ميسالش خلينا نقولوها سي منصف معايير ما تنجمش معناها يتجاوزها الزمن، ولو أني كلاسيكية بمعنى هو اختيار من سيادتك كونك تنطلق من القواعد هذه الأساسية إلى الرسم، وكونك تتبناها في صيغة معاصرة. هذا هو لأنك تقول لي قاعدة لدوتيار احنا ما نشوفوهاش بالمعنى الكلاسيكي متاعها في أعمالك، وهنا دعوة للمستمعات والمستمعين مش يمشوا يشوفوا المعرض هذا معناها ويشوفوا هالشيء اللي تقول فيه. قلت ربما التناول باش يكون مختلف، لكن انت هنا قلت التشظي، ذكرت مصطلح التشظي وان هذا الجسد يتعاود يتكرر في كل لوحه لكن بطريقه مستقله هكا ولا لا؟
3: اي
2: هنا فما خيط ناظم بين الاعمال والا هذه جنجيله من عندك؟
3: لا ثم خيط ناظم، خاطر تشوف ال 17 لوحه معناها يحضر فيها الجسد ويحضر فيها التكوين في الفضاء. وحتى الملونة الأباليت اللي نستعملها دائما تعكس معنى شخصيتي، تعكس اختياراتي. حتى الخطوط، حتى الخطوط اللي نستعملها هنا في المنحنيات، وخاصة الجسد في علاقته بالعمق، لأنه العمق اللي استعملته هو عمق يعتمد المعمار، المعمار التونسي. وأنا فيو اللي ندرس في الهندسة المعمارية أثر علي فهمني، ودائما نبحث على ما نقولش على هوية، نقول تأصيل لوجود،
2: تأصيل وجود
3: داخل
2: المعمار، نقولوا العمارة، نقولوا الذاكرة، نقولوا حتى الذاكرة المعاصرة
3: والانتماء والهوية.
2: هو المشهد ربما كنقولوا الذاكرة، خلينا نفسر شوية، ربما هو المشهد اللي يتكرر قدامنا كل يوم واللي يتكرر قدامنا حتى عبر الصورة، يعني خطر برشا صور اللي توثق للمعمار إلى آخره. لكن حضور المعمار فاجأني حقيقة كفكرة، في كما كنت تذكر أي سي المنصف.
3: أنا أشوف معناتها باش نكون معناها بنتحدث بكل صدق، خطر المعمار تناولوه رسامين عندنا في تونس والخذاوه في صيغه مجرده، ولكن نذكر منهم نجيب الخوجه عليه رحمه الله والا سي لطفي ضرناغوت والا العديد منهم معناها اللي اختاروا باش يخدموا على المعمار التونسي واختاروا باش يخدموا على مثلا على المدينه العتيقه الى اخره. بالنسبه لي انا البناء او العمق نتاع اللوحه هو بناء هندسي متوازن، فيه الأقواس، فيه المشربية، فيه خصائص
2: هندسي رغم الشاعرية،
3: ومن بعد نحط الأشكال الشاعرية. نحط بعد نلقى حريتي يعني على بناء هندسي، نحط معناها تصور الحركي معناها في اللوحة. نقطة ثانية بخلاف التكوينات، التقنية هي تقنية الأكريليك وهي تقنية معاصرة لأنها مادة حديثة ما نجموش نحكموا عليها، معناتها كيما البنتوغالويل مرت عليها قرون، واللي رموا في البنتوغالويل يعرفوا شنو الخصائص نتاعها، هل تدوم في الزمن ما تدومش، تقاوم السخانة، تقاوم العوامل الطبيعية إلى آخره. مادة الأكريليك ما خذتش حظها الزمني، معناها ما عندهاش عمر نتاع 100 و200 سنة باش نحكموا عليها هل تدوم أو لا تدوم. لكن
2: فاتت شوية ال 100 سنة ظهر لي عندها
3: من بولوك تقريب، معناها بداية القرن. نفس الشيء، معناها مادة يعني جميلة عندها خصائص فيزيائية وجمالية وتعبيرية هامة، قاعد نكتشف فيها ككل الرسامين.
2: وتعطيك لاكريليك معناها هالجانب المتقن خليني نقول في الرسم التحليلي اللي انت تلوج عليه، خاطر احنا خاصيه ماده الاكريليك هي ماده معناها سريعه التجفف خليني نقول على اللوحه، ما تعطيكش نفس خصائص ماده الدهن الزيتي. الدهن الزيتي عادي نهارين ولا ثلاثه باش يشيح، تو ديبون دو معناها كميه السيكاتيف او المشيح اللي احنا نخلطوا به. معناها هي ماده يقع مزجها خليني نقول قبل استعمالها، لكن الاكريليك كيف كيف يتحل بالماء ويتخدم، وفما نتصورك انت تخدم هكا لو فون قبل معناها الخلفيه نتاع اللوحه باش تعطيك ربما المنشود ولا لا؟
3: صحيح، ميزه الاكريليك هو انه شبيه بالاكواريل، يعني سريع الجفاف ويشيح في
2: سمعناها الامتصاص زاد نتاعو
3: الامتصاص. ولكن الحاجه الهامه فيه هو انه بالنسبة للتراكم متاع الطبقات اللونية،
2: أي.
3: يعني أنا نحضر العمق ساعة، نحضر لفون نحضره
2: أي.
3: مش بطبقة واحدة لكن بطبقات لونية مختلفة، هالجلاسية ذوما الشرائط الشفافة. لا نصور البنتوغ الويل ما تسمح ليش بالميزة هذه، على عكس الأكواريل وعكس الأكريليك.
2: دونك على ذلك وقع اختيار ربما مادة الأكريليك للمنجزات نتاعك، لكن أنا قلت في علاقة ربما بتجسيد شاعرية الأشكال والحركات وتناغماتها في معرض نشيد الثورة أو في لوحات نشيد الثورة.
3: والله الجانب الشاعري لابد منه، معناتها أنا أشوف يعني نخرج من البناء الهندسي البارد والجف، نحب نعطي روح في اللوحة وفي الشكل وفي قدرات الشكل التعبيرية، لأن الشكل عمره ما يكون يعني مقاس هندسي فقط، نجم نشكله نجم نشوه نجم نصرف به، معناتها نطوعه كما نحب أنا. دونك الشاعرية هي مرتبطة بوجدان المبدع. تصور حتى توا الذكاء الاصطناعي كي نطرح عليه سؤال معناتها من نوع الشاعريه والاحساس ما يجاوبناش يعني لا يمتلك هذا الجانب العاطفي والجانب الوجداني
2: والجانب الوجداني اللي هي ميزه
3: بشريه، معناها ميزه بشريه،
2: ميزه روحيه،
3: ميزه روحيه يعطيك الصحه، وهي لمسه بشريه معناها اللي بتاتر ما نلقاوهاش حتى في الاله.
2: حتى بعيدا عن اللمسة سي منصف خليني ندخل معاك لهنا، أنا نقول ربما الجانب الإنساني هو المحدد الرئيسي لفكرة الإبداع وعملية الإبداع، لأنه الفنان كان ما تخرجش من روحه معناها الفكرة والعملية الإبداعية لا يمكن أن يبدع بأتم معنى الكلمة، يعني كان خرج الإحساس وتنحى والمشاعر الإنسانية والمشاعر النبيلة لا يمكن أن يبدع. هذا من منظوري الخاص. أي سي المنصف
3: أتفق معك اتفاق كلي، لأنه التجربة الإبداعية معناها تقتضي الصدق.
2: الصدق
3: الصدق
2: أي جميل هذا،
3: يعني نصور في جميع ميادين التعبير معناها الفني كوسوا الشعر ولا الموسيقى ولا الصدق هو النافذة الحقيقية لتبليغ يعني الفكرة وتبليغ الصورة وتبليغ الرسالة اللي يحب المبدع يوصلها للناس.
2: أي وكنت صادقا سي المنصف في عملك إلى درجة أننا أثرنا إشكالية هذا النصف تجريد الغنائي، وهنا نستوقف المستمعات والمستمعين في فاصل نقطة ضوء ثم نعود.
1: نقطة ضوء.
2: في محاولة لتحديد التجريد الغنائي الابستراكسيون ليريك، يعد التجريد الغنائي أحد أهم الاتجاهات الفنية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين بوصفه تيارا تشكيليا يقوم على التعبير الحر والعفوي وينبثق عن فيض المشاعر والأحاسيس المركونة داخل ذات الفنان. وقد جاء هذا التوجه بمثابة ردة فعل صارمة على مبادئ بعض أشكال التجريد الهندسي، حيث منح الفنان معه مساحة أوسع للتعبير بتلقائية وانفعال في إنجاز العمل الفني. يرتكز التجريد الغنائي على توظيف اللون والخط والحركة بوصفها عناصر تعبيرية مستقلة عن التمثيل الواقعي الدقيق للأشياء، فتتحول اللوحة مع هذا الاتجاه إلى فضاء بصري يعكس التجربة الوجدانية للفنان أكثر مما يمثل العالم الخارجي. ومن خلال الإيقاعات اللونية والإنسيابية الخطية والملامس المتنوعة يسعى الفنان إلى خلق لغة بصرية قادرة على إثارة الانفعالات والتأملات لدى المتلقي. وقد تأثر هذا التيار بمبادئ التعبيرية التجريدية الإكسبريسيونيزم أبستري، خاصة في تركيزه على الفعل الإبداعي والحرية التعبيرية، غير أنه اتجه نحو مزيد من الرقة والشعيرية والحساسية اللونية، مما أضفى على الأعمال الإبداعية طابعا غنائيا يزاوج بين الإحساس الجمالي والتجربة الذاتية للفنان. هكذا أصبحت اللوحة الفنية بمثابة مجال للتعبير عن الحالات الباطنية والروحية للمبدع، حيث تتجاوز الأشكال حدود التمثيل لتتحول إلى شبه إشارات وإيقاعات بصرية تحمل دلالات وجدانية مفتوحة عن العالم. لذلك ينظر إلى التجريد الغنائي باعتباره تجربة إبداعية تحتفي بالحرية والإبداع الفردي، وتؤكد قدرة اللون والخط والمساحة وغيرها من المتممات البصرية الأخرى على التعبير عن أعماق الذات الإنسانية بعيدا عن أي مرجعية تصويرية مباشرة. ينطلق هذا التيار أيضا من فكرة أساسية مفادها أن اللون والخط يمتلكان قدرة تعبيرية مستقلة عن الشكل الموضوعي، فاللون لا يؤدي وظيفة وصفية بل يتحول إلى لغة شبه شعورية تحمل دلالات وجدانية وروحية، بينما تكتسب الخطوط قيمتها من حركية وإيقاع وإنسيابية، وهكذا تصبح عملية الإبداع أشبه بقصيدة بصرية تتجسد فيها الذات الإنسانية من خلال إيقاعات اللون والعلاقات التشكيلية المتحررة. وقد ارتبط التجريد الغنائي بمفهوم الغنائية المستعار من الموسيقى والشعر، حيث تتأسس التجربة الفنية على الإحساس والإيقاع والتناغم أكثر من اعتمادها على كل ما هو عقلي وصارم. لذلك تتسم أعمال فناني هذا الاتجاه بالسيولة والحركة والعفوية، وتكشف عن أثر مباشر للحالات الوجدانية للمبدع أثناء الإنجاز، إذ أن فعل التشكيل هنا لم يعد منفصلا عن التجربة الوجدانية، بل أصبح يسجل حضورا بصريا للحظات انفعالية معينة. ومن هنا فإن التجريد الغنائي لا يمثل مجرد اتجاه فني ضمن تاريخ التجريد برمته، بل يشكل فكرة وفلسفة جمالية تؤمن بأن الفرد قادر على التعبير عن عميق التجربة الإنسانية، وذلك بالاستناد إلى لغة إبداعية خالصة مثل لغة اللون والخط، ليتحول العمل التشكيلي إلى فضاء بصري مفتوح للتأمل الروحي والانفعال الوجداني معا.
0: جماليات
1: جماليات.
2: نعود مجددا مستمعينا إلى حوارنا اليوم، حوار جماليات مع الفنان التشكيلي منصف نوار. منصف نوار الذي يأتينا من مجال الفنون البصرية ومجال الهندسة المعمارية. سي منصف، كنا معناها نتحدث حول فكرة المعرض، لكن هنا سؤالي ليك ربما للمتفرج في معرض نشيد الثورة الذي تقيم حاليا والذي يتواصل إلى غاية 30 جوان، نلقى شيء من الالتقاء بين المعطى الثقافي لفكرة المعرض اللي هو فكرة الثورة، وما تحمله هذه الفكرة من التزام الفنان تجاه قضايا العصر، والمسلك الإبداعي، المسلك الإبداعي اللي هو هذه الغنائية وهذا المصطلح النشيد الذي تثير في أعمالك، وما يثيره ربما من شاعرية في طريقة التعبير، في تجانسات الألوان وتناسلاتها، في علاقة ربما الموضوع بالسياق الثقافي لمسألة الإبداع في الزمن الراهن. ربما مساهمة في القول أن المنتج الإبداعي الذي تقدم يعد معاصرا لأنه وليد فكرة عصري. ما رأيك سي منصف؟
3: شكرا على هذا السؤال. حقيقة كل فعل إبداعي هو فعل ثوري. كل فعل
2: أكيد.
3: هذا تصوري أنا معناتها من خلال
2: الكتابة
3: والشعر والموسيقى والمسرح، بمعنى أنه ثوري، بمعنى أنه مغاير للواقع، رافض للواقع ويؤسس إلى واقع جديد.
2: أكيد.
3: دونك وأنا نؤمن أنه كل عمل فني يتقبله الإنسان وما يغيرش فيه حاجة حقيقة لا، أنا حسب رأيي لا يعد أن يكون عمل فني.
2: يعني في الكلام تاعك أنت ربما هذا ما يبرر انطلاقك من فكرة الرسم الكلاسيكي ومحاولة تغييرها هكا؟
3: الغيرة على الميدان وغيرة على المهنة وغيرة على لأني
2: تغييرها
3: حقيقة أنا أنساش لي معناتها المبدع تو قاعدين نحاربوا في موجة من الرداءة والابتذال اللي لابد أن نقفله معناها صد منيع، فهمتني، باش بالعمل وبالتفكير كما قلت لك وبالصدق والبحث.
2: أكيد.
3: وبجانبنا الإنساني زادة كما قلت لك الإبداع في جوهره مهما كان موسيقى لحن أغنية إلى آخره سينما مسرح، دائما وأبدا فيه نفس ثوري يؤسس لما هو جديد لما هو ممكن ويغير، يحاول يغير في ذات المتلقي. أنا نذكر عديد معناتها القصص ولا الكتب اللي قريتها حتى اللوحات اللي شفتها حقيقة مش كما دخلت كما خرجت المتحف، شريط سينمائي وإلا مسرحية نفس الشيء، معناها في حالات أخرى نندم اللي دخلت باش نشوف معناتها مسرحية ولا باش ندخل. دونك الأثر الفني معناها حسب تصوري في جانب تعليمي بيداغوجي يرتقي بالذائقة ويرتقي بالنشأة ويرتقي بالذوق العام ويؤسس الفكر راقي، المواطن يكون زاد كيف راقي في تفكيره وفي سلوكه ومعاملته، لأنه أنت الإنسان أنت شنو تعطيه، شنو تلقن وشنو تعطيه من الصغر حتى الكبر، معناه أغنية ورسما
2: لكن بعد يصنع روحه الإنسان الذي يبحث ويلتزم تجاه واقعه يصنع روحه، كما كنت تحدث فينا في بداية الحصة قلت لي أنا انطلاقتي كانت مع الرسم معناها التحليلي المتقن بالسنجين وإلا بالأقلام أو بالألوان الزيتية، لكن اليوم نلقاوك بالأكريليك في معناها إخراجة جديدة وفي حلة جديدة، نلقاو هذه الأجساد التي تتقاطع التي تتداخل التي تصنع ألوان من هذه التداخلات، لأنه اللون الأزرق في المنصف خلينا نقول معناها فيه تناسلات عديدة وتراكمات عديدة أعطت معناها الجانب التجديدي في علاقة بالعمق.
3: صحيح صحيح، أنا بلادنا متوسطية وتشرف على البحر.
2: أيه.
3: وأنا كبرت على ضفاف البحر، معناها بصفة بأخرى متأثر باللون الأزرق والألوان
2: والتاريخ الفن كذلك
3: ومشتقات الأزرق،
2: معناها الكثير من الإبداعات في هذا الاتجاه.
3: لأنه الفضاء الأزرق فضاء ملهم من ناحية، والأزرق بطبيعته لون روحاني معناتها سماوي روحاني شاعري عميق، يعني خليك تفكر أبعد وتنظر أبعد وتتأمل أبعد، على عكس مثلا اللون الألوان الحارة. دونك الجانب الشاعري هو الجانب الذي ربما معناتها يتجاوز حتى الجانب الهندسي في تحليل فضاء هندسي سهل يعني نجم، أما في الفضاء الغنائي تحليل الفضاء الغنائي صعيب، ما فماش قواعد ولا ما فماش مقاييس هندسية معمول بها باش نجم نحلوا فضاء غنائي بيتميز بيه من حركية من حرية من تمرد من تلقائية. دونك كما قلت قبيلة دائما نحاول باش نبني فضاء هندسي متوازن ثم ندخل عليه بشاعريتي، حتى في نواحي التدريس مثلا أنا ندرس في الهندسة المعمارية حتى طلبة نتاعي ما خليهمش يعني يعملوا بصفة مباشرة دائما وأبدا على الأشكال الهندسية المجردة. نقترح عليهم الأشكال الغنائية اللي في الطبيعة بتبعها، مثل الجار، السحاب، مجلب حر، جسم الإنسان، قلب الإنسان، الأشكال الأورجانيك، الفورم أورجانيك اللي هي غنية يعني في نتوءاتها، في حركاتها، في الغلياف اللي فيها، معناها الطبيعة غنية ياسر.
2: يعني أنت تدعو ربما لفكرة أنك قولوا خلينا ربما تدحض في التجريد الجفاف، وتدعو إلى الشاعرية والبحث عن الروحاني والروحي وهك الحي، تبحث عن الحياة.
3: بالضبط، وهو اتصال مباشر ما بين المبدع والمادة والمحمل. طيب نشوف مثلا بعض الرسوم المرسومة بالأباري نوميريك فيها مستوى من الدقة العالية جدا، أنا واحد من الناس أبهر بها، ولكن لاحظ أنه فما حاجة تنقص.
2: أي
3: وشنو اللي ناقص؟ قعدت نفكر فيه مدة معينة، فمش لمسة بشرية، خاطر الإنسان وقت اللي يخدم ماهوش باش يكون آلة يعني تتقن بنسبة 100%، ديما فما جانب نتاع المالادريس، فما جانب مهارة، وفما جانب النقص نتاع مهارة. هذاك هو الإنسان يعني. فهمت؟
2: يعني أنت هوني تنتقد ربما إتقان الآلة والمسألة لغوكادغاج، على خطر هي تعطينا إعادة تأثير وتعاونك ربما في التبئير وفي اختيار الموضوع هكا. لكن سي المنصف خلينا نقوله الإنسان هو اللي يختار، زيتها
3: هو يختار، وهو
2: التصوير الفوتوغرافي هو اللي يختار موضوعه. علاش الآلة تنفيه جملة؟ فما تدخل لي؟
3: فما نقول لك الآلة في خدمة الإنسان،
2: هي
3: الآلة مهما كانت في خدمة المبدع، واللمسة الإبداعية ما تكون كالفنان. فهمت؟
2: وكأنك تنفي عن التصوير الفوتوغرافي.
3: لا، فما منحة إبداعي ما ننكرش. تعرف اللي سلفادور دالي يقول يعني الصورة الذي أنقذت الرسم، معناتها الصورة كانت في خدمة الرسم، معناتها الصورة الفوتوغرافية. بمعنى أنه لاباري فوتوغرافيك ما تنجمش تعمل لوحة كما يعملها سلفادور دالي،
2: وتنجمش تعمل
3: لوحة كما يعملها منصف نوار. فهمتني؟ دونك فما
2: مفارقة ربما.
3: اي معنى احنا نقولوا كل الهبلة نتاع الابداع،
2: الجانب الذاتي
3: يعطيك الصح، مرتبط بالانسان
2: هو الشخصي
3: معناه.
2: وربما هذا اللي جلى في اشكالك واجسادك سي المنصف، لانه اجسادك كانت معناها منحرفة عن ادمية الشكل. لا نجد اجساد معناها
3: واقعية 100%،
2: ممتثلة للواقع دعنا نقول، لكن نجد أجساد منفجرة مثل ما تحدثت، متشظية، متراكمة، متكررة أحيانا، أجساد تخرج عن الإطار. ما رأيك سي المنصف؟
3: هي في علاقة جدلية مع الفضاء. الجسد هكا حتى في البحوث،
2: الفضاء التشكيلي فضاء اللوحة
3: دائما نحب نحطها في علاقة جدلية مع الفضاء، يعني تاخذ منه وتعطيه وتتجادل معاه تقنيا تشكيليا وجماليا، في علاقة انفتاح، في علاقة تفاعل، خاطر احنا جزء من الكون، جزء من الطبيعة، من الوجود، ما نجموش نفصلوا على الوجود متاعنا. معناتها هذا هو توا انه البحث متاعي ما يقفش في المعرض هذا، معناتها نتصور ربما بعد فترة زمنية معينة تقودني أبحاثي الخطية وأبحاثي التشكيلية إلى رؤية أخرى. فمني دائما في مسيرتي التشكيلية اللي نحاول تكون مترابطة، فيها خيط رابط يتطور ولا يتراجع، قد يستقر نعم حسب الظروف الموضوعية اللي نعيشها أنا، فهمني؟ لكن الاستقرار ما هوش حل، لابد من البحث، لابد من الحركة، لابد من أن نتفاعل مع المجتمع، مع الحياة، مع الثقافة، مع الفكر، مع كل المعطيات الموضوعية الموجودة.
2: شكرا لك سي المنصف، نتوقف مع هذا النعم ثم

0: سوف ربما سؤالنا الأخير في هذا اللقاء، لأن الوقت يداهمنا، علاقة هذا المعرض بالتعبير ربما من خلال عنصر الجسد الذي نلاحظه موضوعا رئيسيا في عملك، وهو موضوع متداول. نعرف اللي هو معناه موضوع الجسد كان متداول لدى العديد من الفنانين، غير أن طريقة تناول منصف نوار هي ما يضفي على المقاربة الإبداعية اليوم الماثلة في معرض نشيد الثورة، انطلاقة متحررة في تبني دعني أقول روح المجازفة العصرية. هل توافق أن هذا الرأي سي منصف؟
1: أنا أؤمن زاد بجانب آخر باش نقوله، هو جانب التلقائية وجانب الإبداع لابد من الجرأة، ولكن تكون جرأة إبداعية. يعني
0: أي الفنان كما يكون الجريء من الجمشي حتى على الأقل في تعامله مع فضاء التشكيلي.
1: أبو القاسم الشابي في زمن ما معناه كان شعره منبوذ، راه يتغنى بالجمال وتغنى بالحب وتغنى في زمن في عصره هو في وقته هو، يعني كان غريب
0: يعني
1: عليه،
0: كان مجازفا في
1: كان
0: زمنه،
1: كان سبق وقته.
0: أي
1: فهمني. جانب الجرأة أنا أشوفه مطلوب. علاش؟ نتصور أن نحن مطالبون بإعادة النظر في المفاهيم وفي المصالحة مع ذواتنا، وإعادة النظر معناها في هذا التراث الكبير، ونقعد على الطاولة مستديرة ونأسو إلى منطق الحوار وثقافة الحوار،
0: الحوار
1: في الإبداع، في تاريخ الحركة التشكيلية، في مدرسة تونس وعلاقتها بالرسامين، في تجارب الرسامين قد ترتقي تجاربهم إلى مستوى عالمي وما زالوا مغمورين وما زالوا في دائرة النسيان. وعندي ثقة كبيرة أنه تونس أنجبت خيرة الرسامين عندهم صيت عالمي، لكن ما لقاوش نقولوا إمكانيات كبيرة باش نجموا نبلغوا صوتنا للعالم، وكأنه الغرب يحتكر العالمية نفسه.
0: لكن دعني أقول سي المنصف، ونحن في عصر العولمة انقلبت هذه الموازين. اليوم الفنان التشكيلي في تونس عنده حظ حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ربما معناها أحد الامتيازات اللي يتمتع بها، لأنه العولمة جعلت من الفنان يكتسح كامل الفضاءات المادية أو الرقمية.
1: مجال الفيسبوك نعتبره نافذة مفتوحة على العالم، صحيح الانترنت وكذا
0: احدى النوافذ يعني مش فقط،
1: اما عمليا معناها هل مسموح لي اني نهز معرضي نعرض به انا في دولة اخرى معناها، ولا نهز اعمالي تنغادر بها الحدود التونسية؟
0: هي تجوب العالم سي المنصف، تجوب العالم عبر منطق الصورة
1: افتراضيا
0: عبر منطق معناها الصورة والتصوير الفوتوغرافي الذي اثر. شكرا لك سي المنصف،
1: شكرا على
0: الحوار ذو شجون معك. الف شكر للفريق التقني الذي رافق هذا اللقاء. دمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات
3: جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.
4: كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
5: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في برنامج كتابات من العالم. أرافقكم اليوم أنا حنان جنان على مدى ساعة كاملة، وأوجه تحياتي لرفيقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي في انتظار أن تعود إلينا في الحلقات المقبلة.

0: بإذن الله. كما عودناكم نسافر كل أسبوع إلى عالم الفكر والفن والكتابة دون تأشيرة ودون جواز سفر. نسافر إلى الأمكنة وإلى الأزمنة أيضا دون حدود. ووجهتنا اليوم ستكون إيطاليا في القرن السادس عشر، حيث كتب ونشر كتاب ما زال إلى اليوم يملأ الدنيا ويشغل الناس، ومنه اخترت لكم هذه الفقرة أقرأها عليكم. على الأمير ألا يكترث بوصمه بتهمة القسوة إذا كان في ذلك ما يؤدي إلى وحدة رعاياه وولائهم. وهنا يقوم السؤال عما إذا كان من الأفضل أن تكون محبوبا أكثر من أن تكون مهابا، أو أن يخافك الناس أكثر من أن يحبوك. ولما كان من العسير أن تجمع بين الأمرين، فإن من الأفضل أن يخافوك على أن يحبوك. وقد يقال عن الناس بصورة عامة إنهم ناكرون للجميل، متقلبون، مراؤون، ميالون إلى تجنب الأخطار وشديدو الطمع، وهم إلى جانبك طالما أنك تفيدهم، فيبذلون لك دماءهم وحياتهم وأطفالهم. ولا يتردد الناس في الإساءة إلى ذلك الذي يجعل نفسه محبوبا بقدر ترددهم في الإساءة إلى من يخافونه، إذ أن الحب يرتبط بسلسلة من الالتزامات التي قد تتحطم بالنظر إلى أنانية الناس عندما يخدم تحطيمها مصالحهم، بينما يرتكز الخوف على الخشية من العقاب، وهي خشية قلما تمنى بالفشل. ومع ذلك على الأمير أن يفرض الخوف منه بطريقة يتجنب بواسطتها الكراهية إذا لم يضمن الحب. انتهت الفقرة التي اخترتها لكم، وأعتقد أنني نجحت في إماطة اللثام عن الكتاب الذي سيكون موضوع حلقتنا اليوم من خلال مجموعة من المعطيات تعمدت اختيارها بدقة. أشرت في البداية إلى مكان صدور الكتاب وهو إيطاليا، وإلى زمان صدوره القرن السادس عشر. أما في الفقرة التي قرأتها فقد تكررت عبارة الأمير مرتين في البداية وفي النهاية، وهذا يعني أننا سنتكلم بالضرورة عن كتاب الأمير لماكيافيلي. وللتعمق في هذا الكتاب يشرفني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور شاكر الحوكي، وهو أستاذ جامعي في القانون العام ورئيس قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. مرحبا بك دكتور شاكر، وشكرا على قبول دعوتنا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: إذن قبل الغوص في ماكيافيلي أترككم مع جوليا وأنا بتنفس حرية.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى. في اللغات الحية ومنها اللغة العربية طبعا، توجد مصطلحات تم اشتقاقها من أسماء مفكرين أو منظرين أو كتاب، مثلا الماركسية نسبة إلى كارل ماركس، السادية نسبة إلى الماركيز دو ساد، وطبعا الميكيافيلية نسبة إلى ميكيافيلي. والميكيافيلية عادة هي المصطلح الذي يختصر كل معاني الدهاء السياسي والمكر والخديعة ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة، يعني كل الأشياء السلبية المرتبطة بالسياسة نختصرها في كلمة واحدة وهي الميكيافيلية. فمن هو نيكولو ماكيافيلي أب الميكيافيلية؟ ولد ماكيافيلي في فلورنسا في إيطاليا سنة 1469 وتوفي بها سنة 1527. عمل في الشؤون الخارجية والعسكرية، يعني قولوا السلك الدبلوماسي بالمصطلح الحالي إن صح التعبير حتى نقرب أكثر للسادة المستمعين. ومكنه عمله هذا مكنه من أن يسافر إلى بلدان كثيرة ويقابل حكاما وملوكا مثل الملك لويس السادس الثاني عشر في فرنسا والبابا يوليوس الثاني والإمبراطور الروماني ماكسيميلان، وظل في هذا المنصب حتى تمت الإطاحة بحاكم فلورنسا في ذلك الوقت. بعدها تم سجن ماكيافيلي وأقيل من منصبه. بعد خروجه من السجن لجأ إلى الريف الإيطالي، وهناك كتب كتابه الأمير سنة 1513، ولكن هذا الكتاب لم يتم نشره إلا سنة 1532، أي بعد وفاته. هذا الكتاب كتبه إلى عائلة ميديتشي التي استولت على الحكم في فلورنسا، يعني أنه ليس كتابا فيه بحث أو أطروحة الدكتوراه، وإنما هو نستطيع القول أنه دليل عملي موجه إلى حاكم معين أو إلى الحكام بصورة عامة، يوضح لهم كيف يحافظون على السلطة. يعني الخلفية وراء كتابة الكتاب هي مصلحة ومحاولة من ماكيافيلي للتقرب من الحاكم الجديد. يعني ماكيافيلي كان ماكيافيليا بامتياز. في ظل هذه الظروف السياسية التي تتميز بالتقسيم والتشتت، إيطاليا في ذلك الوقت كانت مقسمة إلى دويلات متناحرة، وأيضا معها صراعات مع القوى الأجنبية المجاورة مثل فرنسا وإسبانيا. في ظل كل هذا المناخ السياسي عاش ونشأ وكتب ماكيافيلي، وهذا بالتأكيد أثر على فكره كما سنبينه بعد حين. لكن في البداية اسمح لي دكتور شاكر أن أبدأ أسئلتي من الآن من الحاضر قبل أن أعود إلى الماضي وإلى تحليل الكتاب. سؤالي الأول سيكون عن سر الخلود، ما الذي يجعل كتاب الأمير إلى اليوم يقرأ ويدرس في الجامعات ويكون محورا للبحوث والدراسات، وهو احنا في اكتوبر 2025 ها نحن نتحدث عنه، ما هو سر الخلود؟
1: شكرا مجددا على هذه الاستضافة. بالنسبة لسر الخلود، يعني ماكيافيلي يمكن، وهذا اجتهادا مني، يعني تفسيره بمسألتين، مسألة اولى محلية ومسألة ثانية نستطيع ان نقول عالمية او كونية. بالنسبة للمسألة المحلية، يعني يعتبر ماكيافيلي من قبل الإيطاليين هو أب إيطاليا المعاصرة، لأنه كان رجلا يعني مدافعا شرسا على وحدة إيطاليا في زمن كانت فيه إيطاليا يعني مشتتة،
0: نعم،
1: ومنقسمة ومجموعة من الجمهوريات المتنافسة والمتقاتلة فيما بينها، وكان معجب ومغرم بالتراث الروماني،
0: نعم،
1: وكان يسعى إلى إعادة بعث التراث الروماني من جديد، لأنه كان مؤمن بالرومان ويعتبر أن الإيطاليين شعبا ذكيا جدا ويستحق ما هو أفضل. وبالتالي الإيطاليين مدينين إلى فكر ماكيافيلي، لأنه سبب نستطيع أن نقول إيطاليا المعاصرة ووحدة إيطاليا، وربما يعني مجرد قوسين في هذا السياق أنه موسوليني مثلا،
0: نعم،
1: كانت أطروحته حول الدكتوراه حول ماكيافيلي. وكان متأثرا جدا يعني بماكيافيلي، لأنه وجد فيه هذه النزعة نحو الوحدة والدولة الوطنية والدولة القومية ووحدة الشعب الإيطالي بكل ما يعنيه ذلك من كيان ومن وجود ومن ثقافة ومن تراث. نعم. ومن اعتزاز واعتداد بالذات، هذا على مستوى محلي يعني
0: الإيطالي. يعني نجم نقول بسمارك في ألمانيا وميكيافيلي في إيطاليا.
1: لا، بسمارك كان رئيس، كان حاكما.
0: نعم يعني، لكن فكرة
1: في ألمانيا لورنزو. نعم. لورنزو في إيطاليا.
0: نعم.
1: ربما الذي وجه له وخصص له هذا الكتاب. هذا الكتاب لم يعني لم يصدر بصفة عفوية ولم يكن موجها لكل الحكام والأمراء، هو خص به تحديدا الأمير فلورنس في ذلك الوقت، يسميه لورنزو العظيم.
0: نعم.
1: يسميه لورنزو العظيم، ووجد فيه الرجل المناسب للقيام بهذا الدور وتوحيد إيطاليا وتوحيد مختلف الجمهوريات، وبالتالي خصه بجملة من النصائح التي من شأنها أن تفضي مجددا إلى توحيد إيطاليا، ولذلك رأى فيه قائد حرب.
0: نعم.
1: لأنه اعتبر أن المسألة هي مسألة يعني مسألة قوة ومسألة حرب ومسألة فرض ذات. وبالتالي عندما نطلع على هذا الكتاب نلاحظ الجانب الحربي والقتالي في هذا الكتاب أكثر من الجانب السلمي. أصلا هو ماكيافيلي لم يكن يؤمن كثيرا بالسلام،
0: فعلا
1: يؤمن بالدفاع والتوسع، فهذا على مستوى محلي إذا شئنا، وهذا كان له دور كبير في إشعاع ماكيافيلي على مستوى دولي وعلى مستوى عالمي. أما على مستوى الكوني فنعرف ويعود إلى عصر النهضة في الحقيقة.
0: نعم.
1: وكتبه يعني ومنها الأمير تم حرقه وتم رد عليه وتمس في لحظة ما لمدة طويلة، يعني لأنه اعتبر يبرر للعنف للقوة. طمس الكثير من الجوانب في الحضارة الإيطالية بما فيها الكنيسة، فوقع استبعاده لمدة طويلة. لكن في مع القرن العشرين وعودة الفكر السياسي من جديد تم إعادة يعني الاعتبار.
0: نعم.
1: لماكيافيلي واعتبر مؤسس الفكر السياسي الحديث، وذلك لعدة أسباب، لأنه يعتبر منعطفا.
0: نعم.
1: في تاريخ الفكر السياسي، وهذه مسألة أخرى يمكن العودة إليها. نعم. إذا شئت.
0: نعم، سنعود إليها، شكرا فعلا، وأنا سأبني على ما قلته، ولكن اسمح لي دكتور شاكر أن أعود إلى نبدأ من لغة الكتاب أو أسلوب الكتاب، وسنقارنه ربما بكتاب آخر في نفس السياق. لغة هذا الكتاب، وأنا قريته منذ سنوات وأعدت تصفحه حتى لا أقول قراءته وأنا أعد لهذه الحلقة، وتأكدت أنها لغة مختلفة، بمعنى أنها لغة مباشرة واضحة وحادة إن صح التعبير، وهذه الحدة تعكس طبيعة الفكر الذي قدمه ماكيافيلي في الكتاب. أيضا اعتمد الأسلوب الحجاجي، الفكرة ونقيضها، يعني تيز إي أنتي تيز، وأعطى أمثلة واقعية على في كل باب، وأنت تفضلت وذكرت إعجابه بروما وبإمبراطورية روما وأراد أن يعيد الأمجاد إلى إيطاليا. مثلا في الباب المتعلق اللي خذيت منه فقرة منذ قليل يتحدث عن نحب الحاكم أم نخافه، هو نصحه بأن يكون مهابا أكثر من أن يكون محبوبا، واعطى مثال لسيبيون الإفريقي، هذا اللي كان من أبرز القادة الرومان اللي ساهموا في انتصار قرطاج، في انتصار روما على قرطاج في الحرب البونيقية الثانية. يقول في الباب 17: سيبيون ثارت عليه جيوشه في إسبانيا بسبب إغراقه في اللين واللطف، حيث سمح لجنوده بأشياء لا تتفق مع النظام العسكري. لو نقارن هذا مثلا مع كتاب كليلة ودمنة اللي طبعا كتبه الحكيم بيدبا لدبشاليم ملك الهند وترجمه إلى اللغة العربية ابن المقفع في العصر العباسي أعتقد في القرن الثامن ميلادي، وكان طبعا مقصودا أن يختار أن يترجم هذا الكتاب. بيدبا في كليلة ودمنة نفس الموضوع، هو نصائح أو رسائل خلينا نقول موجهة للحاكم، ولكن بأسلوب مختلف تماما، فما حكاية فما قص، وفما برشة ترميز وبرشة مجاز، يعني أبطال كليلة ودمنة كلهم حيوانات، يعني حيوان بدل الإنسان. لذلك يمكن القول أنه ماكيافيلي خاطب العقل السياسي وخاطب الأمير مباشرة، في حين أنه ابن المقفع خاطب الضمير الأخلاقي. يعني خلينا نقول هل يمكن نقول، وأنا طبعا أنت أعلم مني بهذا، هل يمكن نقول أنه كليلة ودمنة موجهة لملك صالح عادل، في حين أنه الأمير موجه إلى ملك قاسي قوي؟
1: حقيقة لهنا لابد أن نميز بين السياقات. يعني سياق كليلة ودمنة قد يكون هناك تقاطع مع ماكيافيلي في بعض الأشياء. يكفي أن نذكر بأنه ماكيافيلي يقول مثلا على الأمير يجب أن يجمع بين الأسد والثعلب.
0: نعم فعلا،
1: يعني على المكر
0: الدهاء والقوة،
1: الدهاء أو المكر والقوة.
0: نعم،
1: وهذا نجده في زوايا كتاب كليلة ودمنة.
0: نعم،
1: وهو يعني استعمل الحيوانات عوضا أن يستعمل الناس الحكام والناس، وأراد أن يتوخى نهجا غير مباشرا في تقديم نصائحه. هذا بالنسبة للكليلة والدمنة، لكن مع ذلك السياق مختلف، لأنه كتاب ماكيافيلي في الحقيقة يتنزل في سياق آخر، وهو سياق يعود إلى العهد الفارسي إذا شئنا، أو ما يسمى بمرايا الأمراء.
0: نعم،
1: ميروار دي برانس، ولا نصائح الملوك. وهذا السياق المتعلق الكتابات يعني في السياسة،
0: نعم،
1: في الفكر الإنساني إذا شئنا، وحتى في الفكر العربي الإسلامي، التوخت ثلاثة في الحقيقة ثلاثة توجهات أو أربعة توجهات عموما. التوجه الأول هو الذي يتعلق بالفكر الفلسفي.
0: نعم.
1: يعني اليونانيين عندما تحدثوا على المدينة الفاضلة هم كانوا يتحدثون عن الفلسفة، الفلسفة
0: نعم.
1: السياسية. يعني كتاب المدينة الفاضلة يتنزل في سياق الفلسفة السياسية، وكيف تكون المدينة، وكيف تكون فاضلة، وما يسمى بالمدينة المدينة الفاضلة أو المدينة المثالية والحاكم الأفضل. ونعرف كتاب الجمهورية لأفلاطون.
0: نعم، أفلاطون
1: في هذا السياق، وكتاب المدينة الفاضلة للفارابي أيضا الذي تأثر
0: بأفلاطون.
1: والسؤال كان دائما كيف يمكن أن تكون المدينة أفضل؟
0: نعم،
1: وكيف يمكن تحقيق السعادة للناس؟ كيف يمكن أن نتوفق إلى اختيار أفضل الحكام؟ فكانت الفلسفة مثالية، وكان موضوعا فلسفيا ومثاليا في نفس الوقت. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني، وهو يقابل الصنف الأول حتى على المستوى الجغرافي، هو ما يسمى بنصائح الملوك.
0: ابن تيمية كتب
1: نصائح الملوك، هو موروث فارسي بامتياز، يعود إلى إيران وبيدباء، ويعني لديهم ملك يعني مشهور غاب عن ذهني الآن، كانت يعني كل الأفكار تحوم حول هذا الملك. فنصائح الملوك هي كانت مجموعة من الملك دبشاليب، كان هو الملك، وكانوا الوزراء، وكانوا الكتاب والحكماء في ذلك الوقت. أساسا الحكماء الذين يكتبون في هذا الصنف كانوا يقومون بتوجيه النصيحة لهذا الحاكم في ذلك الوقت، ومن ثم تأسست وترسخت فيما بعد يعني موروث.
0: نعم،
1: في نصائح الملوك. وهذا الموروث تبناه الفكر العربي الإسلامي بقوة، وتقريبا هناك يعني مؤلفات لا تحصى ولا تعد في هذا الاتجاه. كتب فيه مثلا الغزالي،
0: ابن تيمية،
1: كتب فيه ابن المقفع.
0: نعم،
1: خارج كتاب كليلة والدمنة. عنده كتاب آخر، الأدب الكبير والأدب الصغير.
0: نعم،
1: هي جملة من النصائح الموجهة للحاكم أو الخليفة في ذلك الوقت. هناك عددا يعني لا يمكن حصره من المؤلفات والكتابات التي كتبت في اتجاه تقديم النصيحة للملك أو للخليفة أو للأمير. وهذه النصائح عادة هي نصائح أخلاقية.
0: نعم،
1: وعادة تتوجه للملك في خصوص ما يتعلق كيف يحكم، كيف يتعامل مع وزيره، كيف يتعامل مع الرعية، كيف يرسل عدل، كل كيف يستشير كيف يتعامل مع العامة، هي جملة من النصائح تقريبا كتب فيها الجميع، يعني ليس فقط، لا يمكن حصر الموضوع على طرف واحد. هو بدأ هذا التقليد مع ابن المقفع،
0: نعم،
1: لكنه تواصل فيما بعد وتفاوتت أهمية هذه الكتابات من كتاب إلى آخر.
0: نعم.
1: هناك كما قلت الغزالي، أنا شخصيا اشتغلت على فكرة الغزالي السياسي، له كتاب حول نصائح الملوك والمستظهري أيضا، وجملة من الكتابات في هذا الاختصاص. على كل حال الكتاب يعني يمكن أن نتوقف عندهم إذا شئت، هم عددهم كثير. هذا الصنف الثاني، إذن هو نصائح الملوك. الصنف الثالث هو كتب ما يسمى بكتب الخلافة الإسلامية، أو كتب أداب الكتب التي ألفها وأسس لها الماورتي،
0: نعم
1: اللي هما كتب حول الخلافة الإسلامية.
0: نعم.
1: وهذه الكتب اختصت بمسائل أخرى تتعلق بخصوصيات الثقافة العربية الإسلامية والحكم في الإسلام والخليفة في الإسلام، وتناولت قضايا مثلا خاصة بالثقافة العربية الإسلامية فيما يتعلق بأفضلية الحاكم والمحكوم،
0: نعم،
1: صفات الحاكم، هل يكون من قريش أو من غير قريش. كان هناك دائما جزءا لرد على الخصوم من قبل السنة، لرد الخصوم في ذلك الوقت هم الباطنية والشيعة، فالخلافة،
0: نعم.
1: إذن هذا الصنف الثالث يمكن زادة لمزيد من التفصيل توقف عند هذه يسمى أيضا أداب الخلفاء، هذا الصنف.
0: نعم.
1: وهناك الصنف الرابع أقل أهمية ولكن مذكور في هذه السياقات، هو صنف الرسائل.
0: نعم.
1: الرسائل التي توجه مباشرة،
0: نعم،
1: إلى الخلفاء والأمراء والملوك، وهذا أيضا صنف له أيضا. إذن هذه هي ثلاث أصناف، الأربعة الأصناف الموجودة عموما. قوة ماكيافيلي، حتى نعود،
0: نعم، نعود إلى ماكيافيلي فعلا،
1: أنه ماكيافيلي خرج على كل هذه الأصناف.
0: نعم.
1: هو كتب في مرايا الأمراء، في نصائح الملوك، الكتاب،
0: نعم،
1: هو نصائح للملوك، ولكن في سياق غير أخلاقي بالمرة. هو قطع مع الأخلاق وكان صريحا وكان مباشرا،
0: نعم،
1: وكان فظا غليظ القلب، معناته،
0: نعم،
1: يعني نقول.
0: وهذا سؤالي باش نربط معاك دكتور، وقعدت نتبع فيك فعلا، يعني كما تفضلت وقلت يمكن نقطة التحول أو الإضافة في ماكيافيلي أنه تحول من السياسة الأخلاقية إلى السياسة الواقعية. ولهنا نحب نسطر على كلمة واقعية ونسألك، لأن هناك من يقول أنه ماكيافيلي لم يكن يدعو إلى ممارسة الشر هكذا يعني، وإنما كان واقعيا، بمعنى أنه حاول فهم آليات الحكم كما هو. بالنسبة له الحاكم الناجح هو من يفهم طبيعة الإنسان كما هي، ليس كما يجب أن تكون. يعني وين ذكرنا شوية بهوبز، الإنسان شرير بطبعه، الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، الناس بطبعهم يخافون ويهابون أكثر من أن يحبوا، وبالتالي كان واقعيا ولم يكن شريرا.
1: بالفعل هو ينطلق من قاعدة أو من مبدأ على أنه الإنسان هو شرير بطبعه وأناني بطبعه، وتعامل معه كما هو موجود في الواقع،
0: نعم،
1: لم يتفلسف في هذه الأمر، وربما كان محقا إلى حد بعيد. الناس تخاف من الملوك،
0: نعم،
1: فاستغل هذه النقطة. الناس تخشى على مصالحها وعلى أملاكها، فنصح الأمير بأنه لا يعني
0: لا يكون لينا،
1: لا، نصحه مثلا في مسألة الأملاك بأنه لا يعني يستولي على أملاك الناس،
0: نعم،
1: لأنهم يقول في كلمة يعني واقعية جدا، بإمكانك أن تقتل أباه في هذا المعنى لأنه ينسى، ولكنه لن ينسى إذا استوليت على أملاكي،
0: نعم.
1: فيحذر الأمير من عاقبة الاستيلاء على أملاك الناس،
0: نعم.
1: فكان واقعيا إلى حد بعيد من هذه الناحية،
0: نعم فعلا، لأنه حتى هناك من يذهب أكثر من ذلك ويقول هو ماكيافيلي لا يدعو إلى ممارسة العنف بالمعنى اللفظي للعنف، وإنما الخوف. الخوف باعتباره وسيلة للانضباط. يعني هناك فرق بين الخوف والترهيب، القمع والانضباط. يعني وكأن عندنا فكرة الدكتاتور العادل بين ظفرين اللي استعملوها حتى في عهد الخلفاء الراشدين، وكانوا يقولوها على عمر بن الخطاب كان دكتاتورا ولكنه كان عادلا. ولهنا سؤالي، الحقيقة ألا يعتبر الترهيب نوعا من أنواع العنف؟
1: هو يوجه كل الخطاب وكل الكتاب إلى قادة الحروب، لأنه الأمير كما يقول ماكيافيلي في قولة يعني معبرة جدا عليه، يقول إنه على الأمير أن لا يهتم بغير الحرب، إن الحرب هي الفن الوحيد الذي يحتاج إليه كل من يتولى القيادة. فخطابه موجه إلى أمير عسكري دون سواه، ويعتبر أن الأمير لا ينبغي له أن يهتم إلا بقواعد الحرب.
0: نعم.
1: وبالتالي من هذه الناحية لم يكن مهتما كثيرا بقضية العدل.
0: نعم.
1: أو بقضية العدالة. هو في الحقيقة يفضل أمير حازم على أمير عادل.
0: نعم.
1: المهم أن يتم الانصياع لأوامره وإلى قواعده فيما يؤمن وحدة الدولة وتجميع المواطنين والحماية والحفاظ على الكلمة الموحدة والواحدة، ولو استعمل القوة واستعمل العنف.
0: نعم.
1: يعني ومسألة العنف هذه مثلا بالنسبة له ليست مسألة إشكال، عندما يقتضي الأمر استعمال القوة واستعمال العنف فيجب على الأمير أن لا يتردد في ذلك.
0: نعم. ربما دكتور لأنه كتب الكتاب وعاش في سياق أنه هناك تناحر وهناك تشتت، يمكن لو كتبوا في سياق من السلم ومن الاستقرار لما اتجه، لأنه هو مش فكر بقدر ما كان وليد ذلك العصر ونصائح في عصر معين وفي مكان معين.
1: فعلا هو كل الذين أرادوا أن يدافعوا على ماكيافيلي يعني تبنوا هذه النظرية وذهبوا حتى إلى أكثر من ذلك، وربما قولوه ما لم يقله. فهذا حكم على النوايا. الرجل كان واقعيا، كان طبيعة الحال كل الذين كتبوا كانوا يعني يكتبون في ظل شروط عصرهم.
0: نعم.
1: وبأخلاقيات عصرهم، وهي أخلاقيات كانت موجودة وما زالت موجودة يعني.
0: نعم.
1: وكما قلت مجددا، الرجل كان واقعيا وفكره السياسي قام على الفصل بين الواقع والسياسة، يعني كان قام على الفصل بين السياسة إذا شئت وبين الأخلاق.
0: نعم.
1: لم يكن يدعو إلى الأخلاق ولا يؤمن بها، هو يؤمن بالقوة ويؤمن بالهيبة ويؤمن بحسم الأمور ويؤمن يعني بالطبيعة العدوانية للبشر وبالقدرة على، مثلا عندما يتحدث عن القيادة يقول إنه قائد في إطار التحالفات التي يمكن أن تحدث، حتى لو تتحالف مع عدو أفضل من أن تكون على الحياة.
0: نعم.
1: يعني لا يؤمن حتى بالحياة.
0: نعم.
1: هذا هو،
0: يعني هذه هي الحدية إن صح التعبير في كتاباته وفي أفكاره. وأحنا هنا وكأنه إعادة ربما قراءة لماكيافيلي، لا نذهب نحو يعني شيطنته ولا نذهب نحو تبرئته. وفعلا عجبتني كلمة تفضلت وقلت هو كان واقعيا، يعني لم يكن مثاليا، لأنه حتى الإفراط في المثالية هو يعتبر يعني نقطة ضعف في الكتابة في الفكر السياسي. ولهنا أنا جبت قبيلي على توماس هوبز، وفما نقاط التقاء كبيرة ما بيناتهم بين توماس هوبز وماكيافيلي، رغم أنه توماس هوبز طبعا في العقد الاجتماعي. لو نحكي دكتور شاكر على فيلسوف آخر في العقد الاجتماعي لكن على نقيض ماكيافيلي اللي هو جون جاك روسو، اللي هو يؤمن أيضا ويدعو إلى أن يتنازل المواطن عن جزء من حريته للدولة، واللي هي فكرة العقد الاجتماعي، ولكن في إطار أخلاقي، في إطار حاكم عادل. دونك لو نقارن بين ماكيافيلي، توماس هوبز، جون جاك روسو،
1: ماكيافيلي لم يكن يؤمن بالعقد الاجتماعي.
0: لا فعلا يعني،
1: ولو أنه مسألة العقد الاجتماعي بالنسبة لجون جاك روسو وهوبز هي مسألة فرضية، يعني هي مجرد فرضية. لا أحد جلس على طاولة ووضع عقدا اجتماعيا، هي مجرد فرضية فلسفية.
0: نعم.
1: ماكيافيلي ليس في هذا السياق.
0: نعم.
1: لا يؤمن لا بالفلسفة وليس في ما كتبه نفس فلسفي، في الحقيقة لا يبحث على الأسس، هو إنسان ينطلق من واقع القيادة السياسية، كيف يمكن أن تكون واقعيا حتى تنتصر وتفرض السلم.
0: نعم.
1: وتفرض وحدة إيطاليا وتفرض يعني الأمن.
0: نعم.
1: وبين يعني هو انطلق من هذا المنطلق يعني الواقعي السياسي البحث، ولم يكن في فيما يكتب يعني أي نفس، أو فيما كتب لم يكن هناك أي نفس فلسفي، على العكس بالنسبة لهوبس وإلا روسو. بالنسبة لهوبس وروسو جزئين هم يردون يعني على ماكيافيلي، لأنه ماكيافيل في وقت من الأوقات كما قلت يعني كانت هناك ردة فعل على ما كتبه من قبل المفكرين والفلاسفة وحتى السياسيين والكنيسة، معناتها وجدوا فيما كتبه غلظة شديدة وعنف شديد إلى غير ذلك، وواقعية مفرطة. فالمدرسة مدرسة العقد الاجتماعي جون لوك روسو مونتسكيو هي مدرسة أخرى تقوم على العقد الاجتماعي صحيح. هوبس يعتبر أنه الإنسان يعني ذئب
0: لأخيه
1: الإنسان، ينطلق من الطبيعة الشريرة للإنسان،
0: نعم،
1: فيما يفضي إلى يعني عقد اجتماعي. يعني هو العقد الاجتماعي عند هوبس هو مؤسس على الطبيعة الشريرة للإنسان،
0: نعم،
1: لأنه الإنسان شرير لابد أن نرسي عقدا اجتماعيا يحدد حقوق واجبات كل طرف. روسو على النقيض من ذلك، يؤمن بالطبيعة الخيرة للإنسان،
0: الإنسان طيب بطبعه، نعم،
1: وبالتالي على هذا الأساس العقد الاجتماعي هو عقد قائم على إرادة الناس وعلى إرادة وقائم على في إطار العلاقة بين تنظيم العلاقة بين الحاكم
0: والمحكوم،
1: نعم، وحدد ما ينبغي أن يكون للحاكم من حقوق وواجبات وما ينبغي أن يكون للشعب من حقوق وواجبات. لكن فكرة العقد الاجتماعي هي موجودة عند كليهما.
0: نعم، لو نمشي لابن خلدون، هل يمكن أن تستقيم المقارنة بين ابن خلدون في علم الاجتماع وعلم الاجتماع السياسي مع ماكيافيلي؟
1: طبعا هو عبد الله العروي اشتغل في كتاب له على ماكيافيلي وعلى ابن خلدون. الحقيقة لم اطلع عليه الكتاب، لدي مع أنه عندي في مكتبتي، لكن ليس عبد الله العروي فقط، هناك العديد من الكتاب الذين اشتغلوا على فكر ماكيافيلي في علاقة بفكر ابن خلدون. الحقيقة المقارنة جائزة جدا لأنه تقريبا في نفس العصر يعني
0: فعلا،
1: وفي نفس المنظومة وحتى القرب
0: يعني حتى الظروف السياسية التشتت ودولة إسلامية ضعيفة وقتها، نفس الظروف اللي كتب فيها ابن خلدون كتب فيها تقريبا في الجانب الآخر ماكيافيلي.
1: يعني نستطيع أن نقول يعني نفس الفضاء الجغرافي والتاريخي،
0: نعم،
1: يعني
0: نعم.
1: يعني ماكيافيلي وابن خلدون وكلاهما تعامل مع الشأن السياسي بنوع من الواقعية، ولكن
0: نعم،
1: كل واحد من زاوية نظره. ابن خلدون أنا أعتبره أكثر عمق الحقيقة من ماكيافيلي. ابن خلدون عندما كتب كتابه في المقدمة أو في العمران البشري وضع أسس لعلم جديد،
0: نعم،
1: يخرج به عن الفلسفة السياسية،
0: نعم،
1: وعن نصائح الملوك وعن كتب الخلافة أو آداب الخلافة وعن الرسائل. هو صنف جديد غير مسبوق،
0: نعم،
1: كتب فيه ابن خلدون بكل طاقته، يعني كتب فيه بكل بالتفصيل وتناول موضوع الدولة من عديد الزوايا الاقتصادية والجبائية والاجتماعية إلى غير ذلك. فكان
0: هو
1: كتابه
0: علم الاجتماع وعلم العمران البشري، هذا هو ابنه، هذا العلم الذي أسس له.
1: هو أسس الحقيقة، دعنا نقول هو أسس لما يسميه هو العمران البشري.
0: نعم،
1: قضية علم الاجتماع وعلاقتها بالعمران البشري هذه قصة أخرى، لكن نستطيع نقول بكل اطمئنان بأن ابن خلدون يعتبر من مؤسسي ورائد من رواد الفكر السياسي الحديث، لأنه تناول موضوع الدولة بالدرجة الأولى وكيف تنشأ وكيف تنهار، وتحدث عن مفهوم العصبية في علاقة بوجود الدولة، وكل هذه المسائل أرست فكرا جديد لا يمكن وصفه إلا بفكرا سياسيا، ولكنه فكر أيضا في قطيعة تامة مع الموروث القديم.
0: يعني العصبية بمعنى التضامن الاجتماعي حسب ما أنا هكا في بحث
1: هو فهمت. مشكورة على كذا، لكن بالنسبة للعصبية الحقيقة هناك ترجمات عديدة،
0: نعم،
1: ومحاولات عديدة، منها مفهوم التضامن، مفهوم الأخوة، مفهوم العصبة، مفهوم الالتحام، يعني وهي الحقيقة يعني حارة المستشرقين في ترجمتها.
0: نعم.
1: حار المستشرقون في ترجمتها، وحتى المفكرين العرب يعني تشتتوا في تحديد المعنى الدقيق لعبارة العصبية. لكن هي هذه الروح التي تجمع قبيلة ما من أجل
0: المصلحة العامة أو
1: من أجل إرساء دولة.
0: نعم.
1: لأن تظهر العصبية خصوصا في بداية تشكل الدول.
0: نعم.
1: هي تكون عصبية هي معناتها القاسم المشترك أو الحمية التي تجمع مجموعة من الأفراد بهدف إرساء دولة
0: والعيش المشترك، وهذا هو هذه الدولة، يعني سلطة شعب. يعني حتى لو مفهوم، لو نأخذه إحنا، شنو المفهوم الحالي للدولة؟ هو
1: العيش المشترك هو مفهوم معاصر
0: وإقليم يعني. فعلا
1: لا لا،
0: مش هذه الدولة،
1: لا لا لا، هذا المفهوم المعاصر، مفهوم الدولة.
0: أنا أخذت المفهوم يعني المعاصر وأسقطته بالنفرين على
1: المفهوم المعاصر للدولة. أن الدولة تتكون من سلطة سياسية ومن شعب ومن إقليم ومن اعتراف دولي. هذا مفهوم معاصر جدا، وجاء بعد لاحقا على ماكيافيلي ولاحقا على ابن خلدون. ظهر بشكل لاحق. أما ابن خلدون فبالنسبة للدولة هي دولة غير مستقرة.
0: نعم.
1: هي تنشأ وتصل إلى درجة من التقدم ومن الازدهار، ثم تتراجع وتنتكس وتضمحل. واستشهد بالتاريخ.
0: نعم.
1: وعاد إلى الماضي لكي يؤكد على هذه الحقيقة العينية التي نراها جميعا. هو معناتها كتابه في التاريخ عاد إلى كل الدول التي عرفناها في المنطقة العربية الإسلامية.
0: نعم.
1: من الدولة خلينا نقول العباسية والأموية، وخاصة في شمال إفريقيا.
0: هو
1: يعني
0: عاش في ظل الدولة
1: الحفصية بالضبط.
0: نعم.
1: والدولة السناجية قبلها.
0: نعم.
1: والدولة المرينية والدولة الموحدية إلى غير ذلك.
0: نعم.
1: من الدول، وتفطنا إلى أن هذه الدول لا يحكمها شعبا واحد ولا تحكمها سلطة واحدة ولا فيها حدود مستقرة.
0: فعلا.
1: يعني الحديث عن دولة بمفهوم معاصر ربما هذا ما
0: تعسف. يعني لو نأخذ مفهوم الدولة ونحطه على ابن خلدون في تعسف، يعني
1: مفهوم الدولة بالمعنى المعاصر.
0: المعنى المعاصر
1: مفهوم
0: طبعا.
1: الدولة تاريخيا يختلف على مفهوم الدولة
0: الحالية. يعني لو فهمت دكتور شاكر أنه توماس هوبز مفكر، جون جاك روسو مفكر، ابن خلدون مفكر، ماكيافيلي ليس مفكرا. لو
1: لا.
0: نسألك بطريقة أخرى، ماكيافيلي ما له وما عليه؟
1: ماكيافيلي هو مفكر سياسي، مفكر في السياسي بامتياز. أما بالنسبة لروسو هو فيلسوف. هناك فرق بين المقاربة الفكرية البحتة والمقاربة الفلسفية. المقاربة الفلسفية بالنسبة لروسو هي مقاربة مثالية. بالنسبة لماكيافيلي هو مفكر واقعي، ليس بالفيلسوف وليس بالمثالي.
0: يعني
1: كل واحد
0: عمق. ليس هناك مشكلة عمق. حتى المفكر يكون عميقا، ليس بالضرورة أن تكون فيلسوفا
1: طبعا.
0: حتى تكون عميقا.
1: طبعا طبعا طبعا. نعم. بالعكس، هو وقع في القرن العشرين، هو يعني تم إعادة إحياء يعني ماكيافيلي.
0: نعم.
1: وتم الإعجاب به أيما إعجاب. لأنه أنا عندي قائمة من الحقيقة أمامي من الاستشهادات ومن الأمثلة، هي في سبيل يعني في مستوى الحكم الكونية، معناته في مستوى الحكم الكونية ما قاله
0: ماكيافيلي.
1: وإلى حد الآن السياسيين معناته يعتمدون عليه.
0: مثلا
1: من الأمثلة مثلا على نوعية النصائح التي قدمها ماكيافيلي، يمكن أن نذكر مثلا ما قاله عندما يقول: لقد أثبتت الأيام أن الأنبياء المسلحين قد احتلوا وانتصروا، بينما فشل الأنبياء غير المسلحين. أيضا قوله على الأمير ألا يهتم بغير الحرب، أن الحرب هي الفن الوحيد الذي يحتاج إليه كل من يتولى القيادة. أيضا عندما يقول: وقد رأينا في عصرنا الأعمال العظيمة يحققها أولئك الذين يسمون بالبخل، أما الآخرون فمصيرهم إلى الدمار. أو عندما يقول على الأمير أن لا يكترث كثيرا باشتهاره بالبخل، والشح هو إحدى الرذائل التي تمكنه من أن يحكم. يقول أيضا ماكيافيلي على الأمير أن لا يكترث بوصمه بتهمة القسوة، إذا كان في ذلك ما يؤدي إلى وحدة الرعايا وولائهم. يقول أيضا: من الواجب أن يخافك الناس وأن يحبوك، أما إذا كان من العسير الجمع بينهما فمن الأفضل أن يخافوك على أن يحبوك. يقول أيضا على الحاكم الذكي المتبصر أن لا يحافظ على وعوده عندما يرى أن هذه المحافظة قد تؤدي إلى الإضرار بمصالحه. إذن منتهى الواقعية. يقول أيضا وإني أعتقد أن التهور خير من الحذر. يقول أيضا أن القوانين توجد حيث تتوفر الأسلحة القوية. إذن هذه عينة على النصائح التي كان يقدمها ماكافيلي إلى أمير فلورنسا في ذلك الوقت يسميه بلورنزو العظيم.
0: نعم يعني هو كان يخاطب قائدا أكثر منه أميرا. وفي هذا في الحقيقة دكتور شاكر وأنت أشرت إلى هذا وأنا عجبتني هالمقاربة بين القوة والقانون، وأنت مختص في القانون العام وأنا مختصة في القانون الخاص، ولكن نفهم القانون عادة نحكيه على قوة القانون، من المفروض نحكي على قوة القانون، لكن في القانون الدولي خاصة أصبحنا نتحدث عن قانون القوة. لا يمكن أن نفرض قانونا إذا لم نكن أقوياء بما فيه الكفاية. ولعل هذا ما يخلينا نقوله، أنا سألت منذ قليل ماكافيلي ما له وما عليه، قد وقعت ربما المغالاة في شيطنة ماكافيلي. ماكافيلي كما تفضلت وقلت كان واقعيا لا أكثر ولا أقل،
1: وهو كذلك يعني كان رجل يؤمن بقوة السلاح على السلام وعلى على قوة القانون، يعني قوة السلاح على قوة القانون. والمدرسة الواقعية في أمريكا معروفة يعني تاريخيا التي تؤمن قبل يعني نقاط ويلسون الاثنى عشر التي معناتها أعطت وجه آخر لأمريكا، ولكن المدرسة الواقعية الأمريكية المترسخة في الثقافة الأمريكية هي تقوم على القوة وعلى النهب. ولا ننسى أن أمريكا تأسست على أنقاض معناتها شعب آخر هو الشعب الهندي هنود الحمر، وهذه الثقافة نستطيع أن نقول ما زالت مترسخة في الذهنية الأمريكية إلى حد الآن، وخصوصا عند القادة السياسيين، والأمثلة أكثر من أن تحصى التي تؤكد على هذه النزعة.
0: نعم فعلا، ولذلك لما نشوف الناس يستغربوا الآن مما يحدث في مجلس الأمن والفيتو ومنظمة الأمم المتحدة، أنا ديما نقول من وضع هذه الأسس لمنظمة الأمم المتحدة؟ وضعها المنتصرون في الحرب، الأقوياء هم فرضوا. فحتى نبدل كل هذه المنظومة علينا أن نصبح أقوياء طبعا اقتصاديا وسياسيا وفكريا، لأنه الكل تبع بعضها، حتى نتمكن من الخروج من قانون القوة إلى قوة القانون. في الحقيقة هي ليست محاكمة لماكافيلي بقدر ما هي إعادة لقراءته لنبين أنه لم يكن بتلك الشيطنة، وإنما كان مفكرا واقعيا له أسرار خلوده. طبعا نترك للسادة المستمعين الآن أن يعيدوا قراءة ماكافيلي، إما أن يذهبوا معنا أو ضدنا، وهي دعوة دائما أقول إلى التفكير. شكرا لك دكتور شاكر الحوكي على هذه الدردشة، شكرا لكم أعزائي المستمعين على وفائكم. نلتقي في حلقات قادمة من كتابات من العالم، إلى اللقاء.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: ندى،
1: قطر الندى.
2: إن الحنين شعور ينشأ في النفس وإحساس يولد فيها، فترق له الروح ويلطف الوجدان، وتغدو النفس خفيفة لطيفة، يهزها الحنين هزا ويدفعها إلى ما تحن إليه دفعا، وينتابها ما ينتابها من الحزن كأنه الطرب، ويصيبها ما يصيبها من الطرب كأنه الحزن. ولا غرابة، فبين الطرب والحزن ما بينه وبين السرور، والحنين توق والتوق شوق وذوق، كما قال شاعرنا التونسي الكبير مصطفى خريف. ولعله وجد في الذوق أيضا ما وجده المتصوفة من الحنين إلى المدارات السنية والعوالم النورانية. معنى هذا أن الحنين تجربة ذات درجات وحالات، لها بداية قد تفضي إلى أبعاد بلا نهاية. إن الحنين حركة قوامها انعطاف في النفس والذهن والكيان كله، يأخذ الإنسان إلى ما إليه يحن ويشتاق، فكأنه يسافر عندئذ في المكان والزمان، ويتعالى ويصعد في الفضاء، لا يرى شيئا عدا ما اشتاقت إليه نفسه، ولا يسمع إلا صوت حنينها حداء يسير على وقعه وإيقاعه في سبل الشوق والحنين وعوالم الذكريات الماضية.

تفكر كيف كنا اثنينا بين الكل والاسمينا نتفكر كنا اثنينا بين الوردة والاسمينا حتى الفل

0: قطر الندى.
1: تلك هي رحلة الحنين، وذاك هو سفر الشوق، فيهما ما فيهما من راحة النفس وبهجة الروح والضمير، وفيهما أيضا أشجان وأحزان. فالحنين والشوق مفارقة عجيبة، إذ تستحضر النفس ما غاب منها أو زال عنها، تستحضره بالذكرى ويمثل أمامها بالخيال، فتنعم بذلك وتشقى، لأنها تعرف أنها في حضرة الغياب. رحم الله محمود درويش، وكان هو أيضا في حالة حنين موصول إلى الأرض وإلى مدارات أخرى.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: هكذا هو الحنين، وهكذا هي مأساته ومعاناته، لكنه مع ذلك ترويح عن النفس وتفريج لكربتها. والإنسان مع ذلك مجبول على الحنين، إذا نشأ لديه لا يملك له ردا ولا يجد لدفعه عنه سبيلا. مثله كمثل سائر المشاعر الإنسانية، تنقدح في الوجدان فتحدث ما تحدث من توازن، وتلبي ما تلبي من حاجة نفسية. أليس الحنين دواء؟ أو كأنه الدواء لما يستولي علينا أحيانا من مشاعر الفراغ أو الإحساس بالحرمان، فكأنه التعويض نحققه بشوق إلى ما ضاع منا وذهب عنا وولى دون رجعة. قد نحن إلى ماض قريب أو بعيد، أو هو كلاهما معا، وكأن في شوقنا إلى ما مضى من الزمان تعلقا به وحبا أو وفاء له وإخلاصا وحرصا على استبقاء ما لنا فيه من التجارب والأعمال والحكايات والذكريات. فنحن بمثل هذا الحنين إلى الماضي كأننا نحتج على حاضر يبدو لنا خاوي المعنى، باهت الصورة، بارد الطقس، لا دفء فيه ولا حرارة ولا بهجة ولا سرور. فيولد فينا الحنين عندئذ إلى ما مضى، وتعلو شعلته وتلتهب ناره ويستعر لظاه، ويتخذ ذلك أشكالا وأشكالا تتعدد وتتعمق وتتمدد بقدر ما في النفس من الشوق والحنين. يقول الشاعر: خلف جدران الأسى شاك حزين، يذرف الدمع على ماضي السنين، يذكر الأمس فيشتد الحنين، ويزيل الصمت أصداء الأنين. وقال شاعر آخر متحدثا عن الذكريات: نبشت دهاليز مردومة بغبار الزمان، فلم ألقهن بأي مكان، وحين النعاس غزاني أتين مع الحلم دون تواني، فمثل اشتياق إليهن كن إلي ظماء، ورحت أقص عليهن ما قد لقيت وما قد عراني بعد الفراق من الحسرات، فقبلنني بالتأوه والزفرات.

0: قطر الندى.
1: تمثل الطفولة أنقى مراحل حياة الإنسان وأطهرها وأصفاها وألذها وأحلاها. يكون الإنسان فيها فراشة أو كالفراشة، ينتقل من زهرة إلى أخرى من زهر الحياة ووردها. لا شيء يعكر صفوه أو يفسد عليه أيامه، حسبه أنه يعيش ملتحما بالحياة، لا يفكر في شيء ولا يشغل باله بأمر، فهو حر طليق، ترعاه أمه ويحيط به الدفء، ويسير به الوجود في مسالكه الجميلة المشرقة فينساب فيها انسيابا. فإن تقدمت السن بالإنسان وتكشفت له مصاعب الحياة وانكشف له الوجه الآخر للعالم وتقاذفته أمواج الواقع وأقضت مضجعه مطالب العيش وأمضه التفكير في المستقبل والمآل وعصفت به أسئلة الوجود، عندئذ يولد فيه الحنين ويستيقظ فيه الشوق إلى ماضي الزمان وسالف العهد والأوان، وتحضر صورة الفردوس المفقود والجنة الضائعة مثلما آثر الشاب أن يسمي عهد الطفولة في قصيدة معدودة من أروع ما كتب في الحنين إلى هذا العهد السعيد. وما أكثر ما كتب الشاب وغيره من الشعراء عن الطفولة، وما أكثر ما صور وصوروا معه شوقهم إليها. يقول الشاب في قصيدة سماها الطفولة: إن الطفولة حقبة شعرية بشعورها ودموعها وسرورها وطموحها وغرورها، لم تمش في دنيا الكآبة والتعاسة والعذاب، فترى على أضوائها ما في الحقيقة من كذاب.

وأما درويش فقد أيقظت زيارة أمه إليه وهو في سجن المستعمر ما أيقظت من مشاعر الحنين إلى طفولته وإلى صورة أمه، فصاغ تلك القصيدة الرائعة الطافحة بمشاعر الحب والشوق، نعني قصيدة أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي، وفيها يقول من جملة ما يقول: هرمت فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير درب الرجوع لعش انتظارك. أمي أمي

0: قطر الندى.
1: حين تضطرنا الأيام إلى مفارقة الأرض والديار والسفر إلى بعيد في هجرة تتعدد أسبابها ودوافعها، لكنها تظل في جميع الأحوال مورثة للوحشة يحس بها المهاجر في ديار غير دياره بين أناس لا يعرفهم ولا يعرفونه، وفي عالم يختلف عما ألف وعما عليه نشأ ودرج. حين يحصل هذا الأمر فنكون في غربة تحيط بنا وتسد علينا المنافذ والآفاق، في تلك اللحظة بالذات يسعفنا الشوق وينجدنا الحنين، فإذا بنا نغالب الغربة وأوجاعها بتذكر بلادنا واستحضار صورة وطننا ذاك الذي دونه الأبعاد والمسافات، أو دونه بيد دونها بيد، كما قال أبو الطيب في قصيدته الشهيرة عيد بأية حال عدت يا عيد. وتعلق البلدان والحنين إلى الأوطان باب في الشعر العربي قائم منذ القديم متواصل إلى يوم الناس هذا. يقول بعض الشعراء: ذكرت بلادي فاستهلت مدامعي بشوقي إلى عهد الصبا المتقادم. ويقول خليل مطران: بلادي لا يزال هواك مني كما كان الهوى قبل الفطام. ويقول أبو تمام في شعر مشهور: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزلي. وقال الكاتب أبو بكر محمد بن القاسم الذي ارتحل من قرطبة إلى بلاد المشرق فأصابته الوحشة وهزه الحنين، قال: أين أقصى الغرب من أرض حلب؟ أمل في الغرب موصول التعب، حن من شوق إلى أوطانه من جفاه صبره لما اخترب.

0: قطر الندى.
1: نحن إلى الديار، نعم، ونحن إلى أهلها وساكنيها، ونحن أيضا إلى من سكنت إليه النفس وارتاحت فأحبت وعلقت. لكن البعاد يحول دون الوصل، والفراق لا يرجى منه لقاء. تكثر الأسباب والمصاب واحد، غياب الحبيب وما لذلك من الوحشة البغيضة والوحدة القاتلة. فلا ملاذ عندئذ للعاشق المحروم إلا الحنين وما يتبعه من وجع وأنين. الحنين إلى من عشق وأحب، وإلى أيام صفى فيها الهوى بينهما ورقت المشاعر وخفق القلبان على إيقاع الصبابة والغرام. كان ذلك فيما مضى، وإن نفس العاشق الولهان متعلقة بما مضى لا تقدر على النسيان، فهي تحن وتشتاق، تتمنى أن تقصر المسافات فتعود إلى حبيبها أو يعود إليها حبيبها، وترجو أن تزول الصعاب والعقبات وأن يستأنف الحب بينهما صفاءه وخلوه من الشائبات. إن الحنين إلى الحبيب صورة من صور النفس حين يجتاحها وجع الغياب والحرمان، وقد يكون أيضا صورة للجسد وقد غدا ضعيفا نحيفا نحيلا ضئيلا لفرط ما به من شوق وآلام. قال مجنون ليلى، وقصته مع حبيبته معروفة مشهورة تتناقلها الأجيال: أحن إلى ليلى وإن شطت النوى بليلى كما حن اليراع المثقب. وقال جرير: حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دارا ولا الجيران جيرانا. يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا. هل يرجعن وليس الدهر مرتجعا عيش بها طالما احلو لي وما لانا. ومن أجمل ما قيل في الحنين إلى الحبيب في شعرنا الحديث قول الشاعر المصري الكبير أمل دنقل: على جناح طائر مسافر مسافر تأتيك خمس أغنيات حب، تأتيك كالمشاعر الضريرة، إليك يا حبيبة الأميرة الأغنية الأولى. ما زلت أنت أنت تتألقين يا وسام الليل في ابتهال صمت، لكن أنا هنا بلا أنا.

0: قطر الندى.
1: ومن وجوه الحنين ذاك المتصل بالأهل والأبناء والأصدقاء والإخوان والخلان حين يغيبون أو نغيب ويطول الغياب، فنفتقد قربهم وأنسهم ونشق بذلك أيما شقاء، وليس كالحنين إلى الميت حنينا، نظل نذكره ونرثيه ونبكيه ولا نجد إلى نسيان ذكراه سبيلا. وليس كالخنساء وشعرها مثالا لهذا الصنف من الحنين الفاجع المتفجع.

0: ومن الحنين ما يشذ عما ذكرنا ويختلف عما وصفنا، ذلك أن الذات في هذه الحالة تحن إلى شيء لا تعرفه وتشتاق إليه دون أن تدري ما هو، فهي في شوق إلى مطلق المعاني والصور. وهذا مما نجده في تجارب المتصوفين وأحوالهم وما يعيشون من ألوان الرياضة النفسية والوجدانية وما يقولون من كلام ويرددون. ونجد ذلك أيضا لدى أصحاب التيار الرومانطقي، يذهب بهم الشوق مذاهب ويأخذهم إلى حيث لا يعلمون، فهم بما لا يعرفون كلفون ولعون وإليه على الدوام متطلعون. ينعكس ذلك على أحوالهم، فهم كمن أصابته علة لا يعرف لها سببا ولا يقف لها على حقيقة، بل هي علة من نوع مخصوص يسمونه مرض العصر. هكذا يحنون إلى أزمنة غابرة ومشاهد غائمة ومعان متلجلجة مترجرجة كأنها خيالات أو أشباح أو أضغاث أحلام. حسبهم أن الشوق يهزهم وأن الحنين قائم فيهم لا يزول، ولا أمل في ظفر ولا رجاء في وصل ولا سبيل إلى إدراك ومعرفة، إنما هو المطلق ينادي، فتلبي النفس الرومانطقية النداء وتظل أشواقها شريدة متفرقة شائعة في عوالم الحنين إلى المجهول. أما الشاب فقد سمى ذلك الأشواق التائهة في قصيدة هي من درر الشعر العربي الحديث، بل الشعر العالمي على الإطلاق.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

عليهم دائرة السوء.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. واجعل اللهم أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وأخره نجاحا. مرحبا بكم جميعا إلى ملكة الإذاعات، إذاعتكم إذاعة تونس الثقافية.

الورد كان شيك ونور،

0: ايدك. الله على حب النبي.
1: بحبك وأريدك وتتمنى بوس ايدك.
0: الله
1: خدامك ومريدك يا جد الحسنين.
0: كمان
1: بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين.

صباحتكم سعيدة وجميلة، أهلا وسهلا بالجميع دائما لإذاعتكم إذاعة تونس الثقافية. نسعد بهذا المشوار وبهذا اللقاء، ونسعد دائما أن نتفاعل مع بعضنا البعض في رحلة متواصلة إلى حدود الساعة 9. 71 844 600 هو رقمنا، وبإمكان الجميع أن يكون معنا، وبإمكان أيضا الجميع أن يتواصل ويتفاعل على مواقع التواصل المختلفة. قيادة رحلة هذا الصباح بإفضاء زميلنا محمد الأمين البوبكري، الذي يرجو لكم دائما الفرحة والبهجة والسعادة والسرور، ونرجو دائما الخيرات لمستمعينا. إذن بقى من الفقرات في انتظاركم، عناوين مختلفة، مواكبات أيضا مختلفة، وأنتم تنتظرون دائما هذه بقى من الأغاني. سننطلق مباشرة بالركن القار، الركن الصباحي كل يوم ابتداء من السادسة والنصف. هناك ربما اعتياد على هذا الصوت الجميل، صوت سيدة الصباح فيروز تغني.

0: فوق النسيان.
1: أهلا ومرحبا، ونعود لسنة 1844 يوم 10 سبتمبر. تم توقيع معاهدة طنجة التي أنهت الحرب الفرنسية ضد مراكش. سنة 1919 وقعت معاهدة سان جيرمان بين الحلفاء والنمسا الخاصة بالأقليات. وسنة 1923 إيرلندا الحرة تنضم لعصبة الأمم باعتبارها دولة مستقلة بعد قرار المملكة المتحدة منح الشطر الجنوبي من جزيرة إيرلندا استقلالها تحت اسم دولة إيرلندا الحرة، وذلك في أعقاب ثورة الإيرلنديين المسلحة. يوم 10 سبتمبر 1937 انعقد مؤتمر ليون لبحث القرصنة في البحر الأبيض المتوسط أثناء الحرب الأهلية الإسبانية، وترشح محمد عبد الخالق حسون لأمانة جامعة الدول العربية سنة 1952. القوات العربية المشتركة بدورها طبعا هي مشكلة بقرار جامعة الدول العربية تصل إلى الكويت، وذلك على خلفية الأزمة آنذاك بين الكويت والعراق. 10 سبتمبر 1973 مؤتمر قمة دول المواجهة ينعقد في القاهرة لبحث دور الجبهة الشرقية في المعركة الموالية. إيران توافق على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع العراق سنة 1990. في اليوم نفسه والسنة نفسها البابا يوحنا بولس الثاني يفتتح كنيسة سيدة السلام في ساحل العاج، وهي إحدى أكبر كنائس العالم. 10 سبتمبر 2002 سويسرا التي تشتهر بكونها دولة حيادية تنضم إلى الأمم المتحدة بعد عشرات السنين من التمنع. وسنة 2007 رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف يعود إلى باكستان بعد 7 سنوات في المنفى. إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي سنة 2021، وتنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا سنة 2022 يوم 10 سبتمبر. طبعا نرجو أن تحققوا جميع ما تصبون لتحقيقه، ونرجو دائما أيضا أن توقعوا توقيعات جيدة وأن تحققوا كل ما تتمنونه اليوم والأيام القادمة. رجاؤنا كما نكررها دائما الصلاح والفلاح لكم جميعا، ورجاؤنا السداد والتوفيق لكم. طريق السلامة لكل من استيقظ باكرا هذا الصباح، لكل من تفاعل، كل من تواصل، لجميع الذين هم في الاستماع إلينا، لكل كل كل الشعب التونسي. نرجو دائما النجاح ونرجو الصحة والعافية. كلنا صباحا يستقبل هذا الوطن بطريقته. مجد الرومي قالت عسلامة عسلامة يا تونس عسلامة.

0: أهلا بكم. كتاب اليوم الطنطورية للكاتبة المصرية رضوى عاشور. صدرت الرواية لأول مرة عن دار الشروق عام 2010، وما زالت طبعاتها تتوالى حتى الآن، محققة نجاحا جماهيريا لا يقل عن نجاح ثلاثية غرناطة. في أول صفحات الرواية إهداء للزوج، الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي. وبعدها نجد خريطتين، الأولى لفلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، والثانية لقرية الطنطورة مسقط رأس رقية بطلة الرواية. ثم رسما تخطيطيا لشجرة العائلة يساهم في توضيح الصورة الكاملة للأحداث بالنسبة للقارئ الذي سيصطدم بتكرار بعض الأسماء بين الأجداد والآباء والأحفاد. الطنطورة قرية فلسطينية ساحلية تحدها شمالا حيفا وعكا، وجنوبا يافا وقيسارية. ومع رقية الطنطورية سنعيش تاريخ فلسطين بكل صفحاته المشرقة والمظلمة، بأفراحه وأحزانه، بانتصاراته وهزائمه، بأحداث المقاومة اليائسة ثم التهجير القسري من القرية، وهما كلف رقية فقدان والدها وشقيقها، ثم لحاق بأسرة العم في مدينة صيدا الساحلية اللبنانية، لتبدأ معاناة من نوع آخر اسمها الوجود الفلسطيني في لبنان. بعد الاجتياح الإسرائيلي المدمر عام 82 و900 ألف، يبدأ العذاب الحقيقي، أو تبدأ الأيام العصيبة للغزو. نعيش الأحداث في الملجأ ونسمع دوي الانفجارات ونرى رعب الأطفال. سنشعر مع رقية وأمين والأولاد أن الموت على بعد سنتيمترات منا. تنسحب قوات منظمة التحرير من بيروت، ومعها عبد الرحمن أو عبدو ابن رقية الذي يتراجع في آخر لحظة ويبقى في لبنان. يعتقد بعض المخدوعين أن جنون القتل قد توقف عند هذا الحد، لتتوالى الأحداث ككرة ثلج في صيف ملتهب شاهده لبنان في تلك السنة السوداء بعد اغتيال بشير جميل وأقدام الوحوش الأدمية على تنفيذ مجزرة صبرا وشتيلة. تتشابك الأحداث في الرواية تختلط فيها سيرة رقية الطنطورية بملحمة فلسطين كلها، لتختم أحسن ختاما بمشهد النهاية عند الأسلاك الشائكة في الحدود بين جنوب لبنان وشمال الأراضي المحتلة، عندما تسلم رقية مفتاح منزل الطنطورة لحفيدتها الرضيعة كدلالة على استمرار الأمل في العودة مهما توالت الأعوام، ومهما بدا لبعض اليائسين أن القضية ماتت ودفنت إلى الأبد. وثقت رضوى عاشور بعض صفحات من الذاكرة الفلسطينية، فكتبت بدقة وبكثير من التفاصيل عن تاريخ فلسطين وجغرافيتها وعاداتها وتقاليدها ولهجتها. والمدهش قدرة الكاتبة على رسم الشخصيات المحورية للعمل، خاصة رقية، باقتدار ملحوظ وبكل تناقضاتها البشرية وهمومها وأفراحها. رواية الطنطورية عمل أدبي متميز ومتفرد جسد بكل اقتدار ملحمة قد تعزز الكتب التاريخية المتخصصة عن صنعها، وعبر عن قدرة الرواية عن التوثيق وتأريخ قضية أرض منهوبة وهوية فلسطينية لا يتمرها العدو الغاصب. قراءة مفيدة، مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.
2: أهلا ومرحبا وصباحتكم جميلة وسعيدة. دائما التحايا الصباحية هي الأجمل، وهي التي تسعدنا وتدفعنا دائما للابتسام وتدفعنا أيضا للنشاط والحركية والحيوية. يا صباح الفل.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. وصل رحلتنا مستمعينا الأفاضل، نواصلها دائما، وأنتم تبدعون وأنتم تصنعون وأنتم تتأهلون وأنتم تجتهدون وتبذلون وتجددون. لو حالة التجدد ضروري يوميا، كلنا يستيقظ باكرا من أجل أن يجدد هذه الحياة، وكلنا أمل وكلنا آمال متنوعة ومختلفة، كل يرنو لتحقيق طموحاته وليفعل في يومه، ليعمل في يومه، ليغير يومه إلى الأفضل، ليصنع شيئا آخر، ليطلق صيحة، ليطلق عظمة من داخله، ليطلق أو لينطلق انطلاقة جيدة. كل ذلك مهم وكل ذلك مفيد، ولا يوجد أروع من أن نجتهد وأن نجدد أنفسنا وأن نحاول، فالمحاولة هي الأساس في هذه الحياة. البعض أحيانا يبقى نائما، البعض يبقى راكدا، يبقى في مرتعه، لا أعلم سبب ذلك. طبعا الإنسان حي. في يوم من الأيام تابعت أحد الأفلام الهندية، فمما قاله أحد الممثلين، قال لأحدهم: إن شئت إن شئت يعني ألا تحيا، إن شئت أن تأخذ كل شيء وأنت نائم فاذهب إلى القبر. إذن هنا دعوة إلى الحياة، إلى التجدد، إلى البذل، إلى العطاء. والحياة أخذ وعطاء، وسعيد فيها من أخذ وأعطى. من يرغب في الحياة ما عليه إلا أن يحيا، يعني أن ينشط وأن يكد وأن يبذل وأن يعمل. نواصل رحلتنا مع هذه من المجموعة والباقي من الفنانين الذين عملوا واجتهدوا وبذلوا، واليوم نحن طبعا نقدم هذه الأغاني وهم أيضا يجنون أساسا هذا التعب، أو ثمرة هذا التعب وثمرة هذا الإرهاق. منذ قليل غنى الرائع زدين دير، نسمع الآن أيضا للفنان الرائع أيضا عدنان الشواشي.

أهلا ومرحبا، أنا ورد مفتح على خده. طبعا نرجو لكم السلامة، نرجو لكم الصحة والعافية. نوصل الحديث عن النشاط، ودائما دعوتنا للجميع أن يكون حيا هذا الصباح. وفي العادة عندما نتحدث أيضا عن العقل، وعندما نتحدث أو نتحدث عن الحياة، فإننا نتحدث عن العقل ونتحدث عن القلب ونتحدث عن النشاط وشباب الدماغ كما قيل، و حيويته واستمرار عطائه مرتبطة أساسا بالنشاط. إذن يجب أبدا ألا يشيخ هذا الدماغ، وألا يضعف، وأن يبقى دائما حيا، وألا تتراجع ألا يتراجع فيه شيء، أن يعمل باستمرار. ولننظر إلى هذه الحياة التي يملأها النشاط، وكل هذا النشاط يفيض أساسا من القلب. فدائما هذا هو ربما المتداول لدى البلغاء والحكماء، النشاط بما هو شعور، النشاط بما هو إحساس، وهو شعور طبعا يحصل عليه الإنسان في العموم عندما بدوره يؤدي أعمالا، عندما يقوم بأفعال حماسية، والهدف أساسا أن يحقق إنجازات وأن يحقق طموحاته. وبالتالي أنت هذا الصباح استيقظت باكرا ترنو إلى تحقيق طموحاتك، لابد أن تعمل، أن تجتهد، وأن تبقى حيا، وأن تنشط، وأن تسعى إلى كل ذلك.

أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع المية في حارة السقاين. على من على

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحية متجددة لكم وفي انا. نواصل الرحلة، نواصلها دائما مع هذا الجمال في هذه المقولات، دائما مقولات البلغاء والحكماء، ونحن نتحدث دائما عن هذا النشاط. وان كنت انت ايضا من الحكماء فما عليك الا ان تستشير. فالحكماء دائما يدعوننا الى الاستشارة، ومن ما قيل أن المستشير وإن كان أفضل من المستشار رأيا فإنه يزداد بالمشورة عقلا كالنار تزداد بالودك ضوءا، وهي مهمة طبعا هذه المقولة. إذن لابد دائما من الاستشارة، وأنت تنشط وأنت تجتهد وأنت تبذل وأنت تعمل، أيضا تتواصل مع عدد من الأصدقاء وتتواصل مع عدد من الأحبة، وليس الجميع أخيار وليس الجميع أيضا صادقين معك. فهنا لابد أن نتريث قليلا وأن ننتقي وأن نختار، وكما قيل صحبة الأخيار تورث الخير وصحبة الأشرار تورث الندامة، ونحن لا نرغب إلا أن ترثوا الخير. فالمسألة هنا مهمة جدا، لابد دائما من الاجتهاد كما قلنا، من المثابرة، من العمل، من النشاط، ومن الاستشارة واستشارة الأخيار. ولا تنسوا أنه من دام كسله خاب عمله. إذن اجتهدوا وانصتوا، ومن لا زال إلى الآن في فراشه ما عليه إلا أن يلتحق بالناشطين هذا الصباح وبالمجتهدين.

لون انا ايش لون انا ايش لون انا ايش لون انا ايش لون انا اسمر انا والله ابيض انا.

وينا شلون انا شلون انا شلون انا شلون انا وشلون انا.

أنا صاحب شلون أنا شلون أنا مهما قالوا لي يا بابا حيك أنا شلون أنا يا ناري يا ناري أحب والله مش قادر أداري شلون أنا

ساكن هنا. شلون انا شلون انا لا ابيض انا شلون انا

اهلا ومرحبا، شلوننا بامضاء شفيق جلال. هذا الصباح نواصل رحلتنا ونحن نتحدث اذا عن هذه المجموعه ممن هم نشطاء، يعني ممن هم يعملون يجتهدون يبذلون، ممن يستيقظون باكرا لتحقيق اهدافهم وطموحاتهم ولتحقيق كل ما يسبون اليه. هم لا محالة أغنياء، وهم أغنى من الملوك لأنهم من الحكماء. وقد قيل إن الحكماء أغنياء عن الملوك بالعلم، وليس الملوك بأغنياء عن الحكماء بالمال. ومن لم يستحي الحكماء ويكرمهم ويعرف فضلهم، وأيضا من يصنهم من مواقف الدل، كان أيضا ممن حرم عقله وخسر دنياه وظلم الحكماء. طبعا من بين المسائل الخطيرة جدا طبعا، فهنا من سيظلمهم سيعد من الجهلاء. هنا نتحدث عن العدل، نتحدث عمن هم يعملون من أجل تحقيق العدل. ونرجو منك أنت أيها المستمع أن تكون أيضا عادلا مع نفسك، فانطلق إذن بالعدل مع نفسك. وأعدل السير أساسا أن تقيس الناس بنفسك، فلا تأتي إليهم إلا ما ترضى أن يؤتى إليك. فالمسألة مهمة هنا، فلا تلتمس غلبة صاحبك والضفر عليه عند كل كلمة ورأي، ولا تجترئن أبدا على تقريعه بضفرك إذا استبان وحجتك عليه إذا وضحت. أبدا ألا تفعل أن تفعل ذلك. أنت لابد دائما أن تنطلق بحماية نفسك وصيانتها وتأديبها وتدريبها وتأطيرها وتكوينها، طبعا تدريبها على كل ما هو خير وعلى كل ما هو حسن وكل ما هو جميل. بعد قليل طبعا سنواصل رحلتنا، نواصلها أيضا بالمواكبات الثقافية المختلفة، ونواصلها أيضا مع عدد من الضيوف سواء بالهاتف أو بالحضور. نذهب لهذه الأغنية كفاصل وبعدها نواصل.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

أهلا ومرحبا، يتواصل لقاؤنا مستمعينا الأفاضل، نواصلهم هذه المواكبات المختلفة وتحايانا دائما لكم أينما كنتم. نتحدث إذا عن فعالية الدورة العاشرة من مهرجان ليالي الجبل. هذه الدورة تنطلق غدا إن شاء الله تعالى، تتواصل إلى يوم 13 سبتمبر، والبرنامج يجمع بين العروض الفنية والمسرحية والتنشيطية والفروسية إلى

جانب فقرات تستحضر الموروث الشعبي والخصوصية الثقافية لمنطقة العبيدات من عمادة مشرق الشمس التابعة المعتمدية سبيتلة من ولاية القسرين. إذن هناك خصوصية وهناك اجتهادات رغم الصعوبات. الجميع أصر على استمرار هذه التظاهرة، وهناك طبعا مصافحة خاصة ستكون بين أهالي المنطقة والممثل التونسي سفيان الدهش وهو ضيف أشرف. فضلا عن ذلك هناك باقة من العروض، من بينها عرض في الفن الشعبي للفنان سعيد الغيلاني، أيضا ابن الجهة عبد السلام الصغير سيؤثث سهرة في موسيقى الراي، إلى جانب عرض محلي بعنوان سمور البادية وهو عمل فولكلوري تراثي يقدم للمرة الأولى ويشرف على إخراجه محمد الهادي المحمودي وهو رئيس جمعية أحلام الطفولة بسبيتلة طبعا، وهو الذي يتحدث دائما عن هذا المهرجان. أيضا البرنامج يتضمن ورشة للطائرات الورقية بعنوان طائرة ورقية تزين سماء المشرق، ويؤثث هذه الورشة الأستاذ أحمد بوعلاقي. أيضا هناك ورشات أخرى، وهناك عرض تنشيطي بعنوان مع حمى تحلى اللمة، وشريط وثائقي يحمل عنوان المغامرة الجبلية الثقافية بمشرق الشمس للمخرج الجزائري سعدي حجام. إذن اجتهاد بذل من أجل إعادة الاعتبار للذاكرة الشعبية والموروث الثقافي لهذه المنطقة، وبالأساس الشكر لكل من عمل على تنظيم هذه الدورة رغم كما قلنا رغم الصعوبات، وهذا ما أكده طبعا عدد من أبناء الجهة. إذن التظاهرة وبالنسبة لفعاليات هذه الدورة سيشارك فيها عدد كبير من أبناء الجهة، وكما قلنا الأساس هو التذكير بالتعريف بالمقومات الطبيعية والثقافية للمنطقة، أيضا المسالك الجبلية. هناك زيارة للموقع الأثري بسبيتلة والتعرف على خصوصيات الجهة، وسيعمل المشاركون بالنسبة لفقرة التخييم سيعملون على نقل تجاربهم المتنوعة والمختلفة والتعريف بالمهرجان وبمنطقة مشرق الشمس، وهذا أيضا سيوسع إشعاع التظاهرة ويوسع إشعاع المنطقة ويعرف بها كوجهة تجمع بين الطبيعة والثقافة والتراث. نواصل رحلتنا ونواصل التفاعل مع المستمعين. حبك واعر.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا مستمعينا الأفاضل، نوصل رحلتنا وتحيينا متجددة طبعا لكل من التحق بنا هذا الصباح في هذا المباشر. نواصل دائما مع الضيوف ونواصل مع المواكبات، وأردنا هذا الصباح أن نتحدث عن هذه التظاهرات الرياضية، ثقافية، سياحية، بيئية، تنشيطية، فيها الكثير من الاجتهاد والكثير من البذل والكثير من التطوع، وأردنا أن يحدثنا عن ذلك أحد الفاعلين في هذه التظاهرات المختلفة وفي القوافل، قوافل التطوع وكل ما له علاقة بالجمال والبهاء. هذا الصباح الأستاذ أنيس المبروكي، وهو معنا وهو المنظم اللوجستي لعدد من التظاهرات التي تخدم وطننا. أستاذ أنيس، صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل وصباح الياسمين، والحقيقة أعشق لغتك العربية القحة والطريقة التقديم متاعك اللي المستمعين الكل يسمعوا الصباح
0: العفو العفو، هذا من أدابك دائما ومن رفعة أخلاقك، شكرا جزيلا طبعا لكلماتك الجميلة والتي تبعث فينا حركية وحيوية، وأنت طبعا ليس غريب عليك ذلك، وأنت الباعث للنشاط والباعث للحركية والحيوية في شبابنا وفي مجتمعنا، وهناك اجتهادات كبيرة منكم كفريق في على امتداد السنة لا محالة، ولكن في هذه الفترة يبدو لي تظاهرات متنوعة ومختلفة.
1: بالضبط، هما تظاهرات الرياضية اللي موجودة حاليا، تظاهرات كبيرة، لكن إذا كانت تكون لغايات نبيلة ولغايات صحية الحقيقة حاجة جميلة جدا، فإنه هذه التظاهرة هو عرس رياضي ثقافي صحي بامتياز، هو في نطاق اليوم العالمي للتوازن، فإن الجمعية التونسية للتوازن ينظم هذه التظاهرة على يومين، نهار 12 ونهار 13 سبتمبر. هذه النهارين، من النهار الأول بيجي تكون قافلة صحية متعددة الاختصاصات،
0: نعم،
1: والعيادات مجانية للناس كل، لكن من بين الاختصاصات فما الاختصاص اللي عنده علاقة بالتوازن، فما ناس ما يعرفوش أنه التوازن عنده علاقة كبيرة وكبيرة جدا مع الأمراض الأذن الداخلية، على ذكر أطباء الأنف والأذن والحنجرة بشي يكونوا موجودين ويعملوا عيادات مجانية للكبار والصغار للناس الكل. كيفية ثم التوعية لكيفية التعامل مع عدم التوازن،
0: نعم،
1: هذا قبل كل شيء، وكيفاش نجمو نتفاداوه. لذلك أهمية الرياضة في نطاق الصحي. من غدوة هو
0: الحدث أين سينظم؟
1: هو في نابل، قدام
0: مدينة نابل. أين؟ أمام معرض
1: معرض نابل،
0: نعم،
1: أمام باب معرض نابل،
0: به
1: معناها باش يلقاو الأطباء موجودين غاديك نهار 13 اللي هو نهار أحد، باش يلقاو حركة إحمائية، وبعد ثم انطلاق 10 كيلومتر للناس اللي عندهم القدرات وينجموا يجري، وفما 5 كيلومتر هذه تابعة للرياضة للجميع.
0: هذا ماراثون، هذا
1: ماراثون، هو خطوات التوازن،
0: نعم،
1: 15 كيلومتر باش يكون للصغار والكبار والعائلات، باش يكونوا عدة جوائز يستناو في الناس، الحقيقة أجواء تكون احتفالية كبيرة، ثم فقرات ثقافية كبيرة وكبيرة برشا. المهم نحن في هذا النطاق،
0: نعم،
1: بكي يكون عرس رياضي ثقافي صحي بامتياز، يكون أنه نوصل المعلومات للمواطنين تكون أسهل، باش يعملوا عيادات مجانية للناس تكون أسهل. الحقيقة نحب نشكر من كل قلبي هذه الجمعية وكل الأطباء اللي جايين باش يداويوا مجانا،
0: نعم،
1: للناس. بعدك أنا نقول لهم التوانسة اغتنموا الفرصة، يجاوا نهار السبت من الأربعة متاع العشية ونهار الأحد من السبعة متاع الصباح، تلقاو الأطباء موجودين ويستناو فيكم. أعمل جريئة، اللي يحب ياخذ صدرية يدخل على الصفحة الرسمية على الفيسبوك خطوات التوازن وإلا اللي فولي ديكليبر يغو صدرية بأسوام رمزية نحكي وراء أسوام 10 دينارات أنا مش حاجة كفيلة لكن باش يلقاو أجواء كبيرة تغريدة وفي نفس الوقت كي واحد يعمل الجرية ويعمل جو كبير فإنه صحيا ونفسيا باش يلقاه متحسن أكثر ويعدي نهار مزيان. نقول من خلالك صديقي الغالي الله لا يمرض تونسي
0: أمين.
1: الله لا يمرضه
0: أمين. أمين.
1: ولكن إذا كان ربي ابتلاه الإنسان بهالمرض ذايا
0: راهو
1: فقدان التوازن راهو يعمل خلل كامل في البدن ما هوش توازن برك معناه خلل كبير على ذاك نعطيه الطريقة إنهم الأطباء لازمك تمشي لهم
0: إنهم
1: في أقل وقت وأقل فلوس أقل مبلغ مالي يبرأ إن شاء الله يا رب يشفي التوافى الكل
0: أمين
1: ورب يحميتون
0: أمين يا رب العالمين. يبدو لي أن التظاهرات لا تقتصر فقط على نهاية هذا الأسبوع يبدو لي هناك نشاط آخر يوم 20 سبتمبر
1: يوم 20 سبتمبر في المرسى الحقيقة جرية جميلة جدا فينا هو رأو نفس المسافة 15 كيلومتر الجرية هذه الفلوس الكل معناها ما هواش الربح المداخيل متاعها الكل تمشي لبناء وترميم مدرسة ابتدائية عمومية هذه لجي فسران ضد الانقطاع المبكر على الدراسة من بين الأسباب على الانقطاع المبكر على الدراسة البنية التحتية الحقيقة المهترئة نعرف أن الدولة قاعدة تخدم في خدمتها لكن نحن كمجتمع مدني وشركات وجمعيات لازم نعاود مجهودات الدولة في الجرية هذه الفلوس نحكي لك أنا عمناول وربي يبارك لك جيت بحذاك وكانت كان يوم جميل جدا فإنه الجرية تاع لوجي فيسران ضد الانقطاع المبكر على الدراسة لمينا الفلوس لمينا في حدود 50,000 دينار الخمسين ألف دينار حاليا حاليا قاعدين في مدرسة ابتدائية عمومية أم فاطمة في عين دراهم حطينا فيها 25,000 دينار والخمسة وعشرين ألف دينار الثانية توا قاعدين نرموا بدات الأشغال في مركز تكوين ذوي إعاقة في عين دراهم
0: هو هو دائما بين قوسين أستاذ أنيس يا أستاذي يا أستاذي يا أستاذي أنيس يا أستاذي أنيس دائما لكلامك تقشعر الأبدان صراحة دائما كل ما تتفضل بقوله يؤثر كثيرا أنت من المؤثرين وصوتك مسموع وفي نبرتك صدق كبير ونحن على يقين أنكم تجتهدون وتبذلون من أجل الأفضل لأهلنا لأفراد شعبنا لعائلاتنا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب فكل ذلك يحسب لكم فقط أنت تقول بمجرد أن يدخل أحدهم سواء يشارك أو لا يشارك في الماراثون الصدرية قلت 10 دينارات أو 20 دينار هذا هو أي سطر لي على هذا لأننا نرغب في أن يشارك الجميع حتى من لا يشارك أيضا أن يدخل ويساهم بطريقته نعم تفضل أستاذي
1: والله أستاذي الغالي حتى اللي ما يشاركش
0: نعم
1: وما يدفعش حتى مبلغ وجوده هو دافع معنوي
0: نعم
1: ونقول به إنه الانقطاع المبكر على الدراسة خطر داهم على البلاد راهو كي نعطيكم الأرقام الرسمية اللي قالها الوزير
0: أي.
1: وزير التربية راهو أكثر من 100,000 تلميذ يكونوا في انقطاع مبكر على الدراسة كل سنة
0: نعم
1: 100,000 تلميذ إيش معناها
0: نعم.
1: معناها فمعدد إنه عائلاتهم يلقفوه لكن عدد كبير راهم يمشيوا للانحراف والعنف الشديد وفما اخرين يمشوا للتطرف رغم اللي نقاوم في الكياسات في الطرقات اكل وليدات اللي ما عندهم ما يعملوا
0: نعم
1: يذوقهم الكل لانهم انقطعوا بطريقه مبكره عن الدراسه من المدارس نحن نحاولوا باش نعاونوا في هالحد من هذه الظاهره لانها تمس ولدي وولدك بنتي وبنتك
0: نعم
1: تونس الكل وثاني حاجه يا اخي اكل وليدات يبدأوا في عنف ولا عنف شديد ما بيش يضروا أهالينا ويضروا الناس.
0: نعم.
1: على ذلك نحاول كل واحد يخطو من مجال عمله. أنت حاليا راك قاعد تقوم بدورة كبيرة فإنه إعلامك الهاتف الحقيقة صوتك مسموع والناس عندهم ثقة كبيرة فيك، فإنه هذه إذا كان أي حاجة تجرب تنفع التوانسة وتنفع وليداتنا وكبارنا رأي حاجة جميلة جدا. يا ربي مرة أخرى يحفظ البلاد.
0: أمين.
1: يا ربي يحفظ البلاد وتونس والله ربي حفظها والخير فيها ما يفاش إلى يوم الدين إن شاء الله.
0: نعم. قبل أن تغادرنا دائما نذكر بالموعد ونذكر أيضا معناها نقطة الانطلاق كل هذه التفاصيل إن شاء الله.
1: كان في التظاهرة الأولى قدام معرض نابل يوم السبت ويوم الأحد.
0: نعم.
1: كان نحكيه على لجي في سران كونتخ لبندان سكولير ضد انقطاع المبكر على الدراسة، يدخلوا على يأخذوا الصدريات والانطلاق من قدام من المرفا في الكورنيش المرفا معروفة جدا. نبدأ من 7 متاع الصباح إلى نصف النهار. احتفالات كبيرة وجو كبير والفرحة متاعنا الكل إنه نوريه المدرسة في معناها على المباشر كانت قبل وتول الأشغال وكيفاش باش تولي إن شاء الله باش وليداتنا اللي في عين درام يدخلوا بك الثلوج وبك البرد
0: هم
1: يلقاو موقد به ويلقاو شبابك والحيط يبدأ مريقل. المهم أنه يكون في مكان محترم جدا للدراسة وربي نجحهم وربي نجح تونس الكل.
0: أمين يا رب العالمين. أردت أن أشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا أستاذي أنيس المبروكي، شكرا جزيلا لتفضلك دائما طبعا بتلبية دعوتنا أن تكون معنا في هذا المباشر، وسنسعد كثيرا إن حضرت معنا الأسبوع القادم أيضا، وإعادة طبعا دعوة الجميع، تجديد الدعوة للمستمعين للمشاركة على الأقل في التظاهرة المزمع تنظيمها يوم 20 سبتمبر بالمرسى هذا الماراثون. وما الذي يعنينا في كل ذلك هو أن نخدم أهلنا، أن نخدم عائلاتنا، لأن الجميع كل تونسي هو فرد من أفراد عائلاتنا. شكرا جزيلا أستاذي أنيس المبروكي، شكرا جزيلا أيضا أستاذنا الأستاذ زياد الخياري الذي دائما طبعا عندما ينسق طبعا ويزدي تعليماته بأدابه ورقيه وأخلاقه العالية، وهو الذي أيضا يبدع في الحضور وفي التنشيط وفي التطوع خدمة للآخرين. شكرا جزيلا لكل المساهمين في هذه سواء في التظاهرة الأولى أو التظاهرة الثانية، والذي يعنينا كما قلنا هو أن نخدم أهلنا. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، نهدي أستاذنا أنيس المبروكي هذا النغم ثم بعدها نواصل الرحلة.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا. وصل رحلتنا وتحيا متجدده لكل من التحق بنا في هذا المباشر على موجات ملكه الاذاعه، اذاعه تونس الثقافيه. ونذهب مباشره لضيف الصباح، وضيفتنا اليوم تجمع بين الفكر والكلمه، الكاتبه والشاعره اللبنانيه التونسيه والباحثه في العلوم السياسيه الاستاذه روعه قاسم. صباح النور، اهلا وسهلا.
1: صباح النور لك أخ رمزي، ومرحبا بك وبكل المستمعين الأفاضل مستمعي الإذاعة الثقافية التي اشتقت لها واشتقت لأثيرها كثيرا.
0: أهلا ومرحبا. طبعا إذاعة تونس الثقافية هي بيتك وهي عائلتك، وطبعا أنت كما تشتاقينها هي بدورها تشتاق إليك، وأنت في تواصل وتفاعل دائما مع إذاعة تونس الثقافية، وأنت ابنة الدار طبعا.
1: وهذا كل شرف لي، يعني أكيد
0: الشرف لنا جميعا. صوت صحفي وإعلامي يهتم بالشؤون الدولية وتجربة أدبية بدأت مع افتح أبوابك الزرقاء، وتواصلت أيضا مع عثرت على شمسك يبدو لي، وصولا إلى أيضا كتاب آخر وهو رحلة الشمس من قرطاج إلى إندونيسيا. إذن رحلة تجمع بين التاريخ والثقافة والذاكرة، رحلة أخرى وعنوان يحمل بعدا جغرافيا وحضاريا لافتا. ربما السؤال الذي تفننت فيه الأستاذة هداء الطرابلسي، قالت أقول نعم، قالت أقول للأستاذة روعة، ما الذي قادك إلى اختيار هذه الرحلة، وما الذي أردت أن تكتشفينه طبعا، وأيضا أن تكتشفيه أو أن تكشفيه عفوا للقارئ، وأن يكتشفه أساسا بين قرطاج وإندونيسيا؟
1: نعم، يعني في الحقيقة يعني مهنة الصحفي لا يمكن أن تكتمل دون اكتشافه للحضارات الأخرى، ودون أيضا أن يستلهم من التجارب الهامة خاصة للدول الناجحة، فذلك يعني يضيف كثيرا إلى قلمه وإلى تجربته. رحلتي إلى إندونيسيا يعني بكل صراحة كانت بالنسبة لي أكثر من رحلة جغرافية أو رحلة سياحية أو رحلة فكرية، هي معراج روحي. هذه الدولة الأخبيلية يعني اللي كي نفسر أكثر للمستمعين، والتي تقع في جنوب شرق آسيا بين المحيط الهندي والمحيط الهادئ، وتضم أكثر من 17,000 جزيرة، وتعد أكبر دولة أرخبيلية في العالم، وهي أيضا رابع أكبر دولة من عدد السكان. هي يعني دولة اليوم يعني في المرتبة 17 في الاقتصاد العالمي، وبعد يعني عقدين ربما بحسب التوقعات ستصبح رابع اقتصاد في العالم. هذه الدولة نجحت بأن تكون من دول العالم الثالث، ولكن حققت نهضة اقتصادية كبيرة بسبب عديد العوامل، وهي الدروس التي استقيتها حقيقة من رحلتي إلى إندونيسيا.
0: نعم، مهم جدا. وهنا إذن أردت هنا الربط بين قرطاج وإندونيسيا في مسائل معينة أم ماذا؟
1: صحيح، نعم. هو يعني لمن لا يعرف، هناك روابط قديمة بين قرطاج وبين إندونيسيا، وهي يعني لا تعود فقط العلاقات الدبلوماسية التي تأسست بدفع من الزعيم الراحل حبيب بورقيبة بسبب علاقتها الوطيدة مع الزعيم سوكارنو آنذاك، وهو كان يعني القائد في إندونيسيا. تأسست العلاقات الإندونيسية مع الخمسينيات من القرن الماضي، ولكنها تعود إلى مرحلة أكبر، إلى جامعة الزيتونة التي كانت مقصدا للطلاب من إندونيسيا وللباحثين عن العلم. هنا أيضا تحدثت في كتابي عن هذا الجانب الفكري، عن علاقة الأندونيسيين بالعلامة التونسي ابن خلدون، عن علاقته بالعلامة التونسي أيضا ابن عاشور، حيث لا يخلو يعني لا يكاد يخلو أي معهد ديني في إندونيسيا من تفكير التحرير والتنوير، إذ يعجب الإندونيسيون بمنهج ابن عاشور الذي يجمع بين البلاغة اللغوية العميقة وبين المقاصد الاجتماعية.
0: نعم، مهم جدا. انتقلت إذن كما قالت الأستاذة هدى في هذه التجربة من الشعر إلى النثر، يعني إلى كتاب يحمل نفسا بحثيا وثقافيا. كيف تتقاطع الشاعرة مع الباحثة والصحفية داخل تجربتك؟
1: هو بالفعل يعني سؤال صعب، ولكن بالنسبة لي يعني علاقتي بالكلمة هي علاقة خاصة جدا، علاقتي بالقلم هي علاقة خاصة جدا. ربما لكل يعني لكل طريقة ولكل أسلوب بالكتابة خصوصيته، الشعر له خصوصيته، الشعر أقرب للروح، هو مرآة صافية تعكس ما في الروح، ما في الوجدان من مشاعر ومن أفكار. النثر أيضا يعني له أسلوبه يعني وله طريقته، ربما المباشرة أكثر، الواضحة أكثر، بعيدا عن ربما عن الغموض أو عن الأسرار. هنا يمكن أن ألجأ للشعر لهذه المساحة الخصوصية لأعبر فيها عن مشاعري، عن رؤيتي لهذا الكون، رؤيتي لما يحصل اليوم في عالمنا وفي أوطاننا من حروب يعني مؤلمة جدا. وفي النثر أيضا أعبر عن هذه الأفكار، ولكن بطريقة علمية أكثر، بعقلانية أكثر، بهذا العقل الذي نحتاجه لنواجه كل تحدياتنا ولنواجه كل الأزمات التي نعيشها على المستوى السقطي ولا على المستوى يعني المجتمعي، على المستوى العربي وغيره.
0: نعم، إذن أعود معك لهذا الكتاب، ماذا سيجد فيه القارئ؟ يعني هل سيجد جغرافيا وصفية؟ هل نعم، ماذا سيجد في هذا الكتاب؟
1: نعم، يعني أنا قسمت الكتاب إلى ثلاث أقسام. بدأت عن برحلتي إلى المناطق الثلاث التي زرتها في أندونيسيا، وهي جاكرتا وجزيرة جاوا وأيضا بالي. تحدثت فيه عن خصوصية كل منطقة من هذه المناطق الجغرافية. فجاكرتا هي العاصمة وهي القلب النابض لأندونيسيا، فيها يعني ترى المعجزة الأندونيسية، هذا التطور الأندونيسي، هذه السرعة بعينك تراها بين ناطحات السحاب، بين الشركات العملاقة هناك. لكن في بالي ترى الوجه الآخر لأندونيسيا، هذه
0: إذن هذا هذا وصف لما عاينته وما أبصرته وما شاهدته.
1: صحيح.
0: ماذا أيضا فضلا عن وصف المدن وملاحظاتك العامة، ماذا أيضا نجد في هذا الكتاب؟
1: أيضا تجدون أيضا في هذا الكتاب يعني حاولت أن أوضح أو أن أبحث عن الروابط الفكرية والدبلوماسية بين تونس وأندونيسيا، ولذلك يعني كانت هناك يعني نصوص ويعني أجزاء تحدثت فيها عن أبرز المفكرين الأندونيسيين وتأثيرهم في الذاكرة وفي الثقافة الأندونيسية. تحدثت أيضا في جزء منه، بما أنني يعني لبنانية، عن الأسئلة الموجعة التي نعاني منها نحن كلبنانيين من حروب أهلية، عن أسئلتنا وأسئلة الخلاص، فوجدتها في التجربة الأندونيسية، حيث أن هناك أكثر من 6 طوائف ومئات المعتقدات الدينية، ورغم ذلك هذا البلد كان يعيش في وئام وتعايش بسبب عقلية البانشاستيلا، هذه الفلسفة التي يعني تحدثت فيها عن كتابي مطولا، والتي ترتكز على 5 ركائز أساسية، منها العدالة، منها الديمقراطية، منها وحدة أندونيسيا. وأيضا إجابتي كانت في الشعار الذي يرفعه الأندونيسيون ولكنهم يطبقونه على أرض الواقع، وهو الوحدة في التنوع. هنا يعني كان لدي يعني أمنية بأن يعني لو يرى هؤلاء يعني الذين يتقاتلون في الدول العربية بسبب المذاهب وبسبب الحروب الأهلية وبسبب الفتن الخارجية والداخلية، هذا الشعار، وأن أن التنوع ليس أزمة، بالعكس التنوع هو إضافة. ويجب أن يوحدنا ولا أن يفرقنا.
0: نعم، وطبعا في الاختلاف رحمة بالفعل، وأنت من البداية أعلنت ذلك، تحدثت عن معراج الروح أو منهاج الروح. ونعم، وهذا مهم جدا. إذن أنا على يقين أن كل من يرغب في أدب راق، خاصة أننا اليوم نعود ضمن أدب الرحلة للجغرافيا الجغرافيا والأدب الجغرافي. وأنت هذا الصباح عدت بنا إلى المقدس وإلى ابن حوقل وإلى الاستخري، وعدت بنا إلى هذه الباقة من الكبار بين قوسين الذين كتبوا في الجغرافية، حتى الجاحظ كتب في الجغرافية، عبد الله الجيهاني، أيضا أبو زيد البلخي وغيرهم كثيرون طبعا ممن كتبوا في الجغرافيا لقيمة هذا العلم، علم الجغرافيا. وفي يوم الأيام أنا قلت إنه علم الإخبار في الجغرافيا، خاصة أنهم هناك منهم وليس الجميع، لكن هناك منهم من لبى معايير الجدارة الإخبارية بما في ذلك الدقة والقرب والآنية والغرابة والدهشة وغير ذلك. أردت أن أشكرك جزيل الشكر لك. كلمة الختام أستاذتنا تفضلي.
1: يعني شكرا لك أخ رمزي، شكرا للزميلة هدى طرابلسي العزيزة، شكرا لكل الزملاء في الإذاعة الثقافية ولكل أيضا مستمعي الإذاعة الذين يحملون كل الرقي. وأنا أتمنى أن يجد المستمعون والقراء في هذين الكتابين الأخيرين اللذين صدرا لي أن يجدوا فيه ما يبحثون عنه من ضوء ومن نور ومن معرفة ومن علم وأدب.
0: نعم، شكرا جزيلا، يومك جميل، يومك يا سعيد. الشاعرة اللبنانية التونسية والباحثة في العلوم السياسية الأستاذة روعة قاسم، يومك جميل، يومك بهي وسعيد، ونلتقي بإذن الله تعالى. ومعك وصلنا لخاتمة هذا اللقاء الذي أمنه تقنيا زميلنا محمد الأمين البوبكري، والشكر الجزيل للأستاذة هدى الطرابلسي التي أمنت لنا طبعا هذه الفقرة وهذه الأسئلة. إذن وصلنا لختمة هذا اللقاء الذي نرجوه فاتحة جيدة لكم مستمعينا الأفاضل. نختم بهذه الأغنية.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص
2: وندوات.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
3: والله لا بكره يطلع النهار يا خالي، والله لا بكره يطلع.

تونس الثقافية تحية ثقافية. كنا في الاستماع إلى أغنية والله لبكرة يطلع النهار يا خال، غناء الفنان المصري النوبي محمد حمام، أغنية بشر فيها للثورة، والذي نواصل في حلقة ثانية وأخيرة تقديم تجربته الفنية والنضالية بمناسبة الذكرى 19 لرحيله عن الدنيا، حيث وافته المنية في 26 من فيفري من سنة 2007، وهو في سن 65. وأغنية ولا لبكرة يطلع النهار هي من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي والحان إبراهيم رجب. محمد حمام واسمه الكامل محمد سيد محمد إبراهيم دخل كلية الفنون الجميلة، وتم اعتقاله في العام 59 و900 وألف مع العديد من المثقفين المصريين، من بينهم الصحفي حسن فؤاد الذي كان سمعه قبلها يغني الأغاني النوبية بالكلية. وبعد خروجهما قدمه فؤاد حسن أول مرة من خلال التلفزيون في برنامج الفن والحياة، خصه بعد الموسيقي الكبير محمد الموجي بلحن يليق بتفرد محمد حمام، حينها التقط الجمهور صوتا لا يماثل غيره بلكنته النوبية وعاطفته المتوهجة وأسلوبه المتفرد في الغناء.

0: بعد أن اقتحم الساحة الفنية، أطلق المناضل محمد حمام ذخيرته الغنائية في الاتجاهات كافة، فغنى التراث النوبي والصعيدي والبدوي إلى جانب اللونين العاطفي والوطني، وتعاون مع ملحنين كبار أمثال محمد الموجي وإبراهيم رجب وكمال الطويل وإبراهيم رأفت وعبد العظيم محمد وغيرهم. ومن الشعراء تعامل مع عبد الرحمن البنودي وفؤاد حداد وعبد الرحيم منصور ومجدي نجيب وسمير عبد الباقي وحسن نشأت، وله أكثر من 90 أغنية. رشحه صوته الشجي العذب لأن يكون أول مطرب يغني تيتر لمسلسل إذاعي هو مسلسل الأم، ثم توالت مقدماته للأعمال التلفزيونية كذلك، فكان منها شفيقة ومتولي والعشق والسفر والهلباوي إلى جانب أدائه لأغاني تراثية.
1: إزاي في سوق العاشق نروحنا سوا، وإزاي في سوق العاشق نبعنا الهوى، إزاي في سوق العاشق نروحنا سوا، وإزاي في سوق العاشق

0: لكش غير خطوة طريق وسندة الراس عالصديق، مملكش غير خطوة طريق وسندة الراس عالصديق، وعيونك انت في وقت ضيق. وازاي في سوق العاشق رحنا سوا، ازاي في سوق العاشق بعنا الهوى، ازاي في سوق العاشق رحنا سوا، وازاي في سوق العاشق بعنا الهوى، ظالمين يا ابويا ومظلومين بايدينا ضيعنا الدواء. ازاي
1: لم يغتر محمد حمام بنجاحه، فقد كان على يقين بان طريقه الفني مسدود، فاشتغل في تخصصه مهندسا معماريا، ومنحه هذا حرية في الانطلاق بالساحة الفنية هاويا لا تستبد به إملاءات السوق التجاري. فطاف الشيوعي القديم المحافظات يغني للبسطة، وفي تصريح نقلته عنه إحدى الصحف وأثقل مسيرته، وإليه أرجع عبد الرحمن الأبنودي السبب في عدم ازدهار نجوميته، ففي مطلع العام 73 و900 وألف كتب توفيق الحكيم بيانا يساند فيه مظاهرات الطلبة المطالبة بتحرير الأرض، وينادي بإنهاء حالة لا سلم ولا حرب. وكان محمد حمام من بين الأسماء التي وقعت عليه، فكتب رئيس تحرير جريدة الأخبار آنذاك موسى صبري مقالا بعنوان حتى أنت يا حمام، ليصدر قرار يمنع أغانيه من الإذاعة والتلفزيون. فيما يلي أغنية لا بنسكن في جبال ولا نجري ورمال.

0: أثقلت سنوات السجن الخمس محمد حمام وعمقت رؤيته السياسية والفكرية. التقى بالعديد من المثقفين الشيوعيين، من بينهم المفكر محمود أمين العالم والكاتب الصحفي والناقد والسيناريست والفنان التشكيلي والمخرج المسرحي حسن فؤاد. بعد الإفراج عن الشيوعيين سنة 64 و900 وألف عشية زيارة الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف لمصر، عاد محمد حمام ليكمل دراسته في كلية الفنون الجميلة قسم عمارة. الآن تسجيل نادر من جلسة خاصة محمد حمام يؤدي بطريقة أكابيلا، أي بدون مصاحبة موسيقية، طلعت يمحل نورها. كلمات بديع خيري وألحان سيد درويش.
1: طلعت يا محلى نورها شمس الشموس، يلا بنا نملاها ونحل لبن الجاموس.
2: قاعد عسل يا خلي

0: تحبك اللي خفلي عاقلي متأمر تبرد واعرف راسي من رجلي وطلعت يا معلى نور شمس الشموس يلا بنا نملا ونحلق لبان الجاموس نادرين علي يا خلي لو احب جاني لا ضخ ملوخية جوديني عتالي واعمل له صينية فيها فاطر ورقادي ومهلا بيا واعدم اهلي ورفاقي
1: وغناء الافراح والاحزان. هذا التراث الشعبي يلاحقك وأنت تستمع لأغلب ما غنى محمد حمام، فينقلك إلى عتبات بيوت النوبة وأسوان التي عاش فيها طفولته وصباه. ورغم أن حمام ولد في القاهرة فإنه عاد إلى النوبة ابن الخامسة، وهو ما أثر فيه كثيرا، ونلاحظ ذلك في أغنياته التي يستخدم فيها آلات كالمزمار والربابة والدف، تلك الآلات المناسبة لأغنياته الأولى هناك، كما نلاحظ حضور الموال الصعيدي في أغانيه الذي ورد في إحدى أغنياته الشهيرة يما يماي التي كتبها الأبنودي ابن مدينة قناء ولحنها إبراهيم رجب الملحن الذي ظلم كثيرا. ونلاحظ المزج الفريد بين الأم والوطن الذي كان رفيقة رحال هذا المطرب الذي صنف مطربا إنسانيا عالميا.

عرف محمد حمام طريقه إلى السجون مبكراً، فقد انضم في شبابه إلى أحد التنظيمات الشيوعية، وكان عمره لا يتجاوز 17 عاماً حينما اعتقل عام 59 و900 ألف، وكانت تلك المرة الأولى، وخرج ليلتحق بكلية الفنون الجميلة قسم عمارة. وقبل تخرجه اعتقل للمرة الثانية سنة 64 و900 ألف، ليقضي 5 سنوات من عمره المبكر في السجن. ومن بين ما غنى محمد حمام مع رفاق السجن أحمد منيب وفؤاد حداد وسيد حجاب وزكي مراد، وكان معهم رسام الكاريكاتير والصحفي أحسن فؤاد، أغنية حلمنا.

محمد حمام هذا العاشق لأهله وناسه الذي تغرب عنهم في المدينة وتغرب في دول عربية وأوروبية سنوات طويلة. فترته في أوروبا بالغناء المصري النوبي وغيره من أشكال الغناء الصعيدي والبدوي، ثم تجربته في مدن القناة التي أثرت فيها السمسمية، فإن حنينه إلى الوطن لم يفتر أبدا. الآن نغم عمرنا رحلة وكأنه يغني نفسه.

عاد محمد حمام سنة 86 أو 901 إلى مصر بعد غربته لينضم إلى حزب التجمع، وكان هذا سببا كبيرا في استمرار التعتيم الإعلامي عليه. ورغم نجاحاته في الخارج موسيقيا وغنائيا وفي مجال التمثيل، حيث مثل في 7 أفلام سينمائية ممثلا ومغنيا، فإن موقفه السياسي ظل يطارده، فلم يشارك بعد عودته إلا في أعمال محدودة جدا، ولم يذع من أغنياته 96 إلا 3 أو 4. فقد كان الحصار عنيفا عليه من نظام حسني مبارك.

شارك محمد حمام في مجموعة من الأفلام السينمائية، منها فيلم ظلال في الجانب الآخر للمخرج الفلسطيني غالب شعث، كما شارك بالتمثيل والغناء في فيلم السفراء إنتاج تونسي فرنسي مشترك وإخراج الناصر القطاري سنة 75 و900 و1000، بالإضافة إلى فيلم الرحيل لا، فيلم كويتي مصري سوداني مشترك من إخراج ماجد عبد الله. كما قدم حمام سهرة نوبية تلفزيونية من إخراج الفنانة مجيدة نجم، كما قدم عددا من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية من بينها وسط الزحام، عابر سبيل، البركان الهادئ، والخروج من الجلد. هذا الفيلم من إخراج إنعام محمد علي، ومسلسل شفيقة ومتولي. كما شارك في مهرجان صحيفة ليومانيتي الفرنسية المعروفة بميولها اليسارية، مشاركا في دعم القضية الإنسانية والاجتماعية. النغم التالي تتر مسلسل عابر سبيل.

0: سوا نقسم سوا نسمة هوا.
1: مستمعينا الأفاضل، أترككم فيما يلي مع نغم قطر السفر قرب. مع السلامة. نحن أيضا نقول لكم مع السلامة في نهاية الحلقة الثانية عن التجربة الفنية والنضالية للفنان المصري النوبي محمد حمام، تكريما لروحه بمناسبة ذكرى رحيله 19 التي تصادف يوم 26 فبراير 2026. لروحه السلام والسكينة ولذكراه الخلود. محمد حمام الفنان الذي جمع بين النضال السياسي السري والنضال بالكلمة والنغمة.

0: سيدتي يا نساتي سادتي، كنا معكم منجد طيب الأسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.
1: والله لا بكره يطلع النهار يا خال، والله لا بكره يطلع النهار يا خال، والله لا بكره يطلع النهار يا خال.

والله لا بكرة يطلع النهار يا خالة، والله لا بكرة يطلع النهار يا خالة، والله لا بكرة يطلع النهار يا خالة، ودي بقى الدنيا.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب الأوطان.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية، برنامج المشهد الثقافي اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026. تحيات صغير زين في الهندسة الصوتية، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم. نحس اليوم مجموعة من الاستضافات والمتابعات الثقافية ومجموعة من الإصدارات الجديدة على موجة إذاعة تونس الثقافية، أيضا الحديث عن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26. يكون حاضر معنا السيد رؤوف يعيش رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان بعد قليل، أيضا الشاعر شاكر بن ضي الحديث عن إصداره الجديد وعدد

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا المباشر على موجات اذاعه تونس الثقافيه، برنامج المشهد الثقافي اينما كنتم مرحبا بكم، ومباشره الى فرنسا للحديث مع الكاتبه والشاعره والروائيه ثريا رمضان حول اصدارها ومجموعتها القصصيه الجديده. نستقبلها عبر الهاتف. صباح النور.
2: صباح الخير فاتن، صباح الخير لكل مستمعي الإذاعة الثقافية، مرحبا بكم من جديد، عندي مدة عليكم.
1: أي عندك مدة، مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. طبعا حديثنا معك اليوم، كنا قدمنا مجموعة من الإصدارات الجديدة الخاصة بك، ولكن اليوم حديثنا حول إصدار جديد، هي مجموعة قصصية لثريا رمضان، عنوانها عرق النساء.
2: عرق النساء سياتيك، اللي هي مجموعة قصصية تتكون من 11 قصة، كتبتها صدرت يمكن عندها أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير يا فاتن، معناها جديدة
1: عمل جديد جديد. نعم
2: أي ما زالت جديدة، ماهيش أول تجربة عندي في القصة، لأني أول تجربة كانت مع غدا يشرق النيروز، اللي هي أول تجربة في النشر، كانت أيضا قصة طويلة، يعني أنا بديت بالسرد لأنه الشعر جاء فيما بعد نشريا طبعا مش كتابيا. المجموعة هذه نحسها فارقة عندي، لأنه قيمتها مع النساء، قيمتها مع أعتقد أنه تعطي حق المرأة التونسية في عيون الأجنبي، لأنه أنا لاحظت على مدى سنوات طويلة خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي، معناها الراو لرياكسيون تاع الناس والتعامل الآخر معنا ونحن مع الآخر، أنه المرأة التونسية كانت دائما مظلومة وترى كشخصية متحررة وليست شخصية حرة، وهنالك فرق، أنا أرى فرق ما بين كلمة متحرر وحر. نعم. الحر الصنديد اللي تعب على عشاقي على نهاره وعلى رزقه وعلى خبزته، بينما المتحرر اللي منفتح بلا قيود وبلا حدود. لذلك عرق النساء أعتقد
1: نعم هو أنا اللي لاحظته من خلال قراءتي للرواية أو المجموعة القصصية، كونه أنه عرق النساء في حديث عن عرق النساء أيضا، لكن اختيارك للعنوان هو الذي جعلني أبحث عن الفارق وعلى هذا الاختيار للعنوان.
2: أنا عملت كأنها لعبة كلمات جدمو كما نقول، اللي هي بين عرق وعرق والعرق الأصل، يعني ثلاثة حاجات. العرق اللي هو البان، والعرق لسيور، والعرق والأصل لغيجين. إذن المرأة التونسية بعرقها وتعبها، بعرقها اللي يوجع من تعبها، وبأصلها الطيب النظيف النابت بالحق في أرض خصبة مشبور، هو اللي يخلق المرأة التونسية، الصورة الحقيقية للمرأة التونسية بجميع طبقاتها الاجتماعية. أنا خدمت على المرأة الغنية، المرأة الفقيرة، المرأة الفلاحة، المرأة العاملة اليومية. صحيح. المرأة الكبيرة في العمر، المرأة الصغيرة، الطفلة الصغرونة، جميع الفئات العمرية والفئات الاجتماعية كانت موجودة. وأيضا
1: علاقة الأم أيضا بالأبناء، علاقة الأم بالأبناء، علاقة أيضا المرأة التي تعاني أيضا من مظاهر العنف، كثير يعني من القضايا التي طرحتها في هذه المجموعة القصصية، وأردت أن تقدمين يعني مجموعة من الإضاءات الخاصة بك حول بعض الأسماء. الحقيقة هناك عناوين جزئية في المجموعة القصصية، ما نستحضرش العناوين ولكن ممكن أنت تذكرنا بهم.
2: حادث عادي، وهو أنا قلت ديما نلعب على الكلمات، هو حادث عادي ولكن لا أعتقد إذا يقرأ القارئ سيكتشف أنه ليس عادي. عندك طيف دلال وهي لعبة جدمو أيضا، لأنه الطيف مربوط بحاجة أخرى. ما نحبش نجي نحرق الكتاب يفات للقارئ، لكن قيمة العناوين أنا خطر ديما نقول أصعب حاجة عندي نلقاها هي العناوين. بعد ما نكتب نجي نخمم فيجيني الوحي أو الفكرة الغامضة من خلال ما يجد ويستجد داخل سطور القصة بيدها، فنخلق العنوان من خلال تلاعب لفظي، ولا تلاعب بالألفاظ وتلاعب مع الألفاظ. هنا زادا نحب نقول انه عرق النساء موجود في الحكايه، فيها وجيه عرق النساء بالحق، معناها لذلك قلت لك تلعب بالالفاظ. هنا نرجع لك العنوان حتى الرئيسي مش الفرعي. إذن الاعتماد تلعب بالالفاظ يخلي اعتقد انه عنصر تشويقي يجعل القارئ يقرا فيصطدم بحاجات مخالفه تماما للعناوين. هما حاجة مهمة أيضا فات أنه يمكن كتبتها أنا كتصدير في أول المجموعة القصصية اللي قلت فيها أنا هذا العمل من وحي الواقع، وأي تشابه بين أحداثه أو شخصياته وأحداث أو أشخاص حقيقيين أحياء كانوا أم أمواتا هو محض حقيقة، وهذا شيء حقيقي.
1: نعم صحيح. نعم طبعا. على أي أساس اعتمدتي على اختيار نساء؟ يعني هل أنه طبعا من مخيلتك أم من صميم الواقع؟
2: لا قلت لك أنا التصدير هذا لضمان أنه القارئ يعرف أنه داخل الأرض الواقع مش لأرض خيالية. الخيال ربما تركيب أحيانا فكرة حول الشخصية، لكن الشخصيات 99% موجودة في الحقيقة. كذلك فما زوز قصص مستوحاة من قصص حقيقية وعرفت في تونس، معناها فازت معمل في الساحل اللي العاملات خذوا بيدهم زمام الأمور لمدة معينة، لكن أنا غيرت النهاية لاعتبارات إبداعية وفكرية. ايضا حادث عابر هو حكايه النساء الكادحات العاملات اللي يخرجوا من وصار بهم الحادث، معناها الخدمه القاعده نتاعها كلها شخصيات حقيقيه، ما فماش شخصيه غير حقيقيه رو في المجموعه القصصيه هذه. هذاك علاش انا آليت على نفسي اني المصداقيه في التاريخ، في الاحداث، في الوقائع، المصداقية في وصف الشخصيات باش ما نظلمهاش. وحبيت زادا نقول اللي الشخصيات هذه الواقعية في تونس ان هذيك هي المرأة بالحق. هذيك علاش قلت لك انا من الاول انا حبيت نوري للاخر هذيك المرأة التونسية بالحق، ماناش نزيفه في الحقائق وماناش نستعرضه في حاجات نزينه بها، بالعكس هذيك هي المرأة العارقة الصنديدة. فوالا هذه يمكن الكلمة التي تصف المرأة التونسية الحقيقية اليومية في حياتها العادية، الصنديدة. نعم. شاقية وتعب على
1: حياتها. نعم يعني. وأيضا لاحظت أنه أيضا ذكر لريحة الصبا في هذه الرواية في إحدى
2: والله هذيك جت على بالي لا أدري لماذا، لأنها يمكن تلك الجملة اللي اقتطفتها من رواية ريحة الصبا على لسان البطلة تلك القصة أو التي كانت تقرأها بطلة تلك القصة من الرواية، كانت تناسبها برشا في تلك اللحظة، فحسيت أنه هذه تنطبق على هذه، وليس أجمل من أن واحد يقتبس حاجته هو اللي هو مؤمن بها ومقتنع بها. هذاك علاش أضفتها في المجموعة القصصية.
1: مهم جدا. على كل طبعا عرق النساء مبروك هذا الإصدار الجديد، وإن شاء الله قريبا يكون في تونس.
2: هو ديجا معناها أسبوع أو أسبوعين يخرج من المطبعة بالقدرة، معناها
1: نعم
2: في المطبعة. نعم علاش قلت لكم مازال جديد جدا، معناها
1: نعم. ولأول مرة تقدموا على بوجيت الثقافية
2: اي لأول مرة بينصير لأول مرة نقدمه إعلاميا على موجات إذاعية. نعم
1: نعم نشكرك ثريا رمضان على هذه المداخلة، إن شاء الله بالتوفيق ليك وكل ما تكون في تونس حاضرة إن شاء الله في استضافة قريب ليك في استوديو إذاعة ثقافية
2: إن شاء الله.
1: ان شاء الله يعطيك
2: صحه يا فاتن. ميرسي يا فاتن، خصوصا انه ما ننساوش لي انا عندي اصدار اخر السنه خرج في الربيع اعتقد او في وسط العام هذا، اللي هو الاصدار الشعري اللي هي اسفار الرب السريه اللي مازال ما خداش حظه ايضا.
1: اي ان شاء الله لي ملاك كل ما تكون في تونس نقدموا اخر اعمالك الكتابيه. نشكرك على هذه المداخله ويوم سعيد. شكرا ليك يعطيك الصحه. نواصلوا لقاءنا المباشر، نسمعوا نغم ثم نعود.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: نواصل لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية أينما كنتم، مرحبا بكم، ويسعدني أن أستضيف معنا الكاتب والصحفي الأول هو من سيدي بوزيد، ويعني اشتغل مراسل جهوي للإذاعة والتلفزة وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وأيضا قدم مجموعة من الأعمال على غرار تأسيسه لجريدة مرآة الوسط الجهوية، تحولت فيما بعد إلى مجلة شهرية ثقافية سنة 1992، وطبعا وصلت إصدارها إلى حدود سنة 2018، ثم تحولت إلى مجلة رقمية بالإضافة إلى مجلة براعم، المجلة الأطفال براعم الوسط، وصدر منها 20 عدد. لديه مجموعة من الكتابات تصل تقريبا إلى 30 كتاب، منها مرايا الروح، الطريق إلى الحرية، حكاية منصور، رواية بصدد المراجعة بعنوان الشرشرة، وكتب أيضا في أدب الرحلة، له في هذا اللون 3 كتب: دفتر سفر، مذكرات صحفي في الوطن العربي، والرحلة الجزائرية، وعشرة أيام بين لندن وإكسفورد. وأيضا لديه مجموعة من العناوين المهمة للإصدارات للأطفال واليافعين، ويسعدنا أن نستضيف معنا الكاتب والصحفي محمود الحرشيني. صباح النور.
2: أهلا بك فاتن، صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك، يسعدنا استضافتك على موجات الثقافية، طبعا باعتبارك مراسل جهوي للإذاعة والتلفزة التونسية. في
2: كنت
1: مراسل للإذاعة والتلفزة التونسية، وقدمت تجربة مهمة في هذا النشاط، وأيضا لديك مجموعة من الكتابات الجديدة، الروايات، وخاصة منها للأطفال.
2: نعم، أولا أنا سعيد جدا بهذه الاستضافة معك ومع إذاعة تونس الثقافية، الإذاعة التي نحبها وتحبنا كما يقال، وعندما تمضي مدة طويلة ولا نتحدث في إذاعة تونس الثقافية يعني يولي عنا نوع من اللوم، واللوم هنا يوجه إلى الأحباب يعني. فدائما المرور في إذاعة تونس الثقافية هو مرور محبب إلى النفس، والتواصل مع مستمعي إذاعة تونس الثقافية ومع منشطي إذاعة تونس الثقافية الزملاء المحترمون هو يعني من الأشياء التي نسعى إليها باستمرار، ولذلك فأنا سعيد جدا بهذه الاستضافة معك.
1: نعم، والاستضافة تأتي باعتبار أنه لديك إصدارات جديدة. نعم، على غرار رواية نجمة هاربة من السماء، والبحث عن الحقيقة، وحكاية منصور.
2: نعم، هذا يعني هو الحقيقة التجربة متنوعة. أنا طيلة مسيرتي الأدبية والإعلامية يعني حاولت أن أنوع في اهتماماتي، وقلت مرارا أنني أتيت إلى الرواية من عالم الصحافة، وربما الصحافة هي التي فتحت بصيرتي على أشياء جديدة جعلتني أكتب الرواية بيسر حسب ما يراه الملاحظون والنقاد، وأكتب للكبار وأكتب لليافعين والأطفال. يعني ما دمنا بدأنا الحوار والحديث حول الرواية، فأنا أقول لك أن تجربتي في كتابة الرواية يعني تجربة الحقيقة شملت إلى حد الآن إصدار 4 روايات للكبار، وهي رواية حدث في تلك الليلة، ثم تلتها رواية ولد المجيرة، وهي تجربة خضتها في الكتابة بالدارجة التونسية، ثم عدت إلى الكتابة بالفصحى مع رواية مرايا الروح، وجاءت بعدها رواية الطريق إلى الحرية التي أصدرتها دار خريف خلال السنة الفارطة بمناسبة معرض تونس الدولي للكتاب. بالنسبة للكتابة لليافعين والشباب،
1: نعم.
2: أنا أحب هذا اللون من الكتابة،
1: رغم أنه لون غير سهل بالنسبة للكتابة.
2: نعم، هو لون الحقيقة تفتقده المكتبة التونسية وحتى المكتبة العربية، حتى لا نظم المكتبة التونسية ولا نظم الكتاب التونسيين، هو لون صعب وليس من السهل أن تكتب لفئة يعني أعمارها من 12 سنة إلى 18 سنة أو أقل قليلا، فيعني هناك يعني تقنية خاصة ويعني مفهوم خاص للكتابة إلى هذه الفئة. أنا حاولت في هذا اللون أن أكتب مجموعة من الأعمال، أصدرت منها إلى حد الآن 3 أو 4. كانت البداية ب يعني رواية موجهة لليافعين أصدرتها أيضا دار خريف في السنة الفارطة بعنوان سر ساكنة الجبل، ولاقت الحقيقة نجاحا كبيرا. ثم تلتها رواية البحث عن الحقيقة، وهي رواية من النوع البوليسي، ولأول مرة أجرب هذا اللون من الكتابة الموجهة للأطفال لاعتقادي بأن هذه يعني اليافعين، لاعتقادي بأن هذه الفئة من القراء يعني تحتاج إلى هذا النوع من الكتابات، يعني الكتابات البوليسية، لأنها تشبع لديهم الرغبة في الاطلاع على المجهول. وهي أيضا ليست من الكتابة السهلة، لأنك أنت عندما تكتب رواية بوليسية فأنت لا تكتب تقريرا بوليسيا، أنت مطالب بأن تكتب أثرا أدبيا يحترم كل مواصفات الكتابة الأدبية، ولكنه يعني يعتمد تقنيات العمل البوليسي وتقنيات التشويق وإلى غير ذلك. ثم جاءت رواية نجمة هاربة من السماء التي صدرت منذ مدة قليلة، وأنا سعيد بها برشا هذه الرواية، لأنها كانت نجم تستطيع أن تصنفها ضمن الروايات الموجهة لليافعين، كما تستطيع أو تستطيعين، وأنا أخاطبك، تستطيعين أن تصنفيها ضمن الروايات الموجهة للكبار، باعتبار هذه الرواية هي أولا يعني حتى في حجمها أكثر شوية من الروايات التي عادة تكتب وتوجه لليافعين والشباب، وحتى في أشخاصها وأحداثها هي رواية اجتماعية، رواية فكرية، يعني تقوم على يعني تأصيل قيم فكرية وحضارية لدى الناشئة، يعني الترابط العائلي، الاعتزاز بالانتماء للوطن. هناك شخصية محورية هي يعني حرية الفرد في اختيار مصيره، إلى غير ذلك من المحاور التي عالجتها في هذه الرواية النجمة هاربة من السماء. يعني هنا تقريبا الرموز واضحة، السماء هو النجمة، هي فتاة، تخيلتها في شكل نجمة، فتاة تهرب من قيد السلطة، من قيد سلطة العائلة أقصد، وتحاول أن تعيش حريتها في اختيار حياتها، يعني رغم كل المحاولات لإثنائها عن هذا فإنها تنجح في النهاية في أن تكسب التحدي وتكسب الرهان، ولذلك جاء العنوان مشوق نوعا ما، نجمة هاربة من السماء، يعني تختلف عن كوكبة بقية النجوم الأخرى لتكون منفردة في قراراتها وفي تحديها لما هو مألوف.
1: نعم، وقلب الموازين أيضا، وقلب الموازين الكوكبية.
2: نعم. هذا هو الذي يعني الرسالة التي نوجهها لليافعين هي هذه، عدم الخضوع وعدم القناعة بما هو كائن والطموح إلى ما يجب أن يكون.
1: نعم.
2: ثم أيضا كانت عندي رواية الحقيقة أنا أحبها كثيرا، وكانت في سباق جائزة كومار، مع الأسف لم تفز ولكن كانت في السباق ووصلت إلى المراحل الأخيرة، حكاية ولد اسمه منصور، يعني أصدرتها أيضا دار خريف للنشر. يعني الحقيقة هذه الرواية أنا أحبها كثيرا لأنها يعني تجمع بين الواقع والخيال، ويعني فيها هي موجهة لليافعين، هي لا تقدم دروس، لأن الروائي لا يجب أن يقدم دروس ولا يجب أن يقوم واعظا في الناس، ولكن الروائي هو يكتب أثرا أدبيا وعملا أدبيا، يعني يتفاعل معه القراء، وكلما ابتعدنا عن الوعظ والإرشاد وتقديم الدروس كلما كان الأثر الأدبي يعني نافذا إلى القلوب وإلى العقول. هذا الجانب الإبداعي كما أسميته أنت يعني في الروايات والكتابات لليافعين، أيضا كتبت للأطفال الصغار، أنا أحب هذا اللون لأني تربيت على مجلة عرفان، وتربيت على قصص الأطفال نتاع محمد الدواس، وتربيت على معناها قصص الأطفال التي لا تتجاوز 10 صفحات، فكتبت أيضا الأطفال جبة أبي، كتبت لهم مصلح ونور يستقبلان الربيع، يعني وهي قصة مدعمة من وزارة الشؤون الثقافية. الحقيقة هذا الجانب الإبداعي. الجانب الآخر الذي أنا يعني أشتغل عليه هو جانب أدب الرحلة وأدب السيرة الذاتية. في أدب الرحلة أنت ذكرت أن لي 4 كتب في هذا، أنا أسافر كثيرا، أقوم عملي في الصحافة وأحضر ندوات ثقافية عديدة في عواصم عربية، لا أريد أن تمر تلك المناسبة، لا أفرط في تلك المناسبة دون أن أسجل الانطباعات ودون أن أسجل ملاحظاتي وأنظر إلى الزيارة بعين الصحفي وبعين الكاتب. فأنا الحقيقة أصدرت مجموعة من الكتب في هذا المجال، أول كتاب كان مذكرات صحفي في الوطن العربي ونفذ على آخره، رغم أنه سحب في أكثر من 3000 نسخة، والله صدقيني أنا أملك نسخة واحدة من الكتاب. أيضا جاء بعده كتاب دفتر سفر، وهو نجم تقول تتمة للكتاب الأول، ثم كتاب 10 أيام بين لندن وإكسفورد، وتحديدا يعني حاولت أن أرسم فيه ملاحظاتي حول زيارتي إلى المملكة المتحدة، ويعني زيارة الحقيقة تختلف عن كل البلدان التي زرتها بما فيها من معالم، لأني يعني كنت وقتها مدعوا من إذاعة لندن، هنا لندن كنت كضيف شرف باعتبار أني كنت مراسل لإذاعة هنا لندن غير مقيم، وتم تكريمي بالمناسبة. وحققت في هذه الزيارة حلمين، الحلم الأول أنني زرت مقر الإذاعة البريطانية وما أدرك،
1: نعم،
2: والقسم العربي للإذاعة البريطانية الذي كانت تأتينا منه أصوات كبار المذيعين مثل منير شمة وصلاح نيازي، ويعني أسماء كبيرة يعني كانت تأتينا من إذاعة لندن ونحن صغار عبر المذياع الخشبي. والهدف الثاني الذي حققته من خلال هذه الزيارة وهذا كتبته في الكتاب هو زيارة جامعة أوكسفورد الشهيرة اللي كل واحد منا يحلم بأن يزور هذه الجامعة، وعندما زرتها يعني الحقيقة بهرت بالبناية التي ما زالت محافظة على لونها الأسود ومدرجاتها، وهذه الجامعة يعني هي من أعرق الجامعات في العالم. فكان بالنسبة لي حدث كبير أن أكون أن أزور هذه الجامعة ونقضي فيها تقريبا حوالي 1 أسبوع، لأن الندوة التي دعيت إليها كانت تقام فعالياتها في جامعة أوكسفورد. عندما أتت أيضا نسيت أن أذكر انتباهي إلى الحافلة ذات الطوابق 3 التي أنا سميتها سيدة الشوارع البريطانية، يعني شيء عجيب، يعني حافلة تعبر الشوارع بثلاثة طوابق، يعني كانت حاجة بالنسبة لي حاجة ممتعة.
1: نعم، وأيضا لديك كتاب الصحافة بالوسط الغربي سيدي بوزيد قصة والقصير،
2: إلى الكتاب الأخير
1: قصة نجاح مجلة مرآة الوسط ودورية أخرى،
2: إلى الكتاب الأخير هذا في لون آخر.
1: نعم،
2: هو كتاب الصحافة بالوسط الغربي سيدي بوزيد قصة والقصرين، هو تنجم تقولي معناها الجزء الثالث من ثلاثية بدأتها في السنة الفارطة. كان الكتاب الأول بعنوان حياتي في الصحافة من الهواية إلى الاحتراف، وهو إلى السيرة الذاتية أقرب، مسحت فيه يعني سيرتي الذاتية وعملي في الصحافة، لأني أنا دخلت عالم الصحافة منذ 1970، بدأت كما قلت مراسلا وثم مندوبا للإذاعة، ثم أصبحت مبعوثا للإذاعة التونسية في عديد المناسبات العربية والدولية، وكذلك اشتغلت في وكالة فريق الأنباء وفي الصحافة المكتوبة. فالكتاب الأول حياتي في الصحافة من الهواية إلى الاحتراف، يعني حاولت أن يكون إلى السيرة الذاتية في أقرب، وأن أقدم فيه تجربة عشتها على امتداد أكثر من 30 سنة، وفيها الحقيقة توجد بالعديد من الجوائز سواء في تونس أو في العالم العربي. يكفي أنه يعني الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الثقافة بدرجاته 3، من رئاسة الجمهورية ثم جائزة الوزارة الثقافية ثم جائزة مؤسسة الإذاعة والتلفزة نفسها إلى غير ذلك. ثم جاء الكتاب الثاني في بداية هذه السنة، وهو بعنوان صحفيا في الجهات. صحفيا في الجهات يعني يختلف نوعا ما عن الكتاب الأول، وإن كان هو مواصلة له، باعتبار أنه صحفيا في الجهات أنا حاولت أن أجيب فيه على سؤال محوري درسناه في معهد الصحافة، وفي يعني طالما كثيرا ما تردد على ألسنة الباحثين، ما هي وظائف وخصائص المراسل الصحفي الميداني؟ يعني ما هو المطلوب منه؟ ما الفرق بين صحافة المركز وصحافة الجهات؟ أو صحافة أو ما الفرق بين الصحف الذي يشتغل في المركز وأحيانا يكون مختصا في لون واحد في الثقافة أو الرياضة أو السياسة أو الاقتصاد، وبين الصحفي الذي يشتغل في الجهات ومطلوب منه كل شيء؟ يعني أنا شخصيا يعني تقريبا مارست كل الأعمال وكل
1: ممتاز.
2: الأدوار الصحفية حتى النقل الرياضي، يعني وعندي بطاقة صحفي رياضي من وزارة الإعلام.
1: نعم.
2: يعني ثم جاء هذا الكتاب، الكتاب الثالث، الصحافة بالوسط الغربي. هذا حلم من أحلامي الحقيقة، حققته بإصدار هذا الكتاب، لأني معناها حاولت أن أقدم في هذا الكتاب مسيرة العمل الصحفي في 3 ولايات، لأنه عادة عندما تذكر هذا الإقليم، إقليم الوسط الغربي، في الحقيقة لا يتبادر إلى الذهن أنه فيه تجارب صحفية، سواء في لأنه معناها ربما التجارب الصحفية القديمة كانت موجودة في صفاقس، في الساحل، في بنزرت عندكم، ولكن إقليم الوسط الغربي ربما عندما نستحضره لا نستحضر معه تاريخ الصحافة. فأنا عدت إلى الكثير من المراجع عن طريق المركز الوطني للتوثيق، عن طريق المكتبة الوطنية، عن طريق الأرشيف الوطني، وأيضا عن طريق معناها ما قدمه لي الأصدقاء من وثائق ومعلومات، وخرجت هذا الكتاب اللي يعني يفاجأ القارئ أنه في كل ولاية من ولايات الوسط الغربي هذه كانت هناك صحافة جهوية.
1: نعم.
2: يعني من الخمسينات إلى اليوم، يعني وربما هذه الصحافة لم تستمر، ربما يعني كانت تصدر لعدد واحد أو لعددين، ولكنها كانت معناها
1: موجودة
2: تجارب رائدة.
1: نعم.
2: سواء في قفصة أو في سيدي بوزيد أو في القصرين، يعني ناهيك ويقول هذا، يعني ربما بدأنا نقترب من نهاية الاستضافة أو الحوار. يعني في قفصة هناك، وعثرت على أنه قفصة في سنة 1961 كانت صدرت فيها أول جريدة ثقافية بالمعنى الشامل للكلمة، سبقنا فيها حتى مصر في أخبار الأدب. يعني هذه الجريدة اسمها الإشعاع، وصدرت منها 3 أعداد، والعدد الأول والعدد الثاني كان خاصين بزيارة الأديب الكبير ميخائيل نعيمة إلى تونس. ثم تتالت بعد ذلك التجارب الصحفية في قصة تعارض وثقافة، استمرت في 4 سنوات. ثم أيضا مجلة شمس باللغة الفرنسية أصدرها زميلنا الأخضر السويد. في القصرين كذلك عثرت ووجهت قادني البحث إلى عديد العناوين التي صدرت بهذه الولاية ولكنها لم تستمر. في سيدي بوزيد أيضا، يعني قبل مرآة الوسط التي أنا أصدرتها كانت هناك تجارب

0: اسم المراسل المتجول، وبعضهم كان يكتب باسمه الكامل، وكانت لهم مساهمات في الصحافة الوطنية منذ الستينات إلى اليوم. ومع بداية الثمانيات جاء الجيل الجديد في الحقيقة متخرج من معهد الصحافة وعلوم الأخبار، أصبحت هناك مكاتب جهوية لوكالة تونس فريق الأنباء، أصبحت هناك مكاتب جهوية للإذاعة التونسية، أصبح هناك مراسلون للتلفزة التونسية، يعني أصبح في كل ولاية أصبحت في كل ولاية هناك نواة لأسرة صحفية متكاملة، عكس ما كنا نجده في السابق.
1: نعم شكرا لك سي محمود الحرشيني. طبعا كما تعرف الوقت، ونشكرك على هذه المداخلة وهذا الكم الهائل من الأعمال التي قدمتها، سواء الصحفية أو الكتابة للأطفال أو رحلاتك أدب الرحلة كما قلت، وأتمنيتنا دائما لك بالنجاح والتوفيق. يعطيك الصحة سي محمود الحرشيني على هذه المداخلة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نشكرك، نواصل معكم متابعينا. شكرا لك.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج المشهد الثقافي، أينما كنتم مرحبا بكم. قريبا المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورتها 26 بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية بتونس من 21 إلى غاية 24 سبتمبر 2026، وطبعا شعار هذه السنة نبض الصورة وصد المستقبل. ويسعدنا أن نستضيف معنا الخبير الإعلامي لدى الإدارة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية ورئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان وأيضا رئيس لجنة الندوات والعروض الأستاذ محمد رؤوف يعيش. صباح النور، أهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: مرحبا الزميلة فاتن، وتحية إلى مستمعي ومستمعات إذاعة تونس الثقافية.
1: أهلا وسهلا بك سي محمد رؤوف. طبعا تحذيرات كبيرة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في هذه الدورة الجديدة، الدورة 26، وطبعا معك فكرة على هذه التحذيرات، خاصة أنه اقترب الموعد من 21 إلى غاية 24 سبتمبر 2026.
2: فعلا المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون هو بيشكل الحدث الإعلامي والفني والتكنولوجي ليس فقط في المنطقة العربية، وإنما يتخطى حدودها إلى عديد الدول من العالم.
1: نعم.
2: المهرجان المرة هذه يطوي نسخته 45، إذ مضى على انبعاث المهرجان بحلول دورته 26 45 سنة، وهذا يدل على أنه يمثل من أبرز الفعاليات السنوية اللي تميز أنشطة اتحاد إذاعات الدول العربية، وهو يقام كما قلت أنت بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية بدورة المقر، ولكن أيضا بالتعاون والشراكة مع الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عربسات.
1: نعم.
2: لابد من إشارة إلى هذه النقطة. ويعتبر المهرجان من أعرق التظاهرات إذن الإعلامية في الوطن العربي، ونجم نقول في السنين الأخيرة أصبح بما فضل ما تم إدخاله عليه من تطويرات إيجابية وإضافات يعني متعددة، أصبح يضاهي بكل يعني تواضع أقول الكلام هذا كبريات المهرجانات الشهيرة في العالم. مثلا هناك ملاحظة لابد أن نسوقها، المهرجان لما تم انبعاثه في عام 1981 إلى سنة 2014 كان الوتيرة متاعه كل عامين تقع الدورة، بداية من 2015 وبمجيء المهندس عبد الرحيم سليمان على رأس الإدارة العامة.
1: نعم.
2: لاتحاد إذاعات الدول العربية أصبحت الوتيرة سنوية، يعني كل عام تنعقد دورة من دورات المهرجان. ومن الإشارات اللي لابد نتحدث عليها ونستحضرها أنه منذ سنوات قليلة أصبح الفعاليات متاع المهرجان هذا تقام وتتوزع على ثلاثة أماكن، هي المدينة المتوسطية ياسمين الحملات، والمسرح الأثري بقرطاج،
1: نعم،
2: ومدينة الثقافة الشاد الإقليمي تونس.
1: نعم، ثلاث نقاط مهمة يمر عليها طبعا المهرجان منذ سنوات قليلة، وتم اختيار هذه الأماكن. طبعا هو كان دائما في ياسمين الحمامات، ولكن الآن أصبح انفتاح أكبر للمهرجان،
2: وهذا تكليف البعد الجماهيري علاوة على البعد المهني للمهرجان. أصبح هناك بعد جماهيري، يعني تصور أنت مسرح قرطاج الأثري يأوي حفل الافتتاح،
1: صحيح،
2: اللي باش يكون المرة هذه يوم الاثنين، مساء يوم الاثنين 21 سبتمبر، وذلك من خلال سهرة فنية يحييها النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض.
1: نعم.
2: وبالمناسبة الزميلة فاتن،
1: نعم،
2: يقع التكريم ويقع الاحتفاء بكوكبة من ألمع نجوم الشاشة والأثير وكذلك السينما العربية من دول عربية مختلفة، من مصر وسوريا ولبنان وسلطنة عمان والعراق والكويت وموريتانيا وتونس وجزر القمر، لأنه
1: ممتاز.
2: ثلاثة دول إفريقية عربية هي جزر القمر والصومال وجيبوتي، صفة دورية كل عام يقع استضافة نجم من نجوم هذه البلدان الإفريقية العربية.
1: نعم، من بين الأسماء التي ستكون مكرمة في المهرجان في هذه الدورة الجديدة،
2: كوكبة من ألمع النجوم،
1: نعم،
2: نخليه المفاجأة إلى يوم 17 سبتمبر موعد انعقاد الندوة الصحفية اللي باش يقع فيها عرض تفاصيل المهرجان.
1: نعم.
2: اللي تحب نطمن السادة والسيدات المستمعين والمستمعات اللي يكونوا ثم نجوم الصف الأول في عدد من الدول العربية اللي باش نصفحوهم ونلتقي بهم بداية من يوم 21 سبتمبر عند الاحتفاء بهم في الحفل الافتتاحي اللي باش يكون مباشر ويبث على شاشات التلفزيون العربية والمحطات الإذاعية سواء كان التونسية أو العربية.
1: ممتاز. نعم، هذا طبعا يوم الافتتاح، يوم
2: الافتتاح
1: يوم 21 سبتمبر. أي.
2: من الغد يوم الثلاثاء 22 سبتمبر الساعة 11 صباحا يقع تدشين معرض الأزبو اللي هو المعرض الأزبو للتكنولوجيا والتجهيزات،
1: نعم،
2: وهو معرض يعني كبير وبش يكون ثم فيه حوالي 100 جناح وما يقارب 80 عارض يمثلوا كبريات الشركات العالمية المصنعة والمدمجة ومتاع توزيع المحتوى إلى غير ذلك، من ندخل في التفاصيل. وفي المعرض هذا يقع عرض آخر المبتكرات في مجال التكنولوجيات المتطورة ذات العلاقة بالعمل الإذاعي والتلفزيوني، ونضيف الآن زميلة فاتن،
1: نعم،
2: الرقمي باعتباره أنه
1: صحيح
2: الذكاء الاصطناعي أصبح يكتسح كل المجالات الحياة. ثم هناك سوق الإنتاج البرامجي الإذاعي والتلفزيوني، وهو سوق يمثل فضاء يأوي شركات الإنتاج العربية والأجنبية حيث تعرض أحدث الإنتاجات في مجالات الدراما والمنوعات وبرامج الأطفال الكرتون إلى غير ذلك من المصنفات الإذاعية والتلفزيونية. هدايا إذن المكون الكبير من مكونات المهرجان هو كما قلت سوق
1: الإنتاج، طبعا
2: معرض الإنتاج أو معرض التجهيزات.
1: نعم، والعدد تقريبا يصل إلى 180 عارض هذه السنة، يعني
2: لا حوالي 80 ويتوزع على ما يناهز 110 جناح.
1: 110 نجاح و80 عارض
2: جناح، بحيث الجمهور الرواد المهرجان باش تكون لهم فرصة كبيرة باش يطلعوا على أحدث المبتكرات وآخر الإنتاجات من خلال هذه الفعالية الكبيرة اللي يوميا من الساعة 10 صباحا وبدون انقطاع إلى الساعة 6 مساء، سواء كان ضيوف المهرجان أو الزائرين أو المدعوين، يعني باش يكون لهم فرصة للاطلاع ولزيارة أجنحة هذا المعرض وهذا السوق.
1: ممتاز، ممتاز جدا.
2: بالمناسبة ثم بعد معرفي من الأبعاد تأسيس وتنظيم المهرجان، وهو الندوات الحوارية. يعني المهرجان كل سنة يضع تنظيم ندوات حوارية يدعى إليها من أبرز الكفاءات العربية والأجنبية في مجال اختصاصها، والمواضيع اللي تم اختيارها مواضيع من صميم اهتمامات المهنيين ولكن منفتحة على الجمهور العريض، حتى لا تكون يعني تجم تقول معناها ندوات مخصوصة، لا، هي هم المهنيين بالدرجة الأولى ولكن الجمهور العريض يمكن له أن يحضرها وبالتالي يستفيد من هذه المواضيع التي تتناولها الندوات.
1: نعم، وأنت رئيس لجنة الندوات والعروض الخاصة بالمهرجان. نعم،
2: أيوة. ثم ندوة عنوانها البودكاست، اتجاهات المحتوى وقوة التأثير. تعرف تويك البودكاست يعني أصبح رايج في المجال الإذاعي والتلفزيوني، إذن بشياقة تناول الموضوع هذا من ناحية أهميته في المشهد الإعلامي والاتصالي العربي والدولي. كذلك هناك ندوة حوارية أخرى من الغد، يعني يوم 23 الأربعاء 23 في الصباح، يعني بداية من 10، عنوانها الجمهور وصناعة المحتوى. الجمهور يعني من مجرد متلقي إلى شريك
1: فاعل، شريك فاعل.
2: بيتكم توا تعرفوا هذا المواطن يعني ولا مشارك في الإنتاج ومساهم فيه وله قيمته في العمل الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: نعم.
2: هناك بعد هي ندوة حوارية ثالثة، المرة هذه باش تتركز على موضوع الإعلام السياحي. تعرف الزميلة فاتن
1: نعم
2: أن
1: صحيح.
2: الإعلام السياحي
1: مهم
2: قاعد
1: جدا.
2: يتطور وقاعد يشهد مراحل جديدة، ما عادش يعني مجرد ناقل للحدث تقع تظاهرة يمشي يغطيوها إذاعيا وتلفزيونيا، وإنما الإعلام السياحي ولا عنده دور جديد وهو مساهم في صنع الوجهة السياحية. وهذا باش يكون ثم خبراء عرب وأجانب من الدول العربية ومن أسبانيا باش يركزوا على أهمية الإعلام السياحي ويشوفوا كيفاش انتقل من مجرد يعني ناقل للحدث إلى صانع للوجهة السياحية ويخلق الجاذبية للمعالم السياحية والمدن السياحية إلى غير ذلك.
1: ممتاز فعلا، مهم جدا هذا الموضوع وهذا الطرح.
2: هذا الجانب المعرفي في المهرجان. لابد أيضا بما أن من أبرز أهداف المهرجان هو التنافس، خلق تنافس كبير بين أصحاب البرامج الإذاعية والتلفزيونية من خلال مشاركاتها في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية ومسابقة الإعلام الجديد. تعرف أنت الاتحاد منذ أشهر خلال العام يعلن عن تنظيم مسابقات ويدعو الإذاعات والتلفزيونات العربية وغير العربية الناطقة بالعربية، يدعوها إلى المشاركة في الأصناف التي يحددها كل عام كل دورة. والإذاعات والتلفزيونات ترسل بمشاركاتها في هذه المسابقات، وهناك حراك كبير على امتداد الأشهر الماضية في الاستماع ومشاهدة البرامج المرشحة لهذه المسابقات اللي ترصد لها جوائز مالية معتبرة مرموقة.
1: نعم.
2: يعني تصور أنت $4,000 للبرنامج الفائز، $2,000 المرتبة الثانية، بحيث هو حوافز كبيرة يعملها اتحاد إذاعات الدول العربية في إطار إسهامه في تشجيع المبدعين على أن ينتجوا برامج تتوفر فيها معايير الجودة وعناصر الإضافة. 149 عمل إذاعي و145 عمل تلفزيوني، مسابقة الإعلام الجديد أيضا عدد من المشاركين فيها. والحاجة الأساسية اللي لابد أن نتحدث عليها أن المحكمين اللي يتولوا تقييم هذه الإنتاجات المرشحة،
1: نعم نعم،
2: هم محكمين مستقلين أصحاب كفاءة عالية في مجالات اختصاصهم، ولكن المحكم يكون يتلقى المواد اللي يضعها على ذمتهم الاتحاد وفي منصة خاصة، ويتابع هذه البرامج ويتولى تقييمها وإسناد الكفايات دون أن يعرف زملاء الآخرين في بلدان أخرى ومن هم أسماءهم. هذا في نطاق يعني خلق الشفافية وتوفير عناصر الحياد والنزاهة والموضوعية في تقييم البرامج وفي التحكيم، وهذا ما يجعل أن الإذاعات والتلفزيونات المشاركة في هذه المسابقات تكون مطمئنة ومرتاحة البال على النتائج المعلنة، بحيث لا ثم انحياز لهذا أو لذاك.
1: نعم نعم أكيد،
2: يكون معنا بطريقة اللي شرحتها. والحمد لله السنوات هذه الفايتة هناك اطمئنان وراحة بال.
1: نعم.
2: لكل النتائج التي يتم الإعلان على الفائزين.
1: نذكر طبعا بالمسابقة الرسمية 149 عمل إذاعي و145 عمل تلفزيوني بالإضافة. نعم.
2: بالإضافة إلى مسابقة الإعلام الجديد اللي ترصد فيها الجائزة الأولى $4,000.
1: نعم.
2: والجائزة الثانية $2,000.
1: مهم جدا.
2: $2,000 يعني أضربهم في الثلاثة.
1: مهم جدا طبعا.
2: في نهاية المهرجان بالطبع يكون الإعلان عن الفائزين في هذه المسابقات الإذاعية والتلفزيونية ومسابقة الإعلام الجديد تكون ضمن الحفل الختامي للمهرجان اللي باش يتنظم مساء يوم 24 سبتمبر الخميس 24 في مدينة الثقافة الشاد القليدي بتونس العاصمة.
1: نعم.
2: ولهنا يعني خلاف الإعلان عن النتائج هناك سهرة فنية باش تكون فيها عرض أول وحصري بعنوان سافر إليك وغني.
1: جميل.
2: العمل هو عمل إبداعي للمؤلف الموسيقي والمبدع كريم سليدي باش يعمل عرض كما عملوا الخيل والليل، وعمل الإبداعي هذا
1: سافر يعني إليك وغني
2: اتحاد إذاعات الدول العربية.
1: نعم.
2: سافر إليك وغني.
1: جميل.
2: هذا هو عنوان العرض الفرجوي اللي باش يكون فيه خلاف الأوركسترا ستة من الفنانين العرب اللي يأتيوا من دول عربية مختلفة، منها سلطنة عمان، مصر، الجزائر، الكويت، السودان. فهمت؟ هذا باش يكون عمل يعني حقيقة إبداعي من شأنه أن يضفي على المهرجان مسحة من الرفعة وروعة المشهد.
1: جميل جدا. طبعا هذه فكرة أولى على برمجة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26، نبض الصورة وسد المستقبل. ونشكرك على هذه المداخلة وتقديمك لتفاصيل مهمة حول هذه الدورة الجديدة، لأنه باش يكون في الافتتاح تكريم لكوكبة من ألمع نجوم الشاشة والأثير والسينما. 80 عارض باش يكون موجودين يقدموا آخر المبتكرات في عالم الإعلام والإذاعي والتلفزيوني والرقمي. نعم. سوق الإنتاج الإعلامي باش يكون هناك 110 جناح. أيضا باش يكون 3 ندوات مهمة، البودكاست وجوده في المشهد الإعلامي، الجمهور وصناعة المحتوى، ونقطة محور ثالث مهم جدا، الإعلام السياحي وما أدراك من السياحة ومن الإعلام السياحي. وأيضا باش يكون في المسابقة الرسمية 149 عمل إذاعي، 145 عمل تلفزيوني، وأيضا عدد من المسابقة في الإعلام الجديد. وفي الاختتام عرض سافر إليك وغني للموسيقي كريم الثليبي. نشكرك طبعا الأستاذ محمد رؤوف يعيش، الخبير الإعلامي لدى الإدارة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، وأيضا رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان ورئيس لجنة الندوات والعروض من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، على هذه المداخلة القائمة. شكرا لك.
2: فقط زميلة فاتن،
1: فضل
2: إذا كانت تسمح،
1: فضل،
2: أنه الشعار اللي تم اختياره لهذه الدورة نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: نعم،
2: هو شعار ينخرط ويندرج في إطار التحولات السريعة اللي قاعد يشهدها الفضاء الإعلامي والاقتصادي العربي والدولي، اللي من أبرز علاماتها كما أشرت الثورة الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي. الشعار يجمع بين عنصرين متكاملين، نبض الصورة معناها الإحساس الآني بالحياة في تجلياتها البصرية، واستشراف الأفق من خلال صدى المستقبل بما يرمز إليه من تحولات وانتظارات.
1: نعم.
2: يعني هذا حبيت.
1: أي مهم جدا هذه الملاحظة. أي.
2: للشعار يتماشى مع ما نشهده الآن من تحولات سريعة في الفضاء كما قلت السمعي البصري والإعلامي عموما، سواء كان في المستوى العربي أو في الفضاء الاقتصادي المعولم. وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة.
1: نعم، شكرا لك سي رؤوف يعيش على هذه المداخلة. احنا باش نسمعوا الومضة الإشهارية الخاصة بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي نقترب من هذا الموعد اللي باش يكون من 21 سبتمبر إلى غاية 24 سبتمبر 2026. أكيد نكون في الموعد والمتابعة والتغطية الإذاعية والتلفزية وطبعا من كافة العالم كما قال سي رؤوف يعيش، إنه باش يكون حضور إعلامي وعربي ونجوم أيضا وفنانين من السينما و الموسيقى يشاركوا في هذا المهرجان العربي الكبير الذي ينظم قريبا في تونس. نسمع الومضة الإشارية ثم نغم.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: اهلا وسهلا، واصلوا لقائنا المباشر على موجات اذاعه تونس الثقافيه، وحضر معنا الان الشاعر ومدير بيت الشعر احمد شكر بن ضيه. صباح النور، اهلا وسهلا بيك.
2: صباح الفل، تحياتي ليك، تحياتي الى كل مستمعي الاذاعه الثقافيه، تحياتي الى كل القائمين على هذا البرنامج. شكرا ليك صديقتنا فاتن على هذه الدعوة الكريمة.
1: مرحبا بك طبعا، ويسعدنا حضورك معنا على موجات الثقافية. وأيضا نقدم فكرة على إصدارك الجديد أعمال أحمد شاكر بن ضيه الناقصة في الجزء الثاني. مبروك هذا الإصدار.
2: الله يبارك فيك، يعطيك ألف صحة. شكرا. وطبعا هو الإصدار الأول، أما هو إصدار باطنته يعني إصدارات بين ظفرين، وإن شاء الله يعني يكون جاهز قريبا. هو الآن يعني في مرحلة التصفيف ويدخل المطبعة في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.
1: نعم، العنوان لفت للنظر، أعمال أحمد شاكر بن ضيه الناقصة. لو تحدثنا على هذا الاختيار، هذا العنوان.
2: هو في الحقيقة الفكرة أنه هذه الأعمال هي جملة من النصوص التي يعني كتبتها على مدى سنوات طويلة، وكان يعني في فترة ما، فترة الشباب الأول، كنت أحلم كما أحلم أي شاعر بإصدار مجموعاته الأولى، ولكن في الحقيقة نظرا لعدة أسباب، يعني من بينها الأسباب الظرفية السياسية في تلك الفترة، أنه كنت نكتب نصوص سياسية ذات مضمون يعني معارض وفيه رسائل قوية، ما كانش فما إمكانية أنه تقبلوا أي دار نشر. ثم أيضا بعد ذلك تشكل لدي موقف من مستوى النشر في تونس وفي الوطن العربي بصفة عامة، وطريقة التعامل مع الشاعر والكاتب، وكذلك مع بعض المراجعات، مراجعة فكرة النشر في حد ذاتها. وبقيت هذه النصوص تتراكم، أكتب ينشر بعضها في دوريات وطنية وعربية، مجلات وجرائد، في بعض أيضا الكتب اللي كانت أساسا موجهة للنقد، وتم يعني نشر بعض النصوص والتعليق عليها من بعض الدكاترة وال يعني الأكاديميين التونسيين والعرب. وكذلك فما حتى نصوص تمت ترجمتها إلى لغات أخرى كالإنجليزية والإيطالية والإسبانية والفرنسية، وهي لم تصدر بعد في مجموعة شعرية كما قلت لك. نعم. لعدة أسباب يعني اختلفت باختلاف مراحل.
1: مهم جدا، الآن سنراها في العلن قريبا هذه الأعمال، وهذه القصائد ستكون موجودة في عدد قدم، يعني عدد الكتاب رقمه، يعني وين وصلت يعني في كتابته؟
2: هو في الحقيقة كما كنت نقول لك، هي الكتاب باطنته كتب.
1: أيه.
2: يعني فكرة أعمال ناقصة هي أول حاجة جاءت من هذا التراكم للنصوص، واللي جزء كبير منها، وذاك علاش أنا حطيت الجزء الثاني، وفما نص يعني في بداية الكتاب إن شاء الله وقت يصدر ويطلعوا عليه السادة القراء باش يفهموا هذا الاختيار بشكل جيد. هو وراه خلفية تاريخية، خلفية فكرية، تاريخية تتعلق بتاريخ التجربة متاعي أنا بالطبيعة، خلفية فكرية يعني تنهل من عدة مشارب فكرية وثقافية تتحدث عن النقص، مفهوم النقص في الإبداع وفي الفن بصفة عامة، وتاريخية تتعلق بالنصوص التي هي كنصوص كانت نصوص يعني شذرات ناقصة لم تكتمل، لأنه يعني كعديد الفنانين أنا عندي مشكلة اللي هي البرفكسيونيزم، يعني تلمون من فرط الحرص على أن تكون المادة المقدمة للقارئ جيدة، ديما مانيش راضي على النص. أحيانا نكتب يعني شذرة من النص أو جزء منه ثم أتركه لأنتقل إلى النص الآخر ولا أعود إليه، فيبقى هذا النص ناقصا بمعنى ما. ثم عدد من النصوص التي كانت من المفروض أنها تصدر في مجاميع بعناوين أخرى، هذه المجاميع لم تكتمل وبقيت ناقصة. يعني من هذا المنطلق ومن هذه المعاني المتعددة وغيرها كثير إن شاء الله يكتشفها القارئ في خلال قراءته للكتاب.
1: نعم مهم جدا. نعم تمنيتنا كل التوفيق والنجاح طبعا لهذه الإصدار الجديد. وأيضا فكرة معك في دقائق حول برمجة بيت الشعر، هناك عديد من المشاريع الجديدة التي تشتغل عليها أنت والمجموعة اللي معك في بيت الشعر، ففكرة معك حول هذه البرمجة الخاصة للموسم القادم إن شاء الله.
2: إن شاء الله. بالنسبة لبيت الشعر التونسي، طبعا نحن في افتتاح موسم جديد 2026-2027، سيكون الافتتاح إن شاء الله بالاحتفائية، احتفائية تأسيس بيت الشعر التونسي، وهي تظاهرة كلمات التي دأبنا على تنظيمها منذ سنوات ولكنها توقفت يعني لسنتين تقريبا، نعود بها هذه السنة لنحتفي بالذكرى 33 على تأسيس بيت الشعر التونسي. بعد ذلك سيكون هناك عديد المحطات الدورية، نعمل إن شاء الله على استعادة نشاط منتدى بيت القصيد، النشاط الأسبوعي ربما يكون في هذه السنة نشاط نصف شهري، وكذلك إن شاء الله كالعادة يكون تكون التظاهرة ببيت المجاز أيضا، يعني نعد لها منذ بداية هذا الموسم، إن شاء الله باش تكون في ديسمبر القادم إن شاء الله، وهي تظاهرة تحتفي باليوم العربي، اليوم العالمي للغة العربية. بعد ذلك ندخل في سنة في نفس الموسم ولكن في سنة 2027، وما هو معلوم أنه هناك تظاهرة مركزية سنوية وهي رمضانية بيت الشعر، والتي دأبنا يعني دأب بيت الشعر على تنظيمها تقريبا منذ تأسيسه، وتقريبا هذه الدورة 33 أيضا، وسنستمر في نفس النهج الذي اخترناه منذ 3 سنوات، وهو بيت الشعر يزور أهله رمضانية في الجهات، وسنكمل بقية الجهات التي ما تزال يعني تنتظر زيارة بيت الشعر في إطار رمضانية هذا العام. طبعا
1: نعم.
2: بقية البرمجة ستجدونها قريبا إن شاء الله بالتفصيل في منشورات بيت الشعر التونسي على صفحته الرسمية وعلى موقع وزارة الشؤون الثقافية.
1: نعم مهم جدا إن شاء الله بالتوفيق ليك. شكرا لك على هذه المداخلة أحمد شاكر من ضيا، وقدمنا فكرة عن كتابك الجديد أعمال أحمد شاكر من ضيا الناقصة في جزء الثاني، وأيضا فكرة على الموسم الجديد الخاص ببيت الشعر 2026-2027 واحتفاء بتأسيس البيت الشعر 33 سنة. إن شاء الله مبروك، إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالتألق دائما، ويكبر هذا البيت بأهله وناسه وشعرائه أيضا.
2: شكرا جزيلا صديقتنا فاتن، كل المودة والتقدير، شكرا على هذه الدعوة الكريمة وعلى تسليط الضوء على أنشطة بيت الشعر التونسي، وشرفني جدا أيضا أن نتحدث لأول مداخلة إذاعية عن على الإصدار الأول لي، وإن شاء الله في قادم الأيام أول ما تصدر المجموعة شرفونا إن شاء الله إذاعة ثقافية بحضوركم في حفلة التوقيع.
1: أكيد جدا، ألف مبروك هذا الإصدار الجديد الذي يخطو بسرعة لأن يكون بين أيدينا إن شاء الله. نشكرك على هذه المداخلة، تحية ليك ولكل متابعين على موجة إذاعة تونس الثقافية، ونوصل ختام حصتنا برنامج المشهد الثقافي. تحيات تنفيسة عشري في التنسيق الصحفي الحصة، وسهول زيين في الهندسة الصوتية، عبد اللطيف حاج علي في صفحة إذاعة تونس الثقافية، فاتن الصالحي، إلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.

0: ما وراء الكتاب.
1: ما وراء الكتاب.
2: ما وراء الكتاب.
0: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب، منبر القراء في عصر الخوارزميات.
1: ما وراء الكتاب.
0: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
3: مع وفاء بركة.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب، حصة جديدة، رحلة جديدة في عناوين مع القراء وحواراتنا مع الكتاب جديدهم وآرائهم، نقاشات حول الأسئلة الوجودية والحياتية من خلال عناوين الكتب المختارة في برنامج ما وراء الكتاب. إذن حصة اليوم وين بتاخذنا؟ حصة اليوم بتاخذنا العالم الكتب المصورة أو البيدي التونسية. أنا اليوم نحكيه في إصدار جديد تحت عنوان العبيثة للكاتب التونسي أحمد توج، اللي نستقبلوه على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب. مرحبا بيك.
5: وبيكم يا عايشة، يعطيكم الصحة.
4: مرحبا بيك، شرفتنا. بعد شوية نغوصوا يعني في هذا العنوان وحيثياته، العوامل اللي خلتك تكتب هذا العنوان العبيثة، من إصدار دار النشر إنويا اللي تمثلها اليوم معنا سيدة نبراس الشرفي. مرحبا بيك.
6: عايشك فوار، ميرسي على هالاستضافة.
4: مرحبا بيك مجددا، وأنا سعيدة بحضورك معنا في استوديو إذاعة تونس الثقافية بعد ما تلقينا في صالون باك تو سكول وكنتوا موجودين، وفما عديد العناوين اللي كانت الحقيقة في يعني الجناح إنويا، وكانت يعني عناوين فيها طابع كالتجديد اللي يتماشى مع الجيل الجديد. احنا باش نحكي اكثر اليوم معاك حول هذا العنوان عبيثة في جزء الاول، باش نشوفوا بعد معاك فما جزء ثاني، فما يعني تواصل بعد في هذا يعني النوعية من الكتب في تونس. واحنا زادة باش يكون نقاشنا حول العمل الجديد وواقع نشر الكتاب المصور في تونس مع فريق البرنامج اللي حاضر معنا كل مرة، وانا سعيدة اللي نحييه هارون أحمد. مرحبا بك.
7: عسلي من الكل، موعد جديد، رحلة جديدة، مرحبا بضيوفنا الكرام، وإن شاء الله نستمتعوا الناس الكل وتتعدى حصة جميلة
4: إن شاء الله. وأيمن الدراوي، مرحبا بك أيمن.
8: عايشك وفاء، رحب بيك ورحب بزبلائي وبضيوفنا اللي جاونا اليوم شرفونا، ورحب زادة بسادة مستمعين.
4: نعم، وإن شاء الله تلتحق بنا دراوي دروا لبنى بوكيتي نهى الجندوبي بعد قليل في ما وراء الكتاب، خليكم معنا ما تبعدوش.
9: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، مدينة سيرتها بالخير كانت على كل لسان، غرسها خضار وأشجارها بركدان، كانت مدينة رايضة وعبادها بالخير فايضة، الصغار زهين والكبار راضين.

0: إذا نرجع معكم مستمعينا في برنامج ما وراء الكتاب. الحقيقة الحوار بدا مع باساج نتاع الأغنية في برنامج ما وراء الكتاب. نرجع مع ضيوف حصة اليوم أحمد التوج ومدام نبراز الشرفي. إذا في عنوان جديد العبيثة هو كتاب مصور بون ديسيني تونسي. إذا نبدأ معك أحمد، كيفاش جات الفكرة هذه، كيفاش انطلقت، وبعد كيفاش تعرفت على مدام نبراس واقترحت عليها هذا العمل؟
1: أول حاجة ساعة نحب نشكركم مرة أخرى على الاستضافة وعلى الاهتمام بالنوع الجديد هذا بتاعتكم تاع القصص المصورة. بالنسبة لكيفاش بديت، كيف جاتني الفكرة، أنا من اللي صغير نرسم، من اللي صغير معناتها مغرومة بالقصص المصورة وبالصور المتحركة وبكل ما هو معناتها يدور حول العالم هذا. وبالذات كنت مغروم برشا بالمانجا جابوني.
0: أيوة.
1: اللي هو نوع متاع أشرطة مصورة بستيل معين. مثلا
0: وقتاش تغرمت بيهم؟
1: من اللي نقرأ في ليسي، يعني من صغير صغير. أيوة. وخاطر اكتشفت زادة مثلا كل المسلسلات الكرتونية اللي كنا نتفرجوا فيهم، كيف مثلا كابتن ماجد وهزيم الرعد، كلهم بداوا هكاك، كلهم بداوا دي مانجا، كلهم بداوا في فورما معناتها بتاع بابيي وبداوا يتقراوا واحد الكل، وكي نشحوا هما من بعد يجوا استوديو انيماسيون يعملوا لهم دي
0: سلسلة صور متحركة.
1: لكن بالنسبة لفكرة العبيثة، أنا قبل كان عندي عزيزي الله يرحمه تولد عام 1917 وتوفى عام 2019، معناتها عاش 102 سنة، بريسك 103 سنة. ما تعاش من الحرب العالمية الأولى حتى قبل كوفيد بالضبط. وكان ديما يحكي لي على برشا قصص، يحكي لي على خرافات، يحكي لي على الدوس كيفاش كانت وقتها. وكنت معناتها واحد من الأشخاص اللي كنت فاسيني، معناتها كنت ياسر معجب بالقصص
0: الصغيرة، القصص والحكايات،
1: ونبدا نتخيل فيهم معناتها اون ديريكت. وكنت أسخت مامون في العوام الأخرى بتاعي، وكنت نجيب معايا كنش ولا ورقة وقلم ونبدا نقيد في ايش قاعد يقول لي. وحكي لي مره زاد على الخرافات، كيف مثلا بوشكارة وعبيثة وعلى كل اللي قلت
0: هالشخصيه
1: فكره حلوه هذيا، كان نعمل خطر جابونيش يعملوا ياخذوا ليزوفر نتاعهم، معناتها كيفاش يخدموهم على اساس الخرافات ولا الثقافات او التقاليد نتاعهم، هم يحطوهم ديما في التاريخ ولا الثقافات. ياخذوا مثلا هما يوكاي تسمى العبابث نتاعهم، هما اليوكاي، ويحطوهم ديما في فورما يعملون بهم استوار كامله.
0: ايوه
1: انا قلت اوكي، احنا تو عندنا ما نحكيه معناتها في التراث نتاعنا، نقول علاش ما ناخذش حاجه من التراث هذيك ونعمل عليها قصه بصيغه اخرى، فهمت؟
0: ايوه
1: مني اوكر نبريزونتيها لبيتيتر لي جون بيبليك اللي ما يعرفش شكون العبيثة ولا شنو هي معناتها مخلوق في الاساطير التونسيه، ومنها في نفس الوقت نعطي انتربريتاسيون جديده، معناتها طريقه قصه او سرد جديده
0: للطرح جديد نعمل لهذه
1: الثقافه. من غادي جات التصاور وجات جاتني الفكره وجاتني الصور وجاتني معناتها كومون زاد كيفاش نصورها، تكون بازي برشا على الليجوند مي في نفس الوقت تكون مختلفه شويه، خاطر ما نحبش نكون 100% كيف الليجوند، خاطر اذا كان نكتبها كيف الليجوند بالضبط، مش كتاب ولا زوز ولا ثلاثه، لا ميم با في 20 صفحه نكملها القصه، فهمت؟ لكن انا خذيت الشواء اني باش نعمل هكاك به، قعدت بعد مشكله اخرى، مشكله اللي هي كيفاش باش نخرج الكتاب نهار اخر، خاطر طبعا صعيب غالي، باش واحد يبدا وحده معناتها يخدم يعمل هو معناتها الكتاب ويمشي يتبع كل
0: يعني عملت بحث يعني كيفاش يعني باش تطبع الكتاب هذا، كيفاش بعديك تسويقه، يعني قبل ما تبدا في الفكره. لكن انت ما خفتش، ما توقفتش وقلت خل نقدم
1: الكتاب يمشي هو بطبيعته. وانا وقت كنت نخدم خدمه على جنب خاطيه جمله معناتها في دوميني، خاطر انا اصلي معناتها متخرج فينونسي بونك، دونك في الوقت هذاك كنت نخدم معناتها في شركه تاع

0: تصدير واستيراد.
1: كيفاش جات موهبة التصوير؟
0: موهبة التصوير من صغير،
1: أحمد.
0: من اللي بيحكيوا لي بابا وامي عمرك عامين، قال لي تبلك شو اسمه الاقلام شمعيه تبدا تضرب في الحيوط وكل معناتها من اللي صغير، معناتها من اللي حليت عيني وانا نصور.
1: موهبه مكتسبه يعني.
0: بو تنجم تقول اما خدمت لها، خاطر هي ابخي تو باش تنجم تولي على سارتان نيفو يلزمك تلوج وتعمل ريشيرش وتشوف لي زارتيست لي غون ارتيست تستلهم منهم.
1: ايوه
0: دونك
1: والكتابه هنا توا حكينا على الرسم، الكتابه
0: هذيك هي موهبتي بركش، خاطر التصوير كيف ما قلت لك خدمت له تصوير بركدا باش وصلت للنيفو، اما الكتابه خاطر نحب نحكي قصص من صغير.
1: أيوة.
0: نحب نكتب قصص واحد كل كون صغير عندي كونج ولا عندي حاجه نصور نكتب فيها قصص ونعطيها لاصحابي في المكتب، قول مقراوا هذيا صارت قصه هكا وعملت هكا هكا، ديكو من قبل نحب نكتب القصص معناها.
1: نعم. هذه اول قصه بالنسبه لك ولا سبقت قصص مش اخرى؟
0: لا خرجت حاجه قبلها معناتها عندي بوندون اسمها كريس فيست، خرجت عام 2017 وقتها زوز كتبات 2017 2018 واحده.
1: ايوه
0: خرجت واحده ما وقتها في البيريود هذيك سيتي تري ديفيرون، السوق كان مختلف والاسواق كانت مختلفه وكل شيء كان مختلف وقتها، خاطر في البيريود هذيك كانت فما احتفالات خاصه بالعباد اللي يحبوا الانمي والمانجا. كان فما قبل احتفال معروف اسمه بانزاي يتعمل كل عام في الصيف، وكان عندنا كوميكونز كوميكون هذا تعمل ثلاثة مرات، بداية 2016 وآخر نسخة كانت 2018. كانت فما معناتها عباد مغروم بالحكاية تجم تستقبلها وتلقاها وتدعم واحد كل بعد الكوفيد وكل تبدل الوضع كومبليتمون، ما عادش الموجودين عباد هذوك، ما عادش فما ما عادش موجودين، موجودين هم ما عادش فما وين ينمهم معناتها وين. أيوة. يتلموا مع بعضهم
1: يجتمعوا مع بعضهم
0: exactly.
1: ويعاودوا يعني
0: والأسوام نتاع الطباعة.
1: أيوة.
0: طلع بطريقه. أيوة. فينومينال، معناتها نحكيوا احنا من حاجه كانت مثلا تسوى بداها من الرام، الرام كانت 5000 ولات بريسك 20 دينار، يعني تفهم انت بعد قداش الاسواق.
1: نعم.
0: ديكو واحد ما عادش يقدر معناتها تو وحده والكل هيك، من بعد حسيروا ان شنو عملت قاعد نخدم اوفيغ ميزور، قاعد نصور على جنب ونقدم وفي امل يوم ما معناتها نشوف بنقاش
1: يدرس الكل. نعم
0: يا اخي صادفت مره
1: اكزاكتلي. أيوة.
0: اي صادفت مرة في تنظيمة او في ايفينمون عملته لونيون اوروبيان جو بونس وقتها على رسوم، استدعات احد رسامين وعباد مغرومين بالفن وكل على رسوم في موضوع الاستحفاظ على الماء معناتها.
1: نعم. نعم. الجانب البيئي. نعم.
0: اي صحيح. نعم. غادي قبلت مدام نبراس.
1: ايوه
0: قبلت مدام نبراس وقعد بحذايا انا بالزهر وكل غزرت هي جرات كلكو ديسان، خاطر انا ديما انا من النوع ديما تصوري فوقي، شافته غزرت قالت واو سي انتريسون هذا، قالت لي شنو يا اخي عندك ناوي تعمل حاجه تحب؟ قلت لها يعني نحب نعمل قصه نهار اخر لكن ما فهمتش دار النشر كل، قالت لي تحبش تخدم معايا؟ انا غزرت لها قلت لها ابون سيور وزيت سيور مدام، قالت لي هي قالت لي جو فوا لو بوتونسييل ورا فيها حاجه باهي وهذا الكل. وين المشكله مدام نبراس سيتي با لا بروميير اللي قالت لي نجي نخدم معاكم.
1: أيوة.
0: كل جاوني عباد قبل ونخدم معاكم. أه. بعد جمعه جمعتين ما عادش فما ريحتهم.
1: أه.
0: معناتها سيتي با سيغ
1: مابقاش معناها الاتصال معاهم.
0: اكزاكتومون. نعم. اكزاكتومون.
1: مهم جدا يعني. أه. خاصه نرجع زاده للتظاهرات. أه. العلميه والثقافيه اللي هي تكون زاده فيها الجانب التشبيك ما بين يعني المبدعين والمختصين في مجالات يعني عده. هنا معناها باش نرجع مع مدام نبراس الشرفي، كيفاش معناها عجبها العمل وشنو المقاييس والنقاط الإيجابية اللي خلاتك أنك تنطلق في هذا المشروع والدعمه؟
2: وي تعرف وفاء اللي احنا في دار النشر متاعنا معناها نخدم على مواضيع موجهة للشباب، واغلب منشوراتنا هي كتب مصوره، وانا جو سوي توجور على ريشيرش دو كومب دو كومبيتونس. وفي في ليفينمون هذه اكتشفت احمد توج اللي معناتها جعتيت التصوير قلت له سافا انا نصور بالبي سافا، قال لي وي وي سافا مدام راهو نجمو نحفظو نصوروا راهو مش معناتها اون بو ابروندغ ا ديسيني. Et à ce moment-là, ça l'échange. Mmh. J'adore bien sûr le dessin. Je fais l'école des beaux-arts où j'adore dessiner. Mmh. Mais je sais pas, mais j'ai le flair et tout ça. Kif cheftou, mais c'est magnifique ce que vous faites. Son dessin m'a impressionné. Belhak. Et déjà, il m'a donné, il m'a reflété de l'émotion. Déjà, sans connaître l'histoire. عطيتو الكارت فيزيت وقلت له تفضل معناتها كان تحب ايجا معناتها طمنته قلت له ايجا نحكي وشوف معناتها توجور جو دي ايجا للاتيليه وشوف اش نعملوا نوتر اونيفير كان عجبك سي لا والحكايه تبدا تصير فهمت سي تري امبورطون دونك وقت اللي جا وشاف معناتها شنو نعملوا في الاتيلي نتاعنا وهو ديجا ديكوري وانا جو سوي فوتوغراف ديجا دونك الا فيو ك بالحق ما جو سوي كلكان دو باسيوني جو سوي جو لو دي معناتها جو سوي باسيوني دو لار اي ا سو مومون لا بدينا نخدموا دونك ان فيت احمد بريسك معناتها شوي تري رافي اللي انا جي بو لاكومباني دون سيت افونتور ومن الاول معناتها هو جاني ب 20 تصويره من بعد شجعنا بعضنا وهذيك الارتيست احنا لي زارتيست نحبوا شكون يشجعنا دون سيتي ان انكوراجمون ميتويل وكل ما قد يصور ديما اميرفيي باسكو سون ديسان اي تري ديليكا او ميم طون يا دو سسبانس تحس برشا حاجات لو تري نتاعو اي مانيفيك تبارك الله معناتها اي تري دوي وانا جو في لا ريشيرش دو بيرسون كيف كيف كيفو هذاك علاش خاطر انا في لي زيديسيون نتاعنا في انويا اون انسيست سور كاليتي فهمت وفي تونس راها موجوده لي موجوده لي كومبيتونس دونك لازمك واحد يعرف كيفاش يقربهم كيفاش يعرفهم وكيفاش زاده يعمل بروموسيون نتاعها معناتها سي تري امبورطون لي زيديتور هذا هو دورنا ان نشجع الكتاب ومعناتها ونخلي والعمل نتاعهم يكون معناتها على سيغ لو مارشي تونيزيان اي الانترناسيونال
1: انترناسيونال معناها الدولي وهذا باش نحكي فيه اكثر معاك مدام نبراز الشرفي باش نرجعوا على العنوان العبيثة يعني الفكرة كيفاش جات العنوان كيفاش زاد اخترته وهنا كل التفاصيل لكن قبل هذايا خليني نرحب ببقية يعني الفريق اللي التحقوا بنا توا لبنى بوكادي نهاج جندوبي ودرة ويدر مرحبا بكم قاعدين معنا في الكواليس باش يلتحقوا معنا في البلاتو اللي بعد باش يكونوا يعني في حوار ونقاش مع ضيوفنا اليوم احمد توج ومدام نبراس الشرفي. نرجع معك احمد توج حول يعني نرجع هنا للعنوان خلينا نبداو بالعنوان كيفاش اخترت خاطر خرفت العبيثة يعني ارتبطت تاريخيا يعني بالخوف بالترهيب انا في المخيل الشعبي التونسي كيفاش انت تعيد القصة هذه بطريقة اخرى باش تخلي معناها الجيل الجديد يقتني هذا العنوان.
0: العنوان اخترته قبل ما نبدا حتى القصة.
1: ايوه يعني العنوان هو
0: يعني
1: الاول
0: حاجة في مخي كنت باش نعمل عنوان خاطر ما عرفش عليه حسيت يجبد العين حسيتو حاجه سورتو تونسي راها يقول عبيثه عرفتك اللي ديريكتومون ساتو في معناتها تحسك بالانتيري للحاجه شنو هي عبيثه لكن في نفس الوقت عبيثه ماشي عبيثه من قصتي انا دوريجي معناتها هي خرافه قديمه معناتها الكل ديكو زدناها لليجوند صالحه ملوطه اسطوره صالحه هذيك عبيثه اسطوره صالحه هذاك الكتاب نتاعنا احنا معناتها الاستوار نتاع سي نوتر هيستوار ايوه الفكره نتاع العبيثه جات كيف ما قلت قبل انا بديت نحكي لي جابوني كي يجيو يعملوا القصص نتاعهم يستوحوا برشا من الخرافات ومن التاريخ نتاعهم في الخرافات نتاعهم مثلا عندهم كيف نقول احنا نسميهم اليوكاي اليوكاي اللي هما زاد يتسموا احنا كيف احنا خباب عبابث وشواطن وغولة وجسجر سجر لا وعندهم كل يوكاي عنده كيف احنا قصة متاعه
1: قصة متاعه
0: وهم بصفة عامة القصص هذو مع العبرة فانت أي. حتى قصة العبيثة تشوف هي عبرة هي تتكرر تتحكي منها هي حكاية تخاف ومنها باش عبادي باش يركز ما تركزش مع حاجة مثلا مجهولة ما تبعش عبد للخلية
1: نعم هذيك
0: هي اللي تجي تشوف
1: ما تبعش عبد ما تعرفوش هذي هي وين يعني الليجوند معناها الحكاية الخرافة هي العبيثة معناها يخوفونا من العبيثة باش ما نمشيوش
2: يعني
1: سياسة تخويف لكن هنا كيفاش أحمد يعني وظف العبيثة هذي في نفس النسق في نفس يعني المشاهد التصور او فما تصور اخر حبكه اخرى للقصه
0: في الاول القصه اول ما تبدا القصه باش تتبع معناتها الخرافه كيف اللي هي معناتها أيوة. باش اصلا هي اول صفحات ديريكت مود بتسمع في واحد حكواتي كيف عبد العزيز العروي قبل يحكي في الاسطوره نتاع العبيثه اللي هي الجنيه اللي تنكى في مراه مزيانه وتهز معناتها تجذب عينين الخشاشر والذكوره وتهزهم للخلية وفي الخلية الغادي توريهم وجه الحقاني والغادي هما من الفجعه معناتها تلمو معناتها منظرها خايب يقول لك ما يهبط يدوخ وبعد ما عادش يرجع الله اعلم شنو يصير له معناها. اما يقول لك ديما فما حاجه برك اماره وحيده يقول لك تجم تعرفها قبل ما توصلك سيئة تهزك للخلايا وينتهي لابيك الامر اللي هي سقيها يقول لك سقيها تقعد ديما سقين معزه.
1: ايوه
0: دوكو انا اش عملت ديجا في القصه نتاعك تحل في البلاج الوينية اول حاجه باش تعرضك اللي هي ما ساق واحده معزه ديجا لا بروميير ديفيرونس et femme a raison pour ça معناتها بعد après tout الشخصيه في القصه اسمه هيثم اللي هو تجم تقول بريسك البطل تاع القصه باش هو من نوع الاطفال اللي ماهوش ما يصدقش عرفتك اللي ذكي ومغروم معناتها ومغروم بالعلم وحده كل وهو في اول شابيتر في اول قصه اول واحد باش يعرض اول واحد باش يقابلها زهر اي لا اون فا فوار اسكو العبيثة كيف الليجوند
1: حكيت
0: عليها وإلا حاجة مختلفة كومبليتمون.
1: أيوة وصف آخر
0: exactly.
1: نعم للشخصية العبيثة هنا زادة كيفاش تصوير العبيثة خاطر كل واحد عنده مخيلته يعني للعبيثة هنا كيفاش صورتها كيفاش تخيلتها وصورت هنا ومعناها حتى لباسها لباس التقليدي التونسي مواصفات تونسية
0: تخيلتها لابسة مالية خاطر كنت صغير كنت خاف من الدقازات كيف ما قلت لك ما كان فما حتى سبب تفجعني ما نعرفش حاجه تاع صور عرفت ساعات في صغير تبدا تخاف من حاجات بعد كي تكبر تقول
1: علاش
0: كنت تخاف منهم
2: هذا هذاك سورس دانسبيراسيون ولا
0: ديكو ديكو ولات لي سورس دانسبيراسيون نعملها للبس مالي وهي بطبيعتها في القصه نتاعي عملها رحاله
1: ايوا
0: معناتها سي اون فام كي ا في بريسك لو تور دو موند او بلوتو لو موند اللي اون لو كوني في الوقت هذاك خاطر القصه احداثها في الخمسينات القرن الماضي اخر عوام الاستعمار
1: نعم
0: هذيك وقتاش عملت الاحداث في الوقت
1: هذاك علاش اخترت الوقت هذاك
0: والله اول حاجه ما حبيتش نعملها مودرن بوغ كو جو ليميت لي معناتها نحب ليميت ليكسبوزيسيون نتاعها خاطر كان جيت مثلا في الوقت مودرن كان شايفها واحد يصورها من بعيد واحد يقول تابت سيغ انترنت وعباد تشوفها وتولي بوز وفهمت وعباد تبعها فيسع فيسع وساتيليت ودار شنيه دوكو يلزمنا نرجع الوقت شويه لكن ما نحبش نرجع برشا للتالي فهمت في البريود القديمه نحب نرجع في بريود اللي العباد مازالت تامن شويه بالخرافات وفما زاد حكايه الزوايا وفما حكايه معناتها مازالت العباد عندك المونتاليتي نتاع يخموا بالك اور وفما شواطه فما عبابه فما دارشنيه وحكول يعني شطر الشعب يصدق شطر الشعب ما يصدق في البريود هذيك فهمت حبيت البريود من نوع هذاك
1: الا مرئيات يؤمن بالمرئيات يعني وبالاساطير هذيا نعم
0: بالضبط
1: نعم اذا في تفاعل معك احمد توج ومع يعني اصدقاء البرنامج فما اسئله باش تطرح مع هارون احمد واي من الدراوي ولبنى نهى و درة ويدر أيمن نبدأ بأيمن
3: الحقيقة أنا توه هاني مزيد كي طلعت على الكتاب أول مصافحة والحقيقة عجبني برشا الكتاب القصة وبالمناسبة نهني لمدام نبراس وأحمد على الكتاب هذا اللي معناها حاجة نقصتنا في تونس نوع أنه نعمله مونغا في تونس هذه حاجة تفرح برشا ونحييهم
1: زي نادي بالموضوع هذا أيمن في كل حصة الحقيقة وفي بعض المواضيع اللي طرحناها في ما وراء الكتاب كل مرة زادا نحكيه عن البون ديسيني التونسي وكل مرة تقول فما يعني نقص في النوعية هذه يعني نفرحوا كي نلقاو يعني عنوان جديد في هذا الموضوع
3: وعجبتني حتى الاسم اختيار الاسم معناه كل شيء بسزفوا معناه بين أنه بيان اتيديه بيان هكا بيان بونسي
1: بمقاييس عالميه باش نحكيو عليهم يعني انا
3: وعجبتني حتى ما وراء القصه علاش اختار القصه كل شيء معناه استاذ فوا اللي حتى من الورقه الاولى لو ريميرسيمون تحس التاثير نتاع على الكاتب والكرياتور سي احمد متاع عزيزه الله يرحمه كذلك من مخاوفه معناه تحس حتى كي يحكي حاجات جايين معناه من من من من المخيله نتاعو ومن الصغرى ومن حاجات وهذا هو المبدع منين يجيب يستلهم ويخرج من الايماجيناسيون نتاعو من مخاوفه اللي هو من بعد يحولهم يكونفرتيهم الى حاجه يعبر بها دونك نحييهم مره اخرى وشكرا على هذا الكتاب الحقيقة وإن شاء الله نشوفوه في المعرض ونشوفوه في المكتبات
1: عندك سؤال نعم سؤال أيمن
3: جوستومون انا على الكتاب انه طريقه الديريكسيون تاع الكتاب من اليمين لليسار حتى كان معناها كفرصه هذه للساده المستمعين باش يقتنيوا باش يفهموا علاش انه هو من اليمين لليسار وعلاش الاختيار هذا اللي اختاروه باش يعملوا الكتاب هذا.
1: نعم.
3: عبيفه
1: نعم هارون احمد تفضل.
4: مليش نزيد برشا على كلامي من هنا. اول حاجه شوفوا لي سيت على الاصدار هذا الكتاب هذا يا سي احمد ومدام نبراس. جوست معناها باش نقول علاش التوجه نتاعكم معناها كان باللغه الفرنسيه. نعرفوا احنا اللي الاساطير والخرافات كما قال هو تقنيهم معناها بال يعني باللغه العاميه نتاعنا معناها. دونك علاش كان التوجه نتاعكم من الاول بالفرنسي ومن بعد معناها باش يكون بالعربي؟
1: تفضل.
0: انا تنجاوب على السونس دو ليكتور مدام نبراس تجاوب على الفرنسي. بالنسبه للسونس دو ليكتور على خاطر انا انسبيري في الستركتور نتاع الديسان تاع لي بون ديسيني من المانجا جابوني اللي هما اللي يقراو من اليمين لليسار كتبتهم بصفه عامه تقرا من اليمين لليسار. كي يجيو بعد لي مانجا جابوني يترجموه من اي لغه اخرى مثلا فرونسي انجلي اي لغه اخرى تقرا من اليسار لليمين. كانوا بكري كانوا يحاولوا يقلبوا يعملوا ميغوار ويقلبوا لي ديسان باش تولي تقرا من السونس من اليسار لليمين. لكن بعد اكتشفوا اللي هي باش تاخذهم برشا وقت وبرشا تعب فما حاجات ما تقلبش ما يجموش يقلبوهم تو سامبلومون. باغ اكزومبل كيلكان كي بورت دي فيتمون شطر اليمين مش كيف شطر اليسار وعندها سينيفيكاسيون سامبوليك في ليستوار. كي تتقلب السامبوليك تتبدل كومبليتمون فهمت. دوكو ولاو ايزون ليسي كوم سا وخليوها من اليمين واليسار. بالنسبه للقصه هذيك خاطر علاش معناتها بوركوا انا عملتها من اليمين خاطر انا من الاول بالكل تديت نصوف تصاور كل ما عنديش في مخي شنو هي اللونغ اون جينيرال. انا عندي ستركتور تاع المانجا كومون اون لي ديسين من اليمين لليسار وتبعت الستركتور هذيك تبع مشيت من اليمين لليسار. اون بليس بعد كي باش تترجم بالعربي باش تولي تصير تخير معناتها باش تولي ظاهره من اليمين لليسار خاطر اذا كان باش نعملوها من اليمين لليسار اليمين كي باش نترجموها بالعربي وقت الجماعه اللي باش يقراو بالعربي هما باش يلقاو مشكله فهمت.
1: نعم.
0: وكيف ما قلت لك سابخو بلو دو طون كان نقلبوا ونبدلوا
1: بعد في النشر يعني
0: اكزاكتومون. نعم. اكزاكتومون. نعم. هذيك هي معناتها سيتي بوتيتر بور كيلكان كي نا جامي معناتها لو مانجا وباش يقرا بالفرونسي وباش يظهر له ديك الدرك باش يصيروا كيلكو مينوت ساعه يحاول مخه يوالف باليمين اليسار. وبعد كان هو مثلا عجبته مانجا هذيك ويحب يقرا دي مانجا اخرين يولي سافا يولي يجم يمشي في الريتم هذاك.
1: بالنسبه للسؤال الثاني وي. مدام نبراس
2: وي. السؤال نعم. الثاني هو ان فيت هي الحكايه بدات انه احمد كي جيني سي فري جاب المانجا نتاعو ديجا سي ديستيني مانجا دونك اون ا في تو بور كو لو ليفر هذا يشبه اكثر ممكن للمانجا ويتبع لو ستايل دو مانجا من ناحيه لا فورم اي لو كونتينو دونك او نيفو دو لا فورم il est là donc avec du papier bouffant qu'on appelle mm-hmm. le papier bouffant qui est spécial au manga. Non. La couverture, la jaquette, l'utilisation de la typographie et tout ça. Mais qu'en argent le souhait allez je peux le faire assez Ahmed qui j'ai le scénario m'tiao qu'en langue arabe مكتوب باللغه العربيه لكن كي تعرف تشالنج كبير برشا معناتها le fait انه باش نعملوه بالعربي c'est pas évident donc peut-être le public francophone اكثر معناتها سي بلو راسورون دونك هذاك علاش قلت له احمد هات نبداوها باللغه الفرنسيه اون فورني تو لي فور نيسيسير بور لا ريوسير وبعد العربيه باش تكون اسهل فهمت دونك اختيار اون بليس دو سا كان نحب نتبع الخط التحريري نتاعي.
1: نعم.
2: انا عملت انا في دونك في انويا عندنا لي دو سونس نخدموا بالعربي ونخدموا بالفرنسيه دونك عملنا ملك البحري باللغه العربيه دونك قلنا خلينا المانجا هذه نعملوها باللغه الفرنسيه وبعد on alterne donc voilà c'est presque maintenant un choix de, pour rassurant quoi. Le marché n'est pas évident donc on n'a pas voulu prendre maintenant plus que de risques que décliner déjà voilà.
1: Non.
2: Oui oui. ولو سيبل اوسي زادا اكثر توا سيفري يقراو اكثر لا نوفيل جينيراسيون تقرا باللونجلي وزادا بالفرونسي والعربي ان شاء الله احنا مبرمجين باش نعملوه باش نترجموها باللغه العربيه. وهنا بلي وفاء نحب زادا نحيي الشخص اللي معناتها عنا بوغ معناتها بوغ افيني لو تيكست خاطر احمد كتبه بالفرنسيه اون دوزيام طون وصار تدقيق اللغوي من طرف اوريلي مشغول اللي هي سي une manta spécialiste en langue française et nous a aidé beaucoup pour améliorer manta le style du texte.
1: Non, voilà. نجم تتحول زاد اللغه الانجليزيه
2: اللي هي معناها نجم تكون معناها si on trouve des sponsors
1: يكون فما تسويق اشمل يعني الجانب الوطني والدولي
2: ويشجعنا احنا on est partant ou d'ailleurs de toutes les manières on va faire les trois langues حتى pour éditer sur des plateformes. Ça, c'est génial. Les plateformes permettent à ce que les supports soient multilangues. C'est ça, ce qui est bien. Bâtir tout ce qui est papier en fonction du marché.
1: نعم احنا باش نواصلوا في عنوان العبيثه. العبيثه يعني كيفاش زاد هنا احمد يعني في بناء الشخصيات يعني شفنا يعني كيفاش قمت ببناء شخصيه العبيثه خليتها يعني مجرد رمز للشر المطلق ولا مثلا حاولت اعطائها يعني ابعاد نفسيه اخرى يعني تغيير سلوكها. ايضا شفنا معناها هنا زاد في الصور يعني الشخصيات ملامح نتاعها تونسيه 100%. لكن قبل هذا خلينا نستقبلوا دره ونهاء ولبنى اللي زاد باش يشاركونا الحوار.

0: ما وراء الكتاب.
1: إذن مواصلين معكم مستمعينا في برنامج ما وراء الكتاب، وحديثنا حول عنوان العبيثة، وفي تفاعل مع أصدقاء البرنامج درة، لبنى ونهاء. نرجع معك درة، مرحبا.
2: عسلامة وفاء، عسلامة سادة المستمعين. زادة فرحانة برشا بالضيوف متاعنا اليوم اللي جاونا بكتاب باش مستنسين نشوفوا معناها لو فورما هذايا متاع مانغا. وديما نفرح كي يبدا فما ce genre de parution ou zeda un genre اللي انا نحبه اللي هو tout ce qui est fantastique.
1: أيوة.
2: اللي زيد ناقص برشا في تونس. دونك اي محاوله نحاول اني انا نطلع عليها.
1: انطباعك الاول،
2: حكيتوا معناها قبل على الشخصيات كيفاش الملامح نتاعها معناها تونسيه، اللاندسكيب يعني تعرف اللي هي تونس من اللي تخزر في ليزيماج الاولانيين. زاد عجبتني اللي فما العبيثه، فما الحكاواتي من الاول اللي هما دي فيغور كيف ما كنتوا تحكي وكبرنا عليهم وحكيوا لنا عليهم واحنا صغار. وانا زاد باي ذا واي عندي نفس الخوف من الدجازه. عندي مانيش عارفه علاش، اما هذيك في القايله تبدا تعيط قلبي يولي دق مش نورمال، ما نقعدش انا وياه في الشارع، ديما نروح للدار. دونك هذوما الكل معناها حاجات اللي هما غريب الاحساس، المزيج ما بين الحنين والخوف معناها. هذا هو اول ايموشن جيت معناها.
1: تلقاهم يعني في عنوان 2026. نعم.
2: زاد جي ابريسي لو فيت اللي انت حددت الفتره الزمنيه، على خاطر كيف ما قلت يعني سندك اللي كان جيت في فترة زمنية من بعد راهو ما عندهاش نفس لفي، وحتى لفي نوستالجيك هذاك نخسره. أنا نحب برشا الإحساس متاع الحنين. زاد فرحت اللي فما بنزرت في الحكاية. دونك معناها متشوقة باش نشوف شنو الفا إيفيان ما بينات تونس وما بينات بنزرت، ومتشوقة باش نقرأ الكتاب الحقيقة. يعني عندي سؤال، حكينا على معناها لي انسبيراسيون ولا الحاجات اللي اثروا فيك في صغرك، كيما الخرافات نتاع معناها الجد والكل، كيف ما نتصور معناها كيفاش كبرت وين مع شكون لعبت وهذاك الكل الصغر هذاك الكل. زيد نحب نعرف الستيل نتاع لي زيماج كيفاش اخترتو، وشنو هما لي انسبيراسيون نتاعك من القراءات نتاعك انت. نتصورك اللي انت معناها قريت برشا زاد دي مانغا باش مغروم.
1: تفضل احمد.
3: بالنسبه للالهام ولا الانسبيراسيون نتاعي بصفه عامه، انا كنت قبل كي نحب نصور مانغا ما كنتش نحب نصور حاجه من النوع هذا، كنت نحب ياسر مغروم كلبي فانتازي اللي بعيد علينا كل البعد، يعني كيف السوبر هيرو، كيف الابطال نتاع العصور الوسطى اللي فيهم السحر ودراغونات، وكان هكيك جوي قبل. لكن بعد خممت قلت كفنان شوي يميزني على العباد الاخرين، لكن باش نقعد نمشي في الريتم هذاك نتاع القصص اللي هي فما منها يمكن فما 5000 كوبي وما تعملوا منهم برشا، شنو هي البصمه، شنو هي الحاجه سبيسيال اللي باش تكون موجوده. انا صغير كنت نحب مثلا نمشي لك الديار المهجوره وفي البلايص يقول لك مسكونين وواحد كل نعرفش عليه تهول يمكن
1: اكتشاف.
3: اكتشاف كنت اكتشاف واحد وكل، وساعات نقعد وساعات نسمع حس، ومره حتى عملنا يعني كل نوع تحدي باش نجيبوا جيريري ونوقدوا في الغادي وليل الغادي، وبعد ما جرأناش خطر كي بدات تظلم الدنيا بدنا نحسوا. وهي فصل العبيثة في القصة كي تظلام الدنيا وقت الخوف يبدأ، خطر جاي أسوسي معناتها لنوي اللي كي يبدأ فما حاجة تخوف. وانا قبل كنت صغير كنت مثلا ما نجمش نقعد نيا ظلمة، لازم نخلي فيوزة ولا نخلي الضوء شاع ولا حاجة من نوع هذاك. ديكو هذيك بعد خممت فيها قلت اوكي معناتها لوغور يبدأ وقت الظلام، تقبل مع المغرب وفي الظلام وقت انت تفي لا كونفرونتاسيون دو تيرور. دونك جاي امبلونتي سا في الاستوار نتاعي. كي جيت نخمم في الاستوار نكتب فيها، نخمم في ديما شنية انا قبل حسيت في اللحظة ذيك كومون جو بو لومبلويي باش نحكي قصة متاع حاجة انا نسمع بيها قبل ونعرف خرافات معنتها يحكيولي عليها وخرافات ودار شنية وفما عباد يحكيولي بطريقة اللي هما بالحق شافوها ماهمش يحكيو فيها معنتها
1: كاستور.
3: هاي شد عندك عندي قصة تفهمها عبيثة وكل وتبدا في اغيغ بونسي نتاعك تعرف اللي هي قصة. اما كي حكيوهالي بالحق قالوا لي راه
1: يعني صار. تصدقها الحكايه يعني تمام انا كيفاش يحكي فيها سرديه الحكايه و... يعني تصدق
3: انا بيرسونيل عمري ما قابلت عبيف
1: في مخيلتنا
4: هي ما جيتش
1: جامي نعم
4: جامي
3: اكزيستي انا شغل انا ماذا بيا كان قابلت وقت
1: هنا سؤالي كي قابلتها شكون الحوار معها اول سؤال تساله
3: كي قابلتها باش نتصرف كيف شخصيه من شخصيات اسمه حطاب في القصه هذه شنو هذه اللي ان بو بيزار كي يسمع العبيثة ما يقولش او خاف وكل ليه نحب نقابلها لا يحب الراه هو يودي كي تموت ميساج خليني موت وانا نراها هكاك يخمم في مخه يحب الراه عبيثة هكاك يحب يسالها يحب يقول لها اش تعمل شنو تاكل
1: شكونك انت
3: العبيد ولا تاكل
1: الماكله يحب يتعرف عليها شكونك
3: انت انا يمكن تتخيل كيف نتصرف كان يعني قابلتها بالرسمي في الدنيا
1: نعم
3: به هذه كوتي معناتها انسبيراسيون تاعي معناتها اون طون كيستواغ ايدي بالنسبه للانسبيراسيون غرافيك وبليتو كومون جي ديسين انا قريت برشا مانغا on parle de centaines on a parlé des dessins animés on a parlé de manga c'est comme ça des bandes dessinées des écritures des bibliothèques même bien et شفت برشا انواع تاع des dessins معناتها style graphique ولقيت اللي ستيل كي يبدا عرفت كلي entre réalisme شويه و même temps تحسه فانتاستيك هيك يمشي برشا مع الاستوار بتاعي ليهم ياسر معناتها ستيليزي اون طونك تخش عليهم كرتون يظهر واحد الكل وليهم ياسر رياليست لدرجه اللي تولي تحسها ياسر تيغا تيغ ياسر كلي خاطر شنو هي مشكله ستيل رياليست اون جينيرال اون طونك ديسان بون ديسيني كي يبدا عبد سيرتو ماهوش اكسبير فيهم هي ليموسيون خاطر باش بو مونتخي ليموسيون في ستيل مثلا المانغا تو بو افيك لي غروز يو ان بو واحد الكل تو بو لي مونتخي فاسيلمون في ستيل رياليست مش قلتو اللي pour montrer l'émotion فما subtilité فما حركه صغيره نتاع حاجب فما حركه صغيره نتاع فم فما عين لي بيبيس ديلات معناتها
1: اللي زعما تقرب للواقع
3: اكزاكتومون كل ما تقرب مش كل ما تقرب كيف ما قلت لك هو بيك تقرب للواقع لكن في نفس الوقت لازم تخليها شويه بطريقه فانتاستيك باش تنجم تكون
1: تمجد
3: خفيفه على العين الصغار ريت الصغار مي كي راه حاجه يسر رياليست وكل ما يبديش انتريسي بها برشا يحب يقول
1: خاطر هو الطفل ديما يحب الخيال يعني يعيش في الخيال يعني نشوفوه يهرب شويه على الواقع يعني على هذاك معنى اخترت اي من حديثك الكل يعني الحقيقه شفت هي احمد توج يعني يحاول انه من الذكرى الشعبيه يحاول انه يفسر هكا اسئله يذهل لي تتطرح هكا في مخيلتك بالواقع بالخيال كيفاش وين نجموا نوصلوا باش نواصل احنا فما اسئله نهاية جندوبي وبعد لبنى بوكيتي
5: عايش كافي عسلامه فرحانه برشا انتوا معانا اليوم انا نحب نعرف هل الرمز هذايا عنده علاقه انا نعرف اللي هو يرمز للامازيغ هل عنده علاقه بالشخصيه نتاع العبيثه ولا وعلاش الفورمه نتاع المانجا يعني علاش ماهيش قصه عاديه ولا حكايه عاديه ولا حتى ما نعرفش انا فيديو في التلفزه ولا معني علاش اخترت اللي هو يكون مانجا وزاد سؤال اخر اللي هو علاش اخترت اللي هي نعرفه احنا العبيثه في القصه اللي هي عندها زوز رجلين نتاع معزه اما انا حسب ما شفت في التصوير لهنا انت عندها رجل واحده هكذا ما هم يعطيكم الصحه وانا باش ناخوها وباش نقراها
1: تفضل يا احمد
3: بالنسبه للسؤال الاول قلت لي على السمبول الامازيغ هذاك اللي هو معناتها سلام هذاك بيس هذاك اون فيت اذا كان باش نفسرو باش نحرق الكتاب الثاني نجم نعطيك كلان دو ولا نعطيك حاجه قريبه اما ما نجمش نفسر لك كومبليتمون شنو علاش هذاك السمبول هذاك خاطر السمبول هذاك بعد باش تكتشف اللي هو ماهوش باش يقعد فورما توكيك يتبدل يتبدل مع المود يتبدل مع شنية تحس
1: الأحداث مع المشاعر
3: فهمت نعم هي في كاز تاع سلام هي كي تدخل في الإتام تاع الغاج واحد كل الكتيبة تتبدل في البيت بون
1: والملام محتاجة تتبدل
3: هي شنية هي عندها فازة العبيثة الفي إنو شوز باش ما تتحولش كومبليتمون تولي مونستر خاطر ليت كانت تحولت كومبليتمون تولي مونستر elle peut pas revenir en arrière ما تنجمش ترجع تولي تقعد مونستر تتحول وقتها تولي بالحق المونستر اللي يحكيوا عليها في الاسطوره النوع من الحاجات اللي تعملهم هي بخلف اللي في جبينة هذيك عندها هي فازة حركات معينة موفمون معين تخليها هي تقعد في إتا مونتال ريب. وعلى قلت لي توا الثاني سؤال الثاني قلت لي على حكاية سقيها زوز. سقيها زوز نورمالمون هما سقي مازك كيف الليجوند، علاش في القصة متاعي سق واحد؟ على خاطر في القصة متاعي العبيثة مش كيف تاع الليجوند اللي نعرفوها احنا. العبيثة في القصة متاعي هي بنية نورمال تسحرت سحرت اكوز دو جالوزي من خطر الغيرة خطر اللي تعرف تسحر
1: يعني عالم سحري يعني مش هذنا احمد توجه
3: بو مش ندخلوا برشا في التفاصيل نتاع السحر كيف صارت واحد يقول خاطر هي ابري تو سي تان ميكانيزم بور لافانسي لي سبور تو سامبلومون مش ماشي ندخل في السحر وفي الكتبات نتاع معناتها الحكايه كومبليكي لا لا هي ميكانيزم وكا لا ريزون بور لاكيل سيقه قعدت هكاك خاطر هي في الكتاب الثاني كي قد طريقه معناتها باش تقعد في الليتام تاعها نورمال وجه نورمال ما جوست سقيها وكل قعدت لها سيقه خاطرها نص معناتها مازالت دومي اومان لومانيتي نتاعها مازالت انسانيتها في وسطها عندها قلب كبشري مازالت تخمم كالبشر فهمت هذيك علاش حكيت
1: يعني هنا الحقيقه ترجعنا للحكايات والقصص كما لابالي لابات يعني القصص اللي تربينا عليها يعني
3: حكيكة.
1: جيل الثمانينات والتسعينات السبعينات
3: بالضبط
1: ايضا في يعني اسلوب تونسي بشخصيات تونسيه الحقيقه هنا العبيثه يعني في يعني غلاف الكتاب مستحبة يعني ما تخوفش أنا ما شفتش تخاف لكن في حسب يعني سرد القصة توا كما حكيت عليها أحمد توج لكن في سرد القصة وأحداث القصة باش تكون فما هنا تغيرات للشخصية اللي قاعدين نشوفوا فيها يعني في غلاف الكتاب. احنا مازلنا مواصلين باش نرجع مع مدام نبراس حول يعني التسويق هذا الكتاب. نرجع قبل ما نمشي واللبنى نهى عندها سؤال اخر مدام نبراس تفضل نهى.
5: ايه كانت نجم تفسر لنا علاش اخترتوا الفغمان تاع المانجا علاش ما هوش كتاب عادي مثلا؟
6: يفو دير كو هو الكاتب من الاول دون سون ايماجيناسيون سي دي فريمون لو مانجا سواء دون لو كونتوني لا مانيير دو ديسيني سي تي في داكسيون دو دونك هو كي صور الكتاب نتاعو يحب مانجا دونك دوكو احنا قلنا وي بوركوا با سيتادير كومون ادوبتي سيت ايدي مي الكونتوني للا فورم تاع الكتاب دونك اخترنا بريسك بلوز او موا ان فورما ايكونوميك بيان سور باش نحكيو هنا توسكي رياليزاسيون في المطبع باش يكونش غالي برشا او ميم طون سي ان فورما كي تري تري بروش دو فورما دو مانغا اللي هو كيكا مستطول شويه لا كاليتي دو بابي الداخلانيه زاده اكزاكتومون كي نشوفوا لي مانغا اللي موجودين في الساحه باش نلقاهم نفس الكاليتي دو بابي لا جاكيت لو نوار اي بلون قليل باش تلقى دي مانغا اون كولور سي فريمون نوار اي بلون طون ميو بور نو باسكو سا كوت مون شير مي حابين يكون معناتها لا فورم نتاعو الهيئه نتاعو اقرب شيء ممكن للمانجا الواحد وهذا يجم يكون معناتها سي ان شوا عملناه باش هكاك نكونوا معناها لو برودوي نتاعنا يشبه برشا المانجا ويكون عنده زاد اقبال من الصغيرات اللي احنا نحبوا نوجهوهم في الديريكسيون هذه ونعرفوهم بالبرودوي هذا اللي هو سي ان برودوي زاد مزيان وماجيك زاد عنده سونساسيون كيف يقراو زاد ليستوار دو مانجا يعرفوا علاش معناتها لي جابوني اي سون بارتي سور سيت اورينتاسيون لا لكن احنا حبينا كو لو كونتوني سوا معناتها انسبيري دو لا تراديسيون دو نوتر كولتور تونيزيان دو نوتر باتريمون ايغيال
1: الارث الشعبي اللامادي
6: ماتيريال اي ايماتيريال فوالا
1: الموروث الشعبي اللامادي
3: بالنسبه جوست الحكايه لي اوبشن سي انا الحكايه على حكايه علاش شو تاع المانجا انا قريت بخلاف المانجا قريت برشا انواع نتاع بون ديسيني اخرين وعندي دي قريت ديكتوبات وحده كل مثلا انا مغروم برشا بدو ديستوار كي سون تري كونو كيف دون كيشوت و جسمي لي تخوا موسكيتير اي جادور سي ايستوار عاودت ممكن ثلاث تخوا فوا لي تخوا موسكيتير المفيد بالنسبه للمانجا علاش اخترت مانجا خاطر هذيك اسهل حاجه بالنسبه لي انا كون جو كري اون ايستوار انا نعرف نعبر بالتصاور Où je trouve que l'image elle est puissante. L'image elle donne rapidement ce que vous voulez voir. Au lieu de
1: décrire
3: la robe, le porte manière rouge, je te le montre directement. Mais ça quoi de cool, faut une passe savoir. T'as eu l'idée déjà. L'image reste plus maintenant dans la tête que.
1: Mais quand il y a un scénario, on a une histoire. غادي نحكيو على الزيماج وعلى النغز. نعم
6: اتخافير ليماج.
1: نعم
6: سي سا
1: لقيت روحك يعني
6: نعم سي ان موان ديكسبرسيون ان فيت يا دي بيرسون كي اكسل دون ليكريتور بور اكسبريمي معناتها لو سيناريو ولا ليدي نتاعهم. احمد قوت هي فين افكتيفمون انا لا بروميير فوا كي شفت انا الخدمه نتاعو اي نا با بيزوان دو تيكست il معناتها لا ناراسيون سور لي ا ترافير ليماج سي اكستراوردينير. من بعد ان فيت نخيروا انه ثم نكتبوا معناتها ليماج سوا اكومباني دان تيكست. وذاك علاش معناتها تجانا الاخصائيين اللي هما صلحوا لاحمد وصلحوا له لو سيناريو كي ديجا معناتها اكري ان فرونسي. فهمت؟ اما هو يدخل العربيه دونك احنا بيسكو ولا باسكولي ان تو بيتي بو فيغ لو فرونسي.
1: في تواصل مع مدام نبراس واحمد توج لبنى بوكيتي. مرحبا لبنى.
7: عسلامة ضيوفنا. فرحانة برشا الحقيقة باللي كنت نسمع فيه. جابوا ابريسي الحاجات اللي قلتهم على خاطر قاعدة نشوف في الباسيون معناتها ديجا بالمانجا اللي هي جونغ بعيدة عليا الحقيقة. امسي كل عام نقول لي باش نقرا سي سيغ باش نقرا مانجا باش نكتشف اكثر سيغتو العالم تاع اليابان. اما ما وتيش الفرصه ان شاء الله تبيتي المره هذه بالمانجا نتاعنا التونسيه عبيثه. ديجا انت جاوبت على حاجه انا كنت نسالها اللي نعرفه على المانجا اللي ديما فما سيكولز معناتها تبدا طويله معناتها سيغي نتاع كتب. دونك هنا شفت واحد انت قلت لي فما ان شاء الله الكتاب
1: الجزء الثاني.
7: ما نعرفش وين تنجم تتواصل معناتها قداش من جزء. اسكو باش نكملوا ديما مع العبيثة شخصيتنا الرئيسية والا باش تطرق الموروث التونسي اون جينيرال كيما ما نعرفش بشكارة مثلا والا معناها دي فيغور اخرين في تونس. سؤالي الاخر زيد قلت قبيله متوجه للاطفال كان فهمت بصحيح خلينا نقولوا بريسيزامون بيتيتر للاطفال والا معناها
1: كل قارئ يلقى
7: كل معناها كل قارئ اللي يحب
1: نقولوا
7: احنا شنو اخر نبداو بهذوما بعد توا نكمل
1: عندك اسئله اخرى
3: به به طيب مش مشكله
1: نرجع مع
3: به. بالنسبه للعبيثة انا ملو بكل كل شيء عمل في كتاب واحد توفر القصه كل ما نصور اكثر ونقدم كل ما نفيق لي انا مش نخلط نكمل في كتاب امبوسيبل واللهم كتاب 600 صفحه فيه انت والمانجا فورما نتاعها انتر 180 و 200 باج تولي برشا تولي اكثر تولي برشا انت ديكو قلت اوكي ما خلينا نقسمها ملو في مخي على زوز وبعد وين في البوان اللي خلط طريق كي تخلط للبوان فينال نتاع الكتاب الاولاني نتاعك تعرف ابابخي قداش مزيك باش تكمل القصه خاطر مش مشكله هي بلوتو حاجه سبيسيال في المانجا اللي ترتيب الصور في الصفحات واحدة كل ماهوش متناسق او ماهوش متعادل كيف مثلا تلقى مثلا صفحة فيها مثلا خمسة اربعة كازات معناتها ويوريو احداث كيف ما تلقى دوبل باش فيها صورة واحدة فهمت وهي تلقى ثلاثة برك ولا تلقى واحدة فهمت هذيك حاجة سبيسيال في المانجا هذيك علاش خاطر مثلا تحب توري حاجة ايكونيك ولا حاجة مهمة في القصة تعطيها اكثر سباس تحب جوست توري عباد يحكي وحاجة تمشي في النورمال واحد كل تولي تقسم الباج على اربعة خمسة. دونك انا كيف ما قلت لك العبيث انا مامون باش نعمل تخوا ليفر سوبوزيت باش يكون تخوا ليفر وتوفى الاستوار تاع العبيث نكملها او مال الاستوار هذي في المستقبل بعد اسكو باش نعملوا حاجات اخرين ولا والله ما عنديش فكره ما نكذبش عليك ما نعرفش سابو
1: هذه يزول يتنجم جاوبنا عليها مدام نبراس
6: هو يعطيني الالهام باش نكملوا معناتها في النسق هذا
3: انا باش نعمل الهريخ قصه اخرى مستوحاه من عبيته ولا حاجه اخرى في الدوري والله تو ما عنديش فكره ما نكذبش عليك
6: والله انا تو جبتوا لي فكره معناها واحنا العبيثه نجمو حتى
3: نلقاو بوشكار
6: لا انا جو بريفير كي تقعد العبيثه حتى النيميرو 20 مي كل مره باش تلاقي بوشكار باش يحكي لها اللي حكيته
1: نجمو شخصيه اخرى يعني
6: شخصيه اخرى حتى تلاقي دي بيرسوناج اللي هما معروفين في التراث نتاعنا اما يا ريت وشنو خصنا معناها كان معناتها توصل حتى النيميرو 20 بوركوا با معناتها احنا معناتها ايفيكتيفمون هنا يكون ثم عمل ايديتوريال قوم به سوات معناتها اون كولابوراسيون مع الكاتب لا ميزون ديديسيون بور لونكوراجي ا بوسي لا شوز حتى نوصلوا لدي نيميرو اكثر من هكا.
3: سمحني قصت عليك مدام. هو حاجه باهي في العبيثه اللي ان سارتان مومون فما سين عامل دوره العالم نجمو نعملوا بعد كي نكملوا القصه خاطر باش تعمل دوله العالم مش نوريو العالم كل البلاد كيفاش مشات لا باش نوريو تصويره من كل بلاد مشات لها ولا حاجه معينه راه مشات فيها وقتاش دارت عن دارت الاولانيه دارت وقت الحرب العالميه الاولى وبعد دارت وقت الحرب العالميه الثانيه يعني دارت في لي بيغ بايبوك بوسيبل عليك هي من بعد كي
1: يعني فما جانب التاريخي نرجعوا هنا لاحداث تاريخيه واقعيه
3: خاطر الحاجه الوحيده الخياليه في القصه هي العبيث
6: با بور لو مومون دون لي بروشان
3: فما دي شوا خاطر عندك ما تحكي بها
6: اون بو ايماجيني اون فيت هي ديجا العبيث هو سي ان سورس دانسبيراسيون معناتها ديجا لو بيرسوناج باش يعطيك برشا حاجات تنجم تخمم فيهم تنجم تكون هي بورتوز دو ميساج نجمو نحكيو على الحريه نحكيو على مشاكل المراه نحكيو على مشاكل الرجل نحكيو على المشاكل نتاعنا اللي عايشين هنا في تونس دونك هي سوني كام ال ريستورا ان ميساجير pour معناتها passer de
1: شخصيه رمزيه
6: شخصيه رمزيه باش
1: تكون الاحداث وتكون محرك للاحداث اللي تجلب الطفل وهنا زاد نرجع هنا لسؤال لبنى هل كانت معناها القصه هذه موجهه للاطفال فقط ام كل قارئ يعني كل الاعمار خاطر تنجم تطرح قضايا كما قالت مدام نبراس في الجزء الاول او في الاجزاء القادمه ان شاء الله اللي تهم يعني قضايا اجتماعيه اللي تمس معناها كل مواطن تونسي ولا حتى تكون معناها على نطاق الدولي علاش لا لكن بمشاغل وقضايا تونسيه
6: بالضبط
1: نعم
6: هو الكتاب مجعول يظهر لي من 8 سنين الفوق فهمت موش بوغ لي انفون سي اي plus il y a de l'action aussi حتى le contenu نتاعو هي تحكي معناتها العبيث على مواضيع من واقعنا وكل شيء دونك ثم معناتها ان ديسكور سنسيبل اللي ماهوش موجه للاطفال موجه لل ابارتير دو 10 ans احنا نقولوا 10 ans هنا في تونس كمان تلقاه فايق للانفون ويعرف حاجات يمكن اكثر منا دونك جو بونس كو ابارتير دو 10 ans ils peuvent
1: من اهم المواضيع اللي طرحتوهم في الجزء الأول.
6: أول حاجة حبينا نحكيو عليها هي كيفاش معناتها أنا تريتي الأحكام المسبقة
1: أي.
6: كيفاش نظرة الناس للآخر وسمعته كيفاش حكاية نجم تتعود جيل بعد جيل حتى تولي بالنسبة للناس حقيقة زيد حكينا على الخوف كوسيلة تربوية في الموروث الشعبي كيفاش حابين نقول للانفون كيزمك ما تصدقش كل شيء يحكيه لك لازمك تخمم وتغفليشي قبل ما تعود تحكي الحكاية لازم يكون عندك رأيك الخاص زيدا حكينا شوية زيدا على الحق في الاختيار خاطر في لو بيرسوناج ما كانش عنده الاختيار لا باش يولي عبيثه لا باش يولي لا باش يسونجاج خاطر سون ديستان ايتي ديستيني بار لي زوتر كيما نشوفوا احنا في العالم وتوا في تونس معناتها بريسك ثما دي زانفون اي سون اورينتي بار لور بارون دونك احنا في الحكايه هذه في العبيثه حبينا نوريو للاطفال لازم يكون عندها رايها الشخصي ولازم معناها يكون يولي عنده الحق في الاختيار الحق في العيش هذا
1: نعم.
6: هو
1: وهذه الحقيقة سؤال طرحناه يعني في الحصة الفارطة من خلال قصة شرقية وعدن هل الإنسان مخير أو
6: مسير
1: هنا مش نشوفوه يعني بعنوان آخر بقصة أخرى بنوعية جديدة اللي تمس الطفل وكل القراء نعم
6: زيدا ثم نحكيه على الاميتي نحكيه على الانجاجمون نحكيه على لا ديكوفيرت معناتها حابين معناتها الشباب اللي باش يقرا المانجا هذه
1: تحير
6: فيه ليموسيون
1: ديما تلقى جانب التشويق ولا الشباب توا يحب المغامره زاد ايضا
6: يبقى السحري نعم والاكسيون دونك في الديسام تاع احمد ثما بوكو داكسيون بوكو دو ديناميزم ولا
1: ديناميكيه في يعني في الابطال قداش من بطل هنا باش نعيشوا معاه القصه
3: فما الابطال فما شخصيه رئيسيه
1: أيوة.
3: فما شخصيات ثانويه وفما شخصيات نتاع وراء اللي في الدار الباك جراوند تسمى كاركتر الشخصيات الرئيسيه اللي باش تتبعهم ديما قدامك وحكومهم ثلاثه
1: ايوه
3: اللي هما هيثم حطاب وصالحه هيثم هو القصه تبدا معاه هو هيثم الوليد اللي باش يكتشف العبيثه حتى هو الوليد الجون هو اللي بعد بشي يقابل في وسط الاستوار اللي قلت لك هو بيزار شوي خطر يحب هو يقابل العبيثة فهمت ما يهموش بعد في العواقب وصالحة هي هو اسم العبيثة بيتي هي العبيثة
1: يعني فما شخصية تقرب الكاتب أحمد توشي فما شخصية من شخصية تقرب لك من الواقع
3: حطاب شوي
1: حطاب
3: هيثم في الكوتي بتاع كينيوني خمم حتى أيوة. بكي طفي حتى بكي نسكت الواحد انا نسكت معناتها تا... ليه حتى ايموشن تاع لي ايموشن هاي تم سي لي باغي لو بارتي كارتيزيان بارتي بارتي التفكير وقول خاطر المانجا اهم حاجه يخمو اهم حاجه في كيف ما قبيلي قالت مدام براس على الميساج ريفليشي بونس انا نفكر انا موجود خمم
1: نعم انا افكر
3: وهو ميساج يمشي برشا مع ليبوك هذيه سورتو في ليبوك تاع السوشيال ميديا اللي اي نعم. حاجه يراها عبد يصدق ديريكتومون نعم. غير ما يتزوج ويعمل روشيش نعم. اهم ميساج غفليش بونس خمم ترى حاجه ما تصدقيش ديريكتومون عمل تيت ريشيرش شوف ثبت في السورس نتاعك عمل درجني هذه نفس الحكايه هنا هما كي عبيثه ديريكت سي اسمع عباد قالوا هكاك العباد حكوا عليها هكاك ايوا انت ما عندكش مخ
1: نعم. يعني ما ناخذوش الحكايات مسلمه لازم معناها تبحث تفكر وبعد تقرر
3: exactly.
1: نعم exactly. لبنى عندها سؤال آخر وبعد ناخذ فاصل موسيقي في يعني نقعدوا في نفس الأجواء يعني أجواء العبيد حتى الموسيقى باش نسمعوها في الجو التراث الشعبي زيادة ما بعدنا لبنى
7: ما عنديش سؤال أما عندي ملاحظة بما أن التوت كنا نحكي وكيفاش عصر السوشيال ميديا عصر السرعه الصوره ريلز سكرولينج اكسترا دونك لي ديسان هذوما فيهم برشا ديتاي هكا وبريسيزيون يخليو اصلا حتى المتفرج ياخذ ديجا شويه وقت يقف في الزمن يقعد يتفرج في الديتاي هذوما ما نعرفش اللي المانجا كان نجم لونه كنا بدنا نقرا في كتابنا وحدنا والا لا اما تحسوا شعرك باش لونه هكا ولا معناها نجم يخلق اكتيفيتي اخرين تحس اللي هو يخلق اكتيفيتي اخرين حتى للقارئ معناتها ونحاول فما برشا اطفال ولا حتى كبار معني عندها مواهب نتاع رسم ساعات تلقى حتى لي بارون والا صغير نجم يكون عنده موهبه اما ما يعرفش اللي هي موجوده دونك يلقى هكا دي ديسان وكل ينجم عارش نجم هكا تحفزه انه هو يكتشف موهبة اخرى صغير ولا حتى الكبير
1: في الرسم علاش ليه
7: في الرسم في القراءة انا ديجا ما كنتش برشا حاجات ما كنتش نعرفهم توا هاني عرفت احنا نقراوها من اليمين لليسار توا سدا عرفت اللي ديما قبل معناها نتصرف مع المانجا افيك نايفتي معناها في باليش اللي مثلا المساحة نتاع ليزيماج عندها معني حكاية كلي ديما كي نغزر ما نعرفش اسكو نغزر منظم ولا نغزر لها الكل دونك هكا باش تعطينا اكثر وقتنا احنا فريمون نتمعنوا في الكتاب معناها نتاعنا خير
6: هو هذا هو معناتها في الستيل دو مانجا فما اون مانيير اون ريتميك يخدم بها معناتها الكاتب انه يقرا حسابه وقتاش باش يكبر ان كرو بلون وقتاش يعملها صغيره خاطر يحب يعطي ليموسيون نتاع الغسره وقت يحب يعمل نتاع الفجعه يعمل دي اون اكسيون بليز امبورطونت هذا الكل معناتها داخل في البي دي ولا في ستيل بي دي اي مانجا معناتها لو فيت دو باش تقسم وشنو الكبر نتاعو اسكو تعمل دي ديتاي ولا ما تعملش اسكو تعمل دي كرو بلون ما تعملش اسكو تعمل لي ديتاي هما اللي باش يعطيو ليموسيون ولا باش يرتحوا القارئ يعطيو معناتها اون بوز باش زاد يجم يقرا اكثر ليماج واحمد معناتها اي لي فريمون معناتها انا معناتها علاش جادور سون ديسان خاطر الي دون لا بريسيزيون معناتها بالحق ساما ساعات دي ديتاي تقول لازم تقعد تغزر والمانجا تقراها مره واثنين وثلاثه باش ساعات تشوف حاجات في وسط ليماج اللي تقول تيان كيما فضولي باش تلوج عليه ساعات حاجات ما تفرش بهم دو لا بروميير ليكتور تفر بهم بالدوزيام ليكتور ونجمو زادا نرجعوا على معناتها كيما انت قلت المانجا موجهه معناتها للشباب ولا من الاطفال من 8 سنين الفوق دونك ثم ان بروميير ميساج ديستيني للانفون اللي باش يشوفوا فيه معناتها باش يقراو المانجا هذا اي فا ريبريزونتي لا ميتيي اي فا بارلي دو دو de la découverte, de l'engagement, ou bah dans une deuxième lecture, ben je n'arrive pas à la effectivement le

0: وراء الكتاب.
1: اجعلوا القراءة بوصلتكم لعالم مريح وصاخب في آن واحد.
2: ما وراء الكتاب.
3: تحية لكل المتحقبين على موجات إذاعة ثقافية في برنامج ما وراء الكتاب. زلنا مواصلين معاكم مستمعين حول عنوان جديد للكتب المصورة التونسية العبيثة. إذن نرجع مع مدام نبرز الشرفي عن دار إنويا اللي اختارت هذا العنوان باش يكون في المكاتب اللي هو موجود توا في المكتبات التونسية، وإن شاء الله باش يكون فما حدث يعني أدبي حول هذا العنوان يوم 26 سبتمبر في مكتبة ارتفاج، باش تحكينا البرنامج المفصل عن هذا الحدث يعني الأدبي. لكن قبل هذا باش نواصلوا احنا حديثنا يعني حول العنوان باش يوصل للمتلقي والقارئ، واستراتيجية يعني دار إنويا في تسويق مثل هذه النوعية اللي الحقيقة بدأت تلقى في نجاح داخل يعني السوق التونسية، اللي هي مازالت نوعا ما فما عديد التحديات اللي تواجه يعني النوعية من هذه الكتب.
4: وفاء، هو تعرف اللي احنا في دار إنويا ديما الهدف متاعنا هو انه نفيق الصغيرات والشباب على حب الاكتشاف والتفكير والنقد اتسترا. دونك المنهجية ان ناخذ دي سيبور كي تريت معناتها لا كولتور تونيزيان، سي تري امبورطون بور نو. دونك

0: عمل هذا اللي هو قام بتصويره وكتابة السيناريو متاعه أحمد توج، احنا معناتها نسقناه في أحلى حلية. دونك وكانت فيه خدمة معناتها كبيرة جرافيك، وكيفاش نسقنا لي باج، كيفاش عملنا انا شوازي لا تيبوغرافي اللي هي سبيسيال مانجا،
1: نوعية الألوان أيضا.
0: هو وي في الكوفرتور فات هو يتبع لا ليني ايديتوريال نتاعنا اللي هي ديما كي توجور اون بلو ولي تيتر اون كولور. دونك بتاتر المره هذه اختارنا الاصفر، المره الجايه نختاروا كولور اخرى. دونك حبينا كل مانجا هذا يل سوي لا ليني اللي اخترناها ايديتوريال نتاعنا فيزويلمون، ميم حتى في بون في الداخل سيفري مش بالضبط، خاطر هذايا سي لا نوفيل توندونس نتاع المانجا، مي في الداخل
1: يعني البصمه البصريه لل
0: ايفيكتيفمون البصمه البصريه للدار النشر نتاعنا. من داخل ايفيكتيفمون خدمنا دو مانيير انه لي ديسان نتاع احمد باش يكونوا عندهم امبورطونس معناتها au sein de l'intérieur du livre. Ou donc Khtarna une manière pour présenter les chapitres, donc plusieurs chapitres sont travaillés d'une manière
1: comme dynamique
0: حبينا نعملو دو باج دو روبو باش معناتها لو ليكتور يرتاح ياخذ السوفل نتاعو بور ديماري اون اوتر ايدي اللي هي تصنعت من عند
1: ستة فصول نشوفوا في هذه
0: فما ستة فصول
1: نعم في هذا العنوان نعم
0: هذا هو طريقة التسويق. طريقة التسويق احنا ديما في انويا نحاولوا انه الكتاب ما يمشيش وحده، ديما accompagné de quelque chose, soit une pièce théâtrale, soit un récital du contenu نتاع الكتاب. دونك نحاولوا انه لو ليكتور كي يجي ما يشريش كان الكتاب كامل، يشري لو سبيكتاكل، يشري معناها ان اتيليي دي مدام نقومو نعملوا دي اتيليي accompagné de l'édition du livre باش هكاك معناتها حتى لونفون يتثقف او نيفو الستراسيون او نيفو مثلا نعمل دي ديسكوسيون مع الصغيرات باش نفهموهم طريقه العمل كيفاش تصنع سيناريو كيفاش تصور. دونك هذايا هو معناتها
1: نوتر
0: اورينتاسيون تاع لا ميزون ديديسيون تاعنا. دونك
1: كيفاش تخلق زاد الشخصيات يعني
0: اي بيان سور سي ان تو. دونك لي اتيلي كونسيست ا دي اتيلي دو ديسان دو مانغا والا دي الستراسيون والا دو نعلم صغيرات كيفاش يكتبوا كيفاش يصوروا كيفاش يصنعوا كتاب معناتها من الاول للاخر. دونك هذا هو معناتها لو فيت انه يتعرف على كتابنا ويقرا ويوغا دي ديسكوسيون مع الاطفال سواء في المكاتب. دونك عندنا بي ريزو معناتها ندخلوا او سان دو دي زيكول باش نعرفوا بالليديسيون تاعنا، نقربوا اكثر الاطفال في المشهد المدرسي ونخولوا لهم باش يتعرفوا على بليزيور ديسيبلين ارتستيك ديفيرونت. فوالا
1: هذا في الواقع خممتوش زاد في الواقع الافتراضي يعني المنصات التيك توك انستغرام فيديوهات قصيره يعني نجم ترجع لنا يعني على
0: والله بور لو مومون احنا نحبوا معناتها لو كونتاكت ديريكت مع الاطفال خاطر سي ماجيك معناتها تيلمون لي انفون اي سون اسوافي معناتها دو لير دو ديكوفرير لو دومين دو ليديسيون دو ديكوفرير لو ليفر دو ديكوفرير لوتور. حاجه معناتها ما تنجمش تشريها ب معناتها الافتراضي مش باش يكون كل شيء اللهم باش يشري.
1: احنا لكن نحكيو في الاستراتيجيه للتسويق وشراء واقتناء هذا العنوان وي
0: وي
1: يعني
0: وي
1: على معناها منصات.
0: والله احنا بوغ لو مومون بيسكو احنا مازلنا في الرابع نيميرو نتاعنا في الميزون ديديسيون معناها مازلنا ما دخلناش للعالم الافتراضي
1: الجانب الرقمي
0: سي
1: معنا ايمن نعم
0: تو نحكي معاه ويمكن معناتها نحطوا المانجا نتاعنا في المواقع الافتراضيه هذه
1: نعم
0: ولا
1: نعم. في تواصل معك مدام نبراس. هارون أحمد عندك سؤال؟
2: تفضل. جوست تعقيب صغير على اللي تقولوا أنت وفي على الاستراتيجي نتاع ماركتينغ ديجيتال بالنسبة للبروموسيون نتاع كتب. تعرف ساعات مدام من ساعات فيديو على تيك توك ولا حاجة العباد تمشي تول تشري كالكتاب هذاك معناها سون افوار لو كونتوني اسكو هو معناها به ولا خايب. دونك سي بور سولا معناها حتى المرة الجاية في المنهج نتاع التسويق نتاعكم ماذا بكم هكا يكون حتى معناها بيجي صغرون للتسويق الرقمي هكا خاطر بالحق عنده إفيرة وكبيرة على الاخر على الفونت وحتى على السيبل نتاعكم.
3: وي وي عندنا كي تدخل على الباج انستغرام وفيسبوك
2: ديجا كنت نعمل في طلة انا هكا
0: معناتها ديز انيسياتيف من النوع هذايا مي بون نحاولوا باش نكثروا منهم باش هكاك افكتيفمون اون غامين معناتها لو ليكتور باش يشري لو كتب نتاع الميزون ديديسيون نتاعنا.
1: نعم نعم باش نرجع مع ايمن هنا وباش نحكيو على يعني المواقع الرقميه وايضا الذكاء الاصطناعي. ما نجموش يعني ما نحكيوش على الذكاء الاصطناعي في يعني توليد الصور أو استعانة بالذكاء الاصطناعي في تصميم الصور ولا حتى الديزاين يعني للكتب اللي بديت فما يعني دور نشر تونسية يعني تحطها من البنود الأولى في الاستراتيجية التسويق منها يعني دار إنويا اللي الحقيقة تخدم في خدمة متميزة في السوق التونسية. هنا شنو تنجم تقول لنا أيمن وسؤالك؟
4: هو بالنسبة للذكاء الاصطناعي أكيد هو المستقبل معناه هذه متفهمي فيه لأنه يعاون برشا سورتو يعني دور النشر في الإنتاج. مش نحكي على كمعناه أنه بشي يخرج في ككتاب الذكاء الاصطناعي لكن ينجم يكون له معناه في مرحلة من مراحل صناعة
1: الكتاب
4: أو حتى في التسويق كذلك. الذكاء الاصطناعي يعاون برشا في التسويق على المنصات معنا التواصل الاجتماعي الفيديوهات وما إلى ذلك استراتيجية يعني الذكاء الاصطناعي راهو أصبح في كل مراحل معناها العمل أو المشروع اللي باش يقوم به. دونك يعني الحقيقة ويعاون برشا إذا كان أنت إذا كان تخدم على الإنتاجية يعني البرفورمانس يعاون برشا الذكاء الاصطناعي.
1: نعم خلينا نشوف ضيفنا احنا احمد توج ومدام نبراس يعني في استعمال الذكاء الاصطناعي وهنا تجربه احمد توج واستعمالات الذكاء الاصطناعي. استعنت بالذكاء الاصطناعي؟ يقول لي هنا لا لا
5: في الكتاب الاول على الاقل جمله واحده.
1: نعم
5: لكن الذكاء الاصطناعي انا راه فيش تستعمله تنجم تستعمله كفنان كي تحب مثلا يعاونك في مثلا عندك غلطه في الدراسه نتاعك وما فهمتهاش وما لقيتش كيفاش تعملها تحطها مثلا في اي بروجرام تاع الذكاء الصناعي وتقول له شنو هي الغلطه اللي موجوده في الكتاب تاعك هو يجي يعطيك نص واضح ويقول لك بالضبط شنو اللي غلط نتاعك كله تستعين بها. هي انا مع فكره لانك تستعمل الذكاء الاصطناعي في حاله اذا كان مثلا باش يعاونك تعمل منتوج خير معناتها
1: يعني
5: مادام ماهوش هو النهايه ماهوش هو البرودوي فينال ماهوش هو من الاخر باش تخرج حاجه تكون برودوي تاع الذكاء الصناعي 100% انا ما عنديش مشكله. إذا كان أنت بتستعمل الذكاء الاصطناعي باش يجيديك في حاجة مثلا الكازيت ما عجبكش الترتيب يعني. نتاعهم قولوا اقترح عليا كيفاش نجم نرتب المربعات في الصفحة هذه باش تكون ديناميك إيه أكثر باش تكون أجمل يعطيني اقتراحات بحاجة به أبخي تو يا ذكاء الاصطناعي نشوف واحد بروفيسيونيل في الدومين هذاك هكاك تسهل عليا أكثر. لكن اذا كان انا باش نولي نخدم بالذكاء الاصطناعي 100% معناتها نولي جينيريتي معناتها نعمل خلق الصفحات والديزاينات اللي باش نحطهم في القصه والقصه الكل الرد الذكاء
1: يعني
5: الاصطناعي
1: يعني مراحل صناعه الكتاب يعني من الاول والاخر
5: من الاول والاخر انا بالنسبه لي انا لا ما نفهمش. وكيف ما قلت لك الكتاب الاول علاش ما اسمع علاش ما استعملش الذكاء الاصطناعي خاطر قبل بون هو ما بديتو ما كانش ذكاء اصطناعي كيف تو انا بديتو في 2020 اصلا ما كنتش نسمعوا بالذكاء الاصطناعي للدرجه هذه فما دي لوجيستيال كيف جروك وكيف اللي تو برشا مشهورين ما يعرف ما كانوش موجودين ولا حتى موجودين ما كانوش مشهورين. لكن بعد حتى من بعد كي ولاو موجودين الكل كنت رفض خاطر كانت عندي عقليه اخرى شويه كانت عندي عقليه الرفض التام.
1: وعلاش هذا الرفض؟
5: خاطر تحسوا تهديد تهديد للصنعة اليدوية، تهديد لل
1: كيفاش
5: يعني مثلا توازر تونسي انا هذيك باش يعمل تصويره يحط فيها سوايع وسوايع يخدم فيها، يجي ذكاء اصطناعي تكتب له انت كتبتيني خرج لي في زوز ثواني، انت في نفس الوقت تقول واو وتقول اه كارتيست يعني تقول كوا معناتها انا سايي معناتها سافا با معناتها مارشي افيك نو معناتها سارتا مومون سافا بروندر نوتر بلاس. ايوا وبعد فما واحد قابلته كلكان كي ان بو بلو ماتور وعرف كيفاش يفسر الحكايه، قال اسمع ما تراهيش هكاك، عمرك ما تجيك حاجة ولا تكنولوجيا جديدة وتغزر لها بالغزرة متاع
1: الرفض،
5: خطر كيف ما قال مسيو أيمن سي إنيفيتابل سي لفتور ما نجموش نعملو، كيف العباد اللي كانت تخدم حاجة بيدها وجات ماكينة تعوضهم واحد الكل، فما حاجة اسمها عجلة اقتصادية ولا اسمه للوا دو مارشي، للوا دو مارشي حكمت علينا الحكاية هذيك هي باش تدخل في المارشي وباش سي إنيفيتابل ما عندها ما تعمل.
1: نعم
5: مي أو موان شنو نجم أنا نزيد في الحكاية، اوكي الذكاء الاصطناعي نجم نستعملوه في الاعانات وهالكل، لكن ديما تقعد نبره نتاع العبد كي يصور حاجه تخيدي في غونت بارابور كي يعمل هذاك الاصطناعي، كي تلاحظ الذكاء الاصطناعي تلاحظ حاجه في التصور، تلاحظ اللي هما ياسر روبوتيزي تقولش عليهم معمولين ياسر بارفي بطريقه مش نورمال، لدرجه العبد خاطر العبد كي يصور لازم يعمل خط خرج شويه مغل خط مش في بلاصتو، اللي كبتيت امبيرفيكسيون هذوكم هيكم يعطيو الطابع البشري تتابع نعم. إيمان نعم. فهمت
1: نعم باش نرجع مع أيمن وباش معنا يتفاعل مع معاك أحمد وبعد نرجع مع مدام نبراس الذكاء الاصطناعي في الجانب التسويق وديزاين يعني الكتاب. أيمن
4: أنا heureusement اللي عرفت من بعد أنه سي أحمد أنه هو في عنده تكوين ومعناه في الفينانس وما وفي اللي مارشي وكي قال معناه أنه السوق تحكم هكاكا، دونك أنا باش نبدأ من المنطلق هذاك، هو من منظور أنه أرتيست سي توتا في نورمال وذاك هو معناه تو. وفي الحصة الأخرى حكينا أنه المارشي نتاع الكتاب الكل في المستقبل باش يتقسم، باش تقسم باش تدخل لي اي باش تولي اندستري وبرفورمانس وكونكورنس وتعرض وطلب، وفما الهاند ميد يعني الهاند ميد كي نقولوا هاند ميد هيومن ميد دونك باش تولي هيومن ميد باش يعلى سعرها وباش تولي الناس تكوليكسيوني وهذيك معموله هكاك ماشيه دونك كل واحد بالمنظور، اذا منظور معناها فني بحت بالطبيعه معناها يلزم ان احنا هذاك اللي يلزم يكون انه الانسان هو اللي باش يقوم حتى معناها هو اللي باش يقوم بالعمل هذاك وحتى معناها كيفاش تقييمه نتاعو، لكن اذا كان مش ننظروا منظور سوق واندستري ونخمو في اليوتيليزاتور بيدو او الكليون بيدو واش قاعدين نقدموا له واش ما نقدمولوش، وفينا المهم هو قال سي احمد والناس الكل حتى لي زارتيست الكل هو تهديد، لكن هو فما اعتراف ضمني انه هو معناها انه هو باش يهدي له خدمه، لكن انا نقول لي خلي المارشي هو اللي يحكم، خلي المارشي اللي يحكم، لا الارتيست ولا ليا باش تحكم، شكون اللي باش يحكم؟ اللي باش يشري
1: اللي يقتني الكتاب
4: بالضبط.
1: نعم
4: دونك هو وقتها باش يقول انا ما نحبش هذا نحب اللي عامله
1: هو اللي باش يختار هنا وشنو اللي يفضل. اذا نرجع هناك حكينا على التسويق اكيد باش نرجع مع مدام نبراز الشرفي واستعملت الذكاء الاصطناعي، هنا يقولوا معناه الذكاء الاصطناعي نجم يسهل على دور النشر في تسويق الكتب وايضا ربح الوقت. هنا شنو يعني من تجربتك شنو تنجم تقول؟
0: والله تجربتي ان الذكاء الاصطناعي باش يقعد بور موا ان اوتي دو ترافاي اللي يجم يعينك باش تصلح باش يعطيك في حاجة أنت عملتها، لكن jusqu'à maintenant dans les arts graphiques et tout ce qui est conception d'affiches de livres d'art حتى التوم يجم ينصحك ما يجمش يعمل العمل في عوضك جامد لافي فهمت، حتى كنت تكون دارير لي
1: يعني زادة في دور النشر معناها زادة الجانب التكلفة للكتاب ينجم هنا زادة
0: وي مي
1: ينقص على تكلفة الكتاب.
0: والله ما هو يجي نقول لك ما تقولش ينقص على تكلفة الكتاب على خاطر الفيت انك تتوي دي زور اي دي زور ديغيغ الانتليجنت ارتيفيسيال زادة راهي حتى هي تاخذ وقت فهمت. دونك انا شخصيا معناتها مثلا كون جو كونسوا ان ليفغ دار نخدمه من من من من من نتجاش للانتليجنس ارتيفيزيال، من بعد نجم نعطيه لما كان نقول له كما قال احمد شنو قولك، يجم هو يفيقك بحاجات اللي حتى ان ما يفيقش بهم، لكن ما نخليلوش هو الفرصه باش يطغى على افكاري، خاطر ديما يقعد لو كوتي اي ماي تري امبورطون. وكيف تصفح انت كتاب معناها تحس لي ديرير معناتها سيت كرياسيون ان هومان با با با ان انتليجنس ارتيفيسيال. دونك مي هي بيان سور تحل الابواب برشا باش تنصحك باش انت وقت اللي في نص الليل قاعده تخدم وصارت لك بان في لوجيسيال ولا تخسرت، تجم تكون هي معناها ايل سون لا بور نو زيدي، سي تري سي ماجيك كوا. مي ديما قعدت في الكوتي ارتستيك، لازم معناتها لا باز لازم تكون دو لا بار دو نارسيست دان فري ارتست. انا نحب جوست نقول الايمن اللي هو قال المارشي يحكم فيك، لا انا ما نقولش المارشي يحكم فيه. علاش؟ على خاطر انا كي انا المارشي نعطيه معناتها اون نعطيه معناتها ان سوبور اللي هو يمكن ما فيهش معناتها لو سونس دو لومان، ما فيهش سورتو بور اون ميزون ديديسيون سي تري امبورطون انك تقول وراء هذا العمل فما حس بشري فهمت. دونك انا ما نعطيش الفرصه انه يقول اختار، خاطر انا كي نعطيه حاجه ما فيهاش حس بشري هو باش ياخذها، خاطر انا ان طونك ميزون ديديسيون عندي راني دور. عندي دور معناتها في التوجيه، معناتها كيما واحد يكتب يعمل اديسيون تاع الكتاب في كونتوني ما يهموش هو شكون باش يعطيه، ما عندوش حتى مغال الوغ كو احنا لي ميزون ديديسيون الدور نتاعنا ياسر سنسيبل. دونك انا نحاول باش نعطيه أكثر حاجة اللي هي تكون معناها ملمة سي كوم اون مورال فهمتها.
1: دونك ماشي هدف ربحي فقط يعني بالنسبة لنا
0: بيان سور. أنا بوغ لو مومون الانتيليجونس ارتيفيسيال تعيني في كوم ان اوتي كوم فوتوشوب، كيما احنا قبل كنا في ليكول دي بوزار نعملوا الكارت فيزيت باللي روبير نتاعها باش نهزوها للمطبع باليد، توا ولا عندنا ان ديزاين نخدموا به. انتيليجونس ارتيفيسيال ميتنا هي تعمل دور معناتها ان لوجيك اللي جمع عينك وي اما البوندر دي زيدي بروفوند دو كور دو دي تريب ما يجم يعملها كان البشر.
1: نعم دره ويدر تفضل.
6: يعطيك صحة مدام. انا ما بيناتك انت وايمن معناها الاختلاف مهم، يعني اللي يحكي فيه ايمن انه القارئ لازم تتوفر له كل الانواع الادبيه من اللي نحكيو على لي جونغ قبيلي لو فانتاستيك لا رومانس لو ثريلر الروايه الكلاسيكيه ايتترا. زاد كيف معناها نحس اللي في يوم من الايام زاد كيف باش تولي كما كان يحكي ايمن، فما كتب اللي هي مكتوبه بالاي اي وكتب اللي هي مكتوبه شويه بالاي اي وكتب اللي كتبها معناها انسان كامل. انا بالنسبه لي زاد دور النشر باش نعاود نرجع نفس الموضوع، زاد مهمتها والمسؤوليه اللي عندها انها هي تحرص على الشفافيه، وانه وقت اللي فما اي اي مستعمله نكتبوا اللي معناها احنا كتبنا اي اي، على خاطر كيما كان يحكي زاد احمد المشكله الحقيقيه انه انا كيما حكيت انت في الصفحه 18 اللي قعدت تصور فيها جماعتين ومن بعد بكبسه زر ولا بمعنش نقولوا 1000 كبسه زر يصورها اي اي قدر بشي نهار، يعني لا تضاهي الوقت والجهد اللي قام به الفنان. يعني بالنسبه لي انا مهم ان نقول وراه حتى كان استعملها في صفحه، حتى يعني هي مسؤوليه مشتركه بين الفنان وبين دار النشر، يعني المهمه الاخلاقيه الى ان يولي عنا اون باز ليغال، يولي عنا يعني قوانين اللي هي تحمي الفنان خاصه في اطار يعني الانفتاح على التكنولوجيا وفي اطار معناها انفتاح على العالم كيفاش يمشي كسوا ربح والا راس مال والا يعني تطور تكنولوجي
0: دو توت لي مانيير. جو سوي سور كيما قال احمد كيما زاد حتى كان انا معناتها مانيش موافقه ايمن 100% ولا نختلف في الراي، معناتها هذا هو اللي خلينا اون افونس فيغ لافون انا ما نكونوش فرد راي. مي سي سور كو باش يجي نهار ومعناتها الانتيليجونس ارتيفيسيال افا بروندر اون اوتر بلاس دونك دو كو بيتيتر اون سورا اوبليجي. مي احنا نحاولوا باش ندافعوا على الفكره فهمتوا بعد بتاتر نطلبه ما نعرفش ما نجمش نقول لك ما بتاتر ايمن هو اللي بليس دون لو بان دونك هذاك علاش نجمو زاد تكون معناتها لا ديسكوسيون اوسع في نطاق اخر ونجمو نحكي ونشوفوا لو كونتر يجمي يقنعني زاده باسكو هو سبيسياليست فهمت لازم تكون زاده اكسبيريونس على لي زيتر هومان شنو كيما هو يولي هو السوق يحكم فيك مي بقناعتي توا شينا دون اون جينيراسيون كوميم ما مش في عمر احمد انا جينيراسيون دي 73 دونك كوميم مازلت نحب نحافظ على هذاك الطابع تاع الانساني
5: على فكره العمل. نحب نعطي اكزومبل كونسيرنون حكايه الكتب اللي بلي سي با لي حتى تونسي اللي عملها راه خرجوا حد مونغا مع موني بالايا وريتهم في معرض الكتاب الاخرين اللي تعمل في معرض الكرم اي جي فيو لي رياكسيون دي جون Et ce n'était pas une bonne chose à voir. Il a fait, déjà, حتى qui a خدمة بلاي ما خدمهاش على قاعدة. على خاطر الشخصية منظره يتبدل من بلاصة نفس الشخصية هو بيدو. خاطر أي حاجة من الحاجات اللي تعملها هي الكويرونس. كي تصور شخصية من الأول مثلا أي شخصية من الكتاب هذا.
1: تبقى من الأول.
5: لازم تعرف كي تقلب ساهو هو منظره بيدو. مش وجهه زاد طويل يعني زاد كبارت ولا زيد وتبدلت. قالوا شدوا واحد نذكرها الرافية ذي ستان غون مسيو من يا أخي قال نفس الكلمة اللي قلتها أنت. الشفافية. قالوا كان قلت AI وحطيت السوم هيك قال لي أنا ما نقول لك حتى مشكلة أما تكذب على العباد قالوا تحط في حاجة عملها بالذكاء الاصطناعي وتقول أنا اللي عملتها واحد وكل قالوا هيك أنا وقتها مش نفضحك برا قالوا أنا كان نزلنا نعمل لك بويكوت في الواحد هيك هذا حسب إكزومبل ريتو قدام عيني
1: معناها اللي من زوار معرض الكتاب في نسخته الأخيرة نعم نرجع مع أيمن هنا أيمن هنا الحقيقة كانت عنده دورات يعني تكوينية في مجال الذكاء الاصطناعي مع الكتب المصورة التونسية في أفكار مختلفة من الشباب يعني شنو تنجم تقول في هذا الموضوع
4: عموما راني نوافق معناه أنه هو يلزمنا نكون ديما عندنا المسؤوليه مش حتى في الشفافيه حتى في الكاليتي انا بالنسبه لي انا ما عنديش مشكل شكون اللي تعمل كيفاش تعمل انا ديما مشكلتي انا جاي من باك جراوند انتربرونوريال يعني صحيح نخدم في الثقافه لكني متكون في مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي يعني بالنسبه لي دخلت الدومين هذا مش جوست خاطر انا نعرف لي زارتيست الكل عندهم خدم اخرى أنا البيت نتاعي لا أنه هذيك خدمتي دونك كيفاش ديما نخمم ونذكر ونذكر مدام نبراس أنه عملنا دورة مع بعضنا شاركنا وجاءوا مع جمعية صفحات نحييهم كيفاش تسيب لي لكنه هذا تطور عادي أنا مانيش نحب هذا ولا هذا هذا اللي قاعدين نشوفه فيه يعني نعطيكم اكزامبل كيما المطبعة مثلا قبل كيفاش كانت والناس كانت بتطبع بطريقة معينة وبعد جات المطبعة الإلكترونية والنميريك وأنها تسهل معناها الطريقة هذا حاجات احنا ما نجموش نتحكموا فيها ما ذي مفروض علينا لكن شنو اللي يفرض هو إذا كان احنا ما عملناهوش فما غيرنا بشي يعملوا لأنه هو بشي يدخل بطريقة أخرى وبشي يكسر السوم وبشي معناها بشي يدخل أمور نحب ولا نكره في نهاية الأمر هو بيزنس وسوق وتجارة صحيح كما هوليود أنا نحكي ما نيش نحكي على حاجة باش تتقيم واش تاخذ جايزة وكل شيء وفي بوكر ولا حاجة لا لا لا أنا نحكي ناس باش تخدم وباش تاكل الخبز كما نقولوا
1: لازم هنا قوانين
4: بالضبط
1: تتوضع في هذا الإطار
4: باش نرجع لزادة
1: أخلاقية المهنة زادة هنا كما قال زادة مدام نبراس مانيش نلوجو فقط على الربح المادي زادة الربح المعنوي والهدف من صناعة هذه الكتب والرسائل زادة المحتوى هنا نحكيه على
4: لكن أنا بالنسبة لي أنا كالكتاب مصور أو كتاب مكتوب أو كذا معناها شنو بالنسبة للقارئ معناها بالنسبه لي هو يقول لك انا يقول لي انا كيفاش وميسالش تو نشوفه وكان عجبني من ناخذه ما برشا يقولوا لي هكاك ما عنديش مشكل يقول لك انا فينالما باش نقرا قص انت ساعات تتفرج في فيلم في هوليود ولا ساعات ما تعرفش شكون كاتبه لكن تعجبك القصه بيت معناها ثم ناس تقرا صحيح ويحب الكاتب وكل شيء هو سلو نوغي معناها هو كيفاش يحب القصه وكيما حكى سي احمد ما وراء القصة والمخيلة متاعه ومنين جات والأبعاد النفسية متاعه باش يخرج حاجة كما هكا وفما اللي يقول لك أنا نحب نقرأ وكهو معنى نحب نشوف حاجة مزيانة الولدي ولا ليانا ولا كل شيء دونك هذو حاجات سي لابيتود كومبورتمون تاع الكليون هو اللي يتحكم فيهم. انا نحكي ديما من منظور انتربرونوريال.
1: نعم.
4: ثاني حاجه بالنسبه للموضوع انه خرجت حاجه باليا وصافا با وكل شيء مي سا طون بيان دونك هو ما عرفش كيفاش يخدم بها بالقدا او ما عرفش يخرج حاجه خاطر سي باش تولي سي ميتير. مش نحكي على الكتب مصوره اللي نحكي اون جينيرال بلي مش معناها اللي تنزل فلسه باش تخرج لك.
1: نعم نعم هو راه ينجم يكون مصمم يعني مبدع ورسام يعني. نعم
4: اللي هي تخليك تكون كومبيتيتيف. انا حتى كان مثلا توسي احمد هو ان بروفيسيونيل تي بالعكس كي باش يحكي مع اللي هي باش يعمل معاه باللي مو تكنيك باش يكون هو اكثر كومبيتيتيف معناه باش على غيره. دونك في عود باش نخرج انا كتب في نهار في شهر نولي نخرج 10 كتب في شهر. انا مثلا نستعمل في اللي هي في, في في الكتب الصوتيه مثلا تشوف انت كتاب تاو الصوتي كان قبل كان يخرج في شهر ونص شهرين مينيموم انا نخرجه في نهارين ثلاث يعني شوف بعباره اخرى امازون نولي نخمو باش ننفسه. انا نخمو بالطريقه ذيك ديما في الثقافه نحكي في الاقتصاد الثقافي مش نحكي في العمل الثقافي. العمل الثقافي عنده توجهات كما ولا الاكاديمي ولا ايا كان. انا دخلت نحكي بالدومين كيفاش نردوا من الثقافه مجال للاستثمار.
1: للاستثمار نعم. شكرا لك ايمن الحقيقه نلخص هذا الموضوع. اذا درة عندك ما تضيف؟ الحقيقه هو موضوع يطول والوقت قاعد يزرب فينا. درة تفضل.
6: انا جوست نحب نقول ديما نحس يعني اللي ما عنديش ثقه برشا في القارئ يعني اي كونفيونس في القارئ اي كونفيونس في لومان خليه خلي معناها كل شيء يكون موجود قدامه هو تو يفرق. انا عندي ثقه اللي يعني الوقت اللي كيف ما انتم فوزافي معناها فوميزي على الكاليتي وعلى الهيومان وعلى الديتاي وعلى المغال باش يوصل راه معناها حتى كان فما إلا اوكي فما ناس اللي باش يكون فما باش تكون تستهلك نوع هذاك لكن انا مكنش معناها غيفوز ولا اما نؤمن انه الانسان في الفن مهوش باش يضمحل امام
1: الاي اي. نعم
6: وخاصه كما قال لي زيد ايمن انه هي حاجه انها باش تزيد هكا تستفزك باش تزيد تكون معناها فنان ومبدع اكثر.
0: انا معناتها نتمنى انه ليتيليزاسيون تاع الاي اي ما نعرفش كان تبدا من الانفونس ولا لا ما خاطر زيد لاكت دي ديسيني est très important dans la psychologie de l'enfant. انا الخير اللي يحب يستعمل الاي اي في وقت اللي يبدا ماتور وقت يبدا ماتور ويبدا ديجا معناتها الى كونستروي سا بيرسوناليتي سي تري امبورطون. احنا توا الناس ترجع باش تصور معناتها الناس تهز صغاره باش تصور باش تنمي فيهم معناتها برشا حاجات. دونك واحنا زاد ديجا في
1: ملكه التركيز التصوير نعمل الحاسيس زاد كل
0: سي تري امبورطون. واحنا زاد علاش زاد بون زاد ثم لو نوميريك اي لو بابي مثلا انا جوبت بلوس pour le papier علاش خاطر ديجا في لاكت نتاع القراءه بيدها فما اين ايموشن دو بلوس بلوس كو لو كونتينو دي ليفر. دونك تو سا في دي افونتاج بون كيما قلت لكم على الانتيليجنس ارتيفيسيال باش تقعد كلك شوز اون باراليل باش تعين حاجات باش تنمي زاد اقتصاد زاد كيما قال ايمن مي يفو اتر تري فيجيلان يفو اتر تري انتيليجون pour mener cet outil. Voilà.
1: نعم نعم شكرا
0: نسيوش عاد وفاء
1: باش نحكيو على الايفينمون هذاك مهم جدا يعني
5: تفضل سامحني.
1: نعم هو موضوع الحقيقه
5: يثير النقاش. نعم نحطوا كتاب اي نحطوا كتاب مخدوم اليد ونخليو العباد هما يخطوا شنو باش يعملوا باش تعرف
1: هنا زاد نوعيه القارئ هنا يختلف نوعيه القارئ زاد تختلف هنا زاد كيفاش زاد تكوينه زاد ما نجموش الطفل نعطيوه يعني عنوان من الاول مخدوم بالذكاء الاصطناعي وينه كيفاش يتفاعل معاه معناها
6: لازم يكون اول كتاب قراه بالذكاء الاصطناعي باش يخليه يقرا كتاب ماهوش بالذكاء الاصطناعي كما كتبات الكلاسيك مثلا انا كي نقراهم وانا صغيره باش نفد على الاخر
1: ما فماش صور ما فماش
6: معناها بالعكس ولاو بالنسبه ليا يعني دي بيلي في حياتي يعني كيف ما قلت لك يعني اي كونفيونس في القارئ حتى كي نبدا بالذكاء الاصطناعي ويعرف اللي هو ذكاء اصطناعي ولا ما يعرفش اخويا شد كتاب وقرا
1: معناها انا فعل القراءه نعم هذا فعل القراءه نعم
6: انت تقرا في كتبات اللي معناها تقول انت ما فيهاش قيمه لا معنويه لا يعني نفس الحاجه نعم. بعد بشويه بشويه يكتشف يتحل على عوالم اخرى يولي يقرا معناها كتبات كما قلت لك الكلاسيك ما ماتوش التو
1: نعم.
6: هذا اكبر دليل
1: اكبر دليل نعم نعم شكرا لك درة أيمن لبنى نهى هارون أحمد ونرجع مع مدام نبراس والحدث لتسويق هذا الكتاب إن شاء الله يوم 26 سبتمبر شنو البرنامج شنو باش يكون فيه
0: والله نهار 26 سبتمبر باش نعملوا لونسمون تاع المانغا نتاعنا إن شاء الله في احتفال دونك عندنا اون بيتيت بيرفورمانس تياترال ايفيكتيفمون pour accompagner l'événement هذا و سي احمد توج باش يقوم عندها بسيناتور نتاع لي ليفر دونك نحبوكم تجيو تشجعونا و ça va être dans des une ambiance festive avec avec une tendance cosplay voilà donc ما حناش باش نعملوها une signature de livre كيما كيما العاده والعويد mais ça va être dans une ambiance chaleureuse on a besoin de faire la joie
1: جانب هكا المسرح
0: اي بيان سور باسكو انا نعمل مسرح دونك حبيت
1: نكتشفوا مدام نبراس في
0: دونك حبيت نعمل اورينتاسيون un peu spéciale différente des autres pour aider à encourager les gens à venir découvrir cette nouvelle édition ou voilà
1: نعم نحن نشجعوكم ويعطيكم الصحة أيمن تفضل
4: أنا الحقيقة معناها باش كيما نقولوا كيما خلصت القول على الموضوع هذا أنا راني البيوت متاعي ديما أنه باش يكون فما بون ديسيني في تونس دونك بالحق المبادرة هذه وماذا بينا تكون البداية معناها البرشة برشة
1: عناوين أخرى من بعد
4: معناها هذا هو البيت نعم علاش يا أخي العبيد علاش التجأت هي للذكاء الاصطناعي لأنه خاطر ما عندناش دونك هذاك علاش هو وديما الطبيعه لا تقبل الفراغ
1: فراغ نعم
4: دونك ماذا بينا يصير ديما موجود البيديو هذا هو البيوت ما نحشنا دي بون ديسيني
0: ان شاء الله يكون معناتها هو ديجا ثما معناتها دي زاكتور دي كونفرير كي ترافاي دون سو ستيل لا ان شاء الله زاد ليديسيون تاعنا باش تشجع دوطرو كونفرير افونسي دون سو ستيل دون لو ليفر جونيس اللي هو من عدم في تونس بريسك معناتها اوني انفايي بار معناتها لو برودوي اترونجي اللي هو ما يحملش ثقافتنا ما يحملش الحس نتاعنا التونسيه والطابع التونسي
1: وحكايتنا وتقاليدنا
0: partons de ça pour aller vers l'imaginaire, vers le fantastique, mais dis-moi, il y a quelque chose à faire avec moi, je pense que c'est plus. Donc voilà.
1: C'est un défi, c'est
0: un défi. C'est un défi, Inch'Allah, Inch'Allah, ça va être un défi avec tout le monde, avec une grande majeure, par amour, parce que nous sommes sur le livre, on aime le papier.
1: Avec le réflexion, on aime le réflexion.
0: جينيراسيون فيتور دونك هذاك علاش معناتها نخدموا بكل حب في الميتي هذا
1: نعم ملا. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق لكم نهار 26 سبتمبر في مكتبه اختفاج نلقاو
0: نعم
1: الخمسة ونص نتاع العشيه ملا. في مكتبة ارتفاج لي يعني ان شاء الله باش يكون فما يعني الحدث حول عنوان العبيثة هو كتاب مصور تونسي 100% اكتشفوا نهار 26 سبتمبر في مكتبة ارتفاج قبل ما نختموا حصتنا لليوم نخلي الكلمة للكاتب أحمد توج ومدام نبراس أحمد
5: حبيت على فا نشكركم على الدعوة حبيت نشكر مدام نبراس ميزون ديسيون إينويا وتو لي بيرسون qui m'ont aidé معناتها pour معناتها sortir ce livre. حبيت زاد نشكر ما فامي عائلتي اللي صبروا عليا وعاونوني معناتها سواء معناتها كوتي psychologique ولا حتى ساعات امور ماديه. حبيت نقدم تحيه زاد لجدي اللي الله يرحمه اللي عطاني معناتها beaucoup d'inspiration pour ce livre. وعلى فرنسا حبيت نقدم تحية لخليفة بلمو اللي هو ذا كان أسيستون تاعي كان يعاوني في التصور يكمل عليا هو لا. في اللونكراج معناتها يعمل هو التغميق الأخير لشاك باج عملتها معناتها في القصة
1: نعم شكرا لك مدام
0: كلمة نبراس. أخيرة نعم. أنا فرحانة ديما برشا بوفاء خاطر باش نقول اللي هي باش تولي ماما غانا خاطر هي استبنتني وبارك الله فيها
1: معناتها
0: الإذاعة هي معناتها سي ان كونتينيتي دو سي لا كونتينيتي اي في بارتي دو لا شين دو ليفر خاطر كان ما فماش معناتها مذيعين يعرفوا بالعمل نتاعنا يمكن احنا من بون سي فري كو ليا لي ريزو سوسيو مي سي تري سي تري امبورطون دور الاعلام انا فرحانه برشا لهذا نوتر نوفوني وصل انفا بعد مجهود ونحب نقول راهو ديما اليد في اليد ونخدموا مع بعضنا وفي حاجه نحبوها سي تري امبورطون بور افونسي اي بور اوسي سيرفير لي زونفون اي نوتر جينيراسيون
1: نعم وخاصه زاده اللي يميز الحوار هو هو التفاعل يعني الاني مع هذا العنوان مع الشباب في برنامج ما وراء الكتاب نحيي دره ويدو شكرا ليك دره
6: شكرا وفاء جست حبيت نقول اللي فرحانة برشا بالكتاب هذايا وفرحانة برشا اللي تعرفت عليكم عطيتوني برشا باسيون وأكثر حاجة فرحانة بها اللي أنتم ما بخوني لو ريسك وهكايا معناها نجمو نقدمو
1: نعم نعم أيمن دراوي
4: أنا اليوم بالحق الحصة معناها كانت لي معناها بالنسبة لي أنا بيرسونال مون مميزة لأنه نحكيو على موضوع يهمني برشا نحب برشا يكون فما بون ديسيني في تونس معناها بالفم والملاء ونحيي مرة أخرى مدام نبراس وأحمد على البادرة هذه وإن شاء الله تكون معناها مش الأخرى إن شاء الله تكون بداية للبون ديسيني الحقيقية في تونس
1: نعم في تونس إن شاء الله لبنى بوكيدي
7: شكرا وفاء كان حوار ممتع الحقيقة اكتشفت فيه أنا شخصيا أكثر حاجات على المانجا وكتشفت مش أحمد يعطيك الصحة إن شاء الله نقول نقرأ المانجا ونشوفوها زيدا ومدام زيدا يعطيك الصحة
1: نعم نوها جندوبي
8: شكرا لكم الناس الكل أنا جامي كرو اللي فما مانجا معناها على جابونيز أما بالتونسي باش تعجبني بالطريقة هذه ويعطيكم الصحة
1: نعم وهارون أحمد
9: نحب نشكركم كالعادة على الجين بتاعكم هنا ونحب نقول بالحق معناها أبرتير من أحمد إنه الناس بالحق لازم تكمل تحلم إنه هو معناها هكا كيفاش لاباسيون ومن دومين جيم لانجينيري فينانسير كيما قلت أنت كبش في حلمته معناها وكمل إل برون لو ريسك ميرسي زادا مدام اللي أنت أمنت بيه زادا وخرجتو هالنوفوني وإن شاء الله معناها في إصدارات جديدة وإن شاء الله من نجاحنا إلى نجاح آخر
1: شكرا لكم هكذا وصلنا لنهاية حصتنا من برنامج ما وراء الكتاب مع تحيات وفاء بركة الدادول إلى اللقاء

0: ما وراء الكتاب؟
1: ما وراء الكتاب؟
2: ما وراء الكتاب؟
0: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب؟ منبر القراء في عصر الخوارزميات.
1: ما وراء الكتاب؟
0: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
3: مع وفاء بركة.
4: تونس الثقافية،
5: صوت إرادة الحياة.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
3: محاولة الانقلاب على بورقيبة، مؤامرة 62 و900 وألف، عنوان إصدار حديث 26 و2000 للباحث الصحفي محمد المي، نضعه اليوم على طاولة الشرح، ونحاول صحبة مؤلفه محمد المي أن نغوص قليلا قليلا في حيثيات حدث تاريخي مفصلي كان له الأثر القوي والمباشر في تغيير نظرة الزعيم المجاهد الأكبر والرئيس الأول للجمهورية الناشئة على حطام الملكية ونظام البيات لحبيب بورقيبة. أهلا وسهلا بك محمد المي في برنامج على صعيد الرفض.
4: أهلا وسهلا زميلتي وصديقتي العزيزة الأستاذة سعاد، شكرا على هذه الاستضافة.
3: في الحقيقة محاولة الانقلاب هذه تندرج ضمن سياق الرفض كذلك، ونحن في برنامج على صعيد الرفض. رفض لوضع اجتماعي واقتصادي وتململ في صفوف عدد من العسكريين والمدنيين من طريقة إدارة الشأن العام وغياب الحريات.
4: نعم،
3: وهو ما أشرت إليه في الكتاب.
4: نعم، في حقيقة الأمر نعم، لابد من وضع هذه المحاولة، محاولة الانقلاب على الزعيم لحبيب بورقيبة عام 1962، ما يعرف بمؤامرة 62، يجب أن توضع في سياقها التاريخي وإطارها التاريخي الذي جاءت فيه. فهناك عديد الأمور التي سبقت هذه المؤامرة أو التي حذرت أو هيأت لأن تبرز فكرة المؤامرة. أولا جاء الاستقلال، حدث الاستقلال التام، الاستقلال التام عام في 20 مارس 1956، ولكن سبقه تململ وسبقه الاستقلال الداخلي، وهذا الاستقلال الداخلي الذي رافقه ما يسمى بالفتنة اليوسفية، الصراع بين صالح بن يوسف ولحبيب بورقيبة، لأن هناك انقسام في صف الحزب الواحد، الحزب الدستوري الجديد، الحزب الدستوري الجديد الذي انقسم بين الأمانة العامة والرئاسة، بين جماعة الكتلة، كتلة لحبيب بورقيبة وجماعة الأمانة العامة لصالح بن يوسف، انقسموا واختلفوا في رؤيتهم للاستقلال. صالح بن يوسف كان في ذلك الوقت يرى أن لا معنى لاستقلال داخلي، يجب أن يكون هناك استقلال تام، خاصة وأن استقلال تونس يجب أن يكون مرتبطا باستقلال بقية بلدان المغرب العربي وتحديدا الجزائر والمغرب الأقصى، ربط استقلال تونس بالمغرب العربي، وهو ما لم يقتنع به بورقيبة في ذلك الوقت، وتبين فيما بعد صحة وجهة نظر الزعيم بورقيبة والمغالطة التي قدمها صالح بن يوسف. في حقيقة الأمر هنا التاريخ انتصر لبورقيبة، السياسة البراغماتية التي اتبعها بورقيبة، وبان أن صالح بن يوسف قام بتوظيف القضية الجزائرية خاصة ومحاولة عرقلة بورقيبة، لأن هناك خلاف حول الزعامة. هذا الانتصار الذي حققه بورقيبة على صالح بن يوسف لم يكن انتصارا إلا بالعقوبات التي سلطت على الناس، صبت الظلام الذي عذب فيه العديد، هناك العديد الذين قتلوا، الذين وقع اغتيالهم، يعني الحزب نفسه بدأ يأكل في نفسه من الداخل، حيث بدأ أبناء الحزب الواحد يقتلون بعضهم البعض. بورقيبة في حقيقة الأمر كانت هناك محاولة اغتيال من الطرفين، اليوسفيين يغتالوا البورقيبيين والبورقيبيون اغتالوا اليوسفيين، ولكن كانت رجحت الكفة لصالح بورقيبة على حساب بن يوسف، مع ما خلف ذلك من احتقان. هناك المجموعة الرافضة لسياسة بورقيبة حتى وأن انهزمت، وكمل بورقيبة بعد

0: خاطر انا ابن مدينه بنزرت معناها ابن الولايه. يعني يقولوا اللي بالعربات المجروره بالخيول كانت تنقل رفات الموتى الى مقبره الشهداء اليوم التي تعرف بمقبره الشهداء في بنزرت، ايام وهم ينقلون الجثث الى ان تعفنت الجثث ولم يتمكنوا من نقل الجثث
1: من استكمال نقلها،
0: لانه كانت الاموات
1: مجزره كبيره،
0: مجزره كبيره، وهذه من اخطاء برجين.
1: وربما لهذا سبب يعني اشرت انت في الكتاب ان معظم يعني العدد الاكبر
0: من بنزرت،
1: من بنزرت.
0: هاو جايك التفاصيل الاخرى، عندك الصراع الفتنه اليوسفيه البرجيبيه، عندك اغتيال صالح بن يوسف من طرف بورقيبه واعتراف بورقيبه بانه هو الذي كان وراء الاغتيال هذا، ووسم من قام بالاغتيال، قام بتوسيمه وخطب ذلك وقال ذلك صرح عن ذلك في خطاب رسمي. حرب بنزرت التي خلفت مئات الضحايا والاموات، حرب الجلاف التي تمت في رماده بقياده المناضل مصباح الجربوع ايضا خلفت نوع من الاحتقان على مستوى المحتقن. ثم حاجه اخرى اللي هي حوادث سقيط سيدي يوسف. سيدي يوسف الاعتداء
1: بعد
0: على
1: الاستقلال،
0: بعد الاستقلال طبعا، بعد الاستقلال عام 1958، فهمت، في 8 فيفري 1958 قاموا فرنسا بقصف الجزائر وتونس في سقيط سيدي يوسف. زواج بورقيبه من الماجده وسيله بورقيبه، لانه كانت العلاقه بينهما سريه غير علنيه، وتعتبر ماتيلد التي شاركت في الحركه الوطنيه وهي الام للابن الشرعي لبورقيبه والتي لقبت بمفيدة فيما بعد مفيدة بورقيبة، هي ماتيلد التي رافقت مسيرة بورقيبة الزعيم تيلة فترة
1: يعني الكفاح من أجل التحرر.
0: طلاقها في ذلك الوقت، الطلاق ماتيلد والزواج من وسيلة، خلف أيضا نوع من الاحتقان لما كانت تكنه غالبية المجتمع للأسر البلدية، فهي من أسرة بلدية، هناك نوع من اعتراض الشعب على أن يتزوج بورقيبة وسيلة. حاجة أخرى مهمة جدا على المستوى الديني اللي هو دعوة بورقيبة لإفطار شهر رمضان عام 61، قبل المحاولة ما كيفاش تراكمت هي، كيفاش جات حكاية المؤامرة، ما جاتش هكا فجأة خدنا وقمنا نلقاو،
1: ثم تراكمات، ثم تراكمات وغذيت.
0: من بينها بورقيبة دعا إلى إفطار شهر رمضان بحجة أنه للشعب متكاسل ومش قاعد ويتدنن المجهود والإدارات تغلق وإحنا بلاد في حاجة إلى أن تنهض وكذا، وبالتالي في ذلك الوقت طالب بورقيبة في خطاب رسمي بأن أفطر أيها الشعب رمضان وأنا سأتحمل مسؤولية عنك أمام الله يوم القيامة. هذا أيضا خلف نوع من الاحتقان. ثم شيء آخر وأخير نختم به السؤال هذا اللي هو دعوة بورقيبة لبناء قصر قرطاج، خاطر بورقيبة وقت اللي تزوج بوسيلة وقتها كان يسكن في قصر السعادة متاع المرسى. وكان يمارس في الحكم في القصبة، يهبط كل يوم رئيس الدولة من قصر السعادة للقصبة مش يجري باش يقابل الوزراء ويحكي مع الوزراء ويصح القرارات والأوامر
1: ومقر الحزب زاد كان غالي.
0: نعم، وبالتالي هو قال هذا مش معقول، رئيس الدولة كأنه موظف نهار كامل يتنقل من داره يعني حتىش المقر العمل نتاعو، ومعاه ما يصاحب ذلك من غلق الطرقات وكورتاج وفي المرواح كيف هذا قال معناه ما يصحش. فيفترض انه رئيس الدوله مكان الاقامه نتاعو هو مكان العمل نتاعو وهذا لصالح الدوله. اثنين، بورقيبه توجهت له دعوه وقتها للسياد، مشى للسياد، ملك السياد استدعى بورقيبه وكذا، واقام بورقيبه حوالي اسبوع في السويد. فبورقيبه حب يرد الزياره للملك السويد خاطر في البروتوكول في الاعراف الدبلوماسيه انا استدعيتك انت تستدعاني، مع ما يمكن ان يصاحب ذلك من اتفاقيات اقتصاديه وغيرها، فهمتي، ممكن تونس مش تنجم تدبر شويه استثمارات في الوقت هذاك بمجيء ملك السياد. بورقيبه قال انا ما عنديش فين مش نستدعى رؤساء الدول، لان كان نجيب رئيس دوله فين مش نسكنه،
1: لابد من بناء قصر الرئاسه.
0: فالحزب الشيوعي في الوقت هذاك استغل حكايه الدعايه نتاع انه بورقيبه يطالب ببناء قصر، فهمتي، جديد، وقال الناس ساكنه في الاكواخ والملوك ساكنين في القصور ويبنيوا في القصور والشعب مازال في الاكواخ، شيد قصورك في المزارع، فهمتي، وكذا، واحد يا خويا زيد شيخ ما انت من اليوم، فهمتي، هذا نوع من اللي زاد نوع من الغليان
1: ويوتر
0: الاجواء وخلى يخلق الاجواء المناسبه لما يسمى لما يعرف او ما سيعرف فيما بعد بمؤامره 62. هذا كله هي اذا للاجواء هذه

0: العامة التي هيأت لحدث محاولة الانقلاب على بورقيبة في 1962.
1: ما يسترعى الاهتمام
0: نعم.
1: أولا هما صفحتا الغلاف، أمر في غاية الأهمية أردت كباحث أن تضع أعيننا عليه، وهو وجود سرديتين للحدث، إحداهما طاغية تستأثر على صفحة الغلاف الأولى أول ما يطالعك، والثانية متوارية في الصفحة الخلفية وهي صغيرة معناتك في المساحة. الأولى العدالة تقتص للشعب من أعدائه، هؤلاء هم الذين اختاروا طريق الخيانة، يعني هم خونة وأعداء، وها هي العدالة تجازي أعداء الشعب بالإعدام وبالمؤبدات. أما في صفحة الغلاف الأخيرة وفي فقرة صغيرة كتبها صوت مقموع، صوت أحد هؤلاء الخونة بين ظفرين محمد بن جيزة، ضمن مذكرات لم ترى النور بدورها. وهنا دورك كباحث أستاذ محمد، وأنا أحيي فيك هذا الجانب. اتصلت بأرملة محمد بن جيزة وأخذت هذا الجزء، نتمنى لو أنك أخذت كل الأجزاء.
0: لا، أخذت أشياء أخرى طبعا
1: في أجزاء هذا الكتاب، هو جزء أول.
0: إذن
1: قلت أهدي هذه الشهادة إلى شهداء محاولة الانقلاب سنة 62 الذين ضحوا بحياتهم لمعارضة طغيان بورقيبة، لقد تعرضت ذكراهم للتشويه والإخفاء بعناية من قبل النظام السابق، ولم يحتفظ الشعب التونسي إلا بالرواية الرسمية. وهي السردية الأولى، وهي رواية محرفة للتاريخ الوطني التونسي، كتبها السيد الصياح بأوامر من بورقيبة.
0: نعم، هذه الشهادة التي قمت بتعريبها لأن كتبها في الأصل بالفرنسية، أنا تحصلت على عديد الوثائق من أرملة محمد بن جيزة السيدة الفاضلة سميرة بن جيزة،
1: وهي أستاذ التاريخ.
0: التاريخ في المعاهد الثانوية التونسية، وعملت بعد الثورة على تأسيس جمعية الدفاع عن مشاركين في مؤامرة 62، وعملت على إنارة حقوق الجماعة وتثبيت رواية أخرى مختلفة للرواية الرسمية. هنا في الكتاب، وشكرا على ما تفضلت به في قراءتك للغلاف، في الصدارة هناك الرواية الرسمية للدولة، وهي جريدة العمل وجريدة الصباح، يعني ما صدر في ذلك الوقت في الجرائد، وهي الرواية الرسمية للدولة، كيف ترى الدولة ما حدث، أن هؤلاء هم أعداء الشعب، وأن ما
1: خونة.
0: نعم، وأن هؤلاء خونة، وهؤلاء رفعوا السلاح في وجه الدولة وخانوا الأمانة، وكان على الدولة أن تقتص منهم بأساليبها المختلفة. وبالتالي هنا أثبتنا على مستوى الواجهة، على مستوى الظاهر، الرواية الرسمية، ولكن في الخلف هناك عين أخرى، هناك رواية أخرى. يجب أن ننتبه إلى أن الرواية التي نقدمها هناك اعتراض عليها من طرف الجماعة الذين شاركوا في المؤامرة، ويعتبرون ما ورد هو رواية رسمية، ولا بد من إثبات الحقيقة، الحقيقة التي لا نعرفها ولن نتمكن من معرفتها
1: كما هي.
0: أولا لعدة أسباب. أولا لأن هذه الحقيقة تم السكوت عنها أكثر من 60 عام. نحن الآن نتحدث عن موضوع جاوزته الأحداث ب 64 سنة، يعني أكثر من نصف قرن مر على هذا. أنا واحد من الناس كتبت هذا الكتاب لم أولد بعد، يعني في ذلك تاريخ 62، وبالتالي أنا يعني من جيل آخر لا أعرف أي شخص من هؤلاء، تعرفت فيما بعد عندما دخلت اقتحمت المشهد الثقافي، تعرفت على تميم بن كامل التونسي بحكم أني كتبت كتاب عن طاهر الحداد، ومحمد كامل التونسي والد تميم راسل طاهر الحداد عندما كان مقيما في سوريا، ولمعرفة بعض المسائل حول محمد كامل التونسي اتصلت بابنه تميم لمعرفة بعض الأشياء عن والده، وحفظ أنه في حالة غير طبيعية، ربما من مخلفات السجن ومخلفات ما حدث له نتيجة المؤامرة، لأنه هو لم يعدم تميم التونسي، ولكنه
1: سجن
0: مدة 10 سنوات، أنه عام 73 تم العفو على المساجين الكل، فعليا بورقيبة عام 73، وكان البعض منهم محكوم بالمؤبد، والبعض الآخر محكوم ب20 سنة، أي لم يقضي كامل العقوبة، وهناك 10 سنوات وخمس سنوات، إذن أحكام مختلفة، ولكن تم إذن العفو من بين الذين تم العفو عنهم عام 73 بتميم التونسي. إذن الوحيد الذي يمكن أنني أعرفه، لم أتحدث معه عن المؤامرة وعن ظروف المؤامرة، ولم لأني لم أكن سأنشغل بهذا الموضوع، لا ولم أكن أفكر في هذا الموضوع، وإنما تعرفت عن فيما يخص علاقة والده بالطاهر الحداد. هذا هو، بقي الأشخاص لا أعرفهم، وإنما أسمع بعض الروايات التي تقال عنه. أعرف أن هذه المؤامرة تعرف بمؤامرة لازر شرايتي، معناها اسم لازر شرايتي أشهر من المؤامرة،
1: تصدر
0: والحال أنه هذا خطأ، في اكتشفت فيما بعد أنه من المغالطات مثلا المتعلقة بموضوع المؤامرة، لأنه لازر شرايتي لم يكن في هذه المؤامرة رقم واحد.
1: صحيح.
0: رقم واحد هو الهادي القفصي وعمر البنبلي، هذوما رقم واحد، هذوما الاثنين هما رقم واحد، وهما من دبر وحرك وعمل على أن يجمع بقية الأفراد،
1: حتى أن هناك بعض السخرية من لازر شرايتي.
0: لازر شرايتي مسكين، معناها في هذا المجال خليش، وأنا فسرت عليش المسألة هذه، لأنه لازر شرايتي أولا لم يكن له مستوى تعليمي، مش حتى مش منقولوش متدني، هو إنسان لا يعرف القراءة ولا يعرف
1: أمي
0: الكتابة.
1: يعني هو
0: أمي هو مناضل، هو فلاح، ما معناه مقاوم، مش هو مقاوم، مناضل
1: ضد الاستعمار،
0: مناضل ضد الاستعمار، ولكن كان من المناضلين في صف بالحبيب بورقيبة، هو كان بورقيبي إلى أن مات وهو بورقيبي.
1: لماذا انقلب عليه؟
0: هذه هي المفارقة، هتنفسر لك علاش أنا كي وأنا بصدد تفكيك هذه المسألة اكتشفت ما هي الأسباب التي جعلت لازر شرايتي يكون ضمن هذه المجموعة. لازر شرايتي أولا عندما صعد إلى الجبل المقاومة ضد الاستعمار، صعد في نطاق الخطة التي أرادها بورقيبة في استعمال المقاومين والمناضلين للتصعيد. بورقيبة كان يجري المفاوضات مع فرنسا، وكان يريد لهذه المفاوضات أن تتم وفق ما مشيئته وفق تصوره ووفق ما يريد أن يوصل إليه، فكان لابد أن يلعب ورقة الإرهاب وورقة السلاح وورقة رفع السلاح على فرنسا حتى تخضع فرنسا، لأنه هناك مقاومة مسلحة في الجزائر، احنا المقاومة المسلحة في تونس بدأت عام 1954، قبل 54 ما عندناش مقاومة مسلحة، ما عدا بعض المحاولات الفردية أو الشخصية، كل المحاولات التي قامت في تونس هي محاولات عن طريق الكتابة، عن طريق المسيرات، المناشير، المظاهرات.
1: ما واجهتش حدة كبيرة،
0: ما واجهتش حدة، يعني متاع مناشير، متاع مقالات، متاع تحريض، متاع خطابات، متاع ثميش مقاومة مسلحة. المقاومة المسلحة في تونس بدأت عام 1954، وهذه خطة من الخطط التي رسمها الزعيم الحبيب بورقيبة، ولازر شرايتي كان ورقة من الأوراق في يد بورقيبة التي استعملها متى شاء وسحبها متى شاء، لأنه وقت اللي بورقيبة دعا إلى أن يضع المقاومين السلاح وعد فرنسا، قال أنا نوقف السيل هذا، لأنه لازر شرايتي كانت فرنسا تهب تصاوره وتعطي مكافئات لمن يستطيع القبض عليه، كان مزعج جدا وكان مخيف. عبد الصادق بن سعيد اللي هو موجود من جماعة المؤامرة كان يخدم في الجيش الفرنساوي، هو تونسي يخدم مع الجيش الفرنساوي، كان يهبط مع الجيش الفرنساوي بالسلاح مش يلوجوا على لازر شرايتي مش يقتلوه.
1: كيفاش تلم بهم بعض؟ كيفاش ولاو مع بعضهم؟
0: صالح الحشاني كان في عسكر البي، لازر شرايتي كان من المقاومين، كان من المناضلين، لكن استعملهم بورقيبة. بعد وقت اللي وفات المفاوضات المسلحة وصل بورقيبة إلى الاستقلال الداخلي ومر إلى المفاوضات الاستقلال التام، وجات الفتنة اليوسفية البورقيبية، لازر شرايتي جاء مع بورقيبة ضد صالح بن يوسف. ساسي الأسود جاء مع صالح بن يوسف. يوسف يناظر من عجماعة صلاح والأزهر شريط جاء مع بورقيبة، بالتالي اللي آخر لحظة، ولذلك كرمه بورقيبة وأعطاه بورقيبة دار في الزهرة، وسمى الزهرة باسم الأزهر شريطي، خاطر الزهرة اسمها سان جيرمان. عليه سماه الزهرة، الزهرة تكريما للأزهر شريطي.
1: وعطاه ضيعة،
0: عطاه ضاع في مجاز الباب، في مجاز الباب بالاشتراك مع امرأة في مجاز الباب، بشتر معها يخدم بشتر معها في مجاز الباب، وعطاه 6 رخص متاع نقل، وخوه مات عطاه رخصة متاع معناها الامتيازات اللي حصلها الأزهر الشرايتي امتيازات كبيرة جدا في فضل كما نقولوا تعويضات ما يعرف اليوم بلغة اليوم كما التعويضات اللي خذاهم المقاومين. الأزهر الشرايتي من المقاومين اللي خذاها تعويضات، عملوا لسكن في قصر من قصورات البي في حمام لمف، وبعد خرجوا من قصر البي وعطاه 2 ديار حلهم له في بعضهم، فهمتي؟ وسمى الزهرة تسميت باسم الأزهر الشرايتي.
1: يحبوا معناتها بورقيبة ومقرب هو،
0: وأكثر من هذا الأزهر شرايتي
1: علاش نقم عليه
0: وقت هاو تنفصلك، لانه الأزهر شرايتي كان فكر وقت هذاك هو نقطة الوصل بين المقاومين وبين السلطة. فكانوا المقاومين اللي حاجتوا برخصة متاع الجمرك، اللي حاجتوا برخصة متاع الواج، اللي حاجتوا
1: قضالهم قضيتهم الكل، هو
0: يمشي نقطة الوصل بين هذوك. مش واحد يمشي يقول الأزهر شرايتي راه عندي ولدي دخلوه للجيش، ما نحبش ولدي يدخل للجيش، واحد انا نحب ندخل ولدي يخدم في البلاصة الفلانية. فالسلطة بدأت تقلق من الأزهر شرايتي،
1: خاطر من كثرة مطالبه،
0: خاطر كان يدخل على الطيب المهيري الأزهر الشرايتي ويقول له ايه ما تحبش تقضينا، احنا رانا جبنا الاستقلال، مش انت اليوم قاعد في بيرو، بالتالي يزمك تقضيني، ومش تقضيني لي انا ما عاش حاجتي، مش تقضي فلان وفلان وانا جايب لهم، ها هي قائمه فهمتي، هذوما مناضلين وهزوا سلاح مش يعاونوا تونس اليوم، هم محتاجين تونس يزم تعاونهم. فكانوا يلبيوا له في الطلبات نتاعو في الجهات في الولايات، المندوبين نتاع الحزب كما احنا نسموهم اليوم كاتب عام لجنه التنسيق، وقت يمشيوا الكاتب عام لجنه التنسيق هذا يزم يقضي لهم قضيات قوميين ومطالباتهم، ما فيتش خاطر عندهم عائلات واسر وكذا ومرت واولاد، يقولوا انت ممكن تهز سلاح اخزر المقاومه الاخرى وكعطاوه وشيخو. وبعد وليت ناكل المقاومين نفسهم هذوك مناقمين على الأزهر الشرايتي، خاطر يعتبروا الأزهر الشرايتي سكتته السلطه وشيخته، سمت الزهره باسمه وعطته 6 رخص نتاع نقل، عطته الديار، عطته منشير، قال لك الأزهر الشرايتي شيخ وخذا
1: المنامه
0: واللي ثم، واحنا بقينا نعمو في الناشئ. اذا المناضلين ولاو يكرهوا الأزهر الشرايتي، السلطه منزعجه من الأزهر الشرايتي. الأزهر الشرايتي ما قادش للمسيره بارادته. سيسي بويحيى اللي هو من متلوي ولد بلاده معناها بحذا قفصه وكذا، وكان يخدم سائق عنده ومناظر معاه، وهو يخدم شوفير مع الأزهر الشرايتي، هو اللي اثر على الأزهر الشرايتي، قال الأزهر الشرايتي يجي ندخلوا في حكايه المؤامره هذه نوعا ما حفظ كرامتنا وماء الوجه، هذا بورقيبة أخزر واحنا فهمتي قاعدين محسوب شنو اللي خذيناها احنا، واحنا اللي جبنا الاستقلال وكذا وكذا، بدا ياثر عليه، دخل الأزهر الشرايتي شبه غير مقتنع بحكايته. ولكن بعد وقت اللي علم بالمؤامره واسماء نتاعهم والمشاركين وكذا، ما عادش ينجم ينسحب. وجماعه
1: خاطر تفرض عليه
0: وجماعه المؤامره نفسه ما كانش عاطين فيه الثقه، بدليل انه الهادي القفصي جبد عليه الفرد وقت اللي تشد صالح الحشاني، وصدفه عيطوا له وزاره الدفاع كتابه الدوله للدفاع مش يسألوه حول مسألة معينة،
1: مشى في ظنه
0: انه الأزهر الشرايتي قود بهم، بالتالي الأزهر الشرايتي كان مرفوض من الفلاق انفسهم، كان مرفوض من السلطة من حزب الحاكم، كان مرفوض من جماعة المؤامرة شاكين فيه،
1: حتى ورغم ذلك أعدي ما الأزهر الشرايتي
0: حتى لأنه حب يتخلص منه بورقيبة. بورقيبة علاش حب يتخلص منه؟ أي يزي ما المطلب أي وفات أموركم أنتم توا صاروا وليتوا بتفكروا
1: مش تتغولوا على الدولة
0: أي من هنا، وسكرناه باب هذا دق الباب وجا خذ رخصة نتاع جمرك، وجا خذ رخصة نتاع الواج، وإذا خذ رخصة نتاع تاكسي انتهى، فهمتني؟ تالي لهنا الأزهر الشرايتي لبسوه جبة أكبر من جبته، معناها هو لو كان جات ثم عدالة حقيقية الأزهر الشرايتي ما يقعش إعدامه. الأزهر الشرايتي مثلا يحكم عليه
1: تحت الضغط مثلا هو موجود،
0: ولكن اختاروا الأزهر الشرايتي بما أنه رأس الحكاية، كبشوا له في قال قص الراس تنشف العروق، كبشوا له فك الحكايه هذيك، وبالتالي فهمتني معناها مشى الأزهر الشرايتي ضحيه، وتسميت المؤامره كلها على الأزهر الشرايتي، والحال غير صحيح. الأزهر الشرايتي انسان دوره ثانوي جدا في المؤامره، وهذا اللي كشفته انا في الحقيقه، خاطر توا لابد مش نصحوا التاريخ، لابد مش نعطيه معناها انا
1: ناخذ مسافه من
0: احنا 64 سنه، لابد ان تبرز الحقيقه.
1: والمغالطه ايضا نتاع انه المحامين طالبوا تسليط عقوبة الإعدام على
0: هذه البغات اللي روجتها هيئة الحقيقة والكرامة للأسف. يعني وقت اللي أنت تجي اليوم تحب ترجع الاعتبار للناس، ما يزمكش ترد 8 سخرين أنا مش نحب نرجع الاعتبار للجلاد متاعك، إذا بي الرد الجلاد الرد ضحي. أنت وقت اللي تجي لهنات هيئة الحقيقة والكرامة تهبط في التقرير متاعها، التقرير الرسمي متاع 2018، وتقول راو عام 62 كان البيجي قايد السبسي وزير داخلية، لا غير صحيح. البيجي قايد السبسي عام 62 مجرد شخص في الحزب الدستوري
1: التونسي. وعام 63 تسمى مدير عام
0: في 7 نوفمبر 7 جانفي تسمى 63 مش تسمى مدير الأمن. من با وزير داخلية. وزير الداخلية في الوقت ذاك هو طيب المهير. كيفاش انت جيت في تقرير
1: رسمي.
0: رسمي تقول هو وقتها وزير الداخلية والذي أمر بالتعذيب وأشرف على التعذيب، لا سي بابري، هذا كلام غير
1: لا
0: صحيح.
1: أمر ولا أشرف،
0: وهو وقتها مدير بعد هما ديجا تشدوا في ديسمبر. علاش هي تسمى مؤامرة 62؟ المؤامرة تمت تخطيط لها من سبتمبر، بداية متاحها أكتوبر نوفمبر هم يحضروا لها، تشدوا في ديسمبر 62. وقت اللي تشدوا وقت البيجي قال سبسي لا وجود له. اثنين
1: المحامين،
0: تقول انت المحامين راهو المحامين وطالب المحامون
1: بالتصليت
0: بالاعدام بعقوبه الاعدام على المتآمرين، مش صحيح.
1: بالتخفيف طالبوا،
0: بالتخفيف طالبوا، بالتخفيف كل واحد هما 25 شخص. عدد 26 هو المصاري بن سعيد هارب، اذا بقاو 25، كل محامي خمسه محامين، كل محامي خذا خمسه من الناس باش يدافع عليه، والمحامين هذوما سخرتهم المحكمه، خذاو المحامين وعملوا جلسه وقسموا الملفات، واحد خذا العسكريين، واحد خذا القفاصه، واحد خذا البنزرتيه، واحد خذا، فهمتي؟ قسموهم كيك وفقا لهذا. كي تقرا كل محامي كيفاش دافع، تلقى اللي دافع على البنزرتيه تبقى وحدهم، اللي دافع على القفاصه وحدهم، اللي دافع على العسكريين وحدهم. بالتالي لهنا المحامي اللي دافع على عسكريين اصلاح الدين قايد السبسي، اصلاح الدين قايد السبسي المرافعه نتاعو عمل كلهم محامين، مش هو برك، كل المحامين عملوا مرافعات، والمرافعات الكل طالبوا فيها بالتخفيف على المتهمين، قالوا لا الاعدام لا،
1: طالبوا حكم ثقيل،
0: الحكم معناها فهمتي صحيح اللي عملوه هذا بشع، صحيح لا يتماشى، والدوله الفتيه هذه اللي قاعده تنهض وقاعده تركز في امورها، وراو هذه العمليه هذه لا تشرف تونس الجديده، تونس المستقله، تونس اللي قاعده تو نحاولوا انها تبرز في المحفل الدولي وكذا، هذا لا يشرف تونس، ولكن زاد العقوبات مازمش تكون، خاصة وأنه
1: ثقيلة،
0: خاصة وأنه هذه لم تتم المؤامرة، هي محاولة
1: أحبطت.
0: هي محاولة، هي محاولة لم تتم، مش اقتحموا القصر وقتلوا وطيحوا عباد، هما مازالوا في طور التفكير وكذا، وثم هما من أنفسهم تبين من خلال الأبحاث أنهم بطلوا. خطر اخر اجتماع اللي هو صار في دار المنصف الماطري، محمد بن جيزه ومنصف الماطري هما اللي اجهضوا الحكايه الواحده، اولا رفضوا انهم العسكريين يقعدوا مع المدنيين، ثم احنا اذا مش نقوموا هذه سلاح وكذا ومدرعات مش نخرجوا مدافع وما شنو، مش مدخلني فيه انا المدني هذا، فهمتي؟ مش سيفيل مش يجي معايا ويلتحق، لا ما عادش نجتمعوا بهم. هذه الضربه الاولى اللي كلتها
1: الفريق نتاع
0: المؤامر. الضربه الثانيه هما وقت اللي اجتمعوا قالوا كيفاش نفرقوا هذوما الجماعه، نفرقوا وقت اللي في اخر اجتماع في دار المنصف
1: يعني.
0: بدا يستهزئوا من صالح الحشاني ومن عبد الصادق بن سعيد، خاطر هما اكبر منهم في العمر، وصالح الحشاني هو من عسكر البي وعبد الصادق بن سعيد من عسكر فرنسا، وهما جماعة سنسير هذوما سي منصف الماطري والحبيب بركية ومحمد بن جيزة، هذوما يعتبروا رواحهم هما الجيش الحقيقي، هما الجيش
1: نواة الجيش
0: التونسي الحقيقية، وهما اللي متكونين البرة وعاملين استاج البارا وعاملين باراشوت وعاملين غواصات وعاملين مدافع وكذا، وقارين ومثقفين أكثر منهم اللي خدمة مع البي. يقول لك شنية عسكر بي شنية، وإحنا إحنا نقولوا حتى في الأمثال الشعبية نتاعنا تنقولوا عسكر بي، فهمتني؟ والآخر شنية هذا عسكر فرنسا باش يخدم مع فرنسا ولا جيش وطني، وهو كبير هذا وقتها، خاطر العمار نتاعهم معدل العمار بسيط
1: 36
0: شباب كلها، معناها المعدل العام، ولكن وقتها
1: فما 29
0: فما 27 بهذه القفصي 27 سنة،
1: وهو
0: وعلي 52 سنة قد عبد الصادق بن سعيد، ولكن الأغلبية شباب كلهم فهمتي مازالوا مقبلين وكذا. بالتالي صار نوع من المشادة، وقروا هما من تلقاء أنفسهم هذوما قالوا نحطوا حد الحكايه هذه وفرقه. اذا هي المؤامره اجهضت
1: من الداخل،
0: من الداخل لولا تدخل من الواشي اللي مشى، فهمتي؟
1: الواشي شنو حكيته؟ الواشي اقترحوا عليه باش ينضم للمجموعه،
0: هو هذا، هو هذا هي الحكايه. في الحكايه ابعد من هذا، وهذا مش نكشفه انا بحول الله. الواشي هو عبد العزيز شوشان، عبد العزيز شوشان هذا هو العميل المزدوج اجون دوبل، هذا محسوب على اليوسفيه. عبد العزيز شوشان كان شكون يمثل اليوسفيه في الخارج وقت اللي صار الاعدام نتاع صالح بن يوسف، بقى شكون يمثل التيار اليوسفي البرة ويهيش في العباد من برا؟ هما زوز من الناس، ابراهيم توبال هذا هو راس المعارضه اليوسفيه، وعبد العزيز شوشان اللي هذا محسوب على اليوسفيه، وهو تبين فيما بعد انه دخلوا بورقيبه واسموا بورقيبه واعطاه الاراضي واعطاه الناشر واعطاه كذا، لانه كان يقوم بعمليات مزدوجه، هو مدسوس داخل اليوسفيين ومحسوب على اليوسفيين،
1: لكنه بورقيبي،
0: ولكنه هو بورقيبي، وكان يكتب التقارير على اليوسفيين وعلى ما يحدث في ليبيا، ما يحدث في مصر، في عبد الناصر. ولذلك العمليه وقت اللي صارت في الاستنطاق، علي المعاوي بعثوا عبد العزيز العكرمي وقال له شنو حوال عبد العزيز شوشان، اسم عبد العزيز شوشان. عبد العزيز شوشان هو الذي اوصل المعلومه، او الذي اوعز بايصال المعلومه الى الباهي لدغم، مش الباهي لدغم يعرفوا الوحده ويجهضوا ويبداوا في تاديب جماعه الذين حاولوا الانقلاب على بورقيبه. حتى لهنا كي تقرا نص،
1: فما شخص اخر استاذ محمد قال وقت اللي قالوا له انت في بالك بيهم، هو معناتها رتبه كبيره مذكور في الكتاب، قال انا مسجل تحركاتهم واجتماعاتهم وارقام سياراتهم. شكون الشخص هذا؟
0: هذاك بشير زرق العيون، هو احد الذين اغتالوا صلاح بن يوسف.
1: ايوه،
0: وهو هذايا احد الذين قاموا بالتحقيق مع جماعه المؤامره، خاطر اللي حقوا مع جماعه المؤامره هم ثلاثه من الناس. محجوب بن علي امر الحرس الوطني في ذلك الوقت، اللي هو اصله فلاك، ومع الأزهر الشرايطي، وعلي ورق اللي هو أيضا أحد المناضلين العتات في عهد بورقيبة ودافع على التصور البورقيبي، وبشير زرق العيون اللي هو جربي هذايا، واللي هو اللي دبر محاولة اغتيال صلاح بن يوسف، وذكره بورقيبة في الخطب متاعه، اللي هو أحد المقاومين كيف الفلاجة.
1: هو كي يعرف المعلومات هذه الكل،
0: هو قال وقت اللي عرف المعلومات، المشكلة فين؟ المشكلة اتصالية في فك الوقت هذاك. شنو هي المشكلة الاتصالية؟ هو كتب وعمل رابور وعمل وشاية
1: وعطاه
0: المعطيات، فرئيس المنطقة متاع تونس العاصمة ما صدقوش، قال يهزو ينفض هذا بشير زرق كل يوم يطلع لنا.
1: منين جاتو السمعة متاع مجنون؟
0: على أساس هما مفلقة مناضلين، الفلاقة والمناضلين صورتهم مهزوزة في المجتمع، صحيح هما ناس مناضلين وطلعوا
1: وهزوا سلاح على فرنسا
0: وهزوا سلاح وكذا واحد، وعندهم صورة الباندية، هما مش سهلين راهو هذايا، تو نحكيو على السيسي الأسود ونحكيو على السيسي بويحيى ونحكيو على الأزهر الشرايطي ونحكيو على مش ريجيرا ومش عبد تلقاه
1: عندهم عصبية
0: وزن الريشي وكذا، حتى الكاريزما بدن وضخامه، وزادوا هزوا السلاح ومشيوا، فهمتي كذا، فيخوفوا هذوما علي ورق
1: شجعان مقدامين
0: وكذا، هذوما بقدر ما عندهم سمعه جيده على مستوى انهم فلاقه وواجهوا فرنسا وحاربوا، بقدر زاد ما عنده، يقول لك في نهايه الامر هو محط سخريه نتيجه الجهل نتاعه ونتيجه قله المعرفه. مثلا الأزهر الشرايطي نحى اللبسه البدويه نتاعه ولبس بورقيبه تهكم حتى على اللبسه نتاعه، اي طبعا ما هذه هي
1: السخريه، فما فرقه تخدم به ورقه معناتها تاع مفاوضه.
0: هذاك علاش تظلم، انا قلت لك كيفاش تظلم الأزهر الشرايطي. انا مثلا هنا في المقدمه تاع الكتاب ننتصر في الحقيقه الأزهر الشرايطي، خاطر نعتبره ضحيه من نتاع المؤامره، وحتى الحكم الذي سلط عليه نعتبره من باب المغالاه، فهمتي وكذا، بالتالي هما
1: تو انت ما تستغربش سي محمد انه لحبيب بورقيبه القاري المثقف المستنير المحامي اللي عاش في فرنسا، اللي طلع على الأنظمة الديمقراطية والأفكار متاع الحريات والتعددية، ويكون معناتها بالشدة هذه في إطلاق أحكام إعدام، يعني الحكم قاسي جدا كمحاولة
0: متاع طبعاً. إيش نقول لك حاجة، أنا توا كان نتحط من زاوية المواطن العادي اللي ننظر للأحداث هذه، نقول لك الأحكام مبالغ فيها، ونقول لك الأحكام هذه جائرة، ونقول لك علاش مثلا أعدمهم ما حقاش إعدام حق مؤبد وكذا. هذا من زاويتي أنا تو كمثقف وإنسان محايد ومن بعيد ونتفرج، لكن أنا كان ناخذ في موقع السلطة والسلطة هذه اللي هي ناشئة، والسلطة هذه لابد أنها تدافع عن نفسها، وهيبة الدولة اللي يزم تفرضها
1: وخارجة من استعمار،
0: وخارجة من استعمار، وحب على الاستقرار، وحب مش يركز دولة ومش يعمل برنامج مش ينجح به دولة ويخرجها. تنسيش
1: من الجهل من الفقر،
0: ما تنسيش نسبة الأمية في الوقت هذاك قداش مازالت بلاد خارجة بالاستعمار، ما تنساش وقتها قداش عباد تسكن في الأكواخ وتسكن في المنازل
1: مساكن
0: القصديرية،
1: القصديرية
0: ما
1: والطينية
0: تنساش التلامذة ما كانوش يقراوا فهمتي كذا، أبوه يخرج يخدم على أخواته كذا، ما تنساش وقتها نوع من الانفجار الديموغرافي فهمتي، تلقاه يجيب بلا حساب وقتها فهمتي وكذا، يقول لك ما من دابة على الأرض إلا وعلى الله
1: لله
0: رزقها،
1: رزقها.
0: تلقاها المرأة عندها 3 أو 4 غشاش وهي حبلة مازالت بالرابعة وبالخامس، وبالتالي لهنا مش
1: مهام
0: يعمل مش
1: كبيرة
0: مش
1: وثقيلة.
0: صحيح مش يعمل دولة، هذا مش يعمل دولة، الدولة لابد أنها تكشر عن أنيابها وتسفر عن هيبتها. الدولة يسميها
1: تفرض النظام.
0: يسميها توماس هوبز التنين، الدولة التنين لوفياتان اللي هو يلزم يهيمن ويسيطر. عنف الدولة مش عنف، العنف متاع الدولة هو العنف المطلوب، الدولة يلزم تمارس العنف متاعها. جان جاك روسو وقت اللي تقرأ دون لو كونترا سوسيال، الفرد يميل إلى الفوضى ولكن الدولة يلزم فهمتي تحط
1: راهو
0: له حد.
1: الإعدام
0: أي
1: حرمان من الحق في الحياة،
0: هاني قلت لك أنا كان نتكلم
1: هو غير
0: توا،
1: مقبول من الناحية
0: أنا
1: الحقوقية ومن
0: قلت
1: الناحية
0: لك
1: الإنسانية.
0: ولكن زاد أنت تهز سلاح في وجه الدولة، تستعمل أنت المدافع اللي أنت مؤتمن عليها كعسكري، مش تخرجها من الجزرنات، مش تنسف بها قصر الرئيس. أيضا لا يجب أن تقف الدولة متساهلة أمامها، وثم سيناريوهات في قتلهم، ثم شكون اقترح أنه يهزوهم يطلعوهم البرج علي رئيس ويقتلوهم في برج علي رئيس، وثم شكون اللي اقترح مش يهزوهم العين غلال وقت اللي يمشي للثانية بتاع عين غلال إذا كان قبل فيها وسيلة ومش يستدرجوا أعضاء الحكومة ويقتلوهم غادي، ثم شكون اللي اقترح مش يعمل عشاء لأعضاء الحكومة في بنزرت اللي هو سي الحبيب حنيني فهمتي ويقتلهم غادي، ثم شكون اقترح أنه فهمتي في صورة ما إذا تمش القبض على بورقيبة أو تنطع داخل القصر مش ينسفوا القصر بالمدافع، مش يخرجوا المدافع يخرجوا انت هالسيناريوهات المحتمله هذه، انت كي تكون ماسك. وثم شكون اللي مش يعملوها؟ مش يعملوها الضباط، ضباط في الجيش هذوما راهو
1: منسلخين على
0: عبد القادر
1: المؤسسه،
0: هذا اسمه صالح الحشاني كان امر 2 أفواش في قفصه
1: واللي عنده كلمه سر القصر الرئاسي،
0: هذاك محرز كبير اللي هو مؤتمن على امانه الرئيس. صالح الحشاني حط يده في الخريطه، جايبين خريطه وكيفاش مش يسيطروا على البلاد، وحط يدي على قفصه قال لهم البلاصه هذه كل عندي انا، تهناوا عليها. حبيب حنيني قال لهم بنزرت تهناوا عليها فهمتي، ومازالت البقايا نتاع السلاح. ثم شكون اللي هو وكيل جمهورية أحمد التيجاني وكيل جمهورية مكسر ولا فلاح لقاو عنده سلاح، منين جاء السلاح؟
1: على ذاك وكيل الجمهورية شقال إنه من المؤلم أن يتحدث التاريخ على هؤلاء ويعيرهم صفحة من صفحاته فيحدث بهم الأجيال المقبلة. الجملة هذه اللي أنت اعتبرت أنها هي كأنها أمر للمؤرخين باش يسكتوا وما يكتبوش على الفترة هذه.
0: أحمد التيجاني سرق السلاح نتاع المحكمة خاطر هو كان وكيل جمهورية، كان كي يحجزوا كيما نقولوا،
1: كان فما جرأة كبيرة لهنا
0: طبعا.
1: يعني مشاو خطوات في التنفيذ، مش
0: خطر
1: مجرد يعني بعد اجتماع
0: هو
1: أجهزة.
0: هو وكيل جمهورية وقت اللي كانوا وكيل جمهورية كانوا مثلا يحجزوا سلاح نتاع شخص، واحد شدوا عنده فرد، واحد شدوا عنده مكحلة، واحد شدوا عنده أكل فرد وأكل مكحلة، هذوكم عندهم بيت في المحكمة المحجوزات. هو وقت اللي طردوه سي أحمد تيجاني هذا وخرجوه من ما عادش وكيل جمهورية، هزك استغل الصفة نتاعه قبل ما يخرج وهز سلاح روح بيه للدار. انت هزيت أول حاجة فهمتي معناها سلاح وخرجته والبيت خرج فيه سلاح، ما تضمنش ردة فعل الدولة. الدولة كيفاش يلزمها ترد الدولة بفعل، ردة الفعل نتاع الدولة لازمها تكون كانت قاسية ردة الفعل، كنت تنجم انت تتريث شوية بورقيبة مثلا تعطيهم طولطون مثلا فهمتي
1: بالك من هول الصدمة.
0: بورقيبة
1: لم يتخيل
0: ولكن
1: انه فما شكون يعرضه لدرجة انه باش يرفع السلاح عليه،
0: واكثر من هذايا جماعة
1: في بالو سيب يوسف مشي، وكانت معارضة سياسية وكانت معارضة حزبية.
0: وانت حاجة أخرى بالنسبة للجيش، بالنسبة للجيش، الجيش يقول لك هو يحكي في خطابه بعد بورقيبة، خطابه الشهير اللي عمله بعد نهار 18 جان في 63، مش نشوف الجزء الثاني، خطاب مدة ساعتين حضروا فيه تقريبا يمكن 500,000 مواطن. العباد من الكاف معرضة لبورقيبة، بورقيبة في كل قرية في كل دشرة يتعدى منها يخرجوا العباد بالروح بالدم من فديكية بورقيبة حتى يوصلوا للعاصمة، والجماهير معرضة لبورقيبة. وقت اللي يوصل له عمل الخطاب نتاعه في 18 جان في 63 بعد ما اصدر الحكم بالإعدام على الجماعة ذوك،
1: هذه مش ماكينة حزبية، هذه حاضنة شعبية.
0: طبعا يعني الناس كل وقتها متجهة إلى تأييد بورقيبة، والناس مازالت مهجة بورقيبة رغم بورقيبه بدا ينحرف وبدات الشعبيه نتاعو تطيح، ولكن مازالت شعبيه بورقيبه، خاطر كي جات حكايه المؤامره وهزت المجتمع، المؤامره هذه كانت في الليل تتعدى في الاذاعات، يعني مباشره المحاكمه تتعدى في الاذاعه
1: والصحف تنقل احداثها الكل،
0: واليوم الغدوه الصباح والعمل فهمتي كذا، تلقى تحل الصباح
1: تقرا التفاصيل،
0: تقرا الاستنتاقات فهمتي كذا، والوصف نتاع المتهمين فهمتي
1: سينجيم
0: سينجيم. انا سؤالي انا علاش المؤرخين سكتوا على الحكايه هذه؟ نزيد نعطيك معلومه اخرى اهم، مثلا انا تو الجزء الثاني شنو مش نخرج فيه الجزء الثاني؟ مش نخرج فيه الاستنتاقات السريه للمتهمين،
1: هذه العلنيه واللي وثقتها الجرايد،
0: اللي وثقتها الجرايد تو عندي
1: الاخرين منين باش تجيبهم السريه؟ وين الارشيف؟ وين
0: الارشيف الوطني؟ الارشيف الوطني المحكمه العسكريه
1: افرجت عليهم،
0: افرجت المحكمه العسكريه القاره بتونس افرجت على الارشيف نتاعها اللي فات تجاوز 50 سنه، من بينها هذايا ارشيف المؤامره، واليوم متاح هو في الارشيف الوطني، فهمت؟ تعمل مطلب انت كباحث وكذا، مش متاح للناس الكل محاله،
1: معناها للباحثين،
0: للباحثين تعمل مطلب يمكنوك من الاطلاع عليه
1: والطلبه في رسائلهم
0: طبعا
1: وفي ابحاثهم.
0: طبعا طبعا طبعا هو هذا هو السؤال، علاش انت توا كل الاقسام التاريخ الديبارتمون تاع ليستوار في الجامعه التونسيه كلها بالشمال والجنوب والوسط وماشي في اقسام التاريخ
1: مش مهتمين، يعني
0: مش مكلفتش حتى طالب مش يعمل رساله ماجستير او رساله دكتوراه حول الموضوع، علاش هالسكوت هذا؟ علاش انا اعتبرت
1: بورقيبه حكي على الموضوع عام 73 قدام طلبة معهد الصحافة
0: زاد حكي عليه،
1: يعني بعد مرور 11 عام
0: مازال مقلق بورقيبة، وعاود حكاية بورقيبة في المحاضرة بتاعه على معهد الصحافة، في معهد الصحافة حكاية وأثار الموضوع هذا وقال راوي يا ولادي فهمتي، عاود لخص الحكاية
1: هاوش قال بالضبط.
0: نعم.
1: وهو جاي في الكتاب في ذلك العهد كثرت الانتفاضات في البلدان التي ظفرت حديثا بالاستقلال وطغت المطامع على نفوس المقاومين القدامى. كانوا يحكي على لازر شرايتنا
0: طبعا طبعا، هو
1: فأصبحوا يقومون بانتفاضات في بلدانهم. فهذا رجل بسيط على المستوى التعليمي لهنا يقصد يطمح إلى رتبة مشير، والآخر يشتهي أن يكون رئيس دولة كما حدث للازهر الشرايتي أكا ذكره بالاسم، الذي لم يرضى بوضعه فقال يوما لبعض معارفه، وذي موجود في الاستنطاق
0: قال قصر راستنش في العروق،
1: علام السكوت إلى الآن وأنا لم أبلغ ولو رتبة مشير.
0: نعم.
1: واتفق مع عدد من ضباط الجيش من خريجي مدرسة سانسير على التآمر ضدي.
0: نعم. هنا هو بالنسبة لنرجع للازهر الشرايتي، من بين المشاكل متاع الازهر الشرايتي في الاستنطاق بتاعه كان قالوا له انت معناها خذيت هالامتيازات هذه الكل، معناها تقريبا تصور 200 دينار في الشهر، وقت المعلم ياخذ 36 دينار، معلم شهر كامل يخدم ياخذ 36 دينار، الازهر الشرايتي وقتها ما يعرفش يكتب اسمه على قله فهمتي، ياخذ 200 دينار، عنده دار ملك وعنده كهرباء وعنده زوز نساء، معرس بوحدة عربية هي طاوس، ومعرس بوحدة فرنسا وسويسرية فهمتي من أصول فرنسية، وعامل لها مرأة تقري فيها العربية الفرنساوية، يعني أنت عندك هنشير عندك دخل.
1: قالوا له بعد هذي الكل والكرامة متاع الدولة أنت علاش فكر
0: شنو يخليك تنقم على الدولة؟ من بين الحاجات اللي قالها قال أنا مفروض وقت اللي تعمل للجيش أنا يعطوني جراد في الجيش، مثلا جنرال ولا حاجه، اللي حاليا يعني انا اول من استعملت سلاح وخرجت فرنسا وقاومت بسلاح وكذا، انا ما لازمش نقعد مع السي في، انا كان لابد ان يحتويني الجيش وقت اللي تعملت اسس الجيش، نجموا نتفهموه مش معقوله ما نجموا
1: نتفهموه
0: لانه الجيش شيء، لانه الجيش خاطر التربيه العسكريه والنظام العسكري ما يقتضيه من تدريبات وما يقتضيه من معرفه بالسلاح، السلاح مش كان بندقية صيد وضرب فندق،
1: ثم عقيده امنيه عسكريه،
0: هما تو مثلا وقت اللي جاوا يحبوا يكونوا الجيش الوطني
1: النواة الأولى،
0: الجيش الوطني هذا فهمتي معناها كان مش من السهل مش يتكون جيش، الجيش هذا فهمتي مش ناس
1: تدريبات على أعلى مستوى
0: فهمتي معناها في أنواع متاع السلاح قراية، الجيش راهو مش معناها فهمتي معناها
1: تدريب نفسي زادة،
0: والجيش انضباط، والطلب نتاعو كان زاد طلب بسيط جدا، هو في الأخر معناها قالوا له قال لهم أنا طلبت أنهم يعطوني اليونيفورم متاع الجيش الكسوة العسكرية، مش نهار اللي يخطب سيد الرئيس نقعد انا مع العسكريين ونلبس النيشان اللي عطيه لي سيد الرئيس ونقعد مع العسكريين، مش مطلب عزيز، كانت تنجم
1: مش خساره فيه لازم،
0: كانت تنجم الدوله تتفهم كانت تنجم الدولة تكون أكثر انفتاح، ولكن هذا ربما نظرت إليه الدولة ضمن ضمن ضمن الإجحاف متاع الطلبات، الطلبات المجحفة. يعني كانت نجم نقوله الدولة
1: مش أول مطلب،
0: يعني هذا كثر من الطلبات متاعه، ما عادش طلب رخص متاع جمرك وطلب كذا، ولا طالب يكون في الجيش. نجم الدولة أيضا تحتاط، لأنه يقول لك ما نجمش أنا ندخل إنسان، فهمتي معناها، يكون مش منضبط معايا، خاطر هذا ثم أسرار عسكرية. الجيش ما يلزمش يكون متاح للمواطن العادي، الجيش عنده هيبته، الجيش عنده وقاره. ولذلك المحكمة العسكرية عملت استنطاقات سرية. علاش الاستنطاقات السرية؟ لأنه كي مش تستنطق العسكريين كان لابد، وهي تحب تستنطق العسكريين مش تاخذ منهم معلومات، مثلا عبد الصادق
1: معلومات ما تنجمش تستنطقهم،
0: مثلا تقول أنت مسؤول على الدبابات، قديش من دبابة عندنا احنا؟ انت مسؤول على قديش؟ يقول لهم احنا عندنا مثلا 50 دبابه في الكتون كدوله، انا مسؤول على 25 انا مسؤول عليهم مثلا.
1: معلومه ما تنجمش تعطيها للعموم.
0: اثنين، الدوله اللي كانت ضالعه في الحكايه في الوقت هذاك، وجبدت هي في الحكايه، اللي هي ساهمت في المؤامره وغذت المؤامره وعملت على تغذيه المؤامره، هي الجزائر وقتها، نظام احمد بن بلة. وبورقيبه ذكر احمد بن بلة في الخطاب نتاعه، وذكر الجزائر، وقال ما قام به احمد بن بلة مش هذاك موقف الحكومه الجزائريه، رأوا ذلك جزء من الحكومة اللي مثلها أحمد بن بلة. أما هوالي بومدين اتصل بي وعبر لي على الأسف نتاعه في اللي قام به أحمد بن بلة. بورقيبة فصل،
1: يعرف يفصل الأشياء والمواقف
0: حفاظا على العلاقات بين، وقال وقتها شنو اللي صار على نجر على الحكاية ذيك، نجر على الحكاية ذيك أنه سحب السفير نتاعنا أحمد المستيري، وقال الكلمة الشهيرة نتاعه بورقيبة، من اليوم الله يسمعنا لبعضنا الخير، ومش نخليه وفد مصغر كما الفياز هكا، فهمتي، باش تكون في غادي في الجزائر. كان رجعتوا للجادة وطلبتوا السماح واعتذرتوا على الشيء هذا، وأبديتوا حسن التعاون معنا، وأبديتوا
1: كان بها
0: وفرم مرحبا بكم وماذا بينا احنا نتواصل علاقات تونسية جزائرية، كان مش تتواصلوا في التنطع متاعكم هذا.
1: ربي سمعنا لبعضنا الخير.
0: تونس أول ما استقلت الجزائر طلبت الجزائر معلمين وأساتذة مش يقريوا
1: اللغة العربية
0: للجزائريين والحساب وكل شيء. فتونس بعثت بعثة قومية، بعثة كبيرة برشا بقيادة الطاهر جيجا الله يرحمه، يشرفوا على العملية التربوية، يعملوا لهم نظام تربوي تعليمي، ويعملوا لهم كتب مدرسية، ويعملوا لهم برامج كما تعملت في تونس، مش يقرأ الشعب الجزائري يقرأ كما يقرأ الشعب التونسي. إذا بها تقفك المعاملات هذيك، وتقف
1: أشخاص اللي تم إعدامهم.
0: نعم.
1: في المؤامرة ما تمش الإفراج عليهم من بعد.
0: نعم.
1: الجثث نتاعهم
0: الجثث نتاعهم هما وقتها الإعدام هذايا
1: بالرصاص، رميا
0: بالرصاص، خاطر هي محكمة عسكرية وفيهم عسكريين، وبالتالي حتى المدنيين يخضعوا للقانون
1: نتاع المحكمة
0: العسكرية. فثم اللي تم إعدامهم هما 10 من الناس، هما اللي تحكموا بالإعدام 13 واحد، 13 واحد منهم هارب
1: في حالة فيها،
0: اللي هو مصطفى بن سعيد. والجزائر هي اللي أعطاته ورقة العبور، الباسبور، مش يخرج به بصفته مواطن جزائري، وهذا كذب، معناه هو مواطن تونسي. بقاو ال12 تم الإعفاء على زوز منهم، اللي هو منصف الماطري ومحمد بن جيزة. هذو موقع الإعفاء عليهم وتحويل الحكم من المؤبد إلى
1: من الإعدام،
0: من الإعدام إلى المؤبد، إلى المؤبد مع الأشغال الشاق. وبعد تم الإفراج عليهم عام 73 في نطاق العفو الرئاسي. العشرة اللي وقع إعدامهم بين العسكريين والمدنيين قاموا بحفر قبر
1: جماعي
0: لهم، ويقال أنه تم رش ذلك القبر بالجير، مش ما تخرجش الريحة.
1: وين دفنهم سي محمد؟
0: يقال أنه تم دفنهم في الثكنة متاع بوشوشة. يقال خطر كلها مش حاجة، مزاعم، كلها مزاعم، ثم حد شيء، خطر الدولة عملت على طمس الجريدة. وقت اللي جات الثورة متاع 2011 قام عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع أنا ذاك في الوقت ذاك باجتهاد خاص إلى معرفة القبر الجماعي هذا.
1: لقاه
0: القبر الجماعي، لكن ما لقاه فيه كان 5 جثث اللي تنجموا تمكنوا مش يعرفوهم باللاديين.
1: 5 جثث
0: وشنو معناها؟ أنا ولد صالح الحشاني قال لي لقينا عظم طرف عظم قدن هكا من باب. قالوا عملوا لنا لاديين وكذا. قال لي أنا نشك، قال لي عملنا له قبر في الزلاس هكا طرف العظم هذاك، وعاملين الشاهد تاع قبر، ونمشيو نزوروا فيه ونقراو عليه الفاتحة. قال لي لكن أنا نشك
1: مش
0: انه
1: مقتنع.
0: مش مقتنع على ذلك بابا.
1: هو مقتنع
0: فهمني،
1: اللي بوه هرب،
0: هو مقتنع اللي بوه هرب واللي بوه ما ماتش واللي بوه
1: اي،
0: غيره
1: ولكن هما تم اعدامهم رمي بالرصاص، ما
0: هاي.
1: تنجمش تكون.
0: ولكن هم التهيؤات اللي مرافقة زادة، انت راو العائلات بعد وقع التنكيل بالعائلات نتاعهم، هم مش فقط هذا مرته فرنسوية، سي صالح الحشاني زوجته فرنسوية لولده أحمد الحشاني رئيس الحكومة، وأحمد الحشاني رئيس الحكومة هو ابن صالح الحشاني هذا. هذايا سي أحمد الحشاني وصالح صالح الحشاني مرته زوجته فرنسوية، علاش هو رئيس الحكومة نتاعنا وقتها عنده دوبل ناسيوناليتي؟
1: ناسيوناليتي.
0: صالح الحشاني خلى مرأة فرنسوية وخلى لها قدس غشاشر، 8 غشاشر أو 7 ولا صرف
1: هزتهم
0: غالي،
1: لفرنسا أكيد.
0: لا أعطاتهم بعد الجنسية نتاعها هي، مش على أساس يتمكنوا يمشيوا لفرنسا يدبروا ختم ولا كذا ولا حاجة، لكن وقع التضييق عليهم. عندي وثيقة مش نشرها في الجزء
1: الجزء
0: الثاني،
1: الثاني.
0: خاطر هي ساكنة في دار نتاع عسكر ضابط هو،
1: تقوليش خذاو الدار.
0: فأعطاوها 3 أيام فداء، قالوا تفرغ الدار وتخرج أنت ولادك. فرنسوية باك الصغار نتاعها فين مش تمشي بك الوقت هذاك، فهمتي كذا، وكيفاش مش توكلهم وكيفاش مش تعيشهم وكيفاش مش هذا اللي يروي لي أنا الحكاية نتاع بوه متعلق بوسي محمد الهادي هذا الحشاني. قال لي وقت اللي تم إعدام بابا أنا عمري 3 سنين ونص، معناها يحكي على حاجة ما شافها. فلهنا عندهم تهيؤات وعندهم خيالات وعندهم، خاطر لاقوا التعذيب العائلة هما فهمتي معناها،
1: والتضييق.
0: والتضييق وفهمتي والملاحقة والمتابعة. قال لي 5 سنوات والبوليسية واقفين قدام دارنا، فهمتني معناها. أمي الفرنسوية يحكي لي يقول لي مش علمت لي أمها وأختها توفاو بعد 5 سنوات، خاطر الشدور يحجزوا لهم في الجوابات، اي جواب يجي يحجزوه ويهزوه ويمسكوه ويشوف، فهمتني معناها العائلات وقعت في
1: الجزء
0: مضايقة.
1: الثاني إذا سي محمد شنو باش تكشف لنا فيه؟
0: انتظروا
1: وثائق
0: الجزء
1: معناتها
0: الثاني،
1: تنجم
0: في
1: تكون
0: وثائق لأول مرة طبعا
1: تنشر،
0: ديكور
1: اللي
0: شرعي
1: هي
0: طبعا
1: من المحكمة العسكرية، من
0: المحكمة
1: الأرشيف
0: العسكرية،
1: السري،
0: وعندي من أرشيف العائلات أيضا، عندي منهم
1: رسائلهم
0: رسائلهم
1: ومذكراتهم
0: وأجازهم ومذكراتهم
1: وشهادات الأبناء ممكن،
0: وشهادات كل أنا شوف نعطيك، وخطاب بورقيبة لهذايا اللي
1: اللي
0: عام
1: قدام
0: 63،
1: 500,000
0: وعندي ما
1: تونسي.
0: وعندي ما المسيرات اللي خرجت مساندة وطالب بإعدام هؤلاء، عندي القصائد نتاع الشعراء اللي تكتبت في الوقت هذاك يطالبوا بالإعدام نتاع المتآمرين، عندنا المقالات اللي تكتبت حوارات بورقيبة في الجرائد الفرنسية في لوموند وفرانسوا وغيرها، اللي هي وثائق،
1: مادة دسمة هذه للبحث، يعني
0: هذه وثائق، وثائق مهمة جدا لابد
1: تنشر
0: أنها
1: لأول مرة.
0: تبرز وتخرج للعيان في 3 أجزاء إن شاء الله، جزء أول وجزء ثاني وجزء ثالث، اللي مش نحاول نبرز هالمؤامرة هذه ونحطها في موقعها في التاريخ التونسي، معناها نرجعها مش تدخل في الدورة الدموية
1: بتاع
0: بتاع
1: التاريخ.
0: التاريخ، باش يهتموا بها المؤرخين، مش يهتموا بها الباحثين،
1: وتوفر
0: وتوفر
1: الأرضية
0: المادة
1: بتاع
0: فهمتني بتاع البحث
1: البحث،
0: فهمتني.
1: وثائق رسمية، وثائق إعلامية،
0: صح،
1: شهادات.
0: تو الكتاب هذايا تنجم تقول هو نموذج نتاع المحاكمة العسكرية في الستينات، تلقى فيه الاستنطاقات، تلقى فيه المرافعة نتاع وكيل الجمهورية، تلقى فيه النص الحرفي نتاع الحكم إلى ماذا اعتمد الحاكم، خاطر هي ثم
1: لتوجيه أنا.
0: نظريات في القانون، لأنه لهنا قالوا ثم النظرية الشخصية وثم نظرية أخرى اللي هي تعتبر أنه من هم بالقيام بالجريمة كمن قام بها،
1: خطط هو
0: يقول لك خطط
1: واستعد،
0: خطط واستعد، ولو كان ما تدخلتش قوة
1: راهو
0: لإيقافه
1: نفذ
0: راهو نفذ، وبالتالي نعاقبوه
1: كما
0: كما
1: لو أنه نفذ.
0: نفذ الجريمة هذيك، بالتالي أنت فهمتي معناها هو عليه تعاقب بمثل أنك اللي قمت بها. ولهنا هذا اللي استندته المحكمة، فلهنا ثم نظريات في العقوبات وفي
1: العقوبات.
0: الحكومات وكذا، وإحنا نتبعوا بالطبيعة المدرسة الفرنسوية، ولكن لهنا فهمتني عندنا نص الادعاء العام، فهمتني عندنا كما نقولوا احنا وفرنا الدعوة العامة ثم اسباب المحكمة وشنو هي الاحكام اللي مش استندت لها وما هي نوعية التهم التي وجهت
1: ست
0: للمتهمين،
1: تهم هي
0: وثم الاستنطاقات نتاعهم وهي مهمة جدا انا في تقديري، مادة
1: طبعا
0: ثرية جدا
1: طبعا.
0: الاستنطاقات هذه، لانها تكشف على برشا حاجات. ثلاثة عندك المرافعات نتاع المحامين والمرافعة نتاع وكيل الجمهورية، نظرة الدولة فهمتني، للحق العام،
1: رواية رسمية
0: الحق العام فهمتني،
1: للسلطة.
0: ثم النص الحرفي للحكم. بالتالي هذه عندنا أطوار كاملة متكاملة بتاع محكمة، بتاع محاكمة عسكرية صارت في
1: يمكن
0: تونس،
1: دراستها
0: فهمت؟
1: ويمكن
0: هذه أنا في تقديري نجم يستفيد منها طلبة القانون كما يستفيد منها طلبة التاريخ. هيك
1: الوحيد اللي تحدث على مؤامرة 62 هو الدكتور عبد الجليل بوقرة،
0: نعم
1: اللي هو اللي قدم الكتاب، هذا الكتاب.
0: طبعا. أنا حبيت وقت اللي نبحث في الموضوع هذا جيت نشوف ثماشي كتب سابقة
1: لم تجد شيئا.
0: ما عدا شهادات. شنو هو الشهادات؟
1: شهادات
0: شهادات نتاع مثلا منصف الماطري كاتب الشهادة نتاعو، مثلا الباجي قايد السبسي كاتب في المذكرات
1: أشار
0: نتاعو،
1: للحادثة.
0: مثلا اسمه بالخوج هذاك فهمتي بتاع المهدية أشار للحكاية، عبد العزيز العكرمي أشار للمسألة في كتاب وقعت مصادرته للأسف، خرجته سيام بالسدري في عهد بن علي، والكتاب ممنوع من لكن بعض الأشخاص قالوا لي عنا النجم المكنوك منه
1: نجم
0: كذا.
1: تاخذ
0: آه
1: منه نعم.
0: الشهادة مهمة يعني أنها غير
1: تضيء
0: مهمة،
1: جانب من
0: ولكن
1: الحقيقة لكن ما تعطيش صورة كاملة.
0: ولكن اللي ديما صاحب الشهادة يتكلم عن الحقيقة من
1: صفة
0: زاويته،
1: شخصية، من
0: من
1: زاوية
0: زاويته هو يدافع على نفسه
1: فيه الصحيح وفيه الغلط.
0: طبعا. واحنا لهنا محتاجين المؤرخ المحايد، يقول لسعد غراب الله يرحمه متحدث عن التراث اللي جاي منه الإرث والميراث والبقايا، وتسألني ماذا نحن فاعلون بالتراث؟ أقول لك إن كل تراثنا جدير بالاهتمام، فعسى نجد ما يهمنا بالغوص فيما لا يهمنا. حمد هادي الحشاني لأول مرة مش يقرأ الاستنطاق نتاع والده،
1: تابو.
0: فهمتني؟ هو اللي هو موجود في الجرايد راهو من عام 63.
1: احنا نشكرك كثيرا استاذ محمد المي على المجهود التوثيقي وعلى
0: الله يسعدك.
1: النشر، في انتظار الجزء الثاني والثالث
0: إن شاء الله
1: ننتظره
0: إن شاء الله.
1: بكثير من الاهتمام، لأن هذه وثائق مهمة لمعرفة تاريخنا، ولأن هناك بعض الحسرة في نفوسنا حين لا نعرف أسماء من صنعوا التاريخ، لأن التاريخ لا يكتبه غير المنتصرون،
0: طبعا
1: والروايات الرسمية هي رواية سردية وليست كامل الحقيقة.
0: طبعا.
1: شكرا جزيلا لك محمد المي.
0: يعيشك، وشكرا على هذا البرنامج، وشكرا على اجتهادك، وشكرا على اقتنائك للكتاب، وأحييك على مجهوداتك.
1: عيشك.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديقي.

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من بساط الشعر. بساط الشعر هذه المرة سيأخذنا إلى جبال الكاف العالية كما يقال، إلى شاعر قديم متجدد، صديق قديم متجدد، رجل مكافح في المجال التربوي كذلك. كما يكتب الشعر يكتب النثر، وله صولات وجولات قديمة حديثة ما زلت لم أتعرف هذه الحداثة أين وصل فيها، ولذلك أستدعيه اليوم. أحبه من زمن بعيد وأحب شعره، وسأقرأ قبل أن أذكر اسمه مقطعا من ترنيمة عشق، وهي قصيدة من قصائد ديوانه الصادر حديثا تحت عنوان للجرح ذاكرة. يقول الشاعر: صديقي، إيقاع فؤادي مضطرب، ومناخ الروح يسوء ويؤذن بالهوس، غيمات غرامك تهطل في نفسي، وخطى أشواقي خيل تركض في قاع الرأس. تدرين وأدري سيدتي، حمالة عشق أوردتي، فلماذا أطفأت شمعاتك بالأمس وتركت وحيدا زائرك؟ هذه القصيدة بإمضاء صديقي الشاعر خالد إجباري. صديقي خالد، أهلا بك من جديد بعد غيبة طويلة عن الحضور الإعلامي. نعرف الشاعر يبقى دائما تكتب، لكن حضورك الإعلامي خفت لسنوات طويلة. سنأتي على أسباب هذا الخفوت العادي هو في الحقيقة، لكنه مؤثر. تعودنا بحضورك، بقصائدك، بمحاولاتك، بكثير من مساهماتك، ثم انقطع خالد لشأنه الخاص عن الشعر. أينك سي خالد؟
2: شكرا لك صديقي حافظ على هذه الاستضافة التي أسعدتني أنزل للمرة الثانية على هذه الإذاعة القديرة، إذاعة تونس الثقافية، وأنا فخور بذلك. خالد جباري لمن لا يعرفه هو شاعر من مدينة الكاف وقاطن بمدينة نبر، يكتب في العمود وقصيدة التفعيلة. صدرت لي كما قلتم منذ حين مجموعة شعرية بعنوان للجرح ذاكرة، وقد سبقتها في البدايات نشريات في جل الصحف الورقية والإذاعات الوطنية، ثم اشتركت مع مجموعة كبيرة من شعراء تونس في منجز شعري يحمل عنوان مرافق الإبداع للرائدة في الثقافة والعلوم، عضو في رابطة سيكا الشعرية المنحلة. وفي الأفق لي مجموعة شعرية ثانية ورواية من أدب السير.
1: المجموعة الشعرية
2: هي جاهزة، هي جاهزة، ولكنها تنتظر ناشرا.
1: أنا أدعو من هذا المنبر الناشرين إلى اقتناء هذه وافتكاكها أصلا من الشعر، لأن شعر خالد جباري شعر جميل محبب إلى النفس والروح والذائقة.
2: شكرا. الإشكال القائم كما قلت لك سابقا في الساحة الشعرية هي قضية النشر، يتعسر النشر خاصة المنجزات الشعرية لغاية أو لأخرى. والمجموعة جاهزة منذ 6 أشهر، ولكن النشر يتعسر لعدم

0: أكثر. أنا شاركت كمشرف على البطولة الوطنية للمطالعة، والكل
1: يذهب
0: للرواية أكثر مما يذهب إلى الشعر،
1: وهو خطأ فادح، لأن المطالعة لا تعني مطالعة الرواية. لا، هي مطالعة الرواية ومطالعة المسرحية ومطالعة الأوبيرات ومطالعة القصة ومطالعة الشعر ومطالعة الأجيال إلى غير ذلك. المطالعة عامة، ليست مطالعة الرواية فقط. وهذا أمر لفتنا النظر إليه في مناسبات، ولكن لا أذان لمن يسمع.
0: سي حافظ، أنت تتبنى فكرة أو مشروع النخبة التي تراهن على الشعر. القارئ العادي لم يعد مقبلا على الشعر. في الأمسيات الشعرية التي أحضرها يكاد الحاضرون يعدون على الأصبع.
1: ما هذا أنا برنامجي هذا لمدح الشعر والشعراء، حتى نعيد للشعر نبرته الجميلة، حتى نعيد للشعر حياته التي هو يشكو من ضيقها اليوم في الأوساط العربية كلها، وربما في العالم أيضا. الشعر يتدحرج من عليائه شيئا فشيئا. من أجل إعادة الشعر إلى مكانته المعتادة، لابد من تدريب أطفالنا حتى في المدارس، في المعاهد، في الكليات، على مطالعة الشعر، قراءته، محاورته، نقده، تقديمه إلى غير ذلك، باش ما تبقاش عنا نقولوا مطالعة يعني قصة ولا رواية. قصة في المستوى الأول، ثم حينما يذهبون إلى الجامعة ولا رواية. لا يا أخي، أنا مع تغيير المحامل، تغيير الكتب للمطالعة. علاش في البطولة التونسية للمطالعة، هذه المحلية نتاعنا اللي هي تشبه البطولة العربية التي تقام في الشارقة، هي نفسها، معناها في نفس الكونسيبت، في نفس المسار. علاش ما نمشيوش لمطالعة كتب الشعر؟ الطفل كيتشجع على كتاب الشعر سيقرأ الشعر وسيعود للشعر بريقه القديم. الشعر يداوي جراح الروح، الشعر يساعد على تحمل مصاعب الحياة، الشعر يعطيك مناطق للهروب إليها هادئة ومطمئنة. الرواية مثل شريط سينمائي، مثل مسلسل، إنما هي تعطيك صورة على واقعك. الشعر يمكن أن يخرج بك بجمالياته، بخياله، بأساليبه اللغوية وأساليبه المعجمية إلى مناطق بعيدة جدا. هذا علاش عملت الملاحظة يا خالد.
0: وافقك الرأي فيما ذهبت إليه، وأضيف على ذلك أن المناهج المدرسية كرست لهذه الفكرة. نعم، من منا لا يتذكر ونحن في حينما كنا صغارا القطع الشعرية التي كنا ندرسها بقيت راسخة في أذهاننا لجودتها، ولأنها تلامس وجداننا، ولأنها تغطي المحاور التي يقوم عليها المجتمع في
1: صحيح.
0: في ذلك العصر أو فيما بعد.
1: كلنا يذكر مثلا سقف بيت حديد، ركن بيت حجر، كلنا يذكر الأرملة المرذعة، لقيتها ليتني كنت ألقاها. هذه حفظي من سنوات الابتدائي، ونحفظ كذلك أناشيد للربيع وللخريف وللشتاء وللصيف وللبحر والطبيعة إلى غير ذلك.
0: والآن انظر في المناهج المدرسية، انظر في الكتب المدرسية، ستجد قطعة شعرية بلا روح.
1: نعم.
0: ولا تؤسس لعلاقة وجدانية مع القصيدة.
1: معك سي خالد، صحيح. خلينا الموضوع ده يطول الحديث فيه، خلينا نرجع لمسيرتك التي بدأت تقديمها. إذن مع سيكا، قلت سيكا تحلت، كانت تجربة جيدة.
0: كانت تجربة جيدة، ولكن هذه نهاية الشعر في تونس.
1: لا، إن شاء الله ما عندوش نهاية الشعر في تونس، بلادنا مازالت تؤمن.
0: هذا ما وصلنا إليه.
1: لا، أنا متأكد سي خالد أنه التونسي يحب الشعر. كيف يلقى الشعر سواء شعبي أو بالموزون الحر والعمودي الجيد، يقبلوا عليه، لا خوف على الشعر. في تونس.

0: صحيح سامح انقسم السيك ولكن قامت على انقاذها في هذه الفتره
1: ملتقى
0: موازي ملتقى مغاربي موازي تقيمه المندوبيه الجهويه بالكيف مشكوره وهو يبشر بكل خير نظرا لنشاطه الغزير. كذلك المكتب
1: نشاط في المطالعه
0: في الشعر
1: في احتضان الشعراء
0: في احتضان الشعراء والنقاد
1: جميل جدا نعم.
0: وهو ملتقى سنوي أنجزت مرت منه دورتين أو ثلاث وهو يبشر بكل خير. كذلك المندوبية المكتب الجهوي بالكيف
1: نعم.
0: بصدد تجديدي الاشتغال عليها لما هو خير الشعر في مدينة الكيف. ولكن
1: الكيف عاد بلد الفنون بلد المسرح بلد نعم. الحكايات نعم. الشعبية بلد
0: ولكن تبقى إرادة الشعراء يجب أن تكون أعمق وأكثف وأقوى مما هي عليه الآن. يجب أن يضع الكل اليد في اليد لإعادة مجد الشعر في الكيف، لأن في وقت من الأوقات كما قلت سيكا كان مهرجانا شعريا دوليا. كذلك الملتقى المغاربي الآن هو بصدد تأسيس دورات عالمية استضفنا فيه شعراء من الجزائر ومن ليبيا ومن المغرب ومن
1: بعض التجارب. هذه تثمن وفعلا
0: هي تثمن
1: لأن لصالح الشعر ولصالح الثقافة.
0: إن شاء الله يكون قادم الشعر في الكيف أفضل من
1: الموالية والكيف قادرة برجالاتها
0: قادرة
1: على ذلك.
0: في الكيف هناك
1: برشا شعراء
0: نعم هناك شعراء متميزين في الكيف.
1: ذكرنا قبيلة الأستاذ صالح الفضلاوي الذي سيكون ضيفي إن شاء الله في إحدى حصص بساط الشعر القادمة وسأسعد بمقابلته بعد سنوات من الغياب. بعد سيكا وبعد الملتقى المغاربي هذا هل ثمة مشاركات قادمة خالد شعريا؟
0: أصدقك القول في الأفق إلى هنا ليست هناك مشاركة،
1: لكن هل نشوف في بعض الأمسيات الشعرية هنا وهناك والجمعيات الفيسبوكية التي تقوم بها
0: في مدينة الكيف؟ لا
1: الكيف ما مزلت
0: في باقي الولايات وفي الجمهورية عامة هي هذه الأمسيات أو التظاهرات تقوم على الولاءات
1: يعني
0: ولا تقوم على جودة النص.
1: نعم ما معنى ولاءات؟
0: ولاءات صداقة صداقة
1: صداقة
0: صداقة مآرب أخرى يطول شرحها. ما من هم يدعون إليها أصدقاء هم يدعون إليها من يحلو لهم نعم. ويغيبون منها
1: من لا يرقوا لهم
0: من أصحاب النصوص الجيدة.
1: نعم
0: ذكرت منذ قليل صديقي صالح الفضلاوي صالح الفضلاوي هو مغيب كذلك عن الساحة وغيره
1: نعم.
0: كثر
1: أي صحيح. وقالها لي مرة شاعر صديق سعادي نسير في من الساحل نفس الشكوى وهو شاعر جيد ولكنه مغيب عن هذه الأمسيات التحابب نقوله
0: التحابب نقول
1: التحابب نعم. طيب كان الله في عوني للجرح ذاكرة. هل هذا الكتاب تذكير ذاتك بالجروح سي خالد أم هو عنوان؟
0: هي مجموعة من 40 نصا
1: نعم.
0: وفاتحة أردت أن أجمع فيها ما كتبته ما تحمله الذاكرة الشعرية لخالد جباري واللي ضمنت فيها نصوص البدايات في أغلبها
1: يعني في الثمانينات معناها
0: الثمانينات والتسعينات
1: وفما نصوص الألفينية
0: قلة
1: هي فما
0: قلة من النصوصين
1: ما نجمش نكون نقول هذا ديوان خالد جباري الأول ما دام يذكرني أنا نذكرك في عام سنوات الثمانين وبداية التسعينات كنت مع سيوس برزوغا في
0: نادي العرب الأدبي مقهى تريبينال
1: نعم وتحصلت بعد ذلك على جائزة
0: في سنة 89 شاركت في الملتقى المغاربي الأول الذي نظمته جريدة الصحافة بالاشتراك مع دار الثقافة بن خلاد وفزت في ذلك الوقت وهي المسابقة على فكرة الوحيدة التي شاركت فيها فزت بالجائزة الأعلى مع الشاعر نور الدين بالطيب وشاعرين آخرين لا أستحضر اسمهم.
1: نعم جميل هذه إذن هذه ذاكرة خالد جبير
0: كتاب هذا
1: مش ذاكرة الجرح ذاكرة خالد
0: تقوم على 40 نصا نعم. يعني 40 جرحا من الذاكرة
1: 40 جرح أعطينا أنا نعرف اللي هو مش جرح حقيقة لا يؤلم، بالعكس قصائدك تبهج وفيها كثير من اللطف. الكتابة الواعية بجنسها، لكن سمعنا جرح من هذه الجروح الأربعين سي، هذا باش نقولوش
0: من المجموعة؟
1: اي طبعا طبعا، باش يقدموها للسادة المستمعين. للجرح ذاكرة هي المجموعة، مجموعة الجديد السي خالد جباري، مع تقديم للناقد مراد الخضراوي، وقد صدرت هذه المجموعة عن دار
0: الفردوس،
1: الفردوس للنشر لصاحبتها
0: الشاعرة القديرة الصديقة سونيا المدوري.
1: نعم، للشاعرة العزيزة سونيا المدوري. تفضل سي خالد.
0: سأقرأ قصيدا يحمل عنوان أيها الموت تقدم. ما تبقى لي جناحان وأرض وسماوات لأحلم، ها أنا أعزل ممن كان لا صحب وخلان ولا أهل عرمرم. أيها الموت تقدم حافي الروح، تبعت نعش أحبابي وسرت وارف الجرح إليهم، الحصى يلعق خطوي وسبيلي نحوهم جمر وأعظم. أيها الموت تقدم طي روحي ألف جرح قد تورم، أتراني مت أم مات أرالي ألف مأتم، هيكل الروح خراب والمصلون عراة لعنة القلب عليهم. أيها الموت تقدم وقعت كفاي مني ثم وجهي ثم صدري ثم ساقاي، ولكني سأبسم لا أحب أن يراني إخوتي أبكي وأمي وأبي، لا شك مني يغضباني إن أنا قلبي تجهم. أيها الموت تقدم ها أنا أوحد مما كنت، لا شكوى لدي الآن لا شعر لأنظم، فتقدم أيها الموت تقدم. شكرا.
1: شكرا لك سي خالد، والله ذكرتني بكنوع الشعر الحر، الحر المتين الذي كنا نسمعه في نهاية الثمانينات بداية التسعينات مع شعراء عبد الله مكلكاشمي، تتذكر سي عبد الرؤوف بوفتح،
0: هذه الجثة
1: هذه الجثة لي يوسف رزوقة، أيضا كان محمد ليل الجزيري أن تقوله اليوم كذلك، رضا جلالي
0: ولد حمد ورضا جلالي
1: حمد صغير ولد حمد صحيح
0: وادم فتحي،
1: وادم فتحي يعني بدايات النهضة الشعرية كانت في أواخر الثمانينات بداية التسعينات،
0: والحمد لله أني كنت شاهدا عليها، ولكنني كما قلت لك لما لم أواصل فيها خرجت أو انتقلت للعمل في الأرياف البعيدة وانقطعت عن الساحة.
1: نعم،
0: وهذا ما
1: خلاك بعيد على الساحة، لكن هذا ما يمنعش أنك تعرف شنو فما معناها في كشعراء،
0: لسه كمن يرى كمن يسمع
1: اي معناها عندك علم بالساحة الشعرية
0: من بعيد الشعرية من بعيد من بعيد،
1: الأصوات الشعرية الجديدة
0: عندي فكرة عنها وأقرأ لها، يعترضن بين الحين والآخر نص أستسيغه وأقرأه.
1: من الشعر مرض عضال لا يمكن الشفاء منه،
0: لا يمكن أن يشفى منه
1: الشعر، لا يمكن أن يشفى من الشعر إلا طبعا بالشعر، طبعا هو الشعر الشفاء داؤه ودواؤه. به سي خالد نسمعك وسادة المستمعين هذا النغم، ثم نعود لمواصلة حوارنا حول تجربتك الشعرية وخصوصا حول كتابك الشعري للجرح ذاكرة، ثم نعود.

0: بعد هذا النغم لكاظم الساهر، وأنا أحب هذا الفنان لحبه للشعر طبعا، وكأنه تجند لغناء القصائد العربية قديمها وحديثها، اختص بنزار قباني، ولكن مر إلى شعراء آخرين، كريم العراقي، إيليا، يعني غنى لشعراء عديدين وهو يحب الشعر فعلا. للجرح ذاكرة، قدمها الأستاذ الناقد مراد خضراوي. ما هي علاقة خالد جباري بسي مراد خضراوي باش يقدم له مجموعة؟ انت طلبت منه، هو طلب منك باش يقدم لك، او قرأ بعض قصائد وحب يقدم لك المجموعة، ام ناشر قدمها لسي مراد الخضراوي هو قدمها، او كيفاش وقعت علاقة؟
1: سي مراد الخضراوي هو استاذ ناقد، نال الأستاذية مؤخرا، وهو من الأقلام الواعدة في النقد، ومشهود له بكفاءته وبجديته وبغيرته على الشعر والأدب بجهة الكاف. استمع إلي بحكم تواجدي معه في الكاف في المكتب الجهوية، استمع لي في أكثر من مرة، ورغبت في أن يشرفني بتقديمه لمجموعتي، فاستجاب لي برغم ظروفه المهنية والأسرية، ولم يقصر معي، وبهذا المناسبة أجدد شكري له،
0: وأنا أشكره،
1: وهو في الأخير إيمانا منه بجودة نصي.
0: بالأكيد،
1: لأنه ليس من الصعب أن يقدم أو أن يطرح اسمه على مجموعة ولا يكون مقتنعا بها.
0: مجازفة، مجازفة كبرى بيسير. هو يراهن على الجياد الرابحة ولا يراهن على الجياد خاسرة. طبعا سي مراد الخضراوي، وأنا أحييه من أمام هذا الميكروفون، وأدعوه إن وجد في نفسه بعض وقت أن يشرفنا في البرنامج للحديث حول للجرح ذاكرة الأستاذ خالد الجباري أو غيره من الشعراء، شعراء الكيف خصيصا تحديدا، أو الشعر التونسي عموما. وهذا يسعدنا في البرنامج، والبرنامج هو مفتوح لكل الطاقات الشعرية والنقدية لمحاورتها هنا، حتى نحاول أن نمدح الشعر من جديد لعله يرضى علينا الشعر ويعود إلينا ببهائه وجماله كما كان في الثمانينات والتسعينات وحتى السبعينات والستينات في الوطن العربي، وحتى نشفى من هذا المرض، أن نسميه مرض، هو الهوس، هوس الرواية، هوس كتابة الرواية. راي الرواية لا تعود الشعر، والشعر لا يعود الرواية، لكل جنس
1: أدبيا
0: جماله
1: وخصائصه
0: وقراؤه. ثم قراء يحب الشعر حبا جما، سواء كان شعرا عموديا، شعراء الجاهلية أو شعراء العرب القدامى،
1: مدونة الشعرية القديمة،
0: مدونة الشعرية القديمة أو الحديثة، اللي بدلوا مشاو للقصيدة الحرة بعد جماعة
1: قصيدة النثر،
0: بعد جماعة قصيدة النثر. هذه الخصومة بين قصيدة الحرة وقصيدة النثر اللي قاعدة تتعاود من حين إلى آخر حتى في الأيام الأخيرة، وهناك بعض المناوشات هنا وهناك حول أحقية قصيدة النثر.
1: هي سمحني، هي خصومة مفتعلة أو خصومة لا داعي لها، لأن
0: أعطينا رأيك سي خالد،
1: لأن سواء كان شكل عمودي أو قصيدة تفعيلة أو قصيدة نثر، كلها أوعية للشعر. ما نرجوه أو ما نبحث عنه في كل هذه الأوعية هو جودة النص، هو أن يلامس هذا النص وجداننا. اكتب ما شئت كما شئت، ولكن احترم المقاومات، سواء لقصيدة القصيدة العمودية أو قصيدة تفعيلة أو قصيدة النثر، لأن الأغلبية لا يعلمون أن لقصيدة النثر
0: عندها قوانين،
1: قوانينها
0: وقوانينها صارمة جدا.
1: نعم، وقوانينها صارمة. اكتب كما شئت، اكتب في العمودي أو في قصيدة النثر أو في قصيدة تفعيلة، ولكن أريد أن تسمعني شعرا. أريد أن يلامس شعرك وجدان. أنا كما قلت لك لست ناقدا، أذني هي الناقد. يكفي أن أستمع على نص أن أنا لا أعلم من أدوات النقد شيئا، ولكن عندما أستسيغ نصا فأنني أقول هذا شعر.
0: هناك أحكام مسبقة قالوا حول قصيدة النثر، من بينها مثلا بيت لنزار قباني ذاك الذي يقول فيه: شعراء هذا العصر جنس ثالث، فالقول فوضى والكلام ضباب، يتعتقون على النبيذ معطر وهم على سطح النبيذ ذباب، ما الشعر ما وجع الكتابة، ما الرؤى أولى ضحايانا هم الكتاب، يعطوننا الفرح الجميل وحظهم حظ البغايا ما لهن ثواب. أنا أزعم أن للشعراء ثواب عند الله قبل في الأرض، عندهم ثواب لأنهم يبثون الجمال اللغوي والجمال الوجداني ويتغنون به، ولا يتركون الإنسان يذهب إلى المكننة المكينة إلى الوسائل إيصال الحديث والعلوم ذهابا فيغرقون في سواده، بل هم شعراء نقصد يزينون الحياة والحياة فيها، لذلك لابد من مدح الشعراء.
1: وكما يقول حسن مروة: نحن نسعى إلى خدمة واحدة من أعظم الفنون، فن العيش على الأرض. هناك من الشعراء الذين يكتبون قصيدة النثر يكتبون شعرا أجود وأفضل من قصيدة العمودية، ليكفي أن تكتب نصا موزونا ليكون شعرا، تجده في بعض الأحيان نظما بلا روح، بلا لون ولا رائحة ولا
0: صحيح. نذكر شعراء كثيرين من شعراء قصيدة النثر الكبار كتبوا، وعندنا في تونس شعراء كبار لقصيدة النثر، وأسمي بعضهم: أبو القاسم الشابي
1: كتب في النثر،
0: أي قد يستغرب البعض، ولكن صدرت مجموعة لقصائد النثر التي كتبها أبو القاسم الشابي وأشرف على إخراجها شاعر يكتب قصيدة النثر أيضا، هو صديقنا سوف عبيد.
1: سوف عبيد،
0: نعم. نذكر من شعراء قصيدة النثر في تونس مثلا عزوز الجملي صاحب كتاب ألعاب المجروح، وفي قصيدة من قصائده يقول: أعلم أنك هناك في الجنوب، ولكن لا أحد يمنعني من البحث عنك في بيتي. ما أجمل هذا الكلام. نذكر أيضا الشاعر المترجم التونسي الكبير خالد النجار، قصائد لأجل الملاك الضائع كتابه الذي صدر خارج تونس. طبعا نذكر علي الواتي مثلا في قصائد عديدة جميلة، نذكر صديقنا الشاعر رضا العبيدي، صديقنا الشاعر عبد الفتاح بن حمودة، شعراء عديدين.
1: هناك شعراء من أتى إلى قصيدة النثر من القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة،
0: هذا صح.
1: كصديقنا صالح الفضلاوي أستحضر نصا صغيرا له يقول فيه، يقول في البداية يقول: سؤال وحيد وتمضي الغمامة، لماذا تجوع الطيور في بلدي إذا كان على الله رزق اليتامى.
0: مبنى محليها محليها محليها. أنا شعراء جيدين في قصيدة النثر وفي غيرها كذلك. ايش رايك صديقي خالد نسمع قصيدة سمعنا مرولة في الحر نسمعها في العمودي؟
1: قصيد كتبته مؤخرا عنوانه 60. بغربتان الناس والطرق، بأي صوب يا ترى أفق؟ لي للحياة في الأديم خطى 60 لا تنمو ولا تريق. ما من سبيل رمت أقصده أضاء لي أوزانه الألق، أن تولي ركبها عشيت روحي وظل ليلها الفلق. 60 لا أحصي نوائبها ولا أعد كم بها حرق، أرمي دلائي في المدى أملا فلا يغيث الحظ والغدق. أنا الغريب غربتين فمالي في المدى أرض ولا أفق، في محبسي خافقي طلق لا صاده ضر ولا رمق. ضاقت وأرض الله واسعة وأظلمت والنور يأتلق طور المنى عال وأجنحتي ما غيلة قص وما حرق والروح بالتحنان شائكة والفكر والأحشاء والحدق مالي ومال الناس أجنبهم ويجمح بي خافق نزق كم مرة حكمت ذمتهم فيهم وكم في أدمعي غرقوا الأهل أين ما لهم أثر كأنما بنيانهم ورق عجت قبور لا تعد بهم فنوا وبعد ذكرهم عبقوا وأين خلاني وحاجتهم متى ألمت أضلعي الترق أذرت رياح الدهر رفقتهم وأدبروا في الأرض وافترقوا وأين أحبابي وما وعدوا بالعهد ما أوفوا وما صدقوا رسم هي الأضلاع إذ هجروا كأن لا كانوا ولا عشقوا ما كان عند الناس لي أرب وكان لي من ودهم ملق أسعفتهم بالود إذ قحتوا وحسبهم في أفقهم علقوا 60 دين الحب أتبع ولم أجد للناس ما اعتنقوا. شكرا.
0: جميل جدا. ماذا لو أهديك الآن كما أهديتنا هذه القصيدة الجميلة أغنية لسلطان الطرب

0: بعد جورج وسوف نعود أيها السادة والسيدات إلى بساط الشعر مع حوار صديقنا الشاعر خالد الجباري وكتابه للجرحي ذاكرة. قلنا مو جرح سي خالد،
1: 40 جرح،
0: 40 قصيدة جميلة بالعكس هي تداوي الجراح، ونشكرك على ما تفضلت به من قراءة أولى، وأرجو أن تعود بنا في قراءة أخيرة هالمرة هذه، ونصر على أنك تزورنا مرة أخرى
1: إن شاء الله
0: حتى نغنم من شعرك
1: إن شاء الله. في الزيارة القادمة أكون مع مجموعتي الشعرية،
0: نرجو ذلك. وعنوانه حسب ما أظن أكتب وحدها، يعني أكتب النساء هكا،
1: أكتب النساء.
0: نعم سي خالد، وكان نعمل عودة إلى خالد جباري في البدايات، بدايات التجربة هذه كيف كانت؟
1: التجربة انطلقت منذ بداية السنوات الثمانين.
0: لا قبل ذلك، شكون اللي غرمك بالشعر؟ شو مجيبك للشعر؟
1: أنا لم أتي إلى الشعر على جواد الصدفة. كان لي أخي رحمه الله مغرما بالأدب وبالمطالعة، كتابة ومطالعة.
0: أيوة.
1: وقد
0: أكبر مني،
1: أكبر مني، وجدت نفسي مغرما أقبل على ما يحمله معه أو ما يجلبه إلى البيت من مجلات أدبية ومن كتب ومن دواوين، على الرغم من صغر سني في السنة السادسة الابتدائية والأولى ثانوي في النظام القديم.
0: نعم.
1: وتشبعت من المدونة الشعرية القديمة، قرأت لي شعراء الكبار القدم وأغرمت بما يكتبون وأحسست ميلا إلى الشعر. فكانت في البداية كتابات طفولية لا ترتقي إلى مستوى النصوص الجادة، ثم طورت نفسي شيئا فشيئا، تعلمت أدوات الشعر، تعلمت العروض مثلا.
0: أيوة.
1: وتميزت فيه، ثم أصبحت بحكم إقبالي تعلق بالمدونة الشعرية القديمة وجدتني أميل إلى القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة وهكذا. ثم انتقلت إلى دار المعلمين بقربة، وأين درست هناك، وشجعني أستاذي محمد الخمير على لما لمسه في محبة للأدب ومن إقبال عليه، فواصلت فيه ونشرت في بداية الثمانينات في الصحف التونسية.
0: نعم أذكر ذلك.
1: وشاركت في بعض وقدمت بعض الأعمال في الإذاعات الوطنية، ثم شيئا فشيئا كبر الحلم. حين نجحت انتقلت إلى دار المعلمين بتونس بصفتي معلم متربص.
0: نعم.
1: انضممت إلى نادي الإبرة الأدبي وسعيت هناك إلى تشبعي من تجارب الشعراء الكبار على غرار يوسف رزوقة، آدم فتحي، محمد الصغير، ولد أحمد، وغيرهم. ثم انقطعت عن الكتابة بانتقالي إلى الأرياف، انقطعت عن الكتابة وعدت في 3 سنوات، عدت إلى الساحة الأدبية من بوابة السيكة الشعرية.
0: نعم.
1: والذي وقد أوصاني حينها أبناء السيكة بنشر الأعمال التي كتبتها سابقا، النصوص التي كتبتها سابقا، أوصوني بحفرها.
0: خلينا احنا نزيد ونسمع أكثر، نستزيد سي خالد، لابد أن نختم هذه الحصة بنص آخر من نصوصك الشعرية، تفضل.
1: لك
0: ما تشاء.
1: سأقرأ فاتحة كتابي الجديد في
0: قبل أن يصدر، يعني هذه قراءة أولى. تفضل.
1: أكتب هنا حوائج أمي وأمي التي أسعفت جسدي بالحليب وروحي بأنفاسها البكر وانتبذت بمكان قسيا من الشعراء ومن نسوة القوم، لكن على وهن أهملتني فأدركني الشعراء وقاسمت النسوة خافقي بينهن وسيدتي جدتي وتجاعيدها وارتعاش أناملها إذ تفك على عجل عقدة في الوشاح لتخرج كالساحر قطعة من نقود تجنبني ظنهن. وأختي أختي التي خبأت في ضلوع ابتسامتها وتناءت ولم تحتفظ للطريق إلى الله إلا بدمعتها، وحذت حذوهن وكبر بناتي وأصغرهن، مثنى بصيغة جمع ولم يسعف الحظ والناس عيني لتجمعهن، وآخرهن اللواتي إذا قلت شعرا حضرن بأرواحهن وأجسادهن، وقطعن في حضرة النص أيديهن. وأم العيال وما ملكت من أنايا سوى بعضها وقضى بعضها عندهن، ولم يكفني خافقي شر عشقي ولا شرهن، أعد لهن من الحبر واللغة ما استطعت، وإن أمكن الشعر أكتبهن. شكرا.
0: شكرا أستاذ خالد الجباري. إلى هنا حضرات السادة والسيدات المستمعين والمستمعات تنتهي حصتنا اليوم، على أمل أن تكون المواضيع التي قدمنا قد راقت لكم بصحبة الشعر. نرجو لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
2: بساط الشعر، بساط الشعر، بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
5: فرقة الإذاعة التونسية.
6: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
5: تأليف مؤمن الحكيم.
4: سينما
7: هي فرحة الحياة وفيلسوف العالم.
4: موسيقى وحوارات.
8: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
4: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
9: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
10: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقانا في بث المباشر كالعادة وفي موعد اليوم الصالون الثقافي من الآن وإلى حدود الساعة 8 مساء. لقاي أمنه لكم من أمام أجهزة تقنية زميلتنا سهير زين وصفاء الكتار العرفاوي في الإعداد والتقديم، وزميلتنا مريم مناع في التسجيل كل لقاءات الخاصة بنا على صفحتنا الخاصة بإذاعة تونس الثقافية تحت عنوان إذاعة تونس الثقافية في الموقع الاجتماعي فيسبوك. فأهلا وسهلا بالجميع. اليوم جولة في المشهد الثقافي مع مجموعة من الاستضافات. ننطلق أولى استضافاتنا بحديثنا مع حمزة بيا المدير الفني للقاءات بنزرة السينمائية، ونتحدث على هذه التظاهرة اللي تمكنت من النجاح والتألق. طبعا أكثر تفاصيل بعد قليل مع ضيفنا. أيضا في جزء آخر من لقانا مواكبتنا المشهد الثقافي في حديثنا عن الحضارة القبسية 120 سنة بعد الاكتشاف، أبحاث جديدة، معطيات جديدة وأثاق جديدة. في هذا الإطار كنا حاضر معنا سي زهير شقوي للحديث عن هذه التظاهرة اللي كانت انطلقت يوم 9 وتتواصل إلى غاية يوم 12 سبتمبر. طبعا ضيفنا هو رئيس ودادية أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث ومن منظمي هذه التظاهرة. في جزء آخر أيضا من لقائنا عودة إلى مدينة بنزرت من خلال استقبالنا للسيد المندوب الجهوي للثقافة ببنزرت سي فوزي بن قيرات، وحديثنا معاه يكون عن أيضا تظاهرة أخرى ثقافية في علاقة بنوادي المسرح، المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية بنزرت من 11 ل 13 سبتمبر بدار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن. أكثر تفاصيل طبعا عن البرمجة يكون معنا بعد قليل مندوب الجهوي للثقافة ببنزرت سي فوزي بن قيرات. في جزء آخر من لقائنا كما تعودتوا مع أدباء من العالم بمعية سي شكري السلطاني، أهلا وسهلا بالجميع. هذا محتوى لقائنا لليوم، أولى الأنغام ثم ننطلق في استقبال ضيوفنا.

0: الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا في الصالون الثقافي على موجات الإذاعة الثقافية كالعادة في ذات التوقيت من 5 حتى 8 مساء. سعيدة جدا في مستوى أول من لقانا أنه أستضيف السينمائي حمزة بيا حاضر معنا، ونشكره حضوره معنا في أجواء الطقس هدايا، اللي هو المدير الفني للقاءات بنزرت السينمائية، واللي يبدو أنه رغم الصعوبات والعراقيل تمكنت هذه التظاهرة من نجاح والتألق. فأهلا وسهلا ومرحبا حمزة، وكل الشكر أنك جيتنا من المستير وبعد مش البنزرت هك ولا.
2: شكرا صفية، يعطيكم صحة على الاستضافة.
1: مرحبا
2: وشكرا على الاهتمام بالسينما عموما. أي جيت المستير كنا عنا تظاهرة اسمها أيام الورشة للسينما الملتزمة اللي صارت بين 7 و9 سبتمبر الشهر ذي، وتعديوا فيها 11 فيلم من فلسطين سوريا وتونس، كانت تجربة جميلة على الأخر.
1: كل التوفيق. زيدا ما ننسيش باش نشكر زميلتنا العزيزة بشرة بن فاطمة اللي هندست لهذا اللقاء. وبما أنك حاضر معنا خلينا ننطلق بدواعي أولا تأسيس هذه التظاهرة. يبدو أنه وراها دواعي كثيرة، منها إغلاق 4 قاعات للسينما ببنزرت خليكم تقوموا بتحدي إيجابي، وبتأسيس جمعية بنزرت للسينما سنة 2012. طبعا أكثر تفاصيل معك حمزة.
2: بالضبط، هي تأسيس الجمعية صار كردة فعل، ما كانتش جمعية اللي تبنيت على فقط أهداف يعني محددة، كانت ردة فعل على غلق آخر 4 قاعات سينما كانوا موجودين في بنزرت. آخرها كان قاعة الماجستيك عام 2008 كيف سكرت. كانت فكرة من مجموعة من محبي السينما والمناضلين اللي اختاروا انهم يأسوا الجمعية عام 2012، على رأسهم المناضل محمد صالح فليس. وكان عندهم الاهتمام هذايا بانه راو اليوم معناها البنية التحتية متاع السينما قاعدة تعيش في برشة تحديات، في برشة مشاكل، وصلت للاندثار معناها تقريبا. ما قعدتش فما أفضية مهيئة للعرض وأفضية تحترم معناها الأفلام والفن اللي بشي تعرض فيها. لذا تأسست الجمعية، وتأسست زادة الأهداف أخرى اللي هي خدمة السينما الملتزمة، خدمة السينما اللي تخدم على قضايا المجتمعات، قضايا الشعوب، على مسائل تخصنا في حياتنا وفي الواقع متاعنا وفي التحديات اللي نعيشوها في حياتنا، بالإضافة إلى دور الشباب معناها، لأنه الشباب تولد في مجتمعات يمكن ما فيهاش قاعة سينما، ما فيهاش بنية تحتية ثقافية. لذا الجمعية من دورها أني تخدم على الإدماج متاع الشباب ذي في الحياة الثقافية عن طريق أني توفر له بلخص الورشات والعروض اللي تصير في وسط المهرجان. دونك سنة خلطنا للدورة 12 من المهرجان.
1: احنا اكيد باش نحكيو على الدورة 12، ولكن يهمنا برشا نظرا لهذا المجهود وهذا الهدف المهم جدا اللي تأسست من خلاله الجمعية وبالتالي هذا المهرجان، لو عدنا للدورات السابقة لهذه التظاهرة حمزة.
2: المهرجان هو كان يصير بالاساس في الحصن الاسباني اللي هو فضاء اثري موجود في بنزرت بحث المهرجان الدولي متاع بنزرت. الفضاء فضاء جميل يعني، فيه خصوصية اللي هو الصوت متاعه، بما أنه مصنوع من الحجر دونك الصوت يعطي نوع من العمق معناها في العروض اللي قاعدين يصيروا. صارت 10 دورات تنظمت في الحصن الإسباني، لكن العوام الأخرى معناها تم منعنا من استغلال الحصن. صحيح اليوم بنزرت تراجعت فيها قاعة سينما، دونك احنا مكاننا الطبيعي انه نكونوا في قاعة سينما، لكن الحصن كفضاء تراثي وتاريخي معناه غير مستغل، تبنيت فيه تقاليد مع الجمعية، كل عام زاروه برشا مخرجين، زاروه برشا فنانين، برشا شباب صنعوا أفلامهم في الحصن الإسباني، وتقريبا جمعية بنزرت للسينما كانت الجمعية الوحيدة اللي تستغل في الأفضية التراثية والأثرية باش تخدم فيهم على السينما، اللي هي حاجة تستوجب برشة معدات برشة تقنيات وبرشة حرص بالأخص في التعامل مع التراث. دونك فما إشكالية في الحصن اللي هي إشكالية حجرة باش تطيح حسب ما فهمنا. دونك الحجرة ذي اللي باش تطيح توقف فيها توقف عليها معناها استغلال الحصن، لكن في نفس الوقت قاعدين نلاحظوا انه معناها الحصن مفتوح، وحتى في ايامات المهرجان الدولي فما ناس تدخل ما نعرفوش اذا سلامتهم ماهيش مهدده في اطر اخرى معناها، ويتم استغلاله حتى في المهرجان. لذا احنا بالنسبه لنا نقطه استفهام كبيره، نعتبروه نوع من الإقصاء معناها صار لنا من الحصن اللي هو الفضاء معناها اللي خدمت عليه الجمعية وطورت، وحتى من داخل معناها كبنية تحتية في العوام اللي فاتت طورت فيه برشا. دونك هذا هو نأكد أنه الأفضية التراثية والأثرية لازمها تكون مفتوحة للعموم، وهذه حاجة زادة من أهداف الجمعية والرؤية متاحة معناها أنه كل فضاء تاريخي وأثري يكتسب القيمة متاعه عن طريق الناس اللي تزوره والناس اللي تستفيد به.
1: يعطيك الصحة حمزة على كل هذه الرسائل اللي قدمتها. خليني فقط نذكر مستمعينا واللي التحقوا بنا الآن في الاستماع لموجات الإذاعة الثقافية ساعد همنا برشا سلامتهم سيسر، وإحنا في الثنية إن شاء الله طريق السلامة. ونذكركم أنه ضيفنا اليوم سينمائي حمزة بيا المدير الفني لقائد بنزرت السينمائية. نحكي اليوم على الدورة 12 بعد تأسيس جمعية بنزرت للسينما اللي عندها أهداف كثيرة، ولكن ربما من أهدافها الأساسية هي انتفاضة على إغلاق آخر 4 قاعات سينما بمدينة بنزرت. بالعودة إلى الدورات السابقة فضلا على الفضاء حمزة، يبدو أنه كل دورة كانت تهتم بموضوع معين يتم اختياره. فكرة على أهم مواضيع الدورات السابقة.
2: بالضبط، هي جمعية كما كنت تقول تأسست في 2012، العام اللي صارت فيه بعد بعام اللي صارت الثورة. الدورة الأولى كانت على موضوع الثورة وكيفاش نخدمه معناها باش ما تتسرقش من الثورة معناها كشعب وكمجتمع. الدورة الثانية صارت على الفضاء العام، فما دورات صاروا على دور المجتمع المدني، على علاقة بالمجتمع التونسي كيفاش ينجم يطور في مشاركة الشباب في مشاركة المرأة. فما دورة كانت إهداء للمرأة التونسية على علاقة بأوماج لمخرجات تونسيات هما كلثوم برناز ومحسنة توفيق. أما دورة كانت على مسألة المقاومة وعلاقة القضية الفلسطينية بالأرض، اللي هي كانت دورة في إهداء الشهيد والفنان هاني جوهرية. ودورتنا الأخيرة اللي صارت عم ناول كانت على علاقة الخوف بالسينما كشعور موجود معناها بين الناس، كيفاش ريناه احنا في الأفلام التونسية. الدورة الأخيرة كانت على موضوع الذاكرة، وهذه هي فلسفة اللقاءات، انه في كل دورة عن طريق الحاجات اللي نخدموهم في وسط العام اللي هما نادي السينما والدورات التكوينية اللي تصير مع الشباب، نحاولوا نستمطوا نوع من الموضوع اللي هو باش يصير عليه البرمجة وتصير عليه الورشات والدورة كاملة. دونك الدورة الأخيرة كانت على مسألة الذاكرة
1: والسينما. أكيد أنت قلت كل دورة عندها دواعيها، الدورة هذه لماذا اختيار هذا الموضوع تحديدا؟
2: موضوع الذاكرة اعتبرناه نوعا ما ينجم يكون تتويج معناها برشة دورات صارت سابقا، لأنه مسألة الذاكرة تطرح في كل دورة وهي مسألة متكررة جدا يعني، وبالأخص في العوام اللي نعيش فيهم اليوم معناها بعد اللي صار في فلسطين، بعد الأحداث اللي قاعدة تصير في العالم الكل، الذاكرة ولات عندها معنى آخر عند الشعوب وبالأخص عند التوانسة، لأنه اليوم قاعدين نستحضروا في برشة مشاهد من الماضي، نستحضروا في تاريخ المكان، تاريخ الحجارة، تاريخ أي إليمو معناها موجود في البلاد التونسية. دونك حبينا يكون الدورة هذه فيها مجموعة من التكريمات لمخرجين، لمؤسسي الجمعية، للناس اللي خدمت على السينما في بنزرت، وللحياة السينمائية اللي كانت موجودة، بالأخص أنه اليوم كما كنا نحكيه على مسألة إغلاق القاعات، أنه معناها هذه ذاكرة، معناها ذاكرة محيت واختفيت وجيل كامل ما كانتش عنده الفرصة انه يتعرف عليها. إذا كانت الدورة سنة كما البوابة اللي خليت الشباب يتعرف على ذاكرة قديمة وساعات قديمة برشا.
1: يعطيكم الصحة لكل هذا المجهود. إذن بما أنه تعرفنا على الموضوع ودواعي اختيار، وأكيد أنكم اشتغلتوا على محتوى يترجم هذا الموضوع، فكرة على البرمجة، هم الأفلام اللي مشاركة، محاور زيادة من نساوش فما الندوات والورشات.
2: بالنسبة للبرمجة السنة صارت تقسيم 5 أيام متاع الدورة على مواضيع مختلفة. بالنسبة للنهار الأول يوم الافتتاح تم عرض 3 أفلام قصيرة اللي هي أفلام ترجع على ذاكرة تونس، بالأساس فيلم المحمدية لأحمد بن نيس اللي هو فيلم يرجع على تاريخ البيات ودخول الاحتلال لتونس، فيلم رماد الكرامة اللي يرجع لأحداث الخبز، وفيلم الكلمة المفقودة مخرج إيطالي ما يحكي على معركة بنزرت. حاولنا نخدمه في النهار الأول على الأرشيفات المفقودة، على الأفلام اللي ما وصلت لناش كجيل جديد زاد. النهار الثاني كان عنوانه السينما وعلاقتها بالعمال، خدمنا على السينما العمالية، خدمنا على القضايا بالأخص قضية الحوض المنجمي وقضايا أخرين معناها كيفاش ظهروا في السينما التونسية. في اليوم الثالث خدمنا على السينما وعلاقتها بالفضاء، بالمكان، بالأثار، بالمعمار، بأي حاجة معناها التراث المادي متاعنا اللي هو المواقع الأثرية بالأساس. والنهار الرابع كان خاص بالسينما وعلاقتها بالموسيقى، كانت الذاكرة الموسيقية حاضرة في اليوم الرابع. وبالنسبة للاختتام يكون في العادة مخصص لأفلام الورشات والمخرجات اللي تخرج من الورشات. بالنسبة للسنة في الورشات كانت عنا ورشة إخراج وثائقي مع تأطير المخرجة التونسية هبة ذوادي، كانت عنا زادة ورشة إبداعية اللي خدمت على الكولاج والفنون الرقمية واليدوية اللي هي كانت مع الفنانة التونسية ملكة بريك. وكان معنا زاد المؤطر صفوان جلولي اللي خدم ورشة في الفوتوغرافيا الوثائقية. وذي فكرة اللقاءات زاد انه مع الأفلام يتم في الصباحات تصير الورشات 5 أيام، الشباب يتكونوا مع مؤطرين في أفضية مختلفة ويخرجوا سور تيرا يعاينوا معناها المعالم اللي بش يصوروا فيهم، وفي آخر النهار يتم إنتاج أفلام. 3 أفلام تم إنتاجهم السنة، 3 أفلام قصيرة اللي عالجوا مسألة ذاكرة بحيرة بنزرت والتلوث اللي موجود فيها على قضايا العدالة المناخية وقضايا التلوث الصناعي اللي اليوم وصل لمرحلة خطيرة برشا معناها في بحيرة بنزرت. في نفس الوقت خرج عمل آخر اللي هو مجموعة متاع صور فوتوغرافية اللي تلخص معناها رحلة الشباب اللي شاركوا في الورشات.
1: يعطيكم صحة طبعا على كل هذا المجهود، بالتوفيق في الدورات القادمة. وشكرا على حضورك حمزة بيا اليوم معنا. طبعا احنا وصلنا للختام، ولكن اكيد نتنجم تكون فاتتني بعض التفاصيل، المجال مفتوح ليك حتى تذكرها.
2: هو ذا اللي نحبوا نحكيوا عليه بالأساس اليوم في الجمعية، هو دور المهرجانات المحلية ودور المهرجانات المستقلة بالأخص. لأنه احنا سنة مثلا عشنا برشا ضغوطات وصعوبات معناها باش نفذنا الدورة، ونفذناها كتحدي لأي معناها صعوبة تجم تعرض الشباب التونسي اليوم اللي مأمن بحلمته ومأمن بأنه عن طريق السينما ينجم يعبر على رأيه ويوصل أفكاره. لذا نحبوا الفكرة اللي نحبوا نخدم عليها هي فكرة كيفاش الجمعيات نجم تخدم مع بعضها أكثر، كيفاش نجموا نخلقوا نسيج في بنزرت اللي يخدم على الثقافة المستقلة بالأساس. وهذا هو اللي صار في دورة السنة، معناها لو ما لقيناش الجمعيات اللي موجودة في بنزرت، لو ما لقيناش الشباب المتطوع اللي جاي معناها تطوع بشكل عفوي وبشكل شغوف جدا، معناها باش نجح الدورة كانت الدورة ما تصير شوي.
1: وهو ربما حمزة تصديقا لكلامك، أنا بحكم ربما استضافاتي ومتابعتي المشهد الثقافي في مدينة بنزرت كما كل المدن بالطبيعة، فما ياسر معناها دعم لبعضكم كجمعيات، فما تشبيك للعلاقات بينات بعضكم مهم جدا في هذا الإطار.
2: وذي الدعم دعم يرجع زيادة للوضعية اللي احنا نعتبروها كمطلبية، معناها لازمها تتحسن، لازمها تتحسن طريقة تعامل الإدارة معنا، طريقة تعامل مندوبية الثقافة مع المجموعات الثقافية في بنزرت، لأنه اليوم فما غضب كبير في بنزرت على السلطات الثقافية، فما نوع من الاهتراء متاع البنية التحتية اللي يوصل لدرجة انه اليوم احنا قاعدين نفتتحوا في أفضية جديدة، معناها أفضية خاصة ولا أفضية عمومية اللي تنجم تكون عندها طابع ثقافي، قاعدين نهزوا في الثقافة للناس، لأنه الأفضية الثقافية اليوم معطلة وأغلبيتها غير قادرة على استيعاب الشباب بالأخص، معناها هذه اللحمة اللي موجودة في بنزرت وحتى خارج بنزرت، لأنه فما جمعيات من ولايات أخرى دعمتنا.
1: أنت متابع أكيد للمشهد أيضا.
2: بالضبط، معناها كانت داعمة، معناها اللقاءات وعاونت برشا، ونشكره معناها بالأخص الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بيكولو تياترو، قاعة الماجستيك، المجموعات الثقافية اللي تخدم على المسرح في بنزرت زادة، والمتطوعين بالأخص.
1: كل التوفيق لكم إن شاء الله في الدورات القادمة، إن شاء الله المشاكل متاع السنة تتلغى تماما
2: إن شاء الله
1: في الدورات القادمة، وترجعوا للحسن اللي يبدو أنه فما وقع خاص كما قلت بالضبط. في علاقة بالثقافة والصورة والمشهدية وتلك تاريخ الصورة أيضا في مشهد تراثي مهم جدا نحب نثمنوه، وهذا يخدم كان حتى سياحة بلادنا بالضبط. مع أكيد فما برشا ضيوف تكون حاضرة للمهرجان، في هذا التشبيك والانسجام بين الثقافي في شتى تجلياته في مدينة بنزرت بين التراث والأثار والفعل الثقافي، مهم جدا أنه يعطي صورة جميلة أجمل ما هي عليها مدينة بنزرت. كل التوفيق لكم لأعضاء الجمعية، تحية لهم، ومرة أخرى طبعا ما ننسير زميلتنا بشرة نحيوها على هندسة هذا اللقاء، صديقنا حمزة بيا المدير الفني لتظاهرة لقاءات بنزرت في السينمائية في الدورة 12. كل التوفيق، وكلمة الختام طبعا معك.
2: شكرا، يعطيكم الصحة. وذي المرة الثانية اليوم جينا الإذاعة الثقافية، دونك تحية كبيرة بالحق للاهتمام معناها بمسألة السينما، لأنه اليوم يمكن في الظروف اللي نعيشوا فيها معناها ما عادش فما الاهتمام الكافي معناها بالحقوق الثقافية للتوانسة، اللي هي حاجة مهمة وتنعكس يعني في المجتمع بشكل واضح، يعني السلوكيات اللي نراوها كل في الشارع في مؤسساتنا في أي بلاصة هي راي نتاج لتمتعنا بحقوقنا الثقافية وإلا لا. دونك هذا هو تحية الثقافة المستقلة.
1: نعم، وطبعا هذا احنا في إذاعة تونس الثقافية نراوه واجب، لأنه هذا عملنا وهذا طبعا توجهنا، أنه نتابع كل التعبيرات الثقافية في شتى الميادين وفي شتى المدن أيضا في العاصمة وأيضا داخل ربوع تونس. شكرا حمزة بالتوفيق صح. ومرحبا بك ديما على موجات الإذاعة الثقافية. يتواصل لقانا بعد هذا النغم مع فقرة مكتبة الثقافية، ثم وجهتنا التراث والحضارة القفصية.

مساء الخير، أهلا وسهلا، تحية لكم مستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا في الصالون الثقافي وموعدنا الإذاعي المباشر متواصل إلى غاية الثامنة مساء، طبعا مع مجموعة من الاستضافات. بعد قليل في تمام الساعة السادسة موعدكم مع فقرة مكتبة الثقافية، بعدها مباشرة استضافة أخرى في إطار مواكبتنا للمشهد الثقافي من خلال المؤتمرات الدولية. اليوم نتحدث على مؤتمر دولي حول الحضارة القبسية اللي كان انطلق يوم 9 ومتواصل إلى غاية يوم 12 سبتمبر. نحن في منتصف الطريق، اقتنصنا الفرصة ومعانا سي زهير شقوي رئيس وددية أعوان وموظفي معهد التراث، وطبعا هو من منظمي هذه التظاهرة الهامة اللي تندرج ضمن في إطار جهود العلمية واللوجستية الهادفة إلى دعم وتأسيس ملف تسجيل الحضارة القبسية على القائمة النهائية للتراث العالمي لليونسكو، وطبعا فيها جمع لباحثين وخبراء مختصين من تونس ومن مختلف دول العالم، من خلالها يتم تبادل أحدث نتائج البحوث ودراسات المتعلقة بهذه الحضارة. بعد قليل حديثنا عن هذا الموضوع في الصالون الثقافي.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتاب اليوم الطنطورية للكاتبة المصرية رضوى عاشور. صدرت الرواية لأول مرة عن دار الشروق عام 2010، وما زالت طبعاتها تتوالى حتى الآن، محققة نجاحا جماهيريا لا يقل عن نجاح ثلاثية غرناطة. في أول صفحات الرواية إهداء للزوج الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي، وبعدها نجد خريطتين، الأولى لفلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، والثانية لقرية الطنطورة مسقط رأس رقية بطلة الرواية، ثم رسما تخطيطيا لشجرة العائلة يساهم في توضيح الصورة الكاملة للأحداث بالنسبة للقارئ الذي سيصطدم بتكرار بعض الأسماء بين الأجداد والآباء والأحفاد. الطنطورة قرية فلسطينية ساحلية تحدها شمالا حيفا وعكا، وجنوبا يافا وقيسارية. ومع رقية الطنطورية سنعيش تاريخ فلسطين بكل صفحاته المشرقة والمظلمة، بأفراحه وأحزانه، بانتصاراته وهزائمه، بأحداث المقاومة اليائسة ثم التهجير القسري من القرية، وهما كلف رقية فقدان والدها وشقيقها، ثم لحاق بأسرة العم في مدينة صيدا الساحلية اللبنانية، لتبدأ معاناة من نوع آخر اسمها الوجود الفلسطيني في لبنان. بعد الاجتياح الإسرائيلي المدمر عام 82 و900 ألف، يبدأ العذاب الحقيقي، أو تبدأ الأيام العصيبة للغزو. نعيش الأحداث في الملجأ ونسمع دوي الانفجارات ونرى رعب الأطفال. سنشعر مع رقية وأمين والأولاد أن الموت على بعد سنتيمترات منا. تنسحب قوات منظمة التحرير من بيروت، ومعها عبد الرحمن أو عبدو ابن رقية الذي يتراجع في آخر لحظة ويبقى في لبنان. يعتقد بعض المخدوعين أن جنون القتل قد توقف عند هذا الحد، لتتوالى الأحداث ككرة ثلج في صيف ملتهب شاهده لبنان في تلك السنة السوداء بعد اغتيال بشير جميل وأقدام الوحوش الأدمية على تنفيذ مجزرة صبرا وشتيلة. تتشابك الأحداث في الرواية تختلط فيها سيرة رقية الطنطورية بملحمة فلسطين كلها، لتختم أحسن ختاما بمشهد النهاية عند الأسلاك الشائكة في الحدود بين جنوب لبنان وشمال الأراضي المحتلة، عندما تسلم رقية مفتاح منزل الطنطورة لحفيدتها الرضيعة كدلالة على استمرار الأمل في العودة مهما توالت الأعوام، ومهما بدا لبعض اليائسين أن القضية ماتت ودفنت إلى الأبد. وثقت رضوى عاشور بعض صفحات من الذاكرة الفلسطينية، فكتبت بدقة وبكثير من التفاصيل عن تاريخ فلسطين وجغرافيتها وعاداتها وتقاليدها ولهجتها. والمدهش قدرة الكاتبة على رسم الشخصيات المحورية للعمل، خاصة رقية، باقتدار ملحوظ وبكل تناقضاتها البشرية وهمومها وأفراحها. رواية الطنطورية عمل أدبي متميز ومتفرد جسد بكل اقتدار ملحمة قد تعزز الكتب التاريخية المتخصصة عن صنعها، وعبر عن قدرة الرواية عن التوثيق وتأريخ قضية أرض منهوبة وهوية فلسطينية لا يتمرها العدو الغاصب. قراءة مفيدة. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
0: مكتبة الثقافية.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، راديو كوتورال نقطة TM. موقع عصري سهل التصفح يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية. سعيدة جدا في هذا المستوى من اللقاء أنه نواكب ندوة هامة وملتقى دولي هام في علاقة بمتابعة آخر مجهودات الدولة التونسية لاستكمال الملف العلمي لترسيم الحضارة القبصية نهائيا على قائمة التراث العالمي لليونسكو. اليوم التأمت ندوة علمية هامة في مدينة قفصة صباح اليوم لبحث آخر المستجدات الأثرية حول الحضارة القبصية. هذا اللقاء هو من تنظيم المعهد الوطني للتراث بمشاركة أساتذة وباحثين من تونس، الجزائر، ليبيا والاتحاد الأوروبي. في أكثر تفاصيل من منظمي هذا الملتقى ورئيس وددية أعوان وموظفي المعهد التراث سي زهير شقوي معانا اليوم على موجات الإذاعة الثقافية ومعها أكثر تفاصيل. أهلا وسهلا ومرحبا سي زهير.
2: مرحبا بك أخت صفاء، مرحبا بالسادة المستمعين. هذا إذن ملتقى
1: تنحكيه وإحنا تنحكيه عليه الملتقى، ولكن فما جزئية مهمة ربما مهدت لهذا الملتقى، هو في إطار سعي ومجهود الدولة التونسية لاستكمال الملف العلمي كما سبق ذكرت. لكن ذكرنا بالمراحل السابقة، احنا وين في المسألة هذه؟
2: هو توا مسجل في القائمة التمهيدية للتراث العالمي، وقاعدين توا الباحثين يسعوا باش ان شاء الله يتقيد في القائمه النهائيه.
1: نعم، اذا لو كان نحكي
2: ونحن توا في الدوره الرابعه، فهمت اللي يعني الملتقى الرابع. تعرف اللي عندنا سنة نحيو الذكرى 120 سنة من اللي بدينا نخدموا على الحضارة القبصية اللي تعود ل 6000 سنة، أكثر من 6000 سنة من وقتنا الحاضر. واللي اكتشف أول مرة الحضارة القبصية هو أرست غوستير جوبير، وهو في الأصل طبيب، سنة 1947. هذاك علاش كي نحسب 120 نقاوة تسك ال 120 سنة. إذن صارت ملتقيات في السابق، وكانت وددية تعاون موظفي المعهد التراث سابقة في نشر كتاب يلمد جميع البحوث هذية والدراسات. وتعرف اللي الرائدة في البحوث هذية الدكتورة منيرة حربي رياحي، اللي هي مديرة عامة سابقة للمعهد الوطني للتراث، وأول امرأة تونسية وعربية تخصصت فيما قبل التاريخ. يعني هذية قامة من القامات اللي عنا. وخلي خدموا ناس اخرين وباحثين واحد كذا، خلطنا للدكتورة نبيها عويدي عبد الجواد اللي توازدها تخدم في لطفي بالهوشات، في محمد السعيدي. هذوما الدكاترة قاعدين يخدموا الاكتشافات الجديدة والفرضيات الجديدة والبحوث وكل شيء اللي قاعدين يخدموا عليها.
1: نعم، هو يبدو أنه سي زهير هذا الملتقى يمتد على أيام من 9 إلى 12 سبتمبر. فكرة على البرنامج كيفاش باش يكون؟
2: والله هو الملتقى بخلاف اللي في يعني على مستوى النزل باش في الدراسات، باعتبار أنه وجود زادة باحثين من الجزائر، من المغرب، من ليبيا، ومن الاتحاد الأوروبي، وبتبيع من تونس وفد كبير برشا. وكذلك تعرف هذا من تنظيم المعهد الوطني للتراث وجمعية مدينة قفا. هذية على مستوى البحوث يعني بشي يوريو وين وصلوا آخر البحوث تاعهم. وزاد فما زيارة للمقطع اللي هو هذية هو يعني اللي يخدموا عليها حذر القبسيات اللي هو المقطع تقريبا يبعد 11 كيلومتر على مدينة قفا شمالا.
1: طبعا يعطيكم الصحة سي زهير على المجهود. أنا نعرف أنه
2: صحة على الاهتمام تاعكم.
1: يعيشك العفو وكل التوفيق لهذه المساعي الهامة من أجل طبعا بلادنا. ونعرف أنه الودادية تشتغل على أكثر من صعيد وعندها تشبيك علاقات أيضا في أكثر من مجال ثقافي. فكرة ربما على ملتقيات قادمة وإلا أنشطة ثقافية قادمة لكم
2: إن شاء الله كما العادة باش نخدموا مع دور الثقافة خاصة دار الثقافة السليمانية اللي خدمنا معها في بلاد الأطفال. إن شاء الله بقدر تربية الظهر الجهود ونختموه مستقبلا. نزلنا فما شهر أكتوبر الموسيقى مع الأخت سيهان تومي دار الثقافة دار حداد ومع الأخت زادة هلا ما نسيت اللقب نتاعها نورة شيق نحيوها. كذلك عنا زادة دار ثقافة باردو مع أخت ليلى الجميلي. هذوما دور الثقافة اللي قاعدين نخدموا عليهم مستقبلا. الان عندنا يعني اكتوبر الموسيقى وطبعا نخدم عليه بالكدا وبعد بالطبيعه باش يجي شهر رمضان هذاك ان شاء الله قاعدين نحضروا له في برنامج باهي. هذا كل بالتنسيق مع مندوبيه الثقافه بتونس العاصمه.
1: كل التوفيق لكم سي زهير على الأنشطة الثقافية اللي ديما تساهموا فيها. طبعا ضيفنا سي زهير شقوي رئيس ودادية أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث اللي حقيقة يشارك ديما مع العديد من الأنشطة الثقافية الهادفة والمهمة. كل التوفيق سي زهير. إلى اللقاء.
2: بارك الله فيك.
1: يعيشك. إلى اللقاء. إذن موضوع الاستضافة لليوم هي الاحتفاء ب 120 سنة لاكتشاف الحضارة القبسية والموضوع هو من تنظيم المعهد الوطني للتراث بمشاركة أساتذة وباحثين من تونس والجزائر وليبيا والاتحاد الأوروبي. الندوة كانت اليوم 10 سبتمبر لبحث آخر المستجدات الأثرية حول الحضارة القبسية وأيضا لتأكيد على أبعادها المغاربية والإنسانية وتأكيد في هذا الملتقى لمساعي والمجهودات اللي تندرج ضمن الدولة التونسية لاستكمال الملف العلمي لترسيم هذه الحضارة نهائيا على قائمة التراث العالمي لليونسكو تثبيتا للخطوة الهامة اللي تحققت سابقا في هذا الإطار ضمن القائمة التمهيدية للتراث العالمي لليونسكو. تواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع. نواصل مع هذا النغم.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف ابن حكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
6: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعين. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في جزء آخر من لقانا اليوم من الصالون الثقافي، وفيه متابعة للمشهد الثقافي في هذا المستوى لمدينة بنزرت، تحديدا متابعتنا للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية بنزرت من 11 ل 13 سبتمبر. بأكثر تفاصيل حول هذا المهرجان ومحتوى برمجته معانا سعداء جدا باستقباله السيد المندوب الجهوي للثقافة ببنزرت سي فوزي بن قيرات. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي فوزي.
7: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين وشكرا على الاستضافة.
6: شكرا لك على قبول الدعوة. طبعا زخم ثقافي كبير برشا ديما تابعوه على موجاتنا في مدينة بنزرت، واليوم استقرت طبعا الاستضافة حول هذا المهرجان بأكثر تفاصيل معك طبعا.
7: شكرا. هو بطبيعة احنا زخم كنا في فصل الصيف وما أدراك ما هو فصل الصيف وما تضمنه من برامج تتعلق منها بالمهرجان الصيفية والأيام الثقافية الصيفية. وبطبيعة الحال احنا تمت هذه الفقرة هذه وانتقلنا لفقرة أخرى اللي هي تتعلق منها بالمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجماعية، واللي بالحقيقة هذه تم تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي بطبيعة الحال من واحد والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في بنزرت.
6: نعم.
7: الدورة هذه من واحد هي دورة 36. نعرف 36 راهي حيز زمني طويل وتبارك الله من 36 دورة. الدورات احنا نقيموها احنا في هذه اللي يشارك فيها من نوادي الاختصاص من في المجال المسرحي متعلق اللي ينشطوا في دور ثقافة ودور شباب وبطبيعة الحال المؤسسات الجماعية. دورات احنا كل مرة نختاروا منها مكان مكان التنظيم تاعها في احدى دور ثقافة. دورات سابقة قيمت في العديد من دور ثقافة كما غال الملح العالية مزار بقيبة بزينة المركب الثقافي شيخ ادريس. الدورة هذه منها بطبيعة الحال بيشاركوا فيها 6 دور ثقافة، زوز دور شباب، إضافة للمركب الثقافي شيخ إدريس. الأعمال اللي بيش يصير تقديمها الأعمال المسرحية اللي بيش يتم تقديمها في حدود 16 عمل. نحب بالنسبة للأعمال هذه تقدم موش منها حال في حي زمني كبير، ما تتراوح الفترة الزمنية لكل عمل تقريبا ما بين 15 و 20 دقيقة، يبلغ الجملة من واحد الساعات من التمثيل 8 ساعات. والأعمال هذه تقسم إلى 5 أنواع. أما الأعمال الجماعية للأطفال واللي عددها 5، الأعمال الجماعية للشباب والكهول 5، مسرح العرايس ثم مشاركة وحيدة، مسرح الفضائيات البديلة اللي هي مسرح الشارع، فيها ثم مشاركتين. ثم الأداء الفردي اللي هو المونولوج، 5 مشاركات. احنا هذوما كلها ينظمها راهي ثم قانون ثم داخلي هو اللي ينظم العملية وكيفية من واحد كيفاش تتم المسابقة هي، واللي بتبقى تحال باش ثم لجنة تحكيم يتم دعوتها لي باش تقيم هي العمل هذه، ولا اعلان الفائزين اللي باش يتأهلوا بطبيعتهم للمسابقة الإقليمية اللي باش تنظم السنة في مدينة الكاف.
6: هو نعم، هو يبدو أنه حتى ما تفضلت بذكره حول هذه البرمجة تنقسم على الأيام، نلقاو نهار 11 سبتمبر الافتتاح وانطلاق المسابقات كما ذكرت، وثم نلقاو المسرح الطفل نهار السبت إن شاء الله، وبقية البرنامج الأداء الفردي واللقاء المسرحي ضمن يوم الاختتام الأحد 13 سبتمبر. ذولي هكا سي فوزي.
7: ثم عندنا راهي ثم أنشطة موازية باش تكون، ثم معرض بعنوان ذاكرة النشاط المسرحي منزل عبد الرحمن، هذا باش يضمن صور ووثائق وشهادات حول النشاط المسرحي بمنطقة منزل عبد الرحمن. ثم عندنا نهار السبت الصباح ثم ورشة تكوينية عنوانها من النادي المسرحي إلى المشروع المسرحي.
6: نعم.
7: أنا كيفية الانتقال من النادي نوع الماء أكاديمية بشي اللي يصير فيها علم يعلموا فيه من أبجدية المسرح إلى المشروع المسرحي بتبعة حال نحو الحرفية، من واحد ربما بعض مسرحيين منها بعض الشباب اللي ينطلقوا نحو تكون عندهم أفاق بشي يكونوا منها مشروع متاع ديزاكتور، منها بعض فنانين مسرحيين في المبدعين في المجال.
6: نعم.
7: معنا كيفاش منها نقول حال باش من الفكره كيفاش ما يتم بناء الفكره العمل المسرحي باش تطور، واحنا باش يصير تناول من سبل الانتقال من الفكره الى المشروع. معنا الندوه حول النوادي المسرح بعنوان الواقع والتحديات والافاق التطوير. نعرفوا اللي احنا عندنا بعض المشاكل في مخصص النوادي المسرح باعتبار ثم بعض طور ثقافه يفتقدوا الى المؤطرين في المجال المسرحي. واحنا هنا بقوسين نشكر منها مدير دور الثقافه ومدير مركز ثقافي على المجهود اللي قاموا به في اطار التاطير في هذا المجال الفني اللي هو صعيب، اصعب من المجال الموسيقي. الموسيقي ربما يكون اسهل، لكن المجال المسرحي يتطلب منها عام كامل من التدريب وعام كامل من ويزم ناس عندها دي طالون، خاصة تكون عنده هواية ولا يزم يكون عنده على الأقل قابلية، وإحنا عنده
6: استعداد
7: ولا الكلمة التعليل استعداد لكل واحد، مش الناس كلها على بورتي، مش الناس كلها تكون عندها الأهلية باش تمارس النشاط هذه اللي هو صعيب ياسر.
6: نعم.
7: واللي هو مهم ياسر خاطر هو يؤدي رسالة، وإحنا نعرف وراه بوزارة مدينة المسرح. نعرف جمعية النهضة الجديدة عندها توا 103 سنوات، واللي هي تقريبا أقدم جمعية، واللي حتى منها عندنا عناصر مسرحية اللي عندهم نشاط على المستوى الوطني ومستوى الدولي، واللي منتشرين في حقيقة منها في عدة مناطق من الجمهورية، مدينة ثقافة من التقنيين من المسرحيين للمحترفين إلى غير ذلك. إن شاء الله في يوم ما تكون عندنا منها عنوان كبير ياسر احنا بزرت اللي منها يرسموا في الخارطة متاع الثقافية والخارطة متاع المهرجانات المختصة في بزرت، كما على شكل مهرجان قرب المسرح أو مهرجان قريب من مخصص السينما.
6: السينما
7: إن شاء الله من واحد قادم خير، وإن شاء الله من واحد يبرز من ناسنا في خاصة كما قلت لك راهي بزرت تعج بالكفاءات ومن المبدعين في هذا المجال.
6: نعم، كل التوفيق سي فوزي بن قيرات المندوب الجهوي للثقافة بمدينة بنزرت، كل التوفيق طبعا لكل الأنشطة. نعرف الموسم الثقافي أيضا عندكم برمجة خاصة، لكن نعطيه حتى الخطوط العريضة عليها.
7: صحيح، أنا قدمين طوى بعد الطبع العربية عن صالون النوادي الفنون التشكيلي على على على هذه الشكل اللي هو تحت إشراف الدار العامة للعمل الثقافي، وكيف ثم مسابقة باش تكون بين أهل بين المرتدين النوادي هذه في إطار مسابقات على المستوى الجهوي ثم على المستوى الإقليمي ثم على المستوى الوطني. ثم بطبيعة الحال احنا قادمين على أكتوبر الموسيقي، وما أدراك أكتوبر الموسيقي، من احنا نحتفي هو اليوم العالمي للموسيقى في غرة أكتوبر، لكن احنا منها شهر كامل احنا ولت عادة من نحتفي بالجانب الموسيقي كل شهر كامل، لكن احنا نسميه احنا أكتوبر الموسيقي. ثم عندنا عدة محطات من الحال منها يأمنها من المؤسسات الثقافية، عدة من جاز تيوني جاز، كنا احنا في محطة مهمة ياسر كانت في غار الملح متعلقة بنا بالملتقى الدولي للفنون التشكيلية اللي صار منها في رواق الفنون اللي هو كنيسية قديمة وحولناها لرواق الفنون لأول مرة، يصير فيها عرض ومعارض ويصير فيها منها حركة فنية تشكيلية، واللي إن شاء الله منها في القادم الأيام منها واحد بيشير في طار شركاته كل منها واحد يكون منها على الأقل احنا ما نساوش كان عندنا رهان أربعة أروقة، هذه تقريبا الرواق الرابع، عندنا رواق منها فنون في شيخ دريس مركب ثقافي شيخ دريس، ثم رواق فنون في دار ثقافة ماتر، ورواق فنون في دار ثقافة مزرعة الرحمن، وبطبيعة الحال رواق فنون هذه الكنيسية القديمة اللي في غار الملح، فهمت؟ وهذه بطبيعة الحال في طار ما
6: تهيئة الفضاءات،
7: أي تهيئة الفضاءات وخلق حركية منها في الفن التشكيلي هذه اللي كيف في مدينة بازرت، تمام، من الفنانين التشكيليين ما اللي عندهم باع وذراع واللي عندهم مساهمات ومشاركات واللي عندهم منها ما يقولوا في هذا الميدان.
6: يعطيكم الصحة، أكيد احنا تباعا سنتابع النشاط الثقافي في مدينة بنزرت خلال الموسم الثقافي القادم، كل التوفيق سي فوزي. نذكر بمهرجان الجهوي للنوادي المسرح اللي ينطلق من 11 ل 13 سبتمبر، يعني انطلاقة تكون ان شاء الله غدوة، ونذكر انه كما قلت في كل دورة تكون في معتمدية او في دار ثقافة، اثنين ان شاء الله في دار الثقافة ابروشت بمنزل عبد الرحمن. كل التوفيق سي فوزي بن غيرات المدير المندوب الجهوي للثقافة بمدينة بنزرت، وفي لقاءات إن شاء الله قادمة. إلى اللقاء. إذن يتواصل لقاءنا على موجاتنا بعد هذا النغم، موعدنا مع بقية استضافتنا.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف ابن الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: متغربين احنا

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقاءنا اليوم من صالون الثقافي. نصل إلى آخر فقراتنا، هي فقرة أدباء من العالم بمعية سي شكري السلطاني، اللي اليوم يأخذنا في رحلة على غاية من الجمال والرومانسية مع الشاعر العربي كريم العراقي. فأهلا وسهلا بمستمعينا وبسي شكري السلطاني.
1: يا اهلا وسهلا، مساء الخير اخت صفاء، ومساء الجمال والمحبه والكلمات التي ليست كلمات الى كل مستمعي الاذاعه الثقافيه والى اصدقائك الذين يؤزرونك هناك في الصالون الثقافي. وكما قلت يعني هذا المساء نرحل الى العراق لنتحدث عن شاعر اعرف انك تحبينه ايضا، وهو كريم العراقي.
0: نعم. إذن محطات مختلفة في حياة كريم العراقي ربما هي التي جعلت منه شاعر مختلف، وأيضا انسجام كبير بين وبين مجموعة من الأصوات العربية الهامة ربما على رأسهم كاظم الساهر. فأكيد المشوار جميل معاك اليوم في هذه الفقرة.
1: بارك الله فيك. يعني هو بالحق يعني الشاعر لا يمكن أن يكون شاعرا إلا إذا يعني ذاع صيته عبر قصائده التي طارت في الأفاق وغناها المغنون وحفظها الناس. خاصة كريم العراقي لا يشك في أنه شاعر ملأ الدنيا وشغل الناس كما قال ابن رشيق في المتنبي. وطبعا لمحة بسيطة عن الشاعر العراقي البارز المولود يعني في فيفري سنة 1955 كريم العراقي، وطبعا في مثل هذا الشهر يعني في 1 سبتمبر رحل كريم العراقي تاركا للمكتبة العربية كثيرا من القصائد الخالدة. رحل يوم 1 سبتمبر 2023 يعني في أبو ظبي. وهذه السيرة الشعرية لم تكن من فراغ، فالرجل ولد باسم كريم عود لعيبي السويعدي يعني في محلة الشاكرية بمنطقة كرادة مريم في بغداد، وتخرج في دار المعلمين مع دار المعلمين في بغداد حاصلا على دبلوم في علم النفس وموسيقى الأطفال. كذلك عمل معلما لعدة سنوات في مدارس وزارة التربية العراقية قبل أن يتفرغ للأدب. ومسيرته الأدبية كما قلت حافلة، بدأ الكتابة ونشر قصائده في المجلات العراقية منذ طفولته مطلع سبعينات القرن الماضي. كتب الشعر الشعبي والفصحى والأغنية والمسرحية والمقالة إضافة سينال والحوار. كذلك هو مشهور بتعاونه الطويل كما قلت أستاذة والمثمة مع الفنان كاظم الساهر. تصوري أن خلال هذه الرحلة، رحلة الرفقة، يعني كتب له تقريب أكثر من 70 أغنية وكلها قد حققت شهرة واسعة عربيا. وتعاون طبعا مع كبار الفنانين العراقيين والعرب مثل سعدون جابر، فؤاد سالم، رياض أحمد، ولحن له الموسيقار بليغ حمدي ومادراك. وبذلك نال جوائز سنية، حصل على جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية سنة 2019، وتوفي كما قلت في 1 سبتمبر 2023 في مستشفى أبو ظبي بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 68 عاما. وبطبيعة الحال سيرته طويلة ومبذولة يعني في المتون وفي الكتب وأيضا في المواقع. يكفي أن نقرأ للمستمعين بعضا من قصائده، سنكتفي بقصيدتين نظرا لطول الوقت. قصيدة الميناء والمقبرة. يقول: من ذلك المجنون في الميناء في الليل المطير، والريح مرعبة الزئير، والناس لا ناس ولا بحر ولا سفن تسير. من ذلك المجنون غيري بانتظار القادم الأمل الأخير، غيري أنا ما من أحد، فكأنني وحدي هنا ناطور أرصفة البلد. رجفت يداي مظلة السوداء كالعلم الممزق. يا أيها القبطان أدمين القلوب متى الوصول؟ الريح تعصف بالنخيل كما الطبول، و وكآبة الميناء تخنقني، فأفتعل الشجاعة والغناء، البرق يلمع في الغمام، وأنا أغني كما يغني البوم في جوف الظلام، وأعاتب الموج البعيد متى الوصول، هل يعلم القبطان أني ها هنا من ألف عام؟ فيجيبني شبح بجمجمة وكوم من عظام، ماذا تريد؟ عن أي بحر تسأل؟ عن أي ميناء وقبطان جديد؟ يا أيها المجنون أخطأت المكان، بل أنت أخطأت الزمان، فعد لبيتك يا حفيد المسخرة، نحن هنا الموتى وتلك المقبرة. هذه القصيدة الأولى.
0: نعم.
1: القصيدة الثانية يرد فيها أستاذ الصفية على الهجمة البربرية أو الهجمة يعني العدائية لكل الغزاة الذين عراق، فيعني يصرخ في وجوههم كريم العراقي قائلا: الشمس شمسي والعراق عراقي، ما غير الدخلاء من أخلاقي، داس الطغاة على جميع سنابلي، فتفجر الإبداع من أعماقي، أجريت في الصخر العقيم جداولا، وحملت نور الله في أحداقي، أنا منذ فجر الأرض ألبس خوذتي، ووصية الفقراء فوق نطاقي، قدري بأن كل الحروب تجيئني مجنونة تسعى لشد وثاقي، فمن السيوف إلى الرصاص مدائني، نابت من الأحراق والإغراق، ومن الشموع إلى الدموع عرائسي محفوفة بخناجر السراق، فتحالفت كل الشرور لمقتلي، فأغضتها بتماسك الخلاق، وتنمرت واستأسدت وتفرعنت، فحملتها جبلا على الأعناق، أسمع صهيل الحزن بين مفاصلي، أضحى صديقي كنيتي ميثاقي، وأنا الجميل السومري الجابلي، كانت يدي قثارة العشاق، هربت طيوري حين ضاع أمانها، فكأنني شجر بلا أوراق، لكنما همس الزمان بمسمعي، يفنى الأسى وجبين عزك باقي، فالشمس شمسي والعراق عراقي، ما غير الدخلاء من أخلاقي. هذه هي يعني بعض قصائد كريم العراقي.
0: شكرا لك سي شكري على هذه الجولة الجميلة مع كريم العراقي، رغم أنها مختصرة ولكن عدت من خلالها إلى تفاصيل هامة في لقانا اليوم من الصالون الثقافي، وكل عادة إن شاء الله ملتقانا الأسبوع القادم. إلى اللقاء. شكرا. إذن تتواصل رحلتنا على موجات الإذاعة الثقافية كالعادة في مثل هذا التوقيت مع نغم المساء.

نجاة الصغيرة على موجات الإذاعة الثقافية، توصلنا إلى ختام لقانا اليوم من الصالون الثقافي اللي استقبلنا فيه مجموعة من الضيوف في محاولة لمواكبة مستجدات المشهد الثقافي في مختلف ربوع تونس. أجمل تحايا زميلي مهندس صوت منصف المراحي، وصل معكم الرحلة تقنيا وصفي الكتار العرفاوي، نقولكم إلى لقاء الجميع.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبضوا الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
5: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
6: ترحال في المجال.
7: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
6: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني
2: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الهندسي. ترحال اليوم وفي يوم من أيام صيف سنة 2026 في عز الحرارة، حرارة شهر أوت، وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات بتوجيه الترحال نحو السواحل والبحر، فإننا نتجه كما فعلنا في الحلقات الماضية منذ شهر جويلية إلى مجال المناطق الداخلية ببلادي، لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف، ولنتعرف أيضا عن أفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة وللمرة الثانية على التوالي جهة الرقاب وجهة سيدي بوزيد بصفة عامة مثالا. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، عاد إلينا الضيوف وهم من أهل الاختصاص والعرفين بأهالي المنطقة في حلهم وترحالهم. ضيوف اليوم كما ضيوف الحلقة الماضية هم أولا أستاذ التراث والفالح فعلا في الحكايات الشعبية مثل ما ذكرنا في الحلقة الماضية، الأستاذ صالح الفالحي. أستاذ صالح، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: شكرا سيدي منجي على الدعوة واللقاء الثاني في هذه الحصة.
2: وشكر لي موجه في الحقيقة لأنك رجعت لنا وحرارة الصيف الشديدة، والشكر أيضا موجه للضيفة الثانية التي سعدنا بما قدمته لنا في الحلقة الماضية، وهي العريفة بالتراث الاجتماعي وبالعادات والتقاليد، اللالة الأستاذة نعيمة الغانمي.
4: شكرا.
2: أستاذة نعيمة، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا، عيشك،
2: بارك الله فيك. شكرا، شكرا جزيلا. لالة إيمان، إذا اكتمل النصاب ونشر على بركة الله في الترحال في مجال صيف أهالي سيدي بوزيد بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.

0: هذا الصوت الجميل الذي كنتم
1: هاي
0: تستمعون إليه
1: هيك
0: هو صوت الأستاذة نعيمة الغانمي، والتي نفتخر بها كل الافتخار، وهي الضيفة المباشرة للترحال اليوم. نحب نتجه صوب الأستاذ صالح الفالحي. أستاذي صالح، بما تملكون من بيداغوجيا، لو سمحتم لأوفياء الثقافية الذين لم يسعفهم الحظ ربما إلى الاستماع إلى الحلقة الأولى، تحوصلون في مدة وجيزة ما ذكر في تلك الحلقة، تفضل سيدي.
2: أجدد شكري

0: الأغاني، تعرضنا إلى اللباس ورمزية اللباس عند المرأة والاختلاف ما بين الملحفة البيضة والكحلة السوداء، وفي مناطق أخرى تلقاها السوداء والحمراء، وهي رمزية الجنة والنار. معناها خاصة المرأة هنالك عبور، ستخرج من بيتها إلى بيت ثاني. عندك تتمشي بيضاء تبقى نظيفة وتحافظ على
1: سميت العبور.
0: أي العبور يسمى مراحل العبور أنها ستنتقل. أي في مثلا في قرقنة، الطرف القرقني تلقاها شطر أحمر وشطر، والنصف الآخر أسود. أنا أنت تختار
1: من
0: أخضر ولا أحمر. الأخضر رمز إلى الجنة والاستقامة، والأحمر رمز إلى الشيطان والنار وأنت يوميا ترى هذا اللونين على جسدك، وخاصة في المناسبات. أنا كيف تعيش وتعمل المعادلة ودائما تحافظين على مكانك في اللون الأخضر؟ هذا الرمز في الهمامة كما تحدثتنا الأستاذة نعيمة، الملحفة البيضاء والسوداء. أنا يجب، ولماذا خاصة السوداء من الأمام والبيضاء من الخلف؟ لأنه أنت
2: الحمراء من الأمام.
0: أي الحمراء من
2: الأحمر من الأمام.
0: أي الأحمر من الأمام، هو أنت ماشية يلزم ترد بالك لا تطيح في النار، والبيضاء أنك تخلي الأثر نظيف. وأنت ماشي مشيت يلزم الصورة اللي تتبقى عند سيمونجي، وأنا ماشي خليت حاجة بيضاء.
1: شفت التراث اللاماتي،
0: قوة والمعنى، قوة الرمزية، قوة الدروس التي يقدمها هذا التراث.
1: ثم أن الأستاذة نعيمة الغانمي قدمت لنا في الحلقة الماضية نماذج عن التكافل الاجتماعي لسيما خلال فترة العرس،
0: فعلا خاصة كيفية تزويج اليتيم، تزويج مثلا عند العائلات الراعي. نعم. تزويج وهذا ينم على حتى ميسور الحال، هو مثلا الأخوال والأعمام. نعم. مثلا الذبائح التي تقدم في الأعراس تكون تقريبا في شكل هبة من المجتمع الصغير، العائلات المتصاهرة والقريبة. نعم. معناها من منطلق حمل الجماعريش، كل يتحمل مسؤوليته في هذا الفرح، في هذا المهرجان، ويؤدي دوره، لأنه ينتظر هذا الدور من السيد منجي في يوم يكون الحفل ولا العرس في داري. وحتى حتى في المأتم، معناها يجب أن يلعب الدور متاعه، و على خطر ويبان هو يقول لك هذاك في عرس ولدي انا راهو عمل معايا، ترجع في الواجب نتاعي.
2: يعني ثم الامر على احسن ما
0: صحيح
2: ما يرى،
0: دين يشوفوه دين، هو دين اجتماعي وهو فيه قيم اجتماعيه، ويغرسوه حتى في اولادهم، يمروه في اولادهم. اليوم عرس ولد خالك ما تمشيش، اليوم حضر روحك راك يوم على ذمة العرس.
1: صحيح. استاذ صالح، انت من خليل الاحاديث اللي نقوم بها تو سنوات، انت ما تفتأ تقول لي راهو بالنسبه لمجال سيدي بوزيد بصفه عامه، سواء كان الرقاب او المزونه او المكناسي او سيدي بوزيد او غيرها، تقول لي راهي هي بلاد العكاظيات الشعريه، بلاد الشعر والشعراء. والأستاذة نعيمة الغانمي ما تفتأ تذكر لنا كل هذه الأشياء، هم مثلا عندها مجال آخر باش
2: يعني في مجال مثلا إبراز قيمة الدوار، قيمة العرش، قيمة العائلة.
1: نعم.
2: يعني إذا كان تكبر كلها مع بعضها، ما تتركش واحد يعني في حالة خصاصة، في حالة يعني
1: كالعقد الذي لا يجب أن ينفر من أي شيء.
2: يعني الهمة والكرامة يجب أن تكون ميزة لتلك الفرقة أو ذلك العرش، ويعني ويتفاخروا شعراء.
1: خليني لا لا خليني نوصف للسيدات والسادة أو الثقافية بالصورة، أنت تحدثي بالكلمة، ونحب نوصفك أنت، وأنت كيفاش الآن تتكلمي بكل اعتداد وبكل محبة وبكل فخر.
2: أي
1: ما شاء الله.
2: يعني الشاعر هو الإذاعة، هو البوق، يوصف،
1: هو الترجمان
2: يوصف المفاخر تلك القبيلة أو تلك الفرقة، حتى ولو فيها بعض يعني
1: شنو يقول كي
2: بعض
1: كيف
2: المبالغات. إيه. مثلا هذايا في سيدي بوزيد

0: انا ماخذ عهد على نفسي اني اذكر المصادر.
1: اي بتبيع وكذلك ما نخلوه فيه يعني. وهذه الناحيه العلميه يعني.
0: اي لا لا اذكر المصادر. هذه فاطمه بنت العزوزي انصيريه بارك الله فيها.
1: انصيري
0: من عرش انصيريه. اذا كان حي ربي يبقاها، اذا كان ميت الله يرحمها. بيها وقت اللي جاوا باش جات باش تزوج يعني اشقاء البطولات نتاعهم وكذا، قالها قد المرجاح جدودك يا فاطمه سيود، فراسين ليلهم يجود، يدقوا البارود وطبولهم رعود، عشيرهم محمود، عشيرهم سعد السعود، وقد من عداها من دم. جدودنا الاثنين في الحطام رجقوا الاعلام، ساروا لمحال والخدام، صنجق الاسلام، مزيكا ومدفع يخدم. راو جدها كاهيه ويسطر، يجيب المشانيق المحلو، اسمه في التاريخ مسطر.
1: حلو يا سيرتك الصحه بارك الله فيك بارك الله فيك. تو في بالنسبه للاعراس هذه سيدي صالح في الصيف، هل هي ترتبط بموسم الحصاد باشياء اخرى؟
2: كما اشرنا في الحصه الفارطه، بدايه الحصه الفارطه، انه الصيف هو ريكولت الحصاد. أيوة. وقت اللي يتهنى الفلاح على جمع المحصول. نعم. سواء من الحبوب ومن أيوة. وتكون الثروه ولا ما اكتسب خلال السنه ما في سواء من مردود الزيتون ولا القمح. نعم. وفي الصيف عادة ثم أشهر جويليا وأوت هو. أيوة. لا تزرع فيه شيء، معناها هو وزيد المناخ بتاع صيف والدنيا حارة. نعم. وتكون كما أشارت الأستاذة نعيمة هي مواسم الزرد أعراس والأفراح، وتبرمج في هذه الفترة. نحن تقريبا تحدثنا كثيرا خاصة على التراث الثقافي غير المادي من ناحية الأغاني واللباس، ثم جانب مهم سيدي مونجي هو التراث الغذائي الذي يرتبط بهذه المناسبات.
1: كيفاش؟
2: أنواع الأكلة مثلا في الأعراس في الأفراح، في عائلة تستقبل الضيوف، ضيوف الدوار هذوكم يتسموا هما أولاد العرس، أولاد معناها كلهم معنيين بالحفل. لكن الضيوف مثلا اللي يجوا من القبائل المجاورة، مثلا باش يجي ضيف من المهاذبة، ولا يجي ضيف من نفات، ولا يجي ضيف من زلاص، ثم طقوس هذه لا تناقش
1: هيك.
2: أنه الضيف يستقبله صاحب العرس، ما يبعثلوش ولد خوه ولا واحد صغير، يستقبلوا عين من أعيانك المنطقة هذيك ويرحب به ويخصص له فضاء خاص أنه ينجم يراقب مجريات العرس وعناصر العرس من زاوية مريحة.
1: أيه.
2: وعلى مستوى وانه الاكله نتاعو ما هيش اكله بقيه الضيوف.
1: عندها فخامه.
2: عندها فخامه، معناها انه الاكله يكون مثلا بالمسلان هذا. المسلان هذا انه يطبخ ويطيب الخروف كامل. كامل يقدم كامل
1: للسيد هذا.
2: هو وزوجته ولا هو وهذا الضيف
1: تقديرا واحتراما
2: ولا يأتي في يوم، لما يجيش كان نهار العرس باش يحضر ليلة العرس، عادة يقيم أقل شيء ثلاثة أيام يقيم، ويكون عنده حظوة كبيرة جدا. ووقت اللي يجي هو يجي محمل ثنا هو بالهدايا. هذه الذبيحة ما يسمى بالذبيحة، أنه يجيب مرات يجيب أكثر من ذبيحة، يجيب زوزة خرفين ولا ثلاثة خرفين. أيوة. ويجيب بعض ال ال ال ال
1: مازال هذي الآن
2: مازال مازال مازال مازال مازال
0: مازال التفاخر حتى بمئات الملايين
1: في ذلك في المتنافسون.
2: ويجيب حتى بعض اللباس مثلا، يجيب لصاحبه جبة ولا يجيب له لحفة ولا يجيب له باش كي يلبسها رمز هذه اللحفة جابها لي سيمون جي في عرس ولدي العام كذا،
1: ويستنى باش يرجعه.
2: لا حتى وقت اللي يجي مروح هو ثاني يشبع بالهدايا، ما يروحش يده فارغة هو. مرات بيوصوله يطلق البارود على خطر ضيف مبجل. هو هذه العناصر بدأت هي العلاقات تقلص وتحولت مثلا ما يسمى بالذبيحة، انه يجيب ذبيحة مثلا تحولت ولت فلوس، انه هو يعمل يمد مبلغ لا بأس به. وهو العرس تقريبا هذا المهرجان الصغير يكون مثلا صاحب العرس يوصل أنه ثم يقولوا الذبايح يقول لك أني ذبحت 15 علوش ولا 16 علوش في العرس، لكن ينجم يكون هو من الأقارب ومن الأصدقاء جاءوا 15 و20 علوش على خاطر اللي يجي ما يجيش يده فارغة، وشكل تضامني كبير جدا.
1: بلاي فما حاجة يقول لي بلاي صلحني كاني غالب يقولوا لي في الغالب توا حتى في سيدي بوزيدة ساعات الهدايا هذه ما قلت انت يجيب ذبيحة ويجيب، قالوا لي توا ثم شكون حتى يجيب سيارة مثلا.
0: بالنسبة لطقوس الطبخ سألت وتمعنت فيها أنا النقطة هذه، اللي يطيبوا المسلان والبرمة متاع المسلان خاصة برمة كبيرة
1: بتبيع باش تزك مسلان كامل،
0: وعندها العيون نتاعها يبدو لازقين مش خطر، هي من الطين. سي صالح أنا حكيت لي الوالدة ربي يفضلها قالت لي زوز مقاليف والسلسول متاع العلوش واللية والكلاوي ما يتنحوش
1: باش يبدا معروف السلسول كامل الجسم كامل تاع العلوش،
0: وبرمة المسلان وحدها، واللي يطيب ويطيب الرجال الحمص يطيب وحده، ويجيبوا المناجل متاع الحصاد مناجل نظاف يحقموهم باش يخرجوا المسلان يخرجوه كامل. استاذ لا يجب أن يخرج
1: مفتت ومقسم
0: فيه ضربة مفتت، يجب تحط على القصعة كامل متكامل ويتزين بالزبيب ويحطوا سمن ويضيفوا عليه العسل الحر. سألتها لماذا؟ قالت العسل يمسح أك الزبيب ويمسح أك الشحم ذاك ويخليش يقلق
1: المعدة بشك الدهنيات هذيك
0: هذيك هي فنون الضيافة. وبالنسبة للماكلة العادية بالنسبة للنساء يعملوا الدوارة يطيبوا الراس العيش الزبدة العيش والزيت يعني والكسرة
1: سامحني نحن من أداب الضيافة رانا معنا باش نعطيوك أغنية لحن لحن من أغاني الفنان الماهر والبارع رؤوف ماهر. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: طيب بعد هذا اللحن الجميل نتج دوما صوب اللالة نعيمة. لالة نعيمة الغانمي، أنت تو بدينا في فرحة العرس، واللي قلنا هي راهو الأعراس التقليدية بمثابة مهرجان الشعب. أنت خليتنا تو باش نمشي وقت جلب العروس من بيت أهلها. كيفاش يتم
1: قبل جلب العروس؟ يتجهز الهودج اللي هو الجحفة من الأغصان متاع شجرة السدر، ويتزين بالحرام وبالحزام والحمل، غرارة منا وغرارة منا، وحتى تكون ركوب يعني العروس يكون
0: مش عندها أغنية هذه خاصة بها.
1: أي يقول لك الغناية راي عن انا يعني نغنيها الغنايه هي يعني وقت اللي تبدا الخيل تلعب تركض، والنساء لابسين اعز ما عندهم، والجو يعني احتفالي، وكل خيول مطهمه، والنساء معنا متزينين، والبارود ينخ
0: يكت مهرجان هذا
1: مهرجان، والناس يعني مجموعه من النسوه عاملين حرام منا وحرام منا شادين، ويغنوا اكل الاغاني. المهم عند تجهيز الهودج قبل ما يمشي،
0: نعم،
1: يقولوا راي عن النظارة، راي عن النظارة يا الفارس، راي عن النظارة من يعنى ويجيب أخبارة، طفلة شهلولة زين اللي ما في شلولة، غدري مسلولة عند العاتي من الرجال، جملك متصبح جملك متصبح، جحفة وين وقيز تضبح، خالك يتذوح يبكي والدمعة همالة. طبيعة الحال ديما فمك العاشق الذي لم يصل إلى أكره. بعد ما يذهب الجمل
0: يتوجه
1: إلى بيت العروس، يكون يعني إسكورتي بالفرسان خوفا من الخطف وعملية ذيك، يعني
0: يصير الخطف ساعات،
1: يصير الخطف
0: ما زال تو تصير الخطف.
1: لا تردد الأغاني في الطريق يعني إلى جانب الزغاريت إلى آخره. دادي بها دادي بها يا سعد اللي مروح بها، دوب اللي برم خفة لصبت يا رقيق الشفة، دوب اللي برم ساقة لصبت يا رقيق نيابة، جابوا جمل هيدادي من الغرب جت يا قلة الرجال الهجفة مشت. هذه تقال عندما تكون هناك امرأة خبيثة تريد أن تحدث فتنة ولا يقع الزواج.
0: لو ما قلت الرجال
1: أي
2: خارج
1: القبيلة، تزوجت خارج القبيلة،
0: خارج القبيلة
1: تقولها
0: هم يحبوا يفسدوها العرس،
1: أي تقولها
2: حتى خارج العائلة،
1: حتى خارج العائلة تقولوا حتى هكذا يعني غاية في جابوا جمال هيدادي من الغرب جت يا سلم الرجال جابوها وجت

0: جابوا جحاف. عندما تصل العروس إلى منزل الزوجية يقول النسوة ماذا يقولن؟ وشارع البيت، شراع البيت حل يعني البيت.
1: أيوة.
0: يا أم العريس الفارح راي الكنة جاتك صالحة، يا أم الأولاد راي الكنة فالحة وتقد.

0: انت يا جعلك يا زينب شبوب المطر جيتينا. وهذا النهار المبارك يا من حضر سيدي علي وولاده جوع الظهر، وهذا النهار جابوا جمال هيدادي على راس كافيه ركبت العرادي سير الجحاف الى اخره.
1: إذا بعد باش يصير فيها عاد صنعة كالسخاب وهكذا؟
0: لا، بعد يدور الجمل سبع دورات حول الخيمة
1: هكا،
0: ويعني الزغريت والغناء والبخور والبارود والفروسية، ويعني أجواء حماسية أجواء جميلة فيها يعني تقشعر منها الأبدان، والغناء كل إنسان يغني غاية في نفسه، هناك من يطلب من كبار القوم والأشخاص
1: هذه زي ما أخرج سينما
0: المحبوبين كما سيادتكم، كيف من هكا عندك حاجة هكا في قلبك تشير قل اللي فلانة تغني كذا وكذا، أعنالي يا حمام وعنالي
1: بالمشاني هذه
0: وعنالي بالعجل، وهي روصادني الغرام يا الوهمة علام السيّة غضبانة وعاملة بالعاني وقتلتني من غير جراح، أم الغثيث طاح مقاني مشطاته بالقماري فيح. وإلا أغنية أخرى بركات من الجفاء في العمر ناريتك مرة وزاد عقلي غدايا يا الماشي الخالة برا، وكنشوفه زاد عقلي غدا وكنشوفه يتجدد غرامي، ويا خالي راح الليلة وتبات في فراش العيلة وتبات في الدفاع وماك حاضر لتخلف جرة، وزاد عقلي غدا ويا الماشي للخالة برا. يعني هناك
1: هذه أغنيات
0: هاي أغنيات
1: واحد يقول الأخر رد
0: هاي وإلا تحكي الأغنية على حاجة صارت.
1: أيوة.
0: مثلا عاشق ما لم يصل إلى حبيبته ويعني نبهوا عليه باش يبطل
1: وهي من الواقع وقت
0: من الواقع لا وقع أيوة. نبهوا عليه باش يعف، ولكن لم يعف مواصل اللقاء معها وكذا، وواحد فقتلوه. تشي يعني حاجة في قلبي وأريد أن أصرح بها. المغنية جابوه مسطر مضروب والدم يقطر، مكسر جرايد مسلانة ردوا الخبر للشومان، جابوه يهس ومحدد بحديد فرس والرويق يبس ردوا الخبر للشومان. الفارس بغض النظر على سلوكه وعلى غرامياته، وهو مو فارس وجميل ويركب الخيل ويحسن يعني استعمال السلاح وكذا، والفارس فارس يعني يتحب كتشوفه
1: هي يعني كلمة فارس تعني العلو والشموخ يعني
0: والشموخ إلى آخره، يعني يحق له يعني عندما يقتل وعادة يكمنوله في رأس العين. جابوه اثنين ولقوه ملوح في راس العين عطشان وما يلاقي منين. طيب. رد الخبر للشومانة. الشومانة هي المشؤومة حبيبته. كما تغنى الأغاني الجميلة فيها غرميات واللقاء وكذا، تتغنى مرثيات لغاية في نفسي تصل العروس إلى
1: مسرح الحياة،
0: تصل العروس إلى الخيمة، تنزل من الهودج، يجيبوا النسوة البسيسة سي صالح بالسكر ويوكلوها للجمل.
1: الجمل لسه
0: يوكلوا له
2: لأنه أوصل الأمانة
0: يوكلوا له البسيسة،
1: وصل الأمانة لأهلها
0: وصل الأمانة لأهلها، ويقولوا لهم طعم الله ترس والخيالة قداب تبوك تكلم يا جعارة واش قال بوك، طعم الله مساكم طعم الله مساكم بالفرح جيناكم، طعم الله يا بيت باباها كانك مع الهجفة هانا جيناها إلى آخره. ومن بعد يحلوا لها الشعر متاعها ويبدوا في عملية فتل الشعر
1: ظفرة
0: يظفروا لها، يقولوا فات لولا محسن تراكي بيزولا عند الفتول تحذر الأنبياء والرسول إلى آخره. وهذا النهار اللي نبغيه والقلب شاهي.
1: قولي هنا بالغناء هذه، قولي هنا بالغناء سامحيني.

0: دار فيه اللحن، جابوا البنايه فوق جمل ومحارم بالتل، وخساره غنانه بلا محفل، جابوا البنايه فوق قعود والسالف مهدود، خساره غنانه بلا بارود، زع يا جمل يهديك بالعطر نزقيك وليدوم الفرح ليا وليك. يعني
1: لا لا نعيمه بربي خليها هكاك، وجعتني قلبي انا ومخي وهكا وفرعستني. اسمع خليها العروس هكاك وخلي الجمل واقف ونتجه صوب صوب سيدي صالح. خلينا نمشي ديما في نفس المجال. خلينا نمشي هذه الاغنيه الجميله بتاع ام كلثوم اللي غنتها في تونس، وكيف غنتها هي التسجيلات الكبيره اللي باش نعدوها تو هي تسجيلات تونس في اغنيه انت تعرف تحبها. انت عمري
2: انت عمري
1: سنين ومرت زي الثواب،
2: سنين بحالها ما فات جمالها،
1: كان لك معايا اجمل حكايه في العمر كله. ولو اردت احبتاني احبك انت، السماع ثم الترحاب يستمر.

0: لا لا نعيمة أنت كنز، أنت كنز كبير ولا ينتهي. سمعين على خطر فما في مجال هذية، في مجال سيدي بوزيد سيدي صالح، هي موجودة في أماكن أخرى ولكن خاصة في سيدي بوزيد ثم زفاف الجماعي ولا؟
1: أي فما أي قبل كان يتقام زفاف الجماعي يعني مرات اثنين مرات ثلاثة. أما أنا
0: زفاف مع بعضهم
1: أي سألت الوالدة ربي فضلها الحكاية قديمة شوية.
0: بالله ربي فضلها لك الوالدة قداش حتى هي يظهر فيها كنز كبير؟
1: أي كنز يمكن 84
0: ما شاء الله عليها وما زالت
1: أي ذاكرة، ما زالت الذاكرة متاعها قوية إن شاء الله تبقى هكاكة. سألتها
2: توقع في سنوات الجذب، الزواج الجماعي يوقع في سنوات الجذب مش مداخلي
1: سي صالح وقع قالت لي مش ديما أما وقع في التزانوش هذا يا خميلة
2: خميلة
1: معروف فارس مغوار إلى آخره. قاموا ومن بعد هو تزوج المرأة الثانية من العرش متاعنا نحن البدور، ولو أني معنى كلمة عرش الحق ما
0: نحبش من المجموعة
1: إيه من المجموعة متاعنا جدنا معناه كان قايد
0: أيوة.
1: فهمتني تزوجها بنته أما قبل اللي تزوجها حبيبته الأولى أمي قالت لي صار زواج فيه سبع جحاف
0: هك
1: إيه لموا بعضهم الجحاف اش يلمها والمجال واسع والخياله وكذا والهواجس تمشي بك
0: والفرحه باش تضرب في سبعه
1: اي بالرنه وكذا والخيول معناها تلعب والغبار والتراب والناس تغني وحسيلو مهرجان كبير. ثم سي المراه غصبينها على الراجل هي ما عندهاش فيه
0: واحده منك السبعه
1: واحدة منك السبعة ذوكم وتتشنى ها ها ما نحبش هكا نحب كذا نحبش هكا اي في الاخر كيما تقول انت احنا هذا الديكور والشيء وندير شنو والامور هذه العصريه نعم. وكل زمان عنده الطقوس نتاعو وشنو اللباس والجمل اللي يلبسوه وش يحفلوه وش كذا والخيمه وكذا. قلت لها نحب الجحف نتاعي فيها مرايه لماع بقى وك الخيل تلعب والبارود يكتو والناس متغني وفرحانة وكذا سبعة جحاف ماشين يسير وهي اللي معاها سعيفه موجود هو ثم معناها الخادم اللي يشد الواحد بدالها ودج يوخر بشوي بشوي بشوي يتخلف بشوي بشوي بشوي
0: بشوي
1: على الركب وكثر الغبار وكثرة كذا والحس والدبك والواحد والناس فك قمتك الانتشاوح وصلوا كل جمل برك قدام الخيمة متاعه إلا هي جملها ما بركش لوجو منا ما لقوش خمالة اخطفها وهزها طبيعة الحال
0: كانت موجودة الخطف
1: اي لا الخطف موجود
0: ربيها
1: اي اخطفها وعمل معناها التخطيط كان محكم كيفاش المراية مش يعمل هكا يضرب على الشمس عرف ذاك اللي هو فيه الحبيبة متاعه بدا يرود ويدور وكذا الوين تخلفت المهم عملوا هم الأغنية عملوا أغنية هي قول غير

0: لا يعني خلدوها الأغنية هذه براني راني عليل، يمكن هو حبيبها زوجها مسكين قاعد يعني غني راني عليل منك يا زهو الدليل، راني عليل زعرة يا ضاوية الجبين. المهم هو اختفى،
1: مرجعش يجمل ولا مرجعش؟
0: آه لا مرجعش، هزة هو اختفى وتزوج وتزوج بها، وبعد ماتت وزاد عاود معناها تزوج بوحدة أخرى. أي خميلة، معروف قولك خميلة راح راح للسلسة، معناها راح لراكب على سلسة جايب في الجحاف الدرس باي جريد جاء على قفصة مرقت الكاملة تتفرج.
1: كويس خسارة لو كان جات الحصة هذه طولها 10 سوايع ما جاتش ساعة واحدة برك. هو العمر في نهاية الأمر والحياة قصيرة والعمر قصير. سيدي صالح، بدينا نقترب من النهاية نهاية الحصة. الأهازيج والإنشاد هذي والشعر هذي، هل حول ربما هالة من الأناشيد الصوفية مثل ما هو يوجد مثلا في مناطق أخرى أو لا؟
2: هو خصوصية وموجودة تقريبا في كل الجهات، لكن الاختلاف في مثلا في الأداء وفي الإيقاع وفي طقوسه، وهذاك القوة متاع التراث اللامادي أنه خصوصية وقت اللي تسمعه ولا وقت اللي تقول هذه أغنية همامية، هذا إيقاع جريدي، الحضرة الجريدية، هذه بالدفوف، هذه بدون دفوف. تواصلا مع وإحنا في أيام الفرح أيام العرس والطقوس مثلا الهربة والخطفة متاع العروس، عندما تطأ قدمي الفارس الخاطف مثلا أكيد ستقع مطاردته هذا الفارس، عندما يدخل إلى حدود قبيلته ولا العرش متاعه يقف، المطاردين يقفون لا يدخلون المجال، لأنه إذا كان دخلوا المجال
1: عندهم جو السفر،
2: لا يدخلوا المجال تولي صراع ما بين زوج قبائل. أما في صورة ما لحق عليه وما زال في مجال القبيلة المخطف منه يقتل، ولا تكون لا ثم لا دية ولا أي جفر روحه على خطر تعدي على ملك الغير، والقبيلة اللي ينتمي لها معناها تقبل معناها وكأنه ثم هكال ثم هكال الأمر الواقع لا، وتفاهمات ما بين الشق هذا والشق هذا. أنا لا أعتدي على مجالك مجال الجرافة وأنت تحترم مجالي، أما واحد فرد يتحمل مسؤوليته هو في تهديد السلم الجماعي ما بين، وهذه تدونها كما كانت تعدد الأسنان.
1: شوف سيسالح كيفاش في نهاية الأمر هالاحتفالات هذه
2: منظومة كاملة،
1: منظومة كاملة وتعبير في نهاية الأمر عن النسيج المجتمعي بمنطقة،
2: منظومة رمزية كاملة. والعروس في اليوم السابع هي التي تخرج وتلبس اللباس اللي تبدأ تحضر فيها روحها للحياة العادية، وهي التي تطبخ في يومها الغذاء
0: العصيدة،
2: تبدأ بالعصيدة. والأستاذة نعيمة
0: تطبخ العصيدة ولا يضع فيها سمن اللي هو الدهان. الدهان، شوف انت الكلمة الاشتقاق متاعها، حتى لا تهان فأل سيء أي. وتحملها لحماتها
2: قوة الرمزية
0: إلى الماجن أو البئر، وهي مش تلبس الملح بتاعها، مش تعملك العبون، ما تدخل المياه تعملك العبون، تضع العبون هكذا وتملأه بالماء حتى تكون فأل خير وسعد رمز الخصب والحياة.
1: لنا نعيمة، نحن سعدنا كثيرة السعادة بما قلت وبما غنيت وبما أنشدت، ونشكر سي صالح شكر جزيل. لكن حبك باش تنهي توا بالأغنية التي تريدين والتي تعبر عما تريدين أنت وبطبيعة باش نعطوه في الآخر كلمة الختام للأستاذ صالح، قلنا ما تريد أن تقوله.
2: شكرا، وإحنا شارفنا على نهاية الحصة.
1: نعم.
2: كانت فسحة ممتازة في ربوع ولاية سيدي بوزيد الرقاب تحديدا، وهذا نموذج من تراثنا الوطني، وهذه دعوة إلى التشبث به وتسجيله وتدوينه وتوثيقه والاستثمار فيه لما يحمله من أبعاد تقوية الانتماء لدى الأجيال الجديدة، ويفتح مشاريع كبرى للاستثمار والترويج والتثمين، خاصة نحن في عالم العالم الرقمي والتسجيل السهل، لكن لا بد من حمايته، لا بد من هاك الاستنساخ. وانت تعرف سيدي منجي هاك الاستنساخ اللي يحط من قيمة التراث الفنون الشعبية.
1: انا حبيت باش اسالك سؤال باش نقول لك سي صالح، ما رايك انت في هاك اللي يقول هذايا التراث اللامادي هذايا هي مجرد حكايات واساطير ربما لا يمكن ان تؤخذ بنفس المأخذ ونفس الجد الذي ناخذ به مثلا التراث المادي؟ ما رايك في الراي هذه؟
2: هذه من بين النقائص ومن بين الفجوات التي يجب ان نتلافاها، وخاصه هذا المستوى الاكاديمي والمستوى الجامعي يجب ان ياخذ مكانته كما هو في العديد من الدول، وخاصه وان دولتنا امضت على الاتفاقيه وصادقت على الاتفاقيه وسجلنا بعض العناصر على التراث
1: الثقافي.
2: أغبنتن هي نفسها تقريبا نجمة المحفل الهمامي إذا كان نجم يتسجل، وراه يستثمر في هذا يستثمر في هذا المجال.
1: أيوة.
0: لا عندي أغنية
1: عندك إيه ملا عندك ملا
0: المشكلة أني اللحن طالت علي المدة، يعني اللحن معاش متمكنة منه،
1: سامحوني
0: الواحد أما هي
1: قدر الإمكان إحنا ما نش نعرفين باللحن باللي تقولوا
0: إيه إيه لا اللحن هذا أنا عنده هي قالت له بركات من الجفاء، يعني بركات يزي
1: يكفي
0: من الجفاء هذا.

0: لكل بداية نهاية، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال. وكان للمرة الثانية على التوالي في مجال أفراح الصيف بجهة سيدي بوزيد بالبلاد التونسية، وسعدنا بالرفقة الطيبة للسيد صالح الفالحي، رجل الثقافة والعريف بالتراث اللامادي، كما سعدنا بحضور الضيفة المبجلة للترحال والعريفة بالتراث الاجتماعي وبالغناء وبالعادات والتقاليد الأستاذة نعيمة الغانمي. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول عذرا إذا جف نبع الكلام، فنهر الغرام اشتهى أن يسيل. تونس سنأتيك بالأغنيات لنرسم وقتا بديلا. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
1: ترحال في المجال.
2: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
1: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني.
3: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
4: فرقة الإذاعة التونسية
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
4: تأليف
3: سينما
6: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
3: موسيقى وحوارات
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
3: علوم وآداب

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية،
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف
0: سينما،
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
0: موسيقى وحوارات،
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب، ندوات

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين. ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحذبة.
1: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذه الليلة الخريفية الشتوية. إن شاء الله تكونوا بألف خير، وإن شاء الله سلامتكم مين ما كنتم. مستمعينا مستمعاتنا تابعوا فينا في ياسمين على ليل تونس، هذا الموعد يؤمنه لكم تقنيا منصف المرايحي ونزيها زارعي من أمام ميكروفون استديو 6. طبعا في رحلة إلى الزمن الجميل دائما نعود في هذا المشوار المباشر من ياسمين على ليل تونس. البداية تكون مع واحد من أبرز عمالقة الطرب والغناء الشعبي والعاطفي في مصر وحتى في العالم العربي. ولد في حي شبرا بالقاهرة لأسرة فنية محبة للموسيقى، فوالده كان عازف للعود والقانون، وجدته الشهيرة المطربة سيدة سويسية ممكن عرفتوه، وزوج عمته المطرب عبد اللطيف عمر. التحق بمعهد الموسيقى العربية ودرس العود، وكانت الانطلاقة في الأربعينات، وغنى في مسرح المنوعات، واخترته كوكب الشرق أم كلثوم للغناء معها في تابلو القطن بفيلم عايدة. كذلك شارك في تمثيل وغناء عدة أعمال سينمائية، وتميز بصوته الجبلي القوي والدافئ اللي يجمع بين أصالة الطرب وحلاوة النغمة الشعبية. هو محمد قنديل اللي تولد عام 1929 وغادرنا في 2004. باش نسمعوه في ثلاثة أغاني، نسمعوا محمد قنديل.

جوه عيونك تبقى مداري عني شجونك ابا شايفها جوه عيونك ولا تتكلم ولا تحكي لي وبتتقلب ولا تشكي لي ولا تتكلم ولا تحكي لي وبتتقلم ولا تشكي لي ظالم قلبي وظالم حالي وانت قبالي او في خيالي.

كان هذا محمد قنديل في ياسمين على ليل تونس. لقانا مازال متواصل حتى منتصف الليل. بعد محمد قنديل سنستمع إلى واحدة من أشهر أصوات الموسيقى العربية الكلاسيكية وأغاني الأطفال في العالم العربي. تولدت عام 54 وتميزت بجمعها الفريد بين الغناء الأوبيرالي الغربي والطرب الشرقي الأصيل. التحقت بمعهد الكونسيرفاتوار وهي في العاشرة من عمرها ودرست البيانو قبل التخصص في الغناء الأوبيرالي. تحصلت على البكالوريوس بامتياز ثم نالت درجتي الماجستير والدكتوراه من أكاديمية الفنون. اكتشفها وتبناها الموسيقار الكبير بليغ حمدي وتبناها فنين وهي في سن 18 وشكل معا ثنائي تاريخي أثمر أكثر من 60 أغنية. صاغت ذاكرة طفولة أجيال عديدة في الثمانينيات والستينات ومن خلال تقديمها مجموعة من أشهر أغاني الأطفال وشاركت أيضا في بطولة الفيلم الاستعراضي الشهير مولد يا دنيا عام 1976 إلى جانب محمود ياسين وعبد المنعم مدبولي ولبلبة وحقق الفيلم نجاح ساحق وقدمت أيضا عدة مسرحيات غنائية مثل ياسين ولدي والأرملة الطروب. أكيد عرفتوها، هي الفنانة والمطربة والممثلة عفاف رضي. مش نسمعوها في مجموعة أنغام.

لقناة واصل في ياسمين على ليلي تونس مع الأنغام، نتجه نحو المملكة العربية السعودية لواحد كذلك من عمالقة الفن العربي ورائد الأغنية السعودية الحديثة. بما أنه أمطار قلنا نسمعوله قلت المطر، هو طلال مداح.

كان هذا طلال مداح لي قناة مازال متواصل في ياسمين على ليلي تونس، تشبه واحدة من الأسماء اللي كانت عندها بصمتها سواء في الأغاني ولا أيضا في السينما المصرية، وحتى لقبت بدلوعة السينما المصرية وصوت مصر، هي الفنانة شادية.

11 و16 دقيقة على صوت إرادة الحياة. انتم معنا في ياسمين على ليلة تونس. نرجع للمغرب العربي، نرجع للمغني وملحن مغربي قدير، يعتبر أحد الأهرامات والأعمدة الأغنية المغربية المعاصرة، إلى جانب العمالقة مثل عبد الوهاب الدوكالي والراحل محمد الحياني. هو عبد الهادي بالخياط اللي تميز بصوته القوي والدافئ وقدرته الفائقة على أداء القصائد الفصحى والمعقدة والزجل المغربي البديع على مدار 5 عقود. غدرنا في 30 جانفي 2026 عن عمر ناهز 86 عام بعد صراع مع المرض. تولد في مدينة فاس عام 1940 وانطلق مشواره الفني بقوة في الستينات القرن الماضي، وساهم في تشكيل الهوية الموسيقية المغربية. ترك خلفه رصيدا غنيا من الروائع، من أشهرها قطار الحياة، القمر الأحمر، يا بنت الناس، رموش، والموعد. وشارك في تجارب تمثيلية واستعراضية عربية في مصر ولبنان مثل فيلم أين تخبئون الشمس. أعلن اعتزاله الغناء العاطفي عام 2012 وتفرغ كليا للإنشاد الديني والأناشيد الوطنية والمبادرات الإنسانية. نسمع عبد الهادي بالخياط.

كان هذا عبد الهادي بالخيات، شوف الهوى وما دار فيا. ما زلنا قاعدين في منطقة المغرب، بالتحديد في المغرب المغرب، مع مطربة ومغنية مغربية تميزت بصوتها القوي وأحساسها المرهف في أداء الألوان الطربية المغربية والخليجية. كان بدأت في برنامج المواهب نجوم الغد على القناة الثانية المغربية دوزيم، لفتت الانتباه والأنظار ونالت أفضل جائزة أفضل صوت في المملكة المغربية، تميزت بتقديم القصائد الطربية وإعادة أحيائها لروائع العمالقة مثل الموسيقار محمد عبد الوهاب الحياني، بجانب إلى جانب نجاحها الكبير في الأغاني العربية. وكيف ما قلنا تميزت كذلك في أداء الأغاني القصائد. نسمع فدوى المالكي في هذه القصيدة قلبي يحدثني.

كانت هذه فدوى المالكي الفنانة المغربية، كيف ما قلنا هي أبدعت في أداء القصائد خاصة القصائد القديمة. لقانا مازال متواصل باش نختموا بالفنان محمد عبدو، وحنا متعودين نختموا بوردة لكن بصفة استثنائية الليلة باش نختموا بالفنان الخليجي محمد عبدو في هذا النغم. أجمل تحيات مصف المراحي في الهندسة التقنية ونزيها زارعي من أمام ميكروفون استديو 6. تصبحون على خير.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
0: عيون الكلام
10: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في

0: عيون الكلام من اقتراح مونجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
3: والله لا بكره يطلع النهار يا خالي، والله لا بكره يطلع.

مستمعينا الأوفياء، مستمعي إذاعة تونس الثقافية، تحية ثقافية. كنا في الاستماع إلى أغنية والله لبكرة يطلع النهار يا خال، غناء الفنان المصري النوبي محمد حمام، أغنية بشر فيها للثورة، والذي نواصل في حلقة ثانية وأخيرة تقديم تجربته الفنية والنضالية بمناسبة الذكرى 19 لرحيله عن الدنيا، حيث وافته المنية في 26 من فيفري من سنة 1970، وهو في سن 65. وأغنية ولا لبكرة يطلع النهار هي من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي والحان إبراهيم رجب. محمد حمام واسمه الكامل محمد سيد محمد إبراهيم دخل كلية الفنون الجميلة، وتم اعتقاله في العام 1959 مع العديد من المثقفين المصريين، من بينهم الصحفي حسن فؤاد الذي كان سمعه قبلها يغني الأغاني النوبية بالكلية. وبعد خروجهما قدمه فؤاد حسن أول مرة من خلال التلفزيون في برنامج الفن والحياة، خصه بعد الموسيقي الكبير محمد الموجي بلحن يليق بتفرد محمد حمام، حينها التقط الجمهور صوتا لا يماثل غيره بلكنته النوبية وعاطفته المتوهجة وأسلوبه المتفرد في الغناء.

بعد أن اقتحم الساحة الفنية، أطلق المناضل محمد حمام ذخيرته الغنائية في الاتجاهات كافة، فغنى التراث النوبي والصعيدي والبدوي إلى جانب اللونين العاطفي والوطني، وتعاون مع ملحنين كبار أمثال محمد الموجي وإبراهيم رجب وكمال الطويل وإبراهيم رأفت وعبد العظيم محمد وغيرهم. ومن الشعراء تعامل مع عبد الرحمن البنودي وفؤاد حداد وعبد الرحيم منصور ومجدي نجيب وسمير عبد الباقي وحسن نشأت، وله أكثر من 90 أغنية. رشحه صوته الشجي العذب لأن يكون أول مطرب يغني تيتر لمسلسل إذاعي.

0: لكش غير خطوة طريق وسندة الراس عالصديق، ما ملكش غير خطوة طريق وسندة الراس عالصديق، وعيونك انت في وقت ضيق. وازاي في سوق العاشق نروحنا سوا، ازاي في سوق العاشق نبعنا الهوى، ازاي في سوق العاشق نروحنا سوا، وازاي في سوق العاشق نبعنا الهوى، ظالمين يا ابويا ومظلومين بايدينا ضيعنا الدواء ازاي.
1: لم يغتر محمد حمام بنجاحه، فقد كان على يقين بان طريقه الفني مسدود، فاشتغل في تخصصه مهندسا معماريا، ومنحه هذا حرية في الانطلاق بالساحة الفنية هاويا لا تستبد به إملاءات السوق التجاري. فطاف الشيوعي القديم المحافظات يغني للبسطة، وفي تصريح نقلته عنه إحدى الصحف وأثقل مسيرته، وإليه أرجع عبد الرحمن الأبنودي السبب في عدم ازدهار نجوميته، ففي مطلع العام 73 و900 وألف كتب توفيق الحكيم بيانا يساند فيه مظاهرات الطلبة المطالبة بتحرير الأرض، وينادي بإنهاء حالة لا سلم ولا حرب. وكان محمد حمام من بين الأسماء التي وقعت عليه، فكتب رئيس تحرير جريدة الأخبار آنذاك موسى صبري مقالا بعنوان حتى أنت يا حمام، ليصدر قرار يمنع أغانيه من الإذاعة والتلفزيون. فيما يلي أغنية لا بنسكن في جبال ولا نجري ورمال.

0: أثقلت سنوات السجن الخمس محمد حمام وعمقت رؤيته السياسية والفكرية. التقى بالعديد من المثقفين الشيوعيين، من بينهم المفكر محمود أمين العالم والكاتب الصحفي والناقد والسيناريست والفنان التشكيلي والمخرج المسرحي حسن فؤاد. بعد الإفراج عن الشيوعيين سنة 64 و900 وألف عشية زيارة الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف لمصر، عاد محمد حمام ليكمل دراسته في كلية الفنون الجميلة قسم عمارة. الآن تسجيل نادر من جلسة خاصة محمد حمام يؤدي بطريقة أكابيلا، أي بدون مصاحبة موسيقية، طلعت يمحل نورها. كلمات بديع خيري وألحان سيد درويش.
1: طلعت يا محلى نور شمس الشموس، يلا بنا نملى ونحل لبن الجاموس.
2: قاعد عسل يا خلي أسمر وحلاوي، عوجت بيا وقالي غني لي غنيوي. قلت له يا محمد حبك لا خفلي عقلي، متمر تبرد واعرف راسي من رجلي.
1: وطلعت يا محلى مرح شمس الشموسي، يلا بنا نملا ونحلق لبن الجاموسي.
2: نادر علي يا خلي لو احب جاني، لا تضخ ملوخية وجوديني عتالي، واعمل له صينية فيها فاطر ورداجي، ومهلا بيا واعدم اهلي ورفاقي.
0: وغناء الافراح والاحزان، هذا التراث الشعبي يلاحقك وانت تستمع لاغلب ما غنى محمد حمام، فينقلك الى عتبات بيوت النوبة واسوان التي عاش فيها طفولته وصباه. ورغم ان حمام ولد في القاهرة، فأنه عاد إلى النوبة ابن الخامسة، وهو ما أثر فيه كثيرا، ونلاحظ ذلك في أغنياته التي يستخدم فيها آلات كالمزمار والربابة والدف، تلك الآلات المناسبة لأغنياته الأولى هناك. كما نلاحظ حضور الموال الصعيدي في أغانيه، الذي ورد في إحدى أغنياته الشهيرة يما يماي، التي كتبها الأبنودي ابن مدينة قناء، ولحنها إبراهيم رجب الملحن الذي ظلم كثيرا. ونلاحظ المزج الفريد بين الأم والوطن، الذي كان رفيقة رحال هذا المطرب الذي صنف مطربا إنسانيا عالميا.

عرف محمد حمام طريقه إلى السجون مبكراً، فقد انضم في شبابه إلى أحد التنظيمات الشيوعية، وكان عمره لا يتجاوز 17 عاماً حينما اعتقل عام 59 و900 ألف، وكانت تلك المرة الأولى. وخرج ليلتحق بكلية الفنون الجميلة قسم عمارة، وقبل تخرجه اعتقل للمرة الثانية سنة 64 و900 ألف، ليقضي 5 سنوات من عمره المبكر في السجن. ومن بين ما غنى محمد حمام مع رفاق السجن أحمد منيب وفؤاد حداد وسيد حجاب وزكي مراد، وكان معهم رسام الكاريكاتير والصحفي أحسن فؤاد، أغنية حلمنا.

محمد حمام هذا العاشق لأهله وناسه الذي تغرب عنهم في المدينة وتغرب في دول عربية وأوروبية سنوات طويلة، زيارته في أوروبا بالغناء المصري النوبي وغيره من أشكال الغناء الصعيدي والبدوي، ثم تجربته في مدن القناة التي أثرت فيها السمسمية، فإن حنينه إلى الوطن لم يفتر أبدا. الآن نغم عمرنا رحلة وكأنه يغني نفسه.

عاد محمد حمام سنة 86 و900 و1000 إلى مصر بعد غربته لينضم إلى حزب التجمع، وكان هذا سببا كبيرا في استمرار التعتيم الإعلامي عليه. ورغم نجاحاته في الخارج موسيقيا وغنائيا وفي مجال التمثيل، حيث مثل في 7 أفلام سينمائية ممثلا ومغنيا، فإن موقفه السياسي ظل يطارده، فلم يشارك بعد عودته إلا في أعمال محدودة جدا، ولم يذع من أغنياته 96 إلا 3 أو 4. فقد كان الحصار عنيفا عليه من نظام حسني مبارك.

شارك محمد حمام في مجموعة من الأفلام السينمائية، منها فيلم ظلال في الجانب الآخر للمخرج الفلسطيني غالب شعث، كما شارك بالتمثيل والغناء في فيلم السفراء إنتاج تونسي فرنسي مشترك وإخراج الناصر الكتاري سنة 75 و900 و1000، بالإضافة إلى فيلم الرحيل لا، فيلم كويتي مصري سوداني مشترك من إخراج ماجد عبد الله. كما قدم حمام سهرة نوبية تلفزيونية من إخراج الفنانة مجيدة نجم، كما قدم عددا من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية من بينها وسط الزحام، عابر سبيل، البركان الهادئ، والخروج من الجلد. هذا الفيلم من إخراج إنعام محمد علي، ومسلسل شفيقة ومتولي. كما شارك في مهرجان صحيفة لومانيتي الفرنسية المعروفة بميولها اليسارية، مشاركا في دعم القضية الإنسانية والاجتماعية. النغم التالي تتر مسلسل عابر سبيل.

مستمعينا الأفاضل، أترككم فيما يلي مع نغم قطر السفر قرب. مع السلامة. نحن أيضا نقول لكم مع السلامة في نهاية الحلقة الثانية عن التجربة الفنية والنضالية للفنان المصري النوبي محمد حمام، تكريما لروحه بمناسبة ذكرى رحيله 19 التي تصادف يوم 26 من فيفري 26 و2000. لروحه السلام والسكينة ولذكراه الخلود. محمد حمام الفنان الذي جمع بين النضال السياسي السري والنضال بالكلمة والنغمة.

0: سيدتي يا نساتي سادتي، كنا معكم منجد طيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.
1: والله لا بكرة يطلع النار يا خالي، والله لا بكرة يطلع النار.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من بساط الشعر. بساط الشعر هذه المرة سيأخذنا إلى جبال الكاف العالية كما يقال، إلى شاعر قديم متجدد، صديق قديم متجدد، رجل مكافح في المجال التربوي كذلك، كما يكتب الشعر يكتب النثر، وله صولات وجولات قديمة حديثة ما زلت لم أتعرف هذه الحداثة أين وصل فيها، ولذلك أستدعيه اليوم. أحبه من زمن بعيد وأحب شعره، وسأقرأ قبل أن أذكر اسمه مقطعا من ترنيمة